0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فهل من أخبار جديدة؟
1: كل يوم هناك أخبار جديدة، فالحياة لا تتوقف، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: كل يوم هو في شأن.
0: ولكن قليلا ما أراك مهتما بقراءة الصحف، هل من خبر تبحث عنه؟
1: نعم، أبحث عن نتائج دورة ألعاب القوى التي اختتمت بالأمس. أريد أن أعرف كم ميدالية أحرز العرب.
0: وبماذا كانوا مشاركين؟
1: شاركوا في مسابقات عديدة، منها الجري والوثب الطويل والوثب بالزانة ورمي الرمح وغيرها.
0: حسنا يا والدي، هل تناولت طعام الفطور؟
1: ليس بعد، ما رأيك لو نتناوله سويا؟
0: إذن سأعد لك فطورا شهيا من صنع يدي.
1: الأمر مخيف.
0: صدقني ستأكل طعاما شهيا ومغذيا وصحيا.
1: حسنا أيها الطباخ الماهر، كما تريد.
0: إذن استعد.

0: سلمت يداك يا أدهم، طعام شهي فعلا، أطعمك الله من طعام الجنة.
1: برفقتك يا والدي العزيز إن شاء الله تعالى. قل لي يا أبي، بداية هل عرف المسلمون قديما ألعاب القوى؟
0: اسمع يا أدهم، إن أصل هذه الألعاب وتطورها يرجع إلى آلاف السنين، فلقد مارس الإنسان الأول منذ نشأة الجنس البشري ألعاب القوى، واستخدمها في كره وفره وتسلقه واجتيازه للموانع والسواقي، فجرى ووثب ورمى الحجارة والرماح دفاعا عن النفس وتأقلما مع العيش مع الطبيعة.
1: حسنا، ولكن متى بدأت ممارستها كرياضة؟
0: ألعاب القوى بشكل منظم بدأت مع أول دورة أولمبية قديمة عام 676 قبل الميلاد، واستمرت حتى عام 146 قبل الميلاد، ثم توقفت ممارستها بشكل منظم واستمرت بشكل عشوائي حتى عام 1820، حيث عادت لتمارس في إنجلترا وغلب عليها الاحتراف.
1: إذن أول بطولة لألعاب القوى أقيمت عام 1820،
0: بل في إنجلترا عام 1866 للميلاد، بعد أن تم تشكيل الاتحاد الإنجليزي عام 1880 للميلاد، وزاد بعدئذ عدد الدول المهتمة بها. ومنذ ذلك التاريخ استمرت اللعبة بالانتشار، وتوالى تشكيل الاتحادات في بلدان العالم المختلفة بهدف تنظيم النشاط ونشر اللعبة ووضع القوانين لها.
1: إذن يمكن اعتبارها من أقدم الألعاب في العالم.
0: طبعا يا أدهم، فهي قد انتشرت في الحضارات القديمة، فعرفتها الصين والهند وبلاد ما بين النهرين منذ 30 قرنا أو يزيد، وغالبا ما كانت هذه الرياضة تمارس خلال الاحتفالات الدينية، فاكتسبت بعدا روحيا إضافة لبعدها الرياضي ابتداء من سنة 1500 قبل الميلاد.
1: وهل كانت كما نعرفها اليوم تماما؟
0: بالطبع لا، فهي لم تمارس على هذا النحو الذي نعرفه اليوم، فمسابقات المسافات الطويلة في الجري كانت تقاس بعدد المرات التي يجتاز العداء فيها الملعب ذهابا وإيابا، وأقصر مسافة في سباقات الجري كانت 1927 مترا، أي طول الملعب، وكان القرص يقذف من فوق منصة من التراب تعلو قليلا عن الأرض، أما الرمح فكان يصوب نحو أهداف عالية أو أرضية، والعبرة في إصابة الهدف لا في المسافة التي يجتازها الرمح.
1: وما حكم الإسلام هنا؟
0: في الإسلام ألعاب القوى منها ما هو مباح ومنها ما هو محظور، فما يساعد على بناء الجسم وينمي مهارة الدفاع عن النفس وليس فيها ضرر يلحق بالمرء في نفسه وليس فيها إضرار بالآخرين، فلا حرج في ممارسة هذا النوع من الرياضة. أما الرياضات التي فيها نوع من العنف يؤذي المرء في نفسه أو غيره فلا يجوز ممارسة مثل هذا النوع من الرياضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
1: مثل ماذا يا أبي؟

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: مثلا هناك من ألعاب القوى ما هو مباح بوضوح، مثل لعبة حمل الأثقال، فهذه اللعبة لا يخشى منها الضرر عادة على ممارسها ولا على غيره، لأنه لا يواجه بها أحدا، لكنه يتدرب على حمل الثقيل وفق وزنه، ثم يتدرج منه إلى حمل الأثقل فالأثقل، ويتنافس مع من هو في فنه من الوزن الخفيف أو الوسط أو الثقيل، لكل منهم عنوان يسمى به.
1: وماذا أيضا؟
0: وكذلك معظم ألعاب القوى كالجري والوثب وغيره شرط ألا يكون محرما على لاعب معين.
1: وهل يمكن أن تحرم لعبة على لاعب دون الآخر؟
0: طبعا، فإذا افترضنا أن إنسانا ما مصاب بمرض عضال يمنعه من ممارسة لعبة معينة، فإنه إن مارس تلك اللعبة يكون مخالفا لشرع الله تعالى، لأنه يعرض حياته للخطر المحتوم.
1: لقد فهمت.
0: أتعلم؟ هناك بعض الحالات تصبح فيها ممارسة تلك الألعاب واجبة، كتدريب أفراد الجيش لحماية الوطن، وهذا ما يحصل كثيرا.
1: أريد أن أسألك سؤالا هاما يا أبي.
0: تفضل يا أدهم.
1: أسمع بين الحين والآخر أن اللاعب الفلاني تعاطى منشطات رياضية وتم معاقبته، فما هي تلك المنشطات؟ ولماذا يعاقب؟ وهل الإسلام يحرمها؟
0: أسئلة هامة فعلا يا بني. اسمع، شاع جدا في مجتمعاتنا العربية والعالمية أيضا، وخصوصا في مجال ألعاب القوى من جري ووثب وكمال أجسام، شاع استخدام عقاقير منشطة للهرمونات تستحث الجهاز العصبي، وذلك من أجل الحصول على عضلات أكبر حجما وتزويد الجسم بطاقة قوية ولكن مرحلية.
1: تقصد أن آثارها سلبية؟
0: طبعا يا ولدي، فانخداع البعض في مميزات تلك العقاقير وانشغاله في زيادة قوته وطاقته وقدرة تحمله وحجم عضلاته أغفل عن أذهان الكثيرين العواقب الوخيمة التي تنتج على استخدام تلك العقاقير.
1: مثلا
0: أوضحت التجارب والدراسات الحديثة أن من يتعاطى هذه المنشطات يصاب بالعدوانية.
1: العدوانية؟
0: نعم، وهي تغير سلوك الفرد حتى يصبح سلوكه أكثر حدة وانفعالا فيثور لأبسط الأسباب، وهذا ما نلاحظه مثلا عند لاعبي المصارعة أو الكاراتيه أو غيرها، فعندما يستخدم اللاعب المنشطات الإندروجينية تزداد نسبة الهرمونات الذكرية بالجسم، وبالتالي سيصبح الشخص أكثر عدوانية سواء أكان ذكرا أم أنثى.
1: وما موقف الإسلام من المنشطات يا أبي؟
0: حرام طبعا، لأنها تعرض حياة الإنسان إلى خطر محتوم وضرر أكيد، وأنت تعلم يا أدهم أن الله تعالى قد منعنا من تعريض أنفسنا للخطر.
1: طبعا، فهو الذي قال في القرآن الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

0: أبي، ما الذي يجعل إنسانا يتعاطى مثل تلك الأمور المضرة؟
1: غرور القوة يا أدهم، فالإنسان إذا ما وجد نفسه سليما معافى اغتر بقوته وأقبل على أمور لم يقدر عواقبها، والنتيجة دائما للأسف الشديد سلبية.
0: نعم، هذا هو الإنسان، يغتر بأقل الأمور
1: للأسف. ألم تسمع قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى؟ فهذا الغرور يصور للإنسان أنه قادر على تحمل كل شيء، وتكون النتيجة كما قلنا خسرانا.
0: صدقت يا والدي، هدانا الله لما فيه مرضاته.
1: اللهم آمين. والآن قل لي، ماذا ستفعل اليوم؟
0: اليوم؟ وهل هناك غير الرياضة؟ فأنا وأصدقائي على موعد مع أصدقاء آخرين لخوض مباراة حماسية.
1: إذن سأوصلك بسيارتي وسأكون أول المشجعين.
0: فليحيا أبي، فليحيا أبي.
1: بل فليحيا أدهم.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. سودة بنت زمعة.
0: هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس ابن عبد ود ابن

0: نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي القرشية العامرية، وأمها الشموس بنت قيس ابن زيد بن عمر الأنصارية، وهي أول امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وبها نزلت آية الحجاب.
1: كانت سيدة جليلة من أفاضل نساء عصرها، وكانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لابن عم لها اسمه السكران ابن عمرو.
0: ولما أسلمت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معها زوجها السكران، وهاجرا إلى أرض الحبشة، وعانت الأمرين معه في تلك الرحلة حتى مات وتركها حزينة لا عون لها ولا حرفة، وكان والدها شيخا هرم.
1: مما قالت في هجرتها إلى الحبشة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار، وتقصد النجاشي، وقد أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه.
0: وكان معها زوجها السكران، وعاشا في رحاب النجاشي ذلكم الملك العادل أطيب حياة في ظل الإيمان والتوحيد، وبعد ذلك عادوا إلى مكة المكرمة.

0: هي من قالت عنها أم المؤمنين عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. لقد كانت البشرية تعيش في جاهلية وشر، فجاء الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم لينقل البشرية من أوحال الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. فاستجاب لدعوته أصحاب الفطر والقلوب النقية التقية، فخلعوا ثوب الجاهلية على عتبة الأرقم ابن الأرقم، ولبسوا ثوب الإسلام، فانقادت قلوبهم وجوارحهم لخدمة هذا الدين. إن هؤلاء الصحب الكرام الذين استجابوا لهذه الدعوة المباركة في مهدها هم الذين حملوا هم هذا الدين ونشروا هذه الرسالة إلى أرجاء الكون على أشلائهم ولحومهم ودمائهم.
1: وكان أول من أسلم من النساء خديجة، والتي كانت تؤازر الحبيب في أعتى المواقف وتعينه على أمر الدعوة. وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لم يتردد لحظة واحدة عن قبول الدعوة، فما إن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حتى وجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: وما إن أسلم أبو بكر حتى حمل أمانة هذا الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى دين الله، فأسلم على يديه 6 من 10 الذين بشرهم النبي بالجنة فيما بعد. فيأتي الصديق يوم القيامة وهم في ميزان حسناته، بل وأسلم على يديه خلق كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار. وهكذا يجب أن يكون الداعية يحمل هم الناس من حوله، ويخشى عليهم من عذاب الله، ويأخذ بأيديهم إلى مرضات الله وجنته.

0: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرضت عليه رفيقتها في الهجرة إلى الحبشة خولة بنت حكيم السلمية ووصفتها له، ولم تكد تتم كلامها حتى أثنى عليها رسول الله وتزوجها، ولديها 6 أبناء، وكان زواجهما في رمضان في السنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بمكة.
1: فأدارت له بيته ورعت ابنته فاطمة الزهراء، وكان صداقها 400 درهم، وكانت امرأة كبيرة وواعية رزينة ومؤمنة، وإن تجاوزت صباها وخلت ملامحها من الجمال. حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحب زوجاته إلى قلبه، وعرف عنها الصلاح والتقوى، كما أنها روت عن النبي أحاديث كثيرة.
0: تعد رضي الله عنها من أفضل نساء عصرها، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى أرض الحبشة، ونزلت بها آية الحجاب، فسجد لها ابن عباس، ولما سألوه لماذا سجدت فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذلك؟ كانت تمتاز بطول اليد لكثرة صدقاتها رضي الله عنها، فهي امرأة تحب الصدقات. لما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت المودة والرحمة في بيت الحبيب قد بلغت ذروتها. كان النبي يداعب أزواجه أحيانا ويمزح معهن، وكانت سودة تمزح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وتضحكه وتدخل البهجة والسعادة والسرور، خاصة بعد أن فقد زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها.
1: انقبضت نفس سودة وبدت في بيت زوجها كالسجين حين دخلت عائشة رضي الله عنها بيت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة محبوبة تملأ العين بصباها ومرحها وذكائها، حيث شاءت سودة أن تتخلى عن مكانها في بيت محمد صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.

0: ولما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألها إن كانت تريد تسريحا، وهو يعلم أن ليس لها في الزواج مأرب إلا السترة والعافية، فقالت سودة وقد هدأت بها غيرة الأنثى: يا رسول الله، ما لي من حرص على أن أكون إلا زوجة لك مثل عائشة، وحسبي أن أعيش قريبة منك وأنعم برضاك.
1: وبعد أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر جبرة لخاطرها المكسور بعد وفاة زوجها وسنها لم تتجاوز 18، هانت لدى سودة الحياة مع ضرتين ندتين كلتاهما تعتز بأبيها، ولكنها كانت أقرب لعائشة ترضيها لمرضاة زوجها.
0: كانت سودة ذات أخلاق حميدة، امرأة صالحة تحب الصدقة كثيرا، فقالت عنها عائشة رضي الله عنها: اجتمع أزواج النبي عنده ذات يوم فقلن: يا رسول الله، أينا أسرع بك لحاقا؟ قال: أطولكن يدا، فأخذن قصبة وزرعنها، فكان

0: زمعته أطول ذراعا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا بعد ذلك أن طول يدها كانت من الصدقة. خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتها يتعشى وإن في يده لعرقة، فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
1: آية الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

0: ظلت سودة تتعايش مع كتاب الله وسنة رسوله، تتعايش معه بقلبها وجوارحها، فكانت السعادة ترفرف على سمائها، والسكينة تتنزل على قلبها. فلقد جاء اليوم الذي دخل فيه الحزن قلبها وسكن فيه. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الرحيم الذي غمرها برحمته ومودته وحنانه وعلمه وأخلاقه.
1: فحزنت لموته حزنا كاد أن يمزق قلبها، وحسبها أن النبي مات وهو راض عنها، بل وحسبها أنها كانت زوجته أيضا في الجنة.
0: روت سودة رضي الله عنها 5 أحاديث، وروى عنها عبد الله ابن عباس ويحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زار الأنصاري، وروى لها أبو داود والنسائي، وأخرج لها البخاري.
1: توفيت سودة بنت زمع رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قدرها ومكانتها ويحسنون إليها غاية الإحسان. رحم الله أم المؤمنين سودة بنت زمعة وأسكنها فسيح الجنان.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أشرق فيومك ساطع بسام،

Amo. أشرق في يومك ساطع بسام.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: إنما القلوب مزارع فازرعوا فيها الكلمة النقية فإن لم تنبت كلها نبت بعضها

اللهم يا الله، اجمع قلوبنا على حبك، وجوارحنا على طاعتك، ونفوسنا على خشيتك، وأرواحنا في جنتك، ولا تحرمنا عفوك ولا رحمتك.

اللهم أنت أعلم بحاجتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خاطرنا بفيض نعمك يا رب العالمين.

0: من خزائن القرآن الكريم قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 37: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: يصف الله سبحانه وتعالى حال السيدة مريم في المحراب، حيث كان النبي زكريا عليه السلام يجد عندها رزقا لم يكن متوقعا، وعندما سألها عن مصدر هذا الرزق أجابت أنه من عند الله، مؤكدة أن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: هذا الموقف يبين قوة الإيمان والتوكل على الله، ويذكر بأن الله تعالى هو الرزاق الكريم، يمنح من يشاء من فضله من دون حساب أو قياس.

0: أحبتنا في الله، قيل في الاسم الأعظم ما ذكر في هاتين الآيتين من سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة يخبر الله سبحانه وتعالى الناس بأن المعبود الحق هو إله واحد لا شريك له في الألوهية، وتؤكد الآية توحيد الله في العبادة وأنه المستحق الوحيد للعبادة، وتبرز صفتي الرحمة والرحيم كدليل على عظمته ورأفته بعباده.
1: في الآية الكريمة الأولى والثانية من آل عمران يقول تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض الصور في القرآن الكريم، وقد اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال إنها إشارة إلى إعجاز القرآن، حيث تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله مع أنه مكون من حروف لغتهم، ومنهم من قال إنها أسرار إلهية لا يعلم معناها إلا الله.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة الدائمة فلا يعتريه موت ولا نوم، القيوم القائم بذاته والمقيم لشؤون خلقه فلا قيام لهم إلا به.
1: ما أعظمها من آية تبرز صفات الله الأعظم وتؤكد توحيده وربوبيته وأنه المستحق للعبادة من دون سواه.

0: لقمان الحكيم: إنما القلوب مزارع، فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها.
1: فعلا إنه قول حكيم، لذا كان افتتاحية برنامجنا الثابتة. ومن جميل ما قرأت للكاتب يوسف زيدان: الكلمة الطيبة قد تفعل في الإنسان ما لم تفعله الأدوية القوية، فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها.
0: أبيات وأقوال كثيرة تناولناها في سياق حلقات برنامجنا الكلمة النقية، برزت فيها أهمية الكلمة الطيبة وأثرها الإيجابي في حياة الناس.

0: سبحان الله، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه.
1: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، وما خلق في السماء وما زرأ في الأرض، والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا

إنما القلوب مزارع، فازرعوا فيها الكلمة النقية، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مندوبا عن جلالة الملك، وزير العمل يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظير الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخباراتية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. وبينت القوات المسلحة أن تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها، مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها، مشيرة إلى أن عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعدا ملحوظا، ما شكل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تسندها في أداء واجبها. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، وتسخر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير العمل الدكتور خالد البكار في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي بحضور الرؤساء وأعضاء النقابات العمالية وممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان ونواب. ونقل البكار خلال الاحتفال تحيات وتهاني جلالة الملك لعمال الأردن تقديرا لما يبذلونه من عطاء في بناء الوطن، مؤكدا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد تقليد سنوي، بل رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميق لقيم العمل لقيمة العمل وإيمانها الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز نهضة الاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يستند إلى نهج تشاركي ثلاثي يضم الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، وتنفذ وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي المستدام انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد البكار أن الحكومة حريصة على إيجاد فرص عمل لائقة للأردنيين محليا وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاسات الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعيطة أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، كما يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية. وأشار المعيطة خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها بالتعاون مع الجامعات الأردنية، بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات.

وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 7 شهداء و27 إصابة. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من طول كرم بعد مداهمة منزلهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، فيما هاجم إسرائيليون مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان، حيث أعلن عن تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وأعلن في بيان أنه شن غارات على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق. وكان أصدر في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 9 قرى جنوبية، بينما أدت غارتان نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على إقليم التفاح وكفر جال جنوب لبنان إلى استشهاد 5 أشخاص. ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى. ذكرت مصادر إعلامية بأن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاورة التي تراها ضرورية لإنهاء الحرب وضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز. وقالت المصادر أن البنود الإيرانية التي سلمت لباكستان وجاءت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود، وأضافت أن طهران اقترحت خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب وأكدت على خطوطها الحمراء، مؤكدة أن نقل المقترح الإيراني لباكستان جاء بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في طهران. من ناحية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام، لكنه شكك في فرص قبوله. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال العمل. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء من ما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة إيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيس. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق. بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال لقائه رئيس جمعية أدلاء السياح أيمن عمر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واقع القطاع السياحي وسبل تطويره وتعزيز تنافسيته وبما ينسجم مع تطلعات القطاع السياحي في المملكة وآليات دعم الأدلاء وتمكينهم وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزوار. وأكد حجازين أن الأدلاء السياحيين يمثلون الواجهة الحقيقية للمقصد السياحي الأردني، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مهارات الأدلاء السياحيين من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءاتهم المهنية والعمل على توحيد السردية السياحية بما يعكس تاريخ الأردن وإرثه الحضاري بصورة دقيقة ومتكاملة. حقق برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاق، مسجلا مشاركة نحو 51,000 شخص. وقال مدير برنامج أردننا جنة

الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والأثار دكتور أحمد الرفاعي أن البرنامج شهد خلال عطلة عيد العمال والتي تزامنت مع نهاية الأسبوع مشاركة نحو 21,000 شخص في مؤشر على الإقبال الكبير على رحلات السياحة الداخلية خلال العطلات والمناسبات. وبين أن برامج المبيت في مدينة البتراء شهدت كذلك خلال شهر واحد إقبالا واسعا معكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت في المدينة الوردية. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في الطفيلة وبالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة 3 حملات بيئية ميدانية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وترسيخ ممارسات وسلوكيات إيجابية تسهم بالحفاظ على النظافة العامة وصون المواقع السياحية والمتنزهات والمرافق العامة. وأكد القائمون على الحملات من مديرية البيئة في الطفيلة وبمشاركة ممثلين على الجهات ذات العلاقة أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات واستمرارا لنهج الوزارة في تكثيف حملات التوعية البيئية والميدانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة أثناء النهار تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابة عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي ورائد الكريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام
1: صباحا

0: البلاد
1: أخوك هدي ومن ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: خير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشرق

خيوط الفجر مرشفها والحان مع الأوتار هذا القلب أعزفها. ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو أتى

0: من دمي أغلاك
1: وحبك هدي ومن ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطأ

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

كل نجاح عزيزي المستمع لابد أن يصاحبه تغيير ما، وكل مستوى جديد تصل إليه، وكل حلم تحققه، وكل هدف تدركه ستتبعه تغييرات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، وقد يسبب توقع هذه التغييرات نوعا من الخوف، مما يؤدي بك إلى شل جهودك دون أن تدركه. إن كنت تجاهد لتحقيق النجاح ولكنك لا تستطيع إدراكه، فحري بك إذن أن تسأل نفسك هذه الأسئلة: ما الذي سيصاحب النجاح؟

0: المرتاح الذي تسعى إليه. هل سيتغير نمط حياتك أو وضعك المالي أو الطريقة التي تقضي بها أوقاتك؟ هل ستتغير معاملة أصدقائك وأسرتك لك؟ هل ستتحمل مسؤوليات مرهقة وصعبة؟ قد تدهش لو اكتشفت في الجواب عن هذه الأسئلة أن ما يعيقك عن التقدم فعلا والنجاح هو التصور اللاواعي للنتائج التي ستتمخض عنها رغباتك.
1: صالح ظل يعد في رسالة الدكتوراه مدة 2.5 عامين، وكانت زوجته آمنة قد وضعت نظاماً لتساعده في تحقيق هدفه، حيث كانت تعمل 5 أيام في الأسبوع بإحدى الجمعيات لتعيل أسرتها، بينما كان صالح يعمل في رسالته في الفترة الصباحية على أن يعتني بدروس أولاده بعد رجوعهم من المدرسة كل يوم.
2: وكان من المخطط أن تترك آمنة وظيفتها وتتفرغ لرعاية أبنائها تفرغا تاما بعد انتهاء صالح من رسالته وعودته إلى العمل مرة أخرى. وقد كان هذا النظام بالنسبة للعائلة مريحا، وخصوصا لصالح الذي كان يعشق أولاده ويحب تلك الأمسيات المليئة بالمرح والتي كان يقضيها معهم، يسليهم ويلعب معهم.
1: كان صالح يجد صعوبة بالغة في إتمام رسالته، وقد زار أحد أصدقائه من الأطباء النفسيين سعياً وراء اكتشاف السبب الذي يعترض طريق حصوله على الدكتوراه التي لطالما حلم بها.
2: وعندما سأله الطبيب عن التغيير الذي سيترتب على حصوله على الدكتوراه، صمت صالح وكأنه يبحث عن شيء، ثم أجاب بانفعال:
0: إن هذا جزء من المشكلة، فحين أنتهي من الرسالة سيتغير كل شيء. سألتحق بوظيفة ولن أجد وقتا لأقضيه مع صغاري، وسأفتقدهم حقا.
1: إذن العقبة التي كانت تعترض طريق صالح كانت تردده وخوفه من إنهاء تلك المرحلة من حياتهم الأسرية. وبعدما نحى هذا العامل جانبا، ناقش الأمر مرة أخرى مع زوجته آمنة.
2: لقد اتفقا على وضع نظام جديد يتيح لصالح قضاء وقت الراحة مع أبنائه على أن يعود إلى العمل كما كان متفقا عليه في البداية.
1: وهكذا استطاع صالح بعد أن تخلص من مخاوفه أن يكمل رسالته خلال 3 أشهر.
2: كثيرة هي الأفكار التي قد تراود أياً منا وتعمل على إحباطنا، فقد يقول أحدنا:
1: لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا،
2: لا أستحق كذا وكذا،
1: لا ينبغي أن أفعل كذا،
2: إنني لا أمتلك مقومات النجاح.
1: هل سبق وأن تلفظت بأي من تلك العبارات؟
2: ربما فعلت ذلك سواء تذكرت أم لم تتذكر، فالأفكار المحبطة تسيطر على الكثيرين منا، فتراهم يقولون مثلا: ما الذي نستطيع أن نفعله؟ وما عسانا أن نكون؟ وماذا نستحق؟
1: ولذا فإن التغلب على الأفكار المثبطة أمر في غاية الأهمية.
0: إن أفكارك عزيز المستمع هي التي تملي عليك سلوكك، وهذا ينطبق على مجالات العمل بل وعلى الحياة بصفة عامة. فما تراه صحيحا تحوله إلى واقع نظرا للعلاقة بين ما تعتقده وما تفعله. فلو اعتقدت أنك ستفشل فستفشل، والعكس صحيح، إذ لو اعتقدت أنك ستنجح فستنجح، ولو اعتقدت أنك لا تستحق ما تريد فلن تحصل عليه، وعلى العكس، لو اعتقدت أنك تستحق كل خير تجود به الحياة فستكون مؤهلا للحصول عليه. ولو كنت مقتنعا بأنك لا تملك مقومات النجاح فسوف يترسخ هذا الاعتقاد لديك. أما لو اعتقدت بأنك تملك كل مقومات النجاح

0: آه، فأغلب الظن أنك ستنجح. وهنا أذكر هذا القول لهنري فورد: إن موقفك الواضح من قدرتك على فعل شيء أو عدم قدرتك هو عين الصواب.
1: صديقي المستمع، هل تعلم أنه يمكنك أن تستخدم خيالك لمحاصرة وطرد ما يسيطر عليك من أفكار مثبطة؟
2: وما عليك لتبدأ إلا أن تطلق العنان لأحلامك
1: وأن تعيش في دنيا خيالك، بأن تدع الطفل الذي بداخلك يحلم ويتخيل ويبدع من ذلك العالم الخارجي الذي تتولد فيه الرغبات وتتقد.
2: فماذا تريد أن تكون؟
1: وماذا تود أن تفعل؟
2: وأي مكان تتطلع إليه؟
1: وأي شيء ترغب في نيله؟
2: ساعد نفسك على أن تكون أكبر مما تصورت وأن تحصل على كل ما يوسع آفاق خيالك.
1: تخيل أن العالم هو لوحتك البيضاء، وأنك تملك كل الأدوات والوقت والقدرة على فعل أي واقع ترغب فيه، فكيف ستبدو اللوحة الرائعة المثالية التي سترسمها لنفسك؟
0: إن أول شيء ستواجهه بعد إطلاق العنان لخيالك الجامح هو ما يقال عنه التحفظات، إذ إنها بمثابة التنبيه الذي يصدره عقلك لحمايتك من الشعور بخيبة الأمل. فتقول على سبيل المثال: نعم ولكني لا أمتلك المعرفة والمهارة، أو تقول: نعم ولكن الوقت قد فات لتحقيق ذلك. ماذا ستفعل هنا؟ تعامل بنظام مع هذه التحفظات، فالهدف ليس بالضرورة هو دفعك إلى تغيير منهج حياتك بشكل جذري، بل إن الهدف هو تفتيح عقلك لينظر في كل الاحتمالات.
1: هل عانيت عزيزي المستمع من بعض الضغوط الخارجية التي تحول دون نجاحك؟
2: إنها لحقيقة محزنة حقا أننا لا نسعد لنجاح بعضنا، ولكم سيكون جميلا لو شعر كل شخص بالرضا والقناعة بما حققه للحيلولة دون نجاح الآخرين أو التحقير من شأنهم ليعلي من قدر نفسه.
1: لكن ذلك لا ينطبق على الجميع، فهناك العديد من الناس يشعرون بالنقص، مما يجعل من الصعب عليهم أن يفرحوا كثيرا لإنجازات ونجاحات الآخرين.
2: وقد يسعى كل من حولك بكل ما في وسعهم إلى أن تظل في نفس مكانك في الحياة، بل قد يبذلون أقصى جهدهم ليضمنوا أنك لن تتقدم أو تتعداهم.
1: وقد يشعرون أن في نجاحك تهديدا لهم، فيحاولون بكل دهاء أن يمنعوك من مواصلة تحقيق أحلامك.
2: وأيضا هناك من يهتمون ويعتنون بمصالحك، ولكنهم لا يريدونك أن تتعرض للإحباط، ولذا فهم يحذرونك من الغرق في أحلام مبالغ فيها.
1: فما علاقة ذلك بنجاحك؟
2: هناك علاقة وثيقة بالتأكيد، لكنني أفضل الحديث عنها غدا بإذن الله.
1: فإلى الغد مع برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد 8 ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة متجددة من برنامج البث المباشر من عمان، الذي يأتيكم أكيد عبر أثير إذاعة الوطن، أيضا يأتيكم عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم أكيد بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أهلا ومرحبا بكم، نتمنى منكم تتفاعلوا معنا، تعلقوا، تشاركونا، تعملوا شير لحلقة اليوم فضلا وليس أمرا. أهلا ومرحبا بكم. اليوم أحبائي هو الأحد، بداية أسبوع جديد وبداية والله شهر جديد. اليوم هو 3 من أيار، 3 مايو للعام 2026، دخلنا شهر 5. دائما متعارفين انه هيك شهر 5 بتبدأ الأجواء الصيفية، والناس بدفوا حالهم بشهر ببلشوا صيفوا بشهر 5. في عنا عادة زمان كان واحد يقول لك أنا والله بصيف مع الجيش في 1/5، هيك، بس بتكون ديروا بالكم، لا بدنا تتحملونا يومين، اليوم لا تصيفوا لأنه المفروض بكرة أجواء باردة، فبدنا نتمنى السلام للجميع، لا تغركم الشمس الآن الحرارة لأنه احتمال أن يكون في أجواء باردة. بعدين رح نيجي على التفاصيل. اليوم في منخفض خماسيني يؤثر على المملكة، وبكرة الأجواء باردة، بكرة وبعد بكرة هكذا تقول دائرة الأرصاد الجوية، رح نتابع هذا الموضوع أكثر. يسعد صباحكم جميعا أحبائي، زي ما قلنا لكم اليوم 3/5/2026. اليوم قديش هجري أستاذ مأمون؟ اليوم هو 15 من ذي القعدة للعام الهجري 1447. تمضي الأيام، قوافل الحج بعد أيام معدودة إن شاء الله راح تبدأ تغادر، تتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك أو شعائر الحج لهذا العام. رمضان أو عفوا كان رمضان العيد، عيد الأضحى المفروض يكون ب 27/5. العطلة عندنا بالأردن صدر بلاغ حكومي صادر عن رئيس الوزراء بالعطلة من تاريخ 26/5 تبدأ يوم الثلاثاء، بس بدكم تحطوا في بالكم أنه في 25 الشهر عيد الاستقلال، معناها راح تبدأ العطلة

من 25 الشهر تستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 30/5 للعام 2026. إن شاء الله تسعدوا فيها إخواننا المقبلين والذين سيتوجهوا للديار المقدسة، يعني تقبل الله طاعتكم سلفا وربنا يتقبل منكم ويعطيها لكل طالب حاجة إن شاء الله. إن لم يوفق هذا العام العام القادم. خلينا نرجع وأذكركم إخواني قضية مهمة نبهوا من خلال برنامجنا وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية على ضرورة الابتعاد عن بسموه الحج الغير شرعي، المخالف الغير نظامي. المملكة العربية السعودية أقرت نظام شديد مغلظة في العقوبات والغرامات تصل بالآلاف، أنتم بغنى عنها. اليوم بدك تحج، بدك تسلك الطريق الشرعي اللي تروح فيه تضمن سلامتك ومنامك ومجلسك ومقعدك وأدائك للشعائر هاي، وأنت يعني مطمئن القلب ولا تكون وكأنك يعني ملاحق 24 ساعة. أتوقع إيمانيا الأمر ما بنفع. فبرضو إخوانا اللي مقاطعين فيا الزيارة وناوي وحاط بباله يعمل هذا الشيء، أرجوكم أن تبتعدوا عنه. تذكروا بعام 2023 على ما أعتقد قديش فقدنا حاج هذول الناس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم تنسيق مأكلهم ومشربهم ومنامهم. فقدناهم، توفوا نتيجة أنهم ذهبوا يريدون أن يحجوا بيت الله بطريقة غير شرعية، بطريقة غير نظامية. ما وجدوا وسائط نقل كلهم مشوا بدرجات حرارة مرتفعة لامست 50 و51، توفوا هذول الناس، المكان قادر توفي. فأرجوكم أن تبتعدوا عن هذا الخيار ولا تضعوه ضمن حساباتكم ولا تضعوه على جدول أعمالكم، وأن تذهبوا لأداء هذه الفريضة آمنين مطمئنين قانونيين. والله لن يفيدكم الأمر وأنت تريد تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وتؤدي هذه الفريضة وأنت 24 ساعة تشعر نفسك وكأنك ملاحق وكأنك ترتكب جناية. يعني كيف سيتحقق الطمأنينة في قلبك؟ أضف إلى ذلك أنه من حق المملكة العربية السعودية المنظمة لموسم الحج أن تضع شروطها وقوانينها لتضمن أن يكون هناك سلاسة بعملية الحج. إخواني ترى الموضوع مش منطقي، يعني الموضوع صعب كتير أن تدير ملايين في بقعة مساحة ضيقة معينة، تدير هذا العدد الهائل هذا الكبير وقت محدد معهم زمن محدد لأداء هذه الشعائر بمساحة ضيقة بمسافات ضيقة بأماكن محدودة. الموضوع مش سهل، يعني أعتقد أنه يعتبر واحدة من أصعب إدارات السكان أو إدارات الجموع، وهذا الأمر مصنف ويحسب لصالح المملكة العربية السعودية. بالمناسبة حضر اللقاءات و دوكيومنتريات أو وثائقيات عديدة تتحدث عن الجهد الذي تبذله المملكة العربية السعودية ساعة الحج وأيام الحج. فأرجوكم يعني أنت بغنى أن تغامر هذه المغامرة غير المسؤولة والتي قد تعود عليك بالضر ولا سمح الله بعدم السلامة، أو تفقد فيها نفسك أو أحد أحبائك، تأخذ أمك تأخذ أبوك بطريقة غير شرعية فتفقده نتيجة عدم وجود المأوى المناسب المأكل المناسب وسيلة النقل أو وسيلة النقل المناسبة. فاذهب ضمن الخيار الشرعي عبر الخيار النظامي، وربنا حتى يعني لو كنت بدك تطلع على هذه الحجة وربنا ما كتبها لك وأنت تسعى إليها، فالله سبحانه وتعالى والله أعلم يحسبها لك إذا لم يقدر لك أن تؤدي هذه الفريضة. يسعد صباحكم جميعا، ربنا يتقبل منا ومنكم إخواننا المتجهين إلى الديار المقدسة. نتمنى لكم السلام أيها الأحبة، تعودوا سالمين غانمين إلى أهليكم وقد امتلأ قلبكم بالإيمان العامر وتقبل الله فيها دعاءكم ويعني كفر فيها كل خطاياكم كي تعودوا وكأنكم ولدتم في اليوم الذي عدتم فيه. ربنا يتقبل من الجميع. يسعد صباحكم، أهلا ومرحبا بكم، يا صباح الورد والياسمين ويا حي الله في برنامج البث المباشر من عمان.

بدي أقول لمأمون شحادة تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله، متجه إلى الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة. ادعينا يا أستاذ مأمون، وادعي لها المستمعين، وادعي لوطنك، وادعي لناسك، ربنا يتقبل منا ومنك وترجع إن شاء الله سالم غانم معافى لأبنائك وإلى أهلك يا رب العالمين. إن شاء الله ربنا يتقبل. اليوم عندنا كذا قصة بدنا نعلق عليها، تحملونا شوية. وأنا بعرف أنكم بتحبوا حدوتاتنا الصباحية وتعليقاتنا الصباحية لأنها مهمة، وإحنا بنوقف عند بعض التفاصيل التي نشعر أنها شغلت بال الأردنيين خلال الأيام الماضية. يلا نبحر في عالم البث المباشر من عمان.

صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، طبعا الأستاذ سفيان المحامي. صباح الخير من هندسة الهواء والأثير والإخراج مأمون شحادة. صباح الخير يا أبو ينال. تحياتي للسوشيال ميديا تمار النهار من الإعداد معين الخصاوني، وسهر الجبور من الإعداد. في التقديم بدي أقول لكم تحيات مع طبيشات كانت معكم خلال الأيام الماضية، أنا كنت في إجازة، فشكرا جزيل الشكر لها وعلى دورها في يعني إدامة عمل هذا البرنامج خلال فترة إجازتي. شكرا لما بيشات بتحييكم طبعا، ومعكم اليوم على الهواء محدثكم صدام راتب المجالي.

أهلا ومرحبا بكم من جديد على سيرة انتشائنا في وطننا العزيز الكبير العظيم. اليوم قواتنا المسلحة نفذت فجرا عملية اسمها عملية الردع الأردني. هذه العملية للجيش العربي المصطفوي الهاشمي استهدفت مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات الموجودة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه العملية هدفت لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. العملية تمت وفق أعلى درجات الدقة استنادا إلى معلومات استخباراتية وعملياتية دقيقة جدا. القوات المسلحة تؤكد مواصلة التعامل الاستباقي الحاسم مع أي تهديد يمس أمن هذا الوطن وسيادته. تحية للنشامة الذين شاركوا في هذه العملية، ولكل نشامة الجيش العربي، ولكل حرس الحدود، ولكل إخواننا وأحبانا في مكافحة المخدرات، وكل وحدات الجيش العربي على الجهد الكبير الذي تبذله من أجل حماية هذا الوطن. ونم قرير العين أيها الأردني، فخلفك رجال ونشامة يذودون بأرواحهم عن حدود هذا الوطن لضمان أمنه وسلامته وسيادته برا وبحرا وجوا. ونعم في كل الأردنية. والله والله ونعم ونعم ونعم وميت نعم. يعني الجيش يستبق الحدث، يعلم تماما إنه هذه الجهات، هذه الميليشيات، هذه العصابات تنوي فعل السيء تجاه وطن، إما بتمرير أسلحة، إما بتمرير مخدرات، وهذا جهد ترى

يبذل على مدار سنين وكنا متابعين لما يجري تحديدا عبر حدودنا الشمالية. تقوم القوات المسلحة بدور تردع في طبعا هذول الناس الذين يحاولوا أن يجتازوا الحدود، وأيضا تمارس دور غاية بالأهمية، عمل استباقي بيسموه لدى الجيش. العسكر يفهم هذا الكلام، يعني يستبق الحد، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. لا، أنا بضربه في مكانه، أنا بضربه في تقول في جحره. هو لأنه جحر، هو عبارة عن فأر موجود في هذا الجحر، يضرب في جحره في مكانه، في المكان الذي خطط فيه لأن تدوس قدماه النجسة أرض الأردن الطاهر، فيضرب في هذا المكان، في عقر داره، في جحره، كي يكون عبرة لمن لا يعتبر. وحفظ الله هذا الوطن، وحمى الله القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، حملت الشعار، شعار الجيش العربي المصطفوي، ونعم فيهم جميعا. ترى والله حينما نتحدث عن الجيش لا نحتاج أن نقرأ عن ورق، ويمكن اللي قاعد مشايفنا على اللايف بشوفنا احنا مش قاعدين نقرأ عن ورق. تحديدا أنا شخصيا حينما أتحدث عن الجيش، حينما أتحدث عن الوطن، لا أحتاج أن أقرأ عن ورق، لا أحتاج أني أترجم مشاعر وأجهزها وهيئها وفق الكلمات والحروف وأطوعها وأكتبها بطريقة وأنمقها وأضيف إليها العبارة، لا لا لا لا، هو حديث من القلب، يخرج من القلب، لا تعلم كيف يصاغ. أنا وأنا أتحدث معكم الآن، والله والله وبكسر الهاء كما يقال، بكسر الهاء، لا أعرف كيف تصاغ الحروف والكلمات، لا أعرف كيف تخرج من داخلي، كيف أتحدث عن الجيش، كيف أمتدحه، كيف أتحدث عن بطولاتي، لا أعرف، لا أعرف كيف تطوع الكلمات بطريقة وكأنها شعرا، أظن نفسي وأنه قد سكنني 1000 شاعر وأنا أتحدث عن الجيش وأنا أتحدث عن الوطن. لا أحتاج إلى شاعر كي يعبر عن مشاعري، أتحدث بمنتهى الصراحة، بمنتهى العفوية، أشعر أن المشاعر تريد أن تنفجر عن لساني مرة واحدة، تفرقع أمام الميكروفون وأنا أتحدث عن الوطن وأنا أتحدث عن الجيش. الأمر لا يحتاج أن أعد الكلمات، أن أبحث في قاموس اللغات، لا، الأمر لا يجبرني أن أفتح على جوجل أشوف شو هي بطولات الجيش، أبدا أبدا أبدا. أنا أتحدث عن وطني، أنا أتحدث عن جيشي، أنا كأنني أتحدث عن نفسي. من تحدث عن نفسه هل يحتاج إلى جوجل؟ هل يحتاج إلى تشات جي بي تي؟ لا والله، من يتحدث عن نفسه يتحدث، فهو يعرف نفسه، يعرف تفاصيل نفسه، يعرف تفاصيل نفسه الكامنة. وهكذا حينما نتحدث عن الوطن، هكذا حينما نتحدث عن الجيش، هكذا حينما نتحدث عن الثوابت، هكذا حينما نتحدث عن قيادتنا. الأمر لا يحتاج أن نكتب، الأمر لا نحتاج أن نشعر، نشعر بمعنى الشعر، إلقاء الشعر، الأمر لا يحتاج أن ننثر وأن نكتب من النثر ما نكتب، الأمر يحتاج فقط أن تشعر بقربك لهذا الوطن، أن تحب وطنك فقط، فيخرج الكلام بسلاسة ببساطة عبر اللسان، من العقل إلى اللسان، يخرج إلى القلوب، وكأنه ورد وريحان ونرجس وكل أنواع الزهور الجميلة، وأنت تصف بطولة واحدة من بطولات أبناء هذا الجيش العربي. اللهم إنا بلغنا، اللهم فاشهد أن هذا الوطن يحب جيشه وقيادته، وأن الجيش والقائد يحب أبناء هذا الوطن. اللهم أمين.

أقول لكم بصراحة، وأنت ماشي بالشارع وتشاهد رجل يلبس اللباس العسكري، ترى والله قلبك يعني يرفرف فرحا لرؤية هذا اللباس. قل لي من شاهد هذا اللباس وما شعر في طمأنينة؟ بس نشوف اللابس عسكري وقول هاي لابس الفوتيك. والشاب إذا أراد فعلا أن يبدأ عملا، أن ينتج عملا حتى لو يكون في خدمة العسكري، يلبس الفوتيك. الناس ظلت عندها عادة إخواني، حينما تمارس عملا مهما

في حارتها، في حيها، في عشيرتها، في قبيلتها، تلبس الفوتيك، تلبس لباس الجيش، ولباس الجيش يعني العمل، صح ولا لا؟ كلكم تسمعون الآن، في عنا دائما لبسة مخصصينها للعمل، للإنجاز، للعطاء، هذه لبسة فوتيك. أو قل والله لبس الفوتيك ونزل، لبس الفوتيك ونزل يعني استعد إلى العمل، استعد إلى الإنجاز. الفتاة الأردنية في أجمل أحلامها لفارسها تتمناه لابس العسكري. قالت الأردنية: تخسى يا كوبان، تخسى يا كوبان، ما انت ولفلي لبسش، تخسى يا كوبان، ما انت ولفلي، ولفي شار الموت لابس عسكري. ها زبط يا ركبت. تخسى يا كوبان، كوبان ترى معناها بمعنى يعني استخدم الأردنيون هي كوبان يعني نذل حقير قليل، سموها ما تسموها. تخسى يا كوبان، ما انت ولفي لي، ولفي شار الموت لابس عسكري.

يذهب ثوب العز، هذا ثوب للعز. أنا أحيي كل حملة أو لباسي الشعار اللي بيسمعوني هذا الصباح، يعني تحية لكم من القلب، من قلب أردني يعشق بلاده وجيشه. والله أنني أدعو لكم في سري في صلاتي أن يوفقكم الله وأن يحفظكم، وأنا لست الوحيد، قد أكون الأخير. والله كل الحجات، كل نسائنا، كل رجالنا، كل شيوخنا من يقفون في السطور أمام الله في المساجد يدعون لكم أن يوفقكم وأن يحفظكم وأن يديمكم وأن يجعلكم ذخرا لهذا الوطن وسندا تحت ظل هذه القيادة الهاشمية التي ما انحنت إلا لله سبحانه وتعالى، التي تملك موروثا تاريخيا ودينيا ونعم وسبعة نعم فيها. فلذلك هذول النشامى اليوم أغاروا على هذه الجحور فضربوهم في عقر دارهم في جحورهم. هذول الناس لا ينتموا إلى أرض ترى، يعني لا يعتبر هذا اعتداء على أشقائنا في سوريا، لا والله لا يعتبر اعتداء على أخواننا في العراق، لا لا لا، هذول زي ما بقولوا كل شام علقة من عرقوبها، ولا تزر وزرة وزر أخرى. هذول يتحملون عبء مصائبهم وكوارثهم، هم لا يمثلون أرضا، لا يمثلون دينا، لا يمثلون جنسية، هذول يمثلوا فقط جنسية الاعتداء، العنف، الإيذاء. هذول الذي وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بالمفسدين، هذول الذين عاثوا بالأرض فسادا، ذكرهم الله في كل مكان وفي كل زمان، عاثوا بالأرض فسادا. فوجب على كل المؤمنين المصلحين أن يقفوا في طريقهم

يا صباح الخير والورد والياسمين والعطر والمحبة وشو كمان الأردنيين شو بيحبوا هذه الأيام؟ في دحنون، الدحنون طلع، صباح الدحنون، صباح السوسن السوداء، وردة الأردن، صباح الشيح والقيصوم في البادية، صباح الدحنون في الشمال، صباح الورد المنثور في الوسط، صباح الياسمين في العاصمة عمان، صباح الزيت والزيتون في جبال الشمال. صباح القمح والشعير. صباح الخير، صباح الأردن.

0: يلا ما احنا حكينا عن الجيش خلينا نظلنا في حديثنا عن الجيش. انا كنت مهيئ نفسي والله للحديث في قضايا اخرى، ولكن حينما تتحدث بامر وتشعر انك في داخلك تريد ان تتحدث اكثر توقف كل شيء. انا حينما اتحدث عن الجيش وحينما اتحدث عن امن الوطن وعن اطمئنان الوطن واستقرار الوطن، يعني شيء في داخلي ينزغني يقول لي تحدث اكثر، تكلم اكثر. الامر غير كافي، فتبقى في هذه الاجواء، خاصه انها اجواء صباحيه كنا فيها شجعنا نقول للجيش العربي الله يسعد صباحكم. احبائي، شفتوا قبل الايام تخريج دوره من النشامه اللي شاركوا في خدمه العلم، وشفتوا سمو ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله صاحب هذه الفكره اصلا التي اعادها إلى الواجهة في الأردن، خرج هذول النشامة وتحدث بمنتهى الدقة ومنتهى الجمال واللغة الأردنية العسكرية في حديثه لهذول الشبان في يوم تخريجهم. لكن أنا بعتقد أنه هذول الشباب شفناهم وشفنا فيديوهات وهم يتحدثوا في يوم التخريج، تشعر يعني أنت لا تعلمهم، أنت لا تعرفهم حينما كانوا قبل الانتماء إلى هذه الدورة، لكن صدقا من يعرفهم ومن لا يعرفهم يشعر أن هناك في تغيير جذري على شخصية هذول الشباب. تجدوا أردني نشمي يقف أمام واحد قال والله أنا استفدت، أنا دخلت وزني كذا وطلعت وزني كذا. شوفوا يعني حتى الاستفادات الأخرى التي شعر بنشاط بقوة، شعر بأردنيته، شعر بضرورة أنه يكون قادر على حمل السلاح لدفاع عن وطنه لا سمح الله إذا إذا إذا استدعى الأمر ذلك. شوفت هذول الشباب تفرح القلب، جعلتنا نشعر أنه هذا الجيل الأردني، هذا هو هؤلاء هم الشبان الأردنيون الذين ننتظرهم، هؤلاء الذين سيقودون الأردن في قادم الأيام، منهم سيخرج الوزير والطبيب والمعلم والأستاذ والعسكري والمهندس والشاعر والمغني والإعلامي، هؤلاء هذا الذي تربى على أسس عسكرية فهم هذا الأمر تماما في قلبه في وجدانه، هذا هو الجيل. بالمناسبة أيام قليلة ستبدأ دورة جديدة وسيستمر الأمر ويصبح نهجا، دعي الله سبحانه وتعالى أن كل أبنائنا وكل شبابنا أن ينهجوا هذا النهج وأن نشوف جيل أردني مميز. معي زميلتي العزيزة مها الزعبي من شركة الكهرباء، لكن هي ما بدأت تحكي كهرباء، يعني يبدو أنها لها تجربة مع أحد رجال الأمن، أصرت علينا أن تخرج، وهي دائما وأبدا نحكي بنتواصل معها بتخدمنا وبتطلع معنا على الهواء، فطلبها يعني وجب علينا. صباح الخير يا أستاذة مها.
1: صباح النور، كيف حالك؟
0: قلتي لديك ما تريدي أن تقولي حول رجال الأمن هذا الصباح.
1: أولا شكرا على المقدمة الجميلة منك.
0: صباح النور مها، هلا.
1: وبحب أعيد على جميع عمال الوطن كل عام وهم بخير بمناسبة اليوم العمال العالمي.
0: وأنت بخير؟
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: الإذاعة الأردنية وجميع عمالنا في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: ربي يحفظك يا أستاذة مها.
1: سلم عمال. أخ صدام، أنا كنت مرة في إحدى الدول العربية، صارت مع حدثين بدول يعني دولتين عربيات.
0: نعم.
1: راح أذكر واحدة. فإحدى المطارات العربية كنت أنا مروحة بدي أروح، فصار تفاهم أو كان معنا حمل المفروض يطلع بالطيارة، لكن إنه في جزء قاعد بالطيارة وجزء هاي حمل يعني شغلات شخصية ما فيش داعي لها.
0: تمام.
1: وأنا داخل المطار خلص ما ندخل على الطيارة، أحد الضباط هذول طلعون الدول العربية، لا ما بيصير هاي الأمور تدخل، هي مقتنيات شخصية لا أكثر ولا أقل طبعا.
0: طيب.
1: فمن خلال التعامل اللي صار معهم هاي المطار شعرت إنه يعني هي محاولة إنه كسبة، إنه محاولة إنه يأخذ اكتساب للشغلة هاي، إنه بتطلع مشان شغلة شخصية إنه يأخذوها.
0: تمام.
1: صار نقاش، المهم طلعنا بالطيارة روحنا بالمطار،
0: تركت أغراضك الشخصية
1: تركتها إلهم وأخذوها هم نفسهم.
0: استوعبوا
1: عليها المطار نفسه أخذوهم.
0: تمام.
1: فأول ما وصلت على مطار الملك علياء سجدت حمدت ربنا، فأول ما وصلت إجا ناس من المخابرات وناس من الأمن استغربوا، فبيحكوا لي إن شاء الله ما في إشي صار معك، يعني شوف لون حتى إنه الإنسان لما بكون خارج بلد جوه بلده إنه في ناس بيلاحظ عليك حتى
0: وصلتهم معلومة، فحينما نزلت سألوك إيش صار معاك بدهم يطمنوا عليك،
1: لأنه لاحظ إنه حتى الارتباك أو الزال اللي أنا فيه مش طبيعي. ذكرت لهم الحادث اللي صارت معي. فحكوا أول شيء الحمد لله على سلامتك واللي راح تتعوض، وأسلوب جميل جدا وراقي، يعني كلمات حلوة جميلة، لكن الأهم من الحكي هذا ما مجرد لأنه سرت المطار وسرت بلدنا سجدت الله شكرا له على الامن والامان اللي احنا فيه.
0: الحمد لله.
1: يعني اللي بحكي لك هون امن وامان وين لا فيه، لانك لما تكون برا بدوله ثانيه وبدوله اخرى.
0: هو دائما نقول من يريد ان يعرف ماذا يجري عليه ان يطالع الاخبار او يعيش في غربته فيعلم تماما أي خير هو فيه اليوم. هلا ما بنيجي بنقول الحياة المثالية المدينة الفاضلة، لكن نقول أنت تأمن فيها على أبنائك، على أهلك، على إخوانك، على رزقك،
1: على نفسك،
0: تتعامل مع ناس يتقون الله سبحانه وتعالى في عملهم في أدامتهم. وهذا بالأمانة من كسرت موجودة معنا أستاذ مهد، أسألك سؤال يعني أسئلة الكهرباء لازم نسألها لكم يا أستاذ مهد.
1: ولا يهمك، احنا بالخدمة دائما.
0: هل يجوز يعني قطع الكهرباء في يوم عطلة عن أحد المشتركين الغير مسددين لقيمة فاتورته؟
1: شوف أخ صدام، إحنا والله
0: خاصة اليوم في إلكتروني، يعني ما عاد زي زمان لازم تطلع ورشة وتقطع، يعني قصدي مزبوط. اليوم بصير كبسة، بسكر الكهرباء، بسوي عملية إطفاء على أحد البيوت يوم جمعة، بصير؟
1: أنا رح أرد لك على جانب. أول إشنا كإدارة لشركة الكهرباء، كفنيين وكعمال لشركة الكهرباء، إحنا نمشي ضمن القانون. إحنا عنا أوامر وعنا قوانين وأنظمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة. فهي الأنظمة والقوانين، إحنا كشركة كهرباء إحنا خدماتية، شركة خدماتية
0: طبعا.
1: فشنو جينا أنظمة وقوانين إحنا نعمل على تطبيقها. المسؤولية إحنا في شغلة، احنا المشكله انه المواطن بيعتقد انه شركه الكهرباء هي خلينا نقول عدو له، او خلينا نحكي انه منافس له على حياته او كهربائه. ما بعرف انه احنا حتى انه من اسمها شركه كهرباء خدماتيه، انه احنا نطبق ما بيجينا من القوانين. فاي شيء عم بيصير عندنا او تطبيق للقانون فهو اوامر من هيئه تنظيم قطاع الطاقه وليس من شركه الكهرباء. شركه الكهرباء ما بتحط لا قوانين ولا انظمه، هي عباره عن مطبق ومحصل لقيمة الفواتير لا أكثر ولا أقل. فإذا صار هذا الحكي، إذا صار، فهو بناء على الأنظمة والقوانين.
0: لا، إنه إحنا سؤلنا في عنا قضية مش متعلقة بشركتكم، ولكن أنا بدي أبحث هذا الأمر لاحقا، فحاولت إني أستفيد من تجربتكم أنتم. هل عادة يجري الإطفاء أو إطفاء الكهرباء أو قطع الكهرباء عن مشتركين غير مسددين في يوم جمعة؟ فقط هذا سؤالي، ليس
1: لا إلا أنا بدي أجابك أخوان قدام كمان جواب. هلا فاتورة الكهرباء دائما تعرف على الظهر من وراء إنه بيكون مكتوب إنه معك فترة محددة للقطع أو كذا. فالمواطن ليش يحرج نفسه انه ينتظر انها الكهرباء تنقطع او انها الشركه انها تنحرج معك كمواطن؟ معلش احنا عارفين غلاء المعيشه والدنيا والحياه، بس بدنا نتحمل بعضنا. هلا خليك دائما فاتوره الكهرباء اولويه لك للدفع. معلش اضغط نفسك شوي، لكن انت خليها هاي اولويه لك، الكهرباء والمياه خلينا نقول ما هي مادة الحياة الماء والكهرباء.
0: ما هو المشكل كثرة الأولويات يا أستاذ ما.
1: بالضبط أنا معك والله. أنا
0: ما هو الكهرباء أولوية، المي أولوية، إنترنت أولوية، الخبز أولوية.
1: نعم الخبز أولوية.
0: بنزين السيارة أولوية، يعني عرفتي كيف؟ اليوم صعب الواحد. الله يعين الناس.
1: الاقتصاد، إحنا الاقتصاد عندنا صحيح إنه شوي.
0: الله يعين الناس.
1: إن شاء الله إن ربنا يفرجها.
0: أستاذ مها، أنا مسرور إنك كنت موجودة معي هذا الصباح، وسمعنا لتجربتك الحلوة مع في حديثك عن حب وطنك ودور وتعامل رجال

0: الأمن مع الأردني
1: لا
0: داخل
1: لا
0: وخارج
1: لا لا مش
0: حدود
1: بس
0: هذا
1: الأردني
0: الوطن؟
1: والله، حتى أنت لا حد هون أخسر دم، حتى كل المغتربين أو المقيمين في الأردن
0: صحيح، يشهدون لرجال الأمن ولرجال
1: طبعا.
0: الجيش بطريقة التعامل الفريدة.
1: فما مالك بابن البلد نفسه المفروض
0: طبعا
1: إنه،
0: طبعا طبعا.
1: والله يعطيك العافية، كل عام وأنت
0: شكرا يا
1: بخير.
0: أستاذة مها، يسعد صباحك، كل الحب والاحترام لك، أهلا
1: وبالنسبة
0: وسهلا.
1: للأخ اللي ذكرت يا ريت تحكي الهواء وخليني نشوف شو قصته كمان، ما في
0: لا لا
1: مشكلة.
0: لا، هو بشركة ثانية، بس أنا بسأل سؤال لأني يعني
1: هي تعود كمان
0: بدي
1: كمان.
0: هيئ نفسي للمتابعة اللاحقة اللي بعدين عشان أعرف شو أحكي مع شركة الكهرباء
1: بالضبط،
0: اللي
1: لكن
0: بدنا
1: انا
0: نتواصل معها.
1: بس بدي اعطيك ملاحظه اخشى دام، دائما في اي ملاحظه تجيك يعني خلينا نجيب الجانب الاخر، انك
0: طبعا
1: تاكد،
0: طبعا طبعا طبعا
1: تاكد من
0: طبعا
1: كلامه او
0: طبعا.
1: تاكد من قيمته
0: وهذا
1: الذوقيه
0: هو
1: او
0: يعني،
1: وجهه
0: أنت
1: نظره.
0: تعلمي أنه كل القضايا نرسلها لكم لأجل الاطلاع عليها قبل ما تخرج على الهواء، حتى نكون منصفين ونقيم العدل بين كافة الأطراف المتحاورة والمتحدثة على الهواء. شكرا جزيلا لك يا أستاذة
1: الله
0: مها
1: يسعد
0: الزعبي،
1: صباحك، كل عام وانتم
0: كل
1: بخير.
0: الحب والاحترام لك من شركة كهرباء الأردني، كل الحب
1: صباحك
0: والاحترام.
1: يعطيك
0: يا هلا
1: العافية
0: يا هلا
1: جميعا،
0: يا هلا.
1: سلام.

أخبارنا هذا الصباح أكيد رح نجي على تعليقاتكم أحبائي. انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية اليوم الأحد وغرامات على المتخلفين. ويا ساتر، صرفوا 60% من رديات ضريبة الدخل عام 2024 خلال عام الحل. ليش 60%؟ لأن إخواني الضريبة صرفت 40% إذا بتتذكروا، فتبقى تبقى 60% ستصرف الآن للأشخاص اللي إلهم رديات. يلا إن شاء الله تمسكوهن تصرفوهن بعرق العافية. وزير التربية والتعليم الدكتور عزم المحافظة حصص الفن والموسيقى والمسرح لم تغب عن المدارس. كيف أعلق هذا الخبر؟ أعيده مرة ثانية. حصص الفن والموسيقى والمسرح لم تغب. هذا اللقاء مع نقابة الفنانين على ما أعتقد التقاهم وصرح هذا التصريح. أعيده مرة ثانية. حصص الفن والموسيقى والمسرح لم تغب عن المدارس. مقتنعين أحبائي؟ لا والله غابت. إن كانت موجودة على الـ على الـ على الجدول موجودة حصة الفن موسيقى، لكن قديش في مدارسنا فعلا في ناس بتعلموا موسيقى بتعلموا فن في مسرح؟ قديش هذا والله لازم نحكي فيه الموضوع ضروري. الغذاء والدواء تغلق مشغل أجبان في الموقر وتتلف 20 طنا. هي طن مش طن. طيب، عودة 1,600,000 سوري لبلادهم، بينهم 284,000 من الأردن، 284,000 عادوا من المملكة الأردنية الهاشمية إلى سوريا. طبعا العودة طوعية، منذكر أخواننا السوريين بين أهلهم وأحبابهم وطنهم، وإذا أرادوا أن يعودوا فهي عودة طوعية لبلادهم. بدؤوا تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات بطريق المطار وإغلاق جزئي مدته 60 يوما. نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني في استضافته في منتدى الحموري الثقافي دعا الأردنيين لمواجهة أزمة المنطقة بالتكشف. الرسالة لمين؟ للمواطن ولا للحكومة؟ معاليك دكتور، لمين هاي الرسالة؟ هل تدعو الحكومة للتكشف أم تدعو المواطنين لممارسة التكشف؟ برضو والله يمكن نأخذه في يوم من الأيام، رتبونا مع معالي الدكتور جواد العناني. تشديد الرقابة لمنع بيع الأدوية إلكترونيا. ترى بدنا نحكي مع نقابة الصيادلة يحكونا بهذا الموضوع، البيع والشراء بالأدوية عبر السوشيال ميديا، خلوها هذا والله بدنا نحكي فيها مع الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة. إيران تسلم باكستان ردها على مقترح أمريكي يتضمن 14 بندا، وطبول الحرب تقرع من جديد في المنطقة. إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. في خبر قريته يوم أمس، مهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحدث عن أهمية تحديث الأحزاب السياسية كركيزة لتعزيز الديمقراطية في الأردن، وإحنا فاهمين

0: إخواني الجهد الكبير الذي يبذل هذه الأيام لتطوير وتحديث أحزابنا، وكي نتوجه إلى برلمانات حزبية وتجربة حزبية، صح ولا لا؟ والانتخابات الأخيرة كان جليا واضحا فيها جهد حزبي واقتراع على أساس حزبي، وداخل قبة البرلمان أيضا الكتل اللي صارت برضو مرتبطة بفعل حزبي. يعني المفروض أن نبدأ نلمس آثار هذا التحول أو هذه الفكرة في التحول، وإحنا قاعدين نحكي عن مشروع الدولة، تحديث سياسي مشروع من مشاريع الدولة الهام جلال السيد نركز عليه. بس اليوم خلينا أسأل السؤال، خلينا أطرح أسئلتي بعفوية حتى كلكم تتفاعلوا معنا وتشاركون الحوار. قديش في ممارسة حزبية حقيقية في الأردن اليوم؟ هل الأحزاب، تظن الأحزاب اللي أنتم انتميتوا إلى، هل فعلا تمارسوا فعلا حزبيا حقيقيا؟ هل ما زالت الفكرة موجودة عندكم من الأحزاب لأشخاص مش للناس، وأن من يتداولون السيطرة عليه رغم المحددات ورغم القوانين التي تجبر الأحزاب أن يكون ضمن مجالسها وضمن مواقعها القيادية المرأة والشاب وغير، إلا أن ذلك ما زال مرتبط بعض الأحزاب ببعض الأشخاص، هل ترون ذلك؟ ماذا عن دور الهيئة؟ ترى بالمناسبة إخواني ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة الهيئة ما عاد دورها فقط تدير الانتخابات، هيئة المستقلة للانتخاب، صار في عندها دور في إدارة الأحزاب السياسية ومتابعة نشاط الحزب السياسي وتتدخل بتفاصيلها وشروطها وإقامتها. يعني دور الهيئة المستقلة أصبح أوسع، صار أكبر، صار في دور رقابي وعمل وتعاون مع الأحزاب السياسية. جرت انتخابات قبل أيام، انتخابات مجالس طلبة، هل ظهر فيها أي تيارات حزبية؟ هل شاهدنا طلابا يقترعون على أساس حزبي؟ هل اليوم النواب الذين انتموا وانضموا تحت لواء الأحزاب والكتل الحزبية أو دخلوا البرلمان تحت هذه المظلة يمارسون فعلا حزبيا حقيقيا، أم ما زالوا يتحدثوا بأسمائهم وشخوصهم؟ هل اليوم لدينا كلمة للحزب تحت القبة بخلاف الآراء الشخصية والمتابعة الشخصية من قبل النواب؟ شو دور الهيئة بتحفيز وتفعيل وتشجيع وزيادة الاستقطاب من قبل الناس للعمل الحزبي والدخول فيه؟ هل ينشط عمل الهيئة فقط أثناء أو إبان وقت أي انتخابات، أم أن عملها مستمر لا يتوقف بوجود فعل وحراك برلماني أو انتخابي أو بعدم وجود؟ ماذا يعني أن تنضوي أيضا ملفات انتخابات عديدة تحت عهدة الهيئة المقدرة؟ انتخابات اليوم المجالس، النقابات، طبعا البلدية، المركزية، النيابية، مستقبلا نحكي عن الجامعات وغيره وغيراته. ما أهمية أن ينضوي كل الفعل الانتخابي تحت مظلة هذه الهيئة المقدرة التي نحترمها ونجلها؟ هذه الأسئلة أسألها وأطرحها على ضيف الكريم المهندس موسى المعيطة، معالي المهندس موسى المعيطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. سأطرح عليه هذه الأسئلة أسئلة مباشرة دون تجميل أو تدري. أهلا ومرحبا بك معالي المهندس.
1: صباح الخيرات.
0: يعني أنا يعني ما الذي يعني جعلنا نتواصل معك؟ ما ذكرته في ندوة نظمها مركز صدى الشعب لدراسات والأبحاث الاستراتيجية وبحضور عدد من الأمناء العامين، كانت جلسة وندوة مهمة تحدثت فيها وتحدثت عن أهمية تحديث الأحزاب السياسية وبصفتها ركيزة لتعزيز الديمقراطية في الأردن. أطرح عليك أسئلة مباشرة اليوم، ما هي التحديات التي تواجه الهيئة في متابعتي وعملي وتنظيم الدور والعمل الحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية؟ تفضل المهندس.
1: سيدي شكرا لك وصباح الخير.
0: صباح النور. أهلا ومرحبا.
1: في البداية حسب ما ذكرت أن الدستور والتعديلات الدستورية وتعديلات والقوانين الجديدة أناطت بالهيئة المستقلة ومجلس المفوضين العمل أيضا غير الانتخابات العامة التي تشرف عليها، أيضا متابعة و قوانين الأحزاب السياسية.

0: نعم
1: وهذا يعني من بداية الترخيص إلى متابعة عدم وجود أي خروقات للقانون ولا الدستور. لكن في النهاية الأحزاب هي جهات مستقلة، لا تتدخل هي في عملها السياسي ولا في عملها النشاط الجماهيري، وهذه قضية مهمة تعتمد فقط على الأحزاب.
0: ممكن
1: نحن
0: أوضحها معالي المهندس؟ يعني أنتم
1: يعني
0: لكم بالشكل التزامهم بالقانون، عدم
1: بالضبط
0: المخالفة، لكن فعلهم
1: بالضبط
0: والمحتوى السياسي أنت مش علاقة لكم فيه.
1: لسنا مسؤولين عنهم إلا إذا هناك شيء مخالف للقانون. فعمليا نحن يعني كيمكن كما سمعتم في الفترة السابقة بعد الانتخابات قمنا بالطلب أو وضعنا مثلا معايير عامة للحوكمة الرشيد داخل الأحزاب والممارسة الديمقراطية، وأن تكون موجودة في الأنظمة الأساسية لهذه الأحزاب، وهذا ما قمنا فيه حيث قامت الأحزاب بتعديل أنظمتها تتوائم مع هذه مع الديمقراطية الداخلية للأحزاب، لأن بعض الأحزاب كان في غياب تقريبا لطرق كيفية انتخاب الأمين العام والقيادات الحزبية واختيار مرشحينا، وأيضا أن يكون هناك جهة شبه قضائية محكمة حزبية إذا هناك تظلم من قبل أي عضو أو هناك في قرارات تأخذها القيادة. وهذا ما قمنا به وتم إنجازه خلال سنة يمكن تقريبا، بحيث تكون هناك الأحزاب أيضا مواهمة مش مخالفة للقانون والدستور في أي نقطة. لكن في قضية العمل السياسي والعمل الجماهيري ونشاطه سواء في الجامعات أو في أي مكان، هذا يعتمد على نحن نقوم فقط في العمل ورشات عمل ولبناء قدرات والمساعدة في مختلف المجالات. يعني الهيئة قامت منذ خلال سنتين الماضيات 18 ورشة عمل من مختصين من سواء من الأردن أو خارج الأردن في كيفية في مختلف
0: على من
1: القضايا.
0: تقع مسؤولية نشر الوعي الحزبي؟ هل لكم دور في هذا المجال؟
1: سيدي هذا الوعي الحزبي يعني الأحزاب هي المسؤولة عن ذلك،
0: هي
1: في نشر هي المسؤولة في نشر برنامجها ونشر، لأن من أهم شيء للعمل الحزبي هو الانتخابات، وهذه الانتخابات يلزم أن تقوم باستقطابات بين مختلف فئات المجتمع وخاصة كما ذكرت الشباب، لأن 70% من المجتمع الأردني هو شاب، فهذا يتطلب أن يكون لها نشاط أيضا في الجامعات. للأسف أنا سمعتك بتقول عن الانتخابات اتحادات الطلبة، لم يكن هناك لحد الآن من جامعات مؤتة أو يعني لحد الآن ما في
0: يعني
1: أي
0: بالعموم
1: نطاق
0: لم
1: حزبي،
0: تكن تجربة واضحة وبينة،
1: لم
0: بالعكس
1: يكن هناك
0: غلب عليها
1: يعني
0: العشائرية واللي اعتدنا عليه
1: بالضبط صحيح
0: دائما.
1: صحيح في يعني بالعكس هناك كانت
0: صحيح
1: قوائم تعتمد على العائلات أو العشائر، لم
0: صحيح
1: يكن هناك أي
0: صحيح
1: قوائم حزبية،
0: صحيح
1: وهذا في رأيي له أسباب كثيرة.
0: يعني أنتم تسألون عن هذا الأمر، أنا أسأل لأحدد الهويات.
1: لا لا
0: لا
1: سيدي
0: تسألون،
1: بسم الله،
0: يعني أنا
1: ولكن
0: أسألك سؤال
1: جامعات
0: برضو.
1: هيئات الجامعات هي جامعات مستقلة. هلأ هناك نظام لتنظيم الأنشطة الحزبية سمح بالعمل الحزبي ضمن أطر تعليمات محددة، وتستطيع الأحزاب أن تمارس نشاطها داخل الجامعات، لكن هذا يعتمد عليها
0: نعم
1: وأيضا الجامعات لها دور في ذلك.
0: نعم أنا يعني أشكرك سلفا على سعة صدرك في تقبل أسئلتي. يعني هل إذا سئلتم بعد أيام من قبل جلالة سيدنا من قبل المواطنين في محاكمة ذاتية بين وبين أنفسكم، ما رأيكم بعد مثلا عامين ثلاثة أعوام على التجربة الحزبية الجديدة بالأردن ضمن مشروعها الجديد، إلى أن الأردني ما زال نافرا من العمل الحزبي، هذا المصطلح هل يضعكم تحت أي مساءلة أم أنتم لديكم دور فقط تنظيم فني لعمل هذه
1: لا
0: الأحزاب
1: لا لا دور
0: ضمان
1: تنظيم
0: عدم الـ ليس إلا
1: دور فني، هذه
0: دور
1: القضية
0: فني
1: تعتمد على الأحزاب نفسها أيضا الهيئات والوزارات
0: وزارة الشؤون السياسية برضو أكيد
1: السياسية
0: معنية
1: لها
0: بهذا الأمر.
1: دور، حتى وزارة التربية والتعليم في قضية احنا نقوم بنشاطات في وزارة التربية والتعليم أيضا في المدارس في الجامعات، هناك برامج سنتين وثلاث في أهمية برنامج أنا أشارك، وهو برنامج واسع بحيث يعني يقتصر على نشر الثقافة الديمقراطية وأهمية الديمقراطية وقيم الديمقراطية، الأحزاب معنى الأحزاب السياسية، شو بقول الدستور، شو بتقول القوانين، وفي النهاية يعتمد على الشاب، المشاركة عمود المشاركة، ويعتمد على الحزب في أن يستقطب أكبر عدد. لهذا هذه قضية عامة مسؤول عن الإعلام أيضا، يعني نشهد الأحزاب كما نحن بنحكي عن تجربة صارها
0: يعني تجربة
1: بعد يعني تجربة عمليا
0: ما زالت بحاجة
1: 23
0: آه.
1: و

0: بحاجة إلى يعني سنتين ونصف بنحكي. هذا بيحتاج وقت،
1: طبعا
0: بالإضافة
1: طبعا
0: أن يعني بعد يعني يمكن هناك كان تجربة يمكن قبل الانتخابات وفي بعض الأخطاء، لكن معظم الأحزاب بعد الانتخابات قامت بتقييم وضعها، وحاليا في كثير من
1: كيف
0: الأحزاب في
1: تقيم عملية التقييم؟ وهل انضوت أو التزمت الأحزاب بطلباتكم القانونية طبعا في تصويب
0: صحيح.
1: أخطائها وبعض مخالفاتها؟
0: احنا بنحكي هون عن الأنظمة الداخلية
1: نعم.
0: الأساسية للأحزاب، بالفعل يعني كل الأحزاب بدون استثناء، لأن هناك إذا لم تقم خلال فترة محدودة، يمكن في كان مع حزب الوظيفة في السابق خلال 60 يوم، وبعض الأحزاب الأخرى الهيئة لها الحق في أن تقوم بطلب حل الأحزاب إلى محكمة والمحكمة تقرر. لهذا هناك التزام في هذه القضايا، لكن يبقى الممارسة، وهناك شكاوي تأتينا ونحاول يعني في إذا كان هناك وصل تعسفي أو غير ذلك نحاول حل هذه الإشكالات، لكن
1: أتعتقدون أنها تحدي اليوم خاصة بأعضاء هذه الأحزاب الذين يتقدمون إليكم بشكاوى تتعلق بفصل تعسفي أو غيره؟ كيف تقيم شخصيا أنت وتجربتك السياسية دور
0: الرسالة
1: المحاكم الحزبية الموجودة داخل الأحزاب؟
0: يعني أنا حكينا في البداية قبل الانتخابات وفي فترة معينة كان هناك يمكن استئثار، مش كل الأحزاب، بعض الأحزاب
1: طبعا
0: إنه من القيادة في الفصل من الأمين العام، لكن حسب الأنظمة الحالية لا يجوز ذلك، وتستطيع أن تقدم شكوى إلى الهيئة وأيضا إلى المحاكم، هناك قضايا منظورة من المحاكم، وما دام النظام يعني والنظام يحمي ويساعد حاليا الأنظمة الأساسية في أن لا يتم ذلك، لأنه في النهاية المحكمة تحكم على أساس هل كان هذا صحيحا في حسب النظام الأساسي. لكن زي ما قلت لك بدها وقت، ومش راح بيوم وليلة نشوف كل شيء
1: طبعا
0: تغير،
1: طبعا
0: هذا عمل مستمر
1: الدنيا قمر وربيع معاليك.
0: إن شاء الله يعني.
1: طيب
0: لكن
1: معاليك عندي
0: المحاكم
1: سؤال، هل بقادم الأيام، بالأيام القادمة، ولا أقصد الأيام القليلة القادمة، أتحدث بقادم الأيام بالعموم، هل كل عملية اقتراع في الأردن ستنضوي تحت لواء الهيئة المستقلة؟
0: حسب الدستور والقانون الهيئة والقوانين، نحن مسؤولين عن إدارة والإشراف على الانتخابات العامة، وأقصد هنا النيابية والانتخابات الإدارات المحلية يعني البلديات، بالإضافة أن
1: اليوم
0: هناك
1: غرف الصناعة والتجارة أيضا.
0: بالإضافة إلى غرف الصناعة والتجارة أجرينا الانتخابات قبل 4 سنين،
1: نعم
0: وحاليا سوف نقوم بإجراء إعلان على طلب الحكومة ووزير الصناعة والتجارة خلال الأشهر القادمة هذا العام، لكن لا أعتقد أن هي سوف تكون مسؤولة عن إدارة الانتخابات. أنا أفضل والرأي الأغلب كما هو موجود في كل العالم أن تبقى الهيئة تشرف على الانتخابات
1: العام.
0: الحاملة ولا تقحم نفسها في انتخابات سواء نقابات عمالية أو مهنية أو غير
1: طب
0: ذلك،
1: قد تقدمون عونا
0: لكن
1: ورشات
0: نقدم
1: لمن أراد
0: مساعدة.
1: أن يدير هاي الانتخابات مثلا في
0: نعم
1: النقابات؟
0: نعم في بعض الجهات وقمنا بمساعدة في تقديم يعني في تدريب وتقديم كيف ممكن أن تقوم هذه الجهات بإجراء انتخابات عادلة وحسب القوانين ونزيهة. حتى في بعض الأحيان حال المدة الأخيرة كثير من المدارس في الأردن تجري انتخابات وتطلب منا المساعدة في
1: جميل
0: ذلك في
1: جميل
0: انتخابات، وهذا مهم جدا يعني انتخابات المدارس، لأنه هذه العملية يجب أن تبدأ عند سن يعني مبكر مش متأخر، وهذا يعطي الطلاب والشباب أنه ما معنى الانتخابات وكيف المشاركة فيها بالمستقبل.
1: ما هو التقييم، تقييم المراقبين الدوليين الذين يحضرون الانتخابات التي تشرفون عليها العامة؟
0: يعني الانتخابات النيابية الأخيرة كان هناك تقرير ونشر، وكان في هناك مراقبين مختلف الدول، لكن أهم وفد كان الاتحاد الأوروبي، كان 100 شخص أرسل مراقب منذ بدء العملية التحضير للعملية الانتخابية مش في آخر يوم، يعني
1: مفهوم
0: كانوا يتابعون ذلك
1: بكافة
0: وفي
1: مراحله.
0: النهاية كان نشروا التقرير وعقدوا مؤتمر، وكان التقرير إيجابيا وأشاد بالتجربة الانتخابية وبالانتخابات الأخيرة، وهذا شيء إيجابي، وأيضا على مستوى تقييم الأردن بشكل عام في ممارسة الديمقراطية، وإحنا بجيش أقول من الدول يعني التي يمكن القليلة التي تجري انتخابات بهذه الطريقة في منطقتنا وفي
1: لأي عضو حزب أراد أن يستقيل من حزبه أن ينسلخ عنه

0: هل يكفي أن يتقدم بهذا الطلب لحزبه أم عليه أن يراجعكم لأنه عندكم سجل وأسماء جميع الأعضاء؟
1: سواء يعني الانتساب للأحزاب هو عمل تطوعي وخيار شخصي، والاستقالة أيضا هي عمل خيار شخصي للشاب يراجل، ولكن على الحزب أن يبلغنا في حالة أنه صارت بعض الإشكالات نطلب من الأعضاء الأحزاب إذا استقالوا أن يرسلوا للحزب وأن يرسلوا لنا نصا على بريدي بالاستقالة لنثبت هذه الاستقالة، لأنه مرات كان بعض الأحزاب لا تقوم بإرسال استقالات.
0: هذا سؤالي، هذا سؤالي.
1: فإحنا بنتابع ويستطيع أن يأتوا إلى ويثبت استقالتهم في حال لم يعلمنا الحزب بذلك.
0: سؤالي الأخير، الأيام التي لا تقوم بها الهيئة بدورها الرئيس هو بإدارة الانتخابات، ماذا تفعل؟
1: في كثير يعني قضية الأحزاب السياسية هي عمل يومي مش عمل موسمي، بالإضافة أن هناك كثير من النشاطات وبناء القدرات في مجالات المرأة، في مجالات الأحزاب السياسية، في التدريب على كثير من القضايا. يعني عملية والتحضير للانتخابات يعني هي ليست قبل شهر، هي تأتي قبل في فترة طويلة
0: طبعا
1: سنة وأكثر من ذلك. فحاليا نحن نحضر الانتخابات غرف الصناعة والتجارة، وأيضا نحضر الانتخابات البلدية
0: إن شاء الله
1: في
0: حال إقراري
1: السنة القادمة خلال أقل من سنة
0: إن شاء الله
1: سوف تجري هذه الانتخابات، ففي عمل مستمر دائما.
0: معالي تفضل، في شيء حاب تضيفه؟
1: لا هناك عمل مستمر حبيبي.
0: الله يعطيكم ألف عافية، ومقدر هذا العمل وملموس وجميعنا نفتخر به. معالي المهندس موسى المعيطة، سعدت بوجودك معنا وأشكرك على رحابة صدرك وتقبلك لأسئلتنا. معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعيطة، شكرا جزيلا لك وصباح الخير.
1: شكرا لكم.
0: حياك الله.

طيب انتم سمعتم معالي المهندس موسى المعاطة، موجود معانا، كان على الهواء رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، سألناه مجموعة أسئلة. يعني كنا بدنا نحمله مسؤولية ما رأيناه في انتخابات الجامعات، لكن قانونيا هم ليسوا مسؤولين، هذا عمل وجهد الأحزاب نفسها بتنمياتها وتقديم نفسها إلى المجتمعات إلى الجامعات. لكن يعني كان جدا مؤسفا أن تشكل هذه ما شاهدناه في الانتخابات على أساس عشائري، وعشيرة فلان نازل بالعدد الفلاني وعشيرة فلان نازل بالعدد الفلاني، وتشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي فزعة لعشيرة الفلانية، الحقوا ولادكم روحوا صوتوا لهم. يعني مؤسف، أنا أعتقد أنه من يخترع على هذا الأساس في المدرسة وفي الجامعة لا يمكن أن يمارس فعلا حزبيا في الحياة العامة لاحقا. ما هو بدأ وفق العصبية القبلية والعائلية والجغرافية، كيف له بعد ذلك أن يعود عن هذا كله ويقول أنا سأنتخب بناء على البرنامج؟ صح، نحن نحتاج إلى جيل. أرجوكم في المدارس انشئوا هذا الجيل الذي يذهب في خياراته بناء على قدرات الناس وبرامجهم، ليس لقرابته بهم، ليس لصلة الدم. مؤسف أننا جميعنا في لحظة معينة، وهذه صراحة أصارحكم فيه، نحن في لحظة معينة نعود إلى هذه الرابطة. في الانتخابات أقول أنا والله ما بدي أصوت بقرابتي، أنا بدي أبحث عن البرنامج المناسب، الشخص الجيد، الحزب الجيد الذي يقدم تجربته. ولكن في اللحظات الأخيرة حينما يقول أحد لي يا أخي الحق قرابتك، أترك كل شيء وأذهب لمنحه الصوت. للأسف الحاصل اللي قاله المهندس موسى، هذه التجربة تحتاج إلى وقت، وإخواني التجارب السياسية في معالجتها لا تنتظر عام وعامين، تحتاج إلى أكثر، أو عفوا لا تنتهي بعام وعامين، لا تظهر نتائجها بعام وعامين. أنت تتحدث عن ثقافة ترسخت لمئات السنين في عقول ووجدان الأردنيين، كي نذهب إلى خيار آخر، إلى تطور لاحق، فنحن نحتاج إلى

عديدة. أوروبا القرون الوسطى كانت مذبحة، كل ما نراه اليوم عندنا من قتل وسفك لا يساوي شيء في حروب أوروبا الوسطى، إلى أن وصلت إلى نتيجة دول مدنية متحدثة اليوم متحررة حديثة، بديش أقول متحررة بلاش حد يفهمني غلط، قصدي أنها مبنية على أساس المؤسسات المدنية ليس إلا. الأمر يحتاج إلى وقت، إلى ذلك الوقت خلينا نحاول نساعد التوجه العام ومشروع الدولة هذا أن نذهب بهذا الاتجاه، والله من وراء القصد. صباحكم ورد يا سمين.

0: من باب الاعتراف بالذنب فضيلة، فأنا أعتذر منكم جدا إني ما قرأت كل مشاركاتكم اليوم. تعرفوا دخلنا ونحكي عن الجيش، أنا شخصيا قلت لكم في أكثر من مناسبة حينما أتحدث عن الجيش يعني مشاعري لا أستطيع أن أسيطر عليها وتغيب عن الخطوات التي اعتدت على الحديث من خلالها. تقسيم الزمن والوقت، الوقت يصبح له لا قيمة له عندي حينما أتحدث، قد أستطرد في حديثي لساعات. تقسيم الخطوات، والآن لازم أبدأ هيك وبعدين أقرأ المواطنين وبعدين أروح للقاء وبعدين أيضا هذا الأمر لا يعود على جدول أعمالي. أعذروني، حبي لوطني فذهبت في هذا الخيار، تحدثت كثيرا أخذ هذا الأمر من الوقت المخصص لقراءة مشاركاتكم. لكن بدي أشكر كل أحبائنا، بثينة عابدين شكرا، جهاد الكسواني، أحلام المشاق، بصباح الخير والورد والياسمين، لكم والله جميعا على وجودكم معنا. عايد لعديني كل الحب والاحترام، صباح الورد والياسمين لكل أحبائنا وعزانا. بدأت متابعة قضايانا وملاحظاتنا على الهواء مباشرة بعد هذا الفاصل. بدي أذكركم بأرقامنا فقط قبل ما نروح لفاصلنا. 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 147 4222. فاصل ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء معنا، البث المباشر معكم حتى العاشرة.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم جميعا أحبائي وأعزائي المستمعين الكرام. نتابع معكم في برنامجنا، وبذكر بأرقامنا 47 47 111 47 47 112. بإمكانكم التواصل معنا وطرح قضاياكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء غنيم. صباح الخير يا غنيم.
1: كيف أمورك؟
0: أهلا يا غنيم، تفضل.
1: سيدي صار معي حادث أنا يوم السبت اللي راح.
0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك. أنا واقف على إشارات المستشفى الحياة من تحت. ففتحت الإشارة، أنا مشيت، فجاي شاب في تسلا مسرع معاكس السير، فطيرني على الجهة الثانية أنا ومرتي، كنت في السيارة، حتى مرتي كتف انخلع وأنا ضرب الهذا في وجهي.
0: طيب،
1: واحنا قدمنا شكوى لهسه ما يعني مش جايبين.
0: شو ملاحظتك بالضبط؟ يعني وين ملاحظتك حاب تحكيها بالضبط؟ شو المشكله؟
1: انا بناشد مدير الامن العام انهم يجيبوا الشخص، يعني معقول من
0: يعني لم أيام. خليك معي، لم يتم ضبط هذا الشخص المتسبب بالحادث؟
1: لا شرد، يعني طبشنا وطبش السياره وكسرنا ونقلونا الدفاع المدني الله يجزيهم الخير، يعني كانوا بسرعه جابونا ودونا على البشير.
0: يعني طيب خليك معي، المهندس شادي الرواد مدير إدارة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، لأنه اللي فهمناه أنه هذه الكاميرا الموجودة عند مستشفى الحياة تتبع لكاميرات الأمانة. صباح الخير مهندس شادي.
2: صباح الخير سيدي.
0: يعني تود أن تعلق على ما تفضل به غنيم.
2: سيدي، الكاميرات اللي موجودة الآن في تعاون مشترك ما بيننا وبين مديرية الأمن العام.
0: نعم.
2: وإدارة السير. عادة ما يقوم المتضرر بتقديم شكوى لدى المخفر المعني أو اللي ضمن الاختصاص، بناء عليها بحصل على كتاب بتوجه فيه إما لأمانة عمان وإما لمديرية الأمن العام اللي هي القيادة والسيطرة اللي موجودة عند جسر المقابلة.
1: أنا سيدي قدمت شكوى وودوا المركز للسيطرة.
2: نعم.
1: يعني ايش بيقول لك تاب على الامانه، ايش بيقول لك للامن العام؟ طب ما احنا دوله واحده، يعني كنا مؤسسه واحده.
2: صحيح سيدي.
1: انا ما بدي حظي يضيع. يعني
0: ماذا السبت امبارح يعني؟
1: لا سيدي، السبت اللي فات صار لها 8 ايام.
0: القضيه لها 8 ايام.
1: يعني تو ماتش كثير.
0: طيب.
1: يعني
0: حلو هاي تو ماتش، خليك معي يا غنيم، هذا مع الضربه صرتك انجليزي.
1: يعني قلب عدادي.
0: لا يا سيدي خليك معي. مهندس شادي، كيف تعلق على ما تفضل به؟ 8 ايام لم يتم ضبط المتسبب بهذا الحادث الذي كاد لا سمح الله ان يلحق ضررا اكبر واعظم بالرجل وزوجته.
2: سيدي زي ما تفضل اخونا المواطن، هو قدم شكوى لدى المخفر الامني وتم توجيه الكتاب إلى مديرية الأمن العام. الآن أصبح الموضوع من ضمن اختصاص مديرية الأمن العام. لو الكاميرا إنها كان بإمكانه المخفر يوجه كتاب إلنا بشكل مباشر، وبراجع مع مندوب من المخفر وإذا تسجيل إلنا مباشرة بنعطيه. أما الآن أنا ما عندي تفاصيل القضية بحيث إنه توجهت إلى مديرية الأمن العام.
0: طب خليني أسألك سؤال. هذه الكاميرا ما أنها ضمن يعني كاميرات السيطرة والموجودة عندكم، هل يعني ببين فيها هذا المتسبب؟
2: سيدي إذا كانت ضمن نطاق الكاميرا طبعا ببين.
1: هي سيدي جاية تحت الإشارة، يعني تحت الحادث بالضبط، هي جاية طب الكاميرا. أنا صورتها وديت فيديو، يعني إنه في كاميرا، يعني
2: سيدي
1: يعني احنا بلد واحدة، يعني هسا الأمن العام والأمانة، مش هسا أي واحد بدخن أو بشرب قهوة أو مش لابس حزام بتجيبوه خلال دقيقتين. يعني حادث هذا كان سوى كارثة بعكس السير. سيدي نازل،
0: تتواصلون مع إخواننا في إدارة السير؟ حد يعلق على هذا الأمر لو تكرمتم، لأنه أعتقد أنهم معنيين أكثر بهذا الأمر. أنا بدي أقول شغلة مهندس شادي، يعني إحقاقا للحق، هلأ المفروض أنه المواطن يسلم أمره لدولته. يعني حينما يتعرض لهذا الحادث أو أي حادث مشابه، أن لا يبادر هو لملاحقة هذا المرتكب هذه الجريمة، وأن يراجع كما تفضلت المركز الأمني الذي يقوم بدوره للوصول إلى هذا الشخص الذي قام بهذه الفعلة ومحاسبته. لكن في بعض الأحيان نتيجة أنه عدم، يعني حينما يسمع الناس مثل هذه القصة يعني يبادرون هم لملاحقة هذا الشخص وهذا
1: يعني
0: الأمر
1: أنا
0: قد
1: والله بعد قطعنا بحديثك، أنا امبارح أنا نزلت أنا ومرتي مواصلات وإيدها معلقة، اللف على الدور يعني بدنا نجيب حقنا، صف المواطن هو اللي صار يلف على الدور يشوف الكاميرات، يعني يعني كثير هيك وانا مش قادر، انا اصلا مريض مزمن، انا معاي مسوي
0: طيب شبك. سنتابع يعني مع اخواننا في اخواننا في الامن العام تحديدا في اداره السير، بس انا كان بودي اسال المهندس انه انتم تزودون معلومات هذه الكاميرات للامن العام اذا طلبتم اياها مهندس مش هيك؟
2: 100% سيدي، خلال اقل من 24 ساعه بتكون المعلومات عندهم، عاده بدون كتاب

0: يطلبوا في تصوير فيديو للوقت المحدد في الكتاب، بتم تزويده عن طريق سي دي أو عن طريق فلاش مباشرة لمديرية الأمن العام، لأنه هي جهة الاختصاص.
1: هي جهة الاختصاص. طيب.
2: لا أنا بلاش عطوك الباشا شخصيا يعني يتدخل. الله يرحم والديك يعني أنا يعني.
1: طيب سنتابعها لك، سنتابعها لك يا غنيم. بس بدنا نشكر مهندس شادي.
2: ويخلينا البلد.
1: يا رب. اللهم آمين. بدي أشكر مهندس شادي. أخي غنيم رح نرجع لك، رح نرجع لك يا غنيم.
2: الله يرحم والدك يا مجال.
1: رح نرجع لك. تؤمر تؤمر يا سيدي، تؤمر. حياك الله. أهلا وسهلا.
2: سايبنا المجال إحنا ما
1: يا سيدي، يعني نحن سايبنا الأردنيين الآن. أنا لا أمثل شخصي ولا اسمي ولا عائلتي. أنا خلعت ثوب عشيرتي قبل أن أدخل إلى مبنى الإذاعة. ولا يعني هذا الأمر لا سمح الله تنكرا من عائلتي، ولكن التزاما في المؤسسات التي أعمل فيها. أنا وكل زملائي حينما نخرج من مؤسساتنا نرتدي ثوب عشائرنا وعائلتنا مرة أخرى. أنا أمثل الآن برنامج البث المباشر، أتحدث معك على الهواء وأعدك باسم البرنامج ليس باسم الخاص متابعة قضيتك وملاحظتك تحت أبرك. حياك الله.
2: والنعم منكم للبرنامج. كل الاحترام. الله يخلي لنا.
1: هلا حياك الله. يا هلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. أرقامنا 47 47 111 47 47 112. معي على الهواء صادق. صباح الخير يا صادق.
1: هلا صباح الخير.
0: كيف الحال سيدي؟ طمنا عنك.
1: والله بخير الحمد لله.
0: من وين بتحكي معي يا صادق؟
1: أنا من عجلون، محاوط عجلون، بلدة عبين عبلين.
0: من عبين عبلين، والنعم فيك، تفضل.
1: حياك الله.
0: حياك الله
1: يا سيدي. أول شاء الله صبحكم بالخير.
0: صباح الورد.
1: أصب على صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الله بحكي له الله يصبحك مع نور النبي ويطول عمرك ويحفظك يا رب.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا سيدي. فيها أنا قضيتي مصاوي 7 عمليات في جسمي، منها عملية قلب مفتوح.
0: ألف سلام عليك.
1: وغير معي ديسك وبروستات. براجع مستشفى الإيمان من شهر رمضان، راجع عشان نسبة المومية، بتطلع عندي نسبة المومية 3.8 من 10، استقرت لحتى 2.5. رجعت الطبيب الباطني حتى ينظم لي الجرعة المومية. أحكي له هيك طلع 3.8، ينظم لي الجرعة وقال روح نظمها لحالك. يا طيب كيف بدي انظم لحالي وانت طبيب باطني وعندي دقات القلب غير منتظمه؟ ما ارضى يعطيني، بقول لها طبيعيه. حاولت اخذ تحويل لمستشفى الجامعه الاردنيه من طبيب ثاني من قسم الباطني.
0: لا ليش تاخذ؟ ما هو طبيبك بقول لك انا شايفها طبيعيه.
1: لا مش طبيعيه. انا رجعت مستشفى الجامعه الاردنيه نظموا لي اياها واعطوني دواء ثاني للدقات القلب.
0: طيب.
1: وعندي أنا أسنان متهالكة، هنا أنا قاعد بحكي معك وأسنان مخيطات.
0: نعم.
1: رحت للطبيب الأسنان على أساس أخذ تحويل لمستشفى الجامعة، قال أنا ما بعطيه، بقراحن عندك. قلت له طيب في عندك أخصائي قلب؟ هاي بتستشارة قلب. قال لي لا. طيب. رحت على مدير المستشفى الله يسامحه تنى قابله، رفض مدير مكتبه يقابلني معه.
0: شو كنت بدك تقول له؟
1: بدي احكي له اساس اخذ تحويل لمستشفى الجامعه عشان الاسنان.
0: انت بدك تحويل من المستشفى الى مستشفى الجامعه الاردنيه؟
1: نعم. انا حاليا خلاص 7 جذور بس.
0: طيب سؤال، لماذا مستشفى الجامعه الاردنيه بعينها؟
1: انا بتعالج عند الدكتور اكرم الصالح مستشفى الجامعه الاردنيه.
0: خليك معي.
1: نعم.
0: أنت في مستشفى حكومي، تراجع مستشفى حكومي، مستشفى الأميرة إيمان، مش هيك؟
1: نعم.
0: طيب حينما يتم تحويلك، لماذا يتم تحويلك على مستشفى الجامعة؟ لماذا لا يتم تحويلك على مستشفى البشير مثلا؟
1: البشير تحولت أكثر مرة ما استفدتش، يعطوني موايد.
0: إذا أنت تريد أن تذهب إلى مستشفى الجامعة الأردنية.
1: نعم أنا أريد.
0: وأنت تعلم أن مستشفى الجامعة الأردنية لا يتم معاملتك معاملة مستشفيات الحكومية العادية، ليس الأولوية في التحويل له، الأولوية في التحويل بتروح لمستشفى البشير أو لمستشفى مثلا الأمير حمزة. هلا إذا لم يتوفر هذا الأمر في هذه المستشفيات ضمن اتفاقية خاصة بين وزارة الصحة وبين مستشفى الجامعة، يحق لهم تحويلك لاحقا، ليس الخيار الأول تحويلك إلى مستشفى الجامعة. فهمت هاي الفكرة يا عزيزي ولا
1: لا؟ طيب بس أنا هسه معي تحويل لمستشفى الجامعة من قسم الباطني مستشفى الإيمان.
0: تمام القلب. انت معك تحويل، اخذت تحويل للقلب.
1: الأسنان
0: مفهوم. يعني انت تقصد ما انه اعطوك تحويل لمستشفى الجامعه، فالاولى انك تجري كل باقي عملك الطبي في هذا المستشفى فيستكملوا لك اجراءات.
1: لا.
0: ايضا في لا. طيب خليك معنا، وصلت الصوره. الدكتور عبد الخالق زياده مدير مستشفى الاميره ايمان في عجلون، صباح الخير يا دكتور.
2: حياك الله يا سيدي.

0: أهلا وسهلا.
1: أسعد الله صباحك بالخيرات.
0: بس للتصحيح فقط، المستشفى الإيمان الحكومي اسم المستشفى.
1: الإيمان الحكومي، حياك
0: نعم
1: الله.
0: نعم
1: طيب
0: حياك
1: يا
0: الله.
1: دكتور عبد الخالق، في مستشفى الإيمان الحكومي،
0: نعم
1: أخونا العزيز استمعت لملاحظته التي أبداها على الهواء، ويعني رجل صاحب حق، يقول ما أنك حولتني لغايات طبية متعلقة بشأن، يعني هو مسوي عملية قلب مفتوح وغيره وغيراته،
0: نعم
1: فالأولى أن تحولني في باقي التفاصيل على نفس المستشفى. يعني لماذا أذهب إلى عمان وأنزل على البشير شوي وأروح على حمزة شوي وبعدين أروح على الجامعة الأردنية؟ الرجل حول هناك، وطبيبه هناك، والذي يعرف حالته الصحية، خاصة أنه بده يعمل أسنانه، بده مراجعة، بده رأي طبي لأطباء القلب، وهم أطباء القلب الذين يتعاملوا مع حالته موجودون في هذه المستشفى.
0: السيد الكريم، شكرا على الملاحظة في البداية. بالنسبة لحالة المريض، هو مراجعته كانت في عيادة جراحة الفكين، وعندنا ما شاء الله يعني أخصائي جراحة فكين قدير وذو خبرة. حالته يعني تنشغل عنده في المستشفى، ولكن كون المريض يعني عامل عنده سيرة مرضية
1: نعم
0: في أمراض القلب
1: نعم
0: وعامل القلب مفتوح،
1: يحتاج إلى
0: عادة
1: مشورة،
0: بالضبط قبل
1: رأي.
0: إجراء أي تدخل جراحي من قبل أخصائي جراحة الفكين لابد من استشارة أخصائي القلب،
1: طيب
0: وإذا لم يتوفر أخصائي القلب فأخصائي الباطن أحيانا يعني يقوم بالواجب. هذا المريض يعني إحنا ما من مانع نحول مريض إلى القلب، بالعكس يعني تعليمات وزير الصحة، معالي وزير الصحة، بأنه إذا لم يتوفر العلاج في الوزارة فإحنا بنحول لأي مستشفى حكومي في البداية، سواء الأمير حمزة أو
1: البشير
0: الأميرة بسمة
1: والأميرة بسمة في أربد.
0: بس
1: نعم
0: الأولوية عندنا يعني كونه في الأميرة
1: أنا
0: بسمة.
1: شرحت هذا الأمر، أنا شرحت
0: نعم
1: هذا الأمر على الهواء. نعم
0: فسيدي احنا ما عمرنا وقفنا يعني بطريق إنسان
1: طيب، ما هو
0: يحتاج.
1: تحملني يا دكتور، تحملني، والله كلامك على الرأس والعين. وبالمناسبة يعني
0: نعم
1: أنا سبقتك في الحديث وشرحت لأخي المواطن،
0: نعم
1: قلت
0: نعم
1: في عندنا أولويات، ليست
0: بالضبط
1: الأولوية التحويل إلى مستشفى الجامعة أو أي
0: نعم
1: المستشفيات الجامعية،
0: نعم
1: ليس من أولويتهم يحولوا إلى مستشفى الملك عبد الله مثلا في إربد أو في مستشفى
0: نعم
1: الجامعة الأردنية،
0: نعم
1: الأولوية التحويل إلى المستشفيات الحكومية الأقرب لك فالأقرب، نبدأ من الأميرة
0: نعم
1: بسمة أو البشير أو حمزة وهكذا. لكن الرجل هو محول لغايات طبية علاجية متعلقة بشأن القلب، وعملية اللي أجراها بمستشفى الجامعة، وأطباؤه
0: نعم
1: المشرفون على حالته موجودين في مستشفى الجامعة، وهو بحاجة إلى رأي طبي في هذا الشأن، فالأولى أن يكون تحويله في هذا المستشفى حتى أطباء اللي بيعرفوا حالته يبدي رأيهم ويتابع هذا الأمر في قسم اللي يروح على الفكين وما الفكين بنفس المستشفى، ويجري يعني ما يريد أن يقوم به بأسنانه. هذا القصد ليس إلا
0: سيد الكريم، أنا بس بدي أجاوب على سؤال أخونا المواطن. بقول إنه ما دخل عندي على المكتب وما أعطوني تحويلة. أنا سألته السؤال هذا، دخل عندي هو موجود كان بالمكتب، وسألته قلت له أنا بالسؤال هذا كم مرة أنا حولتك على مستشفى الجامعة؟ قلت علي أنا أعطيه بجوز 3 أو 4 تحاويل قبل المرة هذه.
2: لا عفوا سيدي لو سمحت.
0: أفسر مع أي مريض سيدي، وإذا
1: يا دكتور
0: قبل
1: لماذا،
0: بدري حول.
1: دكتور لماذا يعني تغفل سؤالي العلمي ونذهب إلى سؤال لمواطن حكاها؟ يعني ترى أنا ما توقفت عندها وما سألتك هل استقبلت ولا ما استقبلت، وأنا
2: والله
1: بفهم
2: والله
1: أنه أرجوك لو سمحت يا صديقي أيضا
2: تفضل.
1: المواطن، يعني أنا بفهم أنه مواطن وأنا بفهم أنك مدير مستشفى وباليوم يعني بزورك عشرات الأشخاص، وبعرف أنه مدير مكتبك بدخن ناس ومرات بصير في يعني أنا ما توقفت عند هاي النقطة، أنا وجهت لك سؤال أنت لم تجبني على سؤالي يا دكتور. أنا لا أبحث اليوم عن طريقة تعامل مدير مكتبك مع أخي المواطن، أنا أبحثك عن آلية تسهيل العمل على المواطن وتحويله لمستشفى الجامعة، هذا سؤالي لك.
0: سيدي أنا المريض أول شيء أتلقى خدمته من قبل أخصائي جراحة الفكين، وبالنسبة لمستشفى الجامعة أنا عندي بديل مستشفى الأميرة بسمة والمستشفى الأميرة حمزة، وإذا
1: ما
0: لم
1: احنا قلنا انه الرأي
0: علاج
1: الطبي لأطباء موجودين في تلك المستشفى.
0: سيدي أنا بالنهاية القرار للطبيب المعالج، يعني كونه أجرى
1: يعني
0: له
1: دكتور انا اللي بقول لك اياه، هلا انا بفهم انه في قوانين بس انسانيا وفي روح قانون، دكاترته تبعون القلب موجودين في مستشفى الجامعه، واللي اجروا له العمليه بالجامعه، واللي بتابع معهم وبراجع معهم في الجامعه، اذا ما الدعوه اني انا احوله الى مستشفى اخرى حتى يطلع عليه طبيب جديد يطلب فحوصات وتقارير من مستشفى الجامعه فيعود الامر لطبيب جراحه القلب ويعطي رايه في هذا الامر؟ طيب ما هو ما بيطلع على مستشفى، انت حولته على مستشفى الجامعه.
0: أنا بحاوله ما في مشكله، بس هو بده طلب جراحه فكين، تحويل لجراحه الفكين مثل القلب.
1: ما هو ليش يا دكتور، انت بتفهمنا هذا الامر، هو طلب جراحه فكين في مستشفى

0: الجامعة، لأنهم بحاجة أن يأخذوا رأي طبي من أطباء القلب. أطباء القلب موجودين في مستشفى الجامعة الأردنية.
1: سيد الكريم، طبيب الجراحة الفكين يعني أعطاه العلاج المناسب، يعني عالجه.
2: لا ما عالج.
1: يعني ما حوله سيدي، لأنه مش بحاجة الآن يعني رأي الطبيب المعالج، وبدليل أنه يعني قام بالإجراء الطبي اللازم.
0: طيب هل يتحمل؟ أنا بسألك سؤال، اليوم أنت على الهواء موجود. على الهواء. وأخونا صادق موجود، الله يعطيه الصحة والعافية. هل المستشفى يتحمل مسؤولية أي إجراء جراحي بفكيه علما أنه لم يحصل على رأي طبي متخصص من جراحة قلب فيما يخص حالة أخونا المريض، ويتحمل مسؤولية أن يقوم بهذا الإجراء؟ هل على الهواء يعني تتحمل المسؤولية بصفتك مدير مستشفى، ويتحمل رئيس قسم أو الدكتور المعني في جراحة الفكين الذي تحدثت عنه، يتحمل هذه المسؤولية دكتور؟
1: يتحمل سيدي.
0: خلص إذا يتحمل أرجوك أخي. يتحمل. خلص.
1: وإذا لزم على الهواء، إذا لزم أي إجراء برضو بحاول، أنا ما عندي مشكلة.
0: لا ما هلا إذا ما تقول الدكتور أخذ الإجراء المناسب معه وعارف شو اللي
1: بالضبط.
0: أخي صادق الإجراء المناسب، أخونا يقول في مستشفى الإيمان هناك دكتور فكين ويتحمل المسؤولية.
2: هو صحيح. عفوا سيد لو سمعت، أنا راجع الطبيب الأسنان بقول له في عندك إخصائي قلب، بقول لي لا، رفض يعطيني تحويله. أتحس على مدير المستشفى، مدير المستشفى عفوا محترم له، بقول لي شو أجعلي ثلاث أربع مرات، أقسم بالله ما شفته ولا مرة. طلع علي مدير مكتب.
0: ليس هذا أخي موضوعي، ليس هذا موضوعي الآن. الدكتور يتحمل مسؤولية، ومسجل الآن موجود عندنا تسجيله محتفظ فيه، يتحمل مسؤولية سلامتك وصحتك فيما يتعلق بجراحة الفك.
2: بس أنا لما يطلع علي مدير مكتب ومدير مكتب ومسمى الوظيفي مساعد ممرض، بقول له بدي أطلع على الوزارة، بقول له الله معك، راك الوزير قدامك، روح إذا ما مش عارف الطريق بوديك.
1: أخي الكريم، إحنا عندنا مكتب علاقات عامة وشؤون المرضى، والمريض
2: المراجع طلع علي مدير مكتبك بالحرف الواحد، قال لي هذاك يعني الوزير إذا مش عارف الطريق أنا بوديك، مسمى الوظيفي، مسمى الوظيفي مساعد ممرضاتكم.
0: طيب
2: مدير مكتبك.
0: طيب دكتور يعني أنا بتمنى، يعني هلا من حق أي مواطن يدخل على مدير المستشفى؟ هو يعني هذا
2: رفض يعني عليك.
0: أنا يحق لي إني أدخل على مدير المستشفى بالمناسبة. اليوم الناس بيدخلوا على معالي وزير الصحة، معالي وزير الصحة بتنقل من مستشفى لمستشفى.
1: الله
0: طيب
1: يحيي.
0: يعني الله يحييه، وهو قايل له مدير مكتبك روح على وزير الصحة، أنا بدلك على الطريق.
2: لا
0: والله
2: قال لي
1: إياها. أخي الكريم، ما عندي أنا مدير مكتب، هاي مكتب العلاقات العامة وشؤون المرضى موجود
2: في
0: والله لا تجعل يعني صادق، لا تجعل حديثنا هذا الموضوع. أنت بدك العنب ولا تقتل الناطور؟
2: لا بدنا
0: خلاص بدك العنب دكتور، بالله عليك أنت أن تصوب أمر أخونا إذا استدعى الأمر تحويله إلى مستشفى الأميرة الجامعة، أرجوك أن تحوله وأن يعني يأخذ رأيه الطبي من قبل أطباء، لأنهم حذرينه أطباء القلب من هذا الجهد ومن هذا العمل، ليتابع هذا الأمر. وأنت مقدر كريم عزيز، وفي عنا نص قانون، وفي عنا روح قانون، العمل بروح القانون أجمل وأحلى وأنقى، ولا يحمل الإنسان أي مسؤولية خاصة أنه لا يخالف القانون، وأنت لأنه طالبك مخالفة القانون. يطول عمرك دكتور.
1: بالذات مرضى القلب، لا أذكر أني راجعت مريض، لا أذكر أني رجعت مريض.
0: يا دكتور بالله عليك لنتجاوز هذا الأمر، أقول الأمر الآن بدنا العنب، تساعدنا بخصوص هذا الرجل الطيب الكريم. الله يطول عمرك يا دكتور، شكرا جزيلا والله يحفظك أخي. راجع عطوفة الدكتور، هو راح يحولك إن شاء الله، كل الحب والاحترام. شكرا جزيلا،
2: بارك الله فيك.
0: هلا يا صادق، حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا.

0: تابعين معكم على الهواء أحبائي. حبيت والله أشير إلى أنه العطلة الماضية لأنه كان فيها مع عيد العمال المواقع السياحية الأردنية شهدت ارتفاعا ملحوظا بعدد الزوار. نسب الإشغال كانت بالعقب وبالبحر الميت برضو كانت ممتازة، بالبتراء ممتازة، في مناطق الشمال زيارة إخواننا في عجلون جرش برضو كانت ممتازة. أنا بعتقد اليوم أنه إحنا بنقدر ندعم هذا القطاع محليا، يعني سياحة داخلية ندعمها إلى حين يعني الأمور تستقر إقليميا وتعود السياحة الوافد إلينا من دول العالم. لكن الأرقام مرضية بالعقبة بالبحر الميت، بس بنفس الوقت بطلب من الجميع يعني تعاملوا مع الأردنيين بأنه بدنا نشجعهم على الداخلية، بتمنى عليهم هاي المنشآت السياحية تخفض أسعارها. بدأ طبعا أشير لضرورة برنامج أردننا جنة اللي بروح من خلاله فعلا يحصل على يعني امتيازات مميزة، أهمها انخفاض الأسعار الكبير والعالي. إذا رحت على رأسك بدك تدفع زيادة، بس بدي أطلب من إخواننا أيضا أصحاب المنشآت السياحية بالله عليكم أيضا الساحل منفرد اللي جايك برضو تعامل معه، لأنه هو ابن وطن بالنتيجة هذا، ويأتي لأجل الاستجمام والراحة، يجب أني أسهل وأبسط وأريحه وأعطيه أسعار مناسبة برضه حتى أشجعه يجي الأسبوع اللي بعده، مش يعملها مرة بالسنة ويقول بعملتها هاي المرة وما بقدر أعملها مرة تانية بالسنة. متابعين معاكم على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان، ومعي على الهواء أخي المواطن إسماعيل. صباح الخير يا إسماعيل.
1: هلا يا حبيب. هلا.
0: تفضل سيدي.
1: أنا والله حكيت معك وصلنا شهر أو شهرين وصل سنتين أراد الأشغال ما حدا راد عني، أنا مسام الجسور هذا حكيت.
0: احكي لي الملاحظة، ملاحظتك بالضبط سيدي.
1: ملاحظة جسر الدبابة وجسر الجامعة.
0: جسر الدبابة هذا بالمفرق
1: بالمفرق
0: وجسر الجامعة، مالهم هذين الجسرين؟
1: هذول يا سيدي الحديد مبين الجسر، يعني هذا جسر الدبابة يعني اللبيد والحديد تعجب الجسر.
0: طيب ظهور الحديد معناه انه في مشكلة، في خلل؟
1: في خلل.
0: هل معترف وزارة الأشغال بهذا؟

0: هذا الأمر؟
1: يا سيدي حكينا مع مديرية أشغال المخرج.
0: طيب شو قالوا؟
1: لا حياتي أنا من تونس. بنطلع وبنسوي
0: طيب
1: معهم.
0: خليك معي، خليك معي. المهندسة آلاء الهزايمة مديرة أشغال المفرق موجودة معنا على الهواء حتى نسألها عن هذين الجسرين. صباح الخير مهندسة آلاء.
2: صباح الخير، هلا،
0: تحياتنا لك مهندسة، طمنينا عنك.
2: تمام، الله يسلمك،
0: الله يرضى عليك.
2: الحمد لله بخير.
0: مهندسة، جسر الدبابة وجسر الجامعة على حد قول أخونا المواطن إسماعيل إنه الحديد تبع الجسر مبين، وهذا إن كان يدل على إنه يعني يحتاج إلى صيانة بأسرع وقت وإلا سيهدد السلام العام. أول شيء، ما دقة هذا الكلام؟ وشو عملتم إذا هذا الكلام دقيق وصحيح؟ وما هي الخطوات التي عملتوها؟ بنسمعك على الهواء، تفضل يا ستي.
2: يعطيك العافية. هلأ إحنا طريق هو جتنا كم ملاحظة عليه، وإحنا من خلال الكشوفات الدورية على الطرق التابعة للأشغال لاحظنا أنه في بعض المواقع نعم بحاجة للصيانة، علما لأنه هذا الموقع أكثر من مرة بنعمل له صيانة، بس تعرف عليه يعني كم هائل من السير. مع ذلك إن شاء الله إحنا رتبنا هذا الأسبوع إن شاء الله رح يصير له كمان مرة ثانية صيانة بالخلطة الأسفلتية لبعض الحفر والمواقع المتضررة.
0: هو بيحكي الجسر، هاي الجسر الحديد مبين، أنا شوي مخوفني هذا الموضوع.
2: لا لا لا، هذا بيقول عن، بيحكي عن عندك اللي هي الروابط اللي بتكون أو اللي هي ما بين نفس الجسر،
0: مش
2: يعني
0: مخيفة، يعني مش مخيفة.
2: لا لا، هي بس بتكون يعني من إنه بحاجة لصيانة، عرفت علي؟ فإحنا بنحاول نعملها إن شاء الله هذا الأسبوع
0: راح يكون في صيانة لهذا الطريق. نعم، ولهذه الجسور.
2: نعم راح يكون، نعم، صيانة لبعض.
0: أخونا إسماعيل سامع كلام عطوفة المهندسة؟
1: وصار لي شهرين أروح وادي وقول نسوي وما حدا نسوي.
0: يعني هي الآن على الهواء قالت لنا، مو اسمع لها شهرين، بدأ كل كلمة برضو ليس دفاعا، مو إحنا يعني
1: الحديد مبين وطالع فوق، إذا بضرب عجل بصح العجل يعني، وفي دورة طيب فوق الجسر وتحت الجسر.
0: هذا الأسبوع راح يكون فيهم شغل مهندسة
2: إن شاء الله. نعم أكيد إحنا رتبنا خلال
0: أخونا قاعد بحكي بقول لك الحديد مبين، بيمشي العجل بفقع العجل بسوي مشكلة.
2: نعم احنا ان شاء الله خلال اسبوعين الماضيات من خلال كشوفاتنا لاحظنا وجود هاي الملاحظات ورتبنا.
0: يعني كشفتم انتم على الطريق؟ كشفتم
2: طبعا طبعا 100%، واحنا اوريدي عندنا كشوفات يعني دوريه
0: تطلع
2: للمهندسين.
0: طيب هذا احنا بدنا بيت القصيد،
2: ملاحظاتنا على برنامج زمني بناء على الامكانيات وبناء على مخططاتنا يعني هنا كعمل.
0: الله يعطيكم العافيه. سبعنا. بيت القصيد هذا الاسبوع لهم صيانه ان شاء الله.
2: إن شاء الله، نعم إن شاء الله، عند
0: دوار
2: الدبابة والجسر إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك إسماعيل، خلينا ننتظر انقضاء هذا الأسبوع على خير. شكرا جزيلا، شكرا لك، وشكرا للمهندسة آلاء الهزايمة.

0: متابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان وعلى الهواء معي أحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: نور يا عمي، كيف الحال؟
0: أهلا يا سيدي،
1: الله يصبحك بأنوار النبي.
0: الله يحفظك ويخليك يا سيدي، حياك الله.
1: معك أحمد الحنيطي سيدي، احنا من منطقة أبو علندة.
0: ونعم يطلع. ونعم ونعم ونعم, ونعم في كل حنيطي وفي كل أهل أبو علندة.
1: والله عملك الصحي يا أبو علندة.
0: ليش سيدي؟
1: لك كونه دواء شهري لا يوجد، في منه أقساء، يعني في منه شغلات.
0: شو اللي ما بتلقى
1: يا سيد العزيز؟ أنا بأخذ دواء ضغط، بأخذ مساعد سكري وكذا. المهم مساعد سكري ما فيش،
0: ما في.
1: إحنا كنا يعني كانوا صافين إحنا على الدور عند الصيدلية حوالي ستة، من ضمن أقسم بالله إنه كل واحد له دواء أو دوائين مش موجودات. تسأل الموظف إمتى بيجي، يقولك والله ما بعرف. إيه عمي فيش بديل، يقولك فيش.
0: متى هذا الكلام؟ متى راجعت المركز؟
1: يوم الأربعاء. أنا هاي ورقتي الوصفة الطبية موجودة عندهم، وأخذت دواء واحد بس اللي هو الضغط. بس
0: أخذت الضغط ولم تأخذ المساعد السكري؟
1: ولم يعني قال لي ما فيش.
0: طيب قالوا لك ترجع بكرة؟ قالوا لك ترجع بكرة؟
1: لا لا، ولا ترجع ولا يعطى، حطني سكني بحر ودشمني يعني توهني. تسأل يقول لك والله ما بعرف، والله ما بدري، ولا بدي أشوف.
0: حطك في البحر وقال لك اسبح.
1: قال لي اسبح وانا ما بعرف اسبح المشكله.
0: حلو الوصف هذا. خلينا نشوف دكتور طه تميم.
1: مش بس انا يا سيدي، مثلك مثايل. حتى في بعثت واحد بس مباشر على الفيس وبعثته للاخ معيد.
0: طيب خليك معي، انضم الينا عطوفة الدكتور طه التميمي مدير صحة العاصمة عمان. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير أخي صدام، صباح الخير إلى كل الأخ أحمد الحنيطي اللي أعطى الملحوظة ولجعل البث المباشر.
0: تفضل دكتور، سمعت إلى أحمد، كيف تم؟
2: كان فيه تأخير الطلبية اللي هو المساعد السكري، الآن متوفر، اليوم فيه لهم طلبية، بكرة أخونا بيقدر يأخذ طلبيته أو خلينا نقول الشهرية حسب الأسطول، لأن اليوم لهم طلبية. لأنه بتعرف أخي صدام كل مركز صحي له طلبية شهرية مبرمجة. يعني إذا بواحد الشهر ما كل واحد إلا إذا كانت يوم عطلة، وأحيانا إذا الدواء ما توفر ما بنستنى المركز الصحي يراجع المستودع على الشهر بعديه. في إيش اسمه ملحق طارئ، يعني كل بعد يومين أو ثلاث أو أسبوع بأخذ سيارة حكومية براجع المستودع على أدويته. فاليوم في عندهم طلبية، وبكرة إن شاء الله مساعد السكر اللي هو المتفورمين الاسم العلمي تبعه أخونا أحمد بيقدر يأخذه مع الاحترام والتقدير.
0: أحمد؟
1: نعم يا سيدي.
0: سامع كلام عطوفة الدكتور؟
1: سمعته يا سيدي، مشكور يا سيدي.
0: بكرة بتلقى علاجك بكون موجود، بصير مرة تأخير مرة مرة يعني. هلا بصير يعني اليوم ما لقيته، يمكن انتهت الكلام، يمكن أجاهم حدا. هلا شوف، في إشي مبرمج لإخواننا المرضى مزمنين، لكن يمكن استقبل هذا المركز خلال أيام الشهر لدفعات لناس استخدموا أجوا على هاي الحصة، يوم يتأخر يوم يومين مش مشكلة يعني.
1: مش مشكلة، مش مشكلة والله، ما أخذنا إحنا جواب الشافي الصيدلي.
0: لا لا، ما هو أنا بقول لك ليش، يمكن ما عنده الإجابة، إحنا قاعدين نحكي مع عطوفة مدير الصحة. يعني أكيد عطوفة مدير الصحة مش مثل الصيدلي، عطوفة مدير الصحة بيوجه المركز، اعمل الطلبية، وقع، عرف عنده شو اللي بيدخل شو اللي بيطلع، بس أكيد الصيدلي ما بيعرف يمكن هذه التفاصيل. هذا الصيدلي يعلم حينما يصلوا الدواء وينظمه ويرتبه ويحطه عنده في الصيدلية، بيعرف شو المتوفر عنده من اللي مش متوفر، لكن متى بيجي ومتى يرجع تراجعه شيء أكيد ما بيعرف، صح ولا لا يا دكتور؟
2: نعم أخي صدام، بس أنا في ملحوظة يعني حكيتها ونبهتنا لها، أحيانا المركز الصحي بيطلب طلبيته وعنده تعليمات واضحة، يطلب 20-30% زيادة عن العدد المسجل عنده. شو بصير؟ طبعا حسب البطاقة البيضاء، كيف تعرف البطاقة البيضاء؟
0: طبعا طبعا،
2: يعني بعض الإخوة المواطنين بزعل ليش نقول البطاقة البيضاء ويدفع غرامة، لأنه أحيانا بصير تكدس ببعض الأدوية بهذا المركز.
0: صحيح صحيح
2: المركز الثاني.
0: صحيح صحيح، الناس كلها بيجوا على أبو علندة بأخذوا علاجاتهم علم بعضهم المفروض.

0: لازم ياخذها من مركز مثلا قريب ثاني مثلا
1: صح.
0: على سبيل المثال.
1: كلامك 100%. نعم.
0: هذا أهمية اليوم الكرت الأبيض اللي بينظم وجودك في هذا المركز، في هذا المركز واستفادتك المباشرة منه.
1: مع كل الاحترام طبعا، هو المواطن له الحق ياخذ من اي مكان، بس بده يدفع غرامه.
0: بس هنا ايوه عشان التنظيم. اخي احمد بكره بتروح ان شاء الله علاجك موجود، الف سلامه عليك، خبرنا شو بصير معك.
1: الله يسلمك ويطول عمرك. شكرا لكم.
0: شكرا، حياك الله يا استاذ احمد الحبيب.
1: دكتور الله يبارك فيك يا سيدي، بارك الله فيك. والى انه عنده اذا لقى اي اشكاليه مر على رئيس المركز او يحكي معي داخل المركز، يعني يحكي معي داخل المركز. اما ان شاء الله الامور ماشي ومنظمه.
0: شكرا شكرا شكرا دكتور طه التميمي مدير صحه العاصمه عمان، شكرا جزيلا لك والله يسعد صباحك، كل الحب والاحترام لك. يا هلا يا هلا.

أحبائي أعزائي، وصلنا تقريبا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في الختام أن أقول لكم تحيات فريق هذا العمل المميز، زملائي في غرفة المراقبة الرئيس السفيان المحاميد، شكرا أيضا للأستاذ مأمون شحاد أبو ينال من هندسة الهواء والأثير والإخراج، من السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد معين الخصاونة وزميلتنا أم سلطان سهر لجبور، يعطيك ألف عافية. دائما وأبدا أكيد لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، وكان معكم على الهواء صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت أمنياتي دعواتي لكم جميعا بموفور الصحة والعافية والاستمتاع والراحة والإطمئنان. نلقاكم على خير يوم غد، حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. رئيس الوزراء يفتتح قبيلة رأسه لجلسة مجلس الوزراء بمحافظة إربد مدرسة مارو الثانوية للبنات التي تتسع لقرابة 500 طالب وطالبة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب وأن على الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عن مناطق مفتوحة مع بدء عمليات ضد حزب الله. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولاً. محلياً البريد الأردني يقول إن الرسائل الرسمية الصادرة عنه ستكون على شكل رسائل SMS

0: يا عيوني شو بحب عيونك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: كل نجاح عزيز المستمع لابد أن يصاحبه تغيير ما، وكل مستوى جديد تصل إليه، وكل حلم تحققه، وكل هدف تدركه ستتبعه تغييرات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، وقد يسبب توقع هذه التغييرات نوعا من الخوف، مما يؤدي بك إلى شل جهودك دون أن تدركه. إن كنت تجاهد لتحقيق النجاح ولكنك لا تستطيع إدراكه، فحري بك إذن أن تسأل نفسك هذه الأسئلة: ما الذي سيصاحب النجاح الذي تسعى إليه؟ هل سيتغير نمط حياتك أو وضعك المالي أو الطريقة التي تقضي بها أوقاتك؟ هل ستتغير معاملة أصدقائك وأسرتك لك؟ هل ستتحمل مسؤوليات مرهقة وصعبة؟ قد تدهش لو اكتشفت في الجواب عن هذه الأسئلة أن ما يعيقك عن التقدم فعلا والنجاح هو التصور اللاواعي للنتائج التي ستتمخض عنها رغباتك.
1: صالح ظل يعد في رسالة الدكتوراه مدة 2.5 عامين، وكانت زوجته آمنة قد وضعت نظاما لتساعده في تحقيق هدفه، حيث كانت تعمل 5 أيام في الأسبوع بإحدى الجمعيات

0: لتعيل أسرتها، بينما كان صالح يعمل في رسالته في الفترة الصباحية على أن يعتني بدروس أولاده بعد رجوعهم من المدرسة كل يوم.
1: وكان من المخطط أن تترك آمنة وظيفتها وتتفرغ لرعاية أبنائها تفرغا تاما بعد انتهاء صالح من رسالته وعودته إلى العمل مرة أخرى. وقد كان هذا النظام بالنسبة للعائلة مريحا، وخصوصا لصالح الذي كان يعشق أولاده ويحب تلك الأمسيات المليئة بالمرح والتي كان يقضيها معهم، يسليهم ويلعب معهم.
0: كان صالح يجد صعوبة بالغة في إتمام رسالته، وقد زار أحد أصدقائه من الأطباء النفسيين سعياً وراء اكتشاف السبب الذي يعترض طريق حصوله على الدكتوراه التي لطالما حلم بها.
1: وعندما سأله الطبيب عن التغيير الذي سيترتب على حصوله على الدكتوراه، صمت صالح وكأنه يبحث عن شيء، ثم أجاب بانفعال:
2: إن هذا جزء من المشكلة، فحين أنتهي من الرسالة سيتغير كل شيء. سألتحق بوظيفة ولن أجد وقتا لأقضيه مع صغاري، وسأفتقدهم حقا.
0: إذن العقبة التي كانت تعترض طريق صالح كانت تردده وخوفه من إنهاء تلك المرحلة من حياتهم الأسرية. وبعدما نحى هذا العامل جانبا، ناقش الأمر مرة أخرى مع زوجته آمنة.
1: لقد اتفقا على وضع نظام جديد يتيح لصالح قضاء وقت الراحة مع أبنائه على أن يعود إلى العمل كما كان متفقا عليه في البداية.
0: وهكذا استطاع صالح بعد أن تخلص من مخاوفه أن يكمل رسالته خلال 3 أشهر.
1: كثيرة هي الأفكار التي قد تراود أياً منا وتعمل على إحباطنا، فقد يقول أحدنا:
0: لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا،
1: لا أستحق كذا وكذا.
0: لا ينبغي أن أفعل كذا،
1: إنني لا أمتلك مقومات النجاح.
0: هل سبق وأن تلفظت بأي من تلك العبارات؟
1: ربما فعلت ذلك سواء تذكرت أم لم تتذكر، فالأفكار المحبطة تسيطر على الكثيرين منا، فتراهم يقولون مثلا: ما الذي نستطيع أن نفعله؟ وما عسانا أن نكون؟ وماذا نستحق؟
0: ولذا فإن التغلب على الأفكار المثبطة أمر في غاية الأهمية.
2: إن أفكارك عزيز المستمع هي التي تملي عليك سلوكك، وهذا ينطبق على مجالات العمل بل وعلى الحياة بصفة عامة. فما تراه صحيحا تحوله إلى واقع نظرا للعلاقة بين ما تعتقده وما تفعله. فلو اعتقدت أنك ستفشل فستفشل، والعكس صحيح، إذ لو اعتقدت أنك ستنجح فستنجح، ولو اعتقدت أنك لا تستحق ما تريد فلن تحصل عليه، وعلى العكس، لو اعتقدت أنك تستحق كل خير تجود به الحياة فستكون مؤهلا للحصول عليه. ولو كنت مقتنعا بأنك لا تملك مقومات النجاح فسوف يترسخ هذا الاعتقاد لديك، أما لو اعتقدت بأنك تملك كل مقومات النجاح فأغلب الظن أنك ستنجح. وهنا أذكر هذا القول لهنري فورد: إن موقفك الواضح من قدرتك على فعل شيء أو عدم قدرتك هو عين الصواب.
0: صديقي المستمع، هل تعلم أنه يمكنك أن تستخدم خيالك لمحاصرة وطرد ما يسيطر عليك من أفكار مثبطة؟
1: وما عليك لتبدأ إلا أن تطلق العنان لأحلامك
0: وأن تعيش في دنيا خيالك، بأن تدع الطفل الذي بداخلك يحلم ويتخيل ويبدع من ذلك العالم الخارجي الذي تتولد فيه الرغبات وتتقد.
1: فماذا تريد أن تكون؟
0: وماذا تود أن تفعل؟
1: وأي مكان تتطلع إليه؟
0: وأي شيء ترغب في نيله؟
1: ساعد نفسك على أن تكون أكبر مما تصورت وأن تحصل على كل ما يوسع آفاق خيالك.
0: تخيل أن العالم هو لوحتك البيضاء، وأنك تملك كل الأدوات والوقت والقدرة على فعل أي واقع ترغب فيه، فكيف ستبدو اللوحة الرائعة المثالية التي سترسمها لنفسك؟
2: إن أول شيء ستواجهه بعد إطلاق العيدان لخيالك الجامح هو ما يقال عنه التحفظات، إذ إنها بمثابة التنبيه الذي يصدره عقلك لحمايتك من الشعور بخيبة الأمل. فتقول على سبيل المثال: نعم ولكني لا أمتلك المعرفة والمهارة، أو تقول: نعم ولكن الوقت قد فات لتحقيق ذلك. ماذا ستفعل هنا؟ تعامل بنظام مع هذه التحفظات، فالهدف ليس بالضرورة هو دفعك إلى تغيير منهج حياتك بشكل جذري، بل إن الهدف هو تفتيح عقلك لينظر في كل الاحتمالات.
0: هل عانيت عزيزي المستمع من بعض الضغوط الخارجية التي تحول دون نجاحك؟
1: إنها لحقيقة محزنة حقا أننا لا نسعد لنجاح بعضنا، ولكم سيكون جميلا لو شعر كل شخص بالرضا والقناعة بما حققه للحيلولة دون نجاح الآخرين أو التحقير من شأنهم ليعلي من قدر نفسه.
0: لكن ذلك لا ينطبق على الجميع، فهناك العديد من الناس يشعرون بالنقص مما يجعل من الصعب عليهم أن يفرحوا كثيرا لإنجازات ونجاحات الآخرين.
1: وقد يسعى كل من حولك بكل ما في وسعهم إلى أن تظل في نفس مكانك في الحياة، بل قد يبذلون أقصى جهدهم ليضمنوا أنك لن تتقدم أو تتعداهم.
0: وقد يشعرون أن في نجاحك تهديدا لهم، فيحاولون بكل دهاء أن يمنعوك من مواصلة تحقيق أحلامك.
1: وأيضا هناك من يهتمون ويعتنون بمصالحك، ولكنهم لا يريدونك أن تتعرض للإحباط، ولذا فهم يحذرونك من الغرق في أحلام مبالغ فيها.
0: فما علاقة ذلك بنجاحك؟
1: هناك علاقة وثيقة بالتأكيد، لكنني أفضل الحديث عنها غدا بإذن الله.
0: فإلى الغد مع برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. رئيس الوزراء يفتتح قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء بمحافظة إربد مدرسة مرو الثانوية للبنات التي تتسع لقرابة 500 طالب وطالبة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، وأن على الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عن مناطق مفتوحة مع بدء عمليات ضد حزب الله. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولاً.

0: محلياً البريد الأردني يقول إن الرسائل الرسمية الصادرة عنه تكون على شكل رسائل SMS داعياً إلى تجاهل رسائل الاحتيال الإلكتروني التي تصل إلى الهواتف الذكية. وأخيراً، منخفض خماسيني يؤثر على المملكة اليوم، وهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة بإذن الله. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ويسعد معكم بكل المحبة والأمل لهذا اليوم زين بشاب شاعد الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، نشمية أردنية قدمت مجموعة من المبادرات الوطنية الطيبة والريادية، ومنها مبادرة فارم جو المعنية بالتغذية والزراعة والتوعية بأهمية الزراعة والتغذية الصحية والطبيعية خاصة لدى المزارعين وطلبة المدارس. اسمحوا لي أن أرحب بفارسة هذه النافذة الأستاذة نعايم المناصير، مؤسس مبادرات وأثر ومنها مبادرة فارم جو. أستاذة نعايم، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: عم تحكيني سبيكر ستي؟
1: دقيقة.
0: يا ريت على التليفون. نعم. مباشرة أغلبك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أول شيء شكرا لكم لإتاحتي لهالفرصة أني أصبح على وطننا الحلو وعلى الأردن الجميل.

0: وعلى جلالة الملك خاصة.
1: حياكم الله وصباح الورد لكم.
0: وبداية
1: بداية ما هي أهمية وأهداف هذه المبادرة ومن أين جاءت الفكرة؟
0: أهميتها أنه إحنا كبشر الإنسان يعيش على ثلاث: الغذاء، الهواء، الماء. والزراعة من هي أهم شيء للغذاء يعني، والأمن الغذائي. فإجت الفكرة من أنه المزارع كثير يعني في عنده مشاكل بسلسلة التوريد غير عادلة، وكمان بعده عن التكنولوجيا. يعني مثلا أنه التطبيقات بتشتغل بكل مكان بكل المجالات إلا بالزراعة. فحكينا أنه لازم نعمل هيك نقلة للمزارع حتى يكون قريب من السوق رغم المسافات البعيدة. يعني إحنا لما ننزل للأغوار، نطلع للمفرق، نروح للجنوب، بكثير يعني مشقة عليهم، وهم أكثر الناس تعبا من أجلنا يعني. من أجل حياة الناس يعني. إحنا لولا المزارع ما بنكون يعني سفرتنا ما بيكون عليها إشي. فمن حبنا للمزارع، من حبنا لأنفسنا، من حبنا لوطننا، أنه لازم ننهض بالقطاع الزراعي لأنه شيء أساسي. لما صارت كورونا، القطاع الزراعي والصحة والجيش والأمن العام، هاي المؤسسات، هاي أهم مؤسسات بالدولة. فأنشأنا تطبيق فارم جو. فارم جو يربط بين المزارع والتاجر بشكل مباشر، وبين وبين المنزل حتى المائدة. يعني بتقدر تطلب من المزرعة للمائدة عطور. فبصير في هيك سلسلة توريد سريعة وعادلة وسعر مناسب لتعب المزارع، ويقدر قيمة تعبه يعني.
1: الفئات والمناطق المستهدفة، وأيضا من أين تستمد هذه المبادرة قوتها في التقدم؟
0: والله أول شيء المبادرة بدأت من تقريبا كم سنة، من 2023. تستمد قوتها من إرادتنا يعني بصراحة. هاي أولا، أنه إحنا عندنا شغف أنه فعلا لازم نوصل للهدف. والشركات طبعا يعني نطمح لشركات حكومية، شركات مهمة بالدولة أنه توقف معانا، لأنه هذا مشروع قومي ما بعتبره خاص إلي. بالعكس يعني إحنا بدنا إياه للأردن كاملة. فيعني قوتنا جمعتنا مع بعض يعني. إحنا بنكون إيد بإيد، هاي قوتنا.
1: صحيح صحيح. طبيعة الفعاليات والمحتويات التي تعملون على تقديمها من خلال هذه المبادرة والمبادرات التي قد ترافقها، وهل أيضا كان هناك مشاركة وتشاركية بين هذه المبادرات ومبادرات وطنية أخرى؟
0: نعم. مبادرة هو في التطبيق يزيهم، تطبيق فرمجو يختلف عن المبادرات. المبادرات هي نشأت من تطبيق فارمجو. احنا حبينا يعني ندعم المزارع بشراء بعض المواد منه حتى نوزعها على المدارس. يعني حتى يعني بنحاول انه ما بيصير عنده فائض وبيصير عنده اتلاف واشي زي هيك. فحبينا نعمل مبادرة تغذيهم صح. هاي كانت بدعم من البنك الكويتي، البنك الأردني الكويتي. دعم بسيط لكن أثر يعني بصراحة. يعني غطى تقريبا 6 مدارس بلواء وادي السير. وإذا استمر يعني إن شاء الله العطاء بيستمر كله على سائر المدارس بالمملكة. هذا يعني بيساعد المزارع إنه يبيع، وصغار المزارعين بالذات يعني اللي عنده شيء كيلوات. إحنا كنا بنشتريه يعني بنروج له هاي السلعة بدل ما يكبها، لأنه ما بيقدر يوصلها من الريف إلى المدينة حتى يبيعها. فبنسهل عليه عملية البيع. ثانيا بنخلي شغف عند المدارس إنه الطلبة بيصير في عندهم علاقة بالشجرة، بالغذاء، شو أهمية الغذاء، شو أهمية الزراعة للغذاء. فكنا بنحاضرهم يعني، بنعطيهم مثلا، وإحنا بنوزع بنعمل لهم

0: محاضرة بسيطة، كون البوكس اللي بنوزع فيه تعليمي برضو، عليه رسومات معينة لمزارع وكيف تزرع وكيف تكون أنت مزارع الغد، وتشجيعا على الزراعة وتشجيعا على الاستمرار واستدامة الزراعة والغذاء والوصول للأمن الغذائي. هاي هي أهدافنا.
1: ما شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك.
1: نعم، أهم التحديات التي تقف أمامكم في تنفيذ مثل هذه المبادرات أيضا، هل لكم من توصيات للجهات المعنية، للمجتمع، للقطاع الخاص وهو شريك أيضا في هذه الدولة؟ نعم
0: طبعا. طبعا احنا نحتاج للشركات هاي، ونرحب والباب مفتوح للجميع. بس عندنا تحديات، اللي هي أول شيء ضعف التمويل، لأنه كثير يعني بدها دعم مالي ودعم معنوي، وكمان بنحتاج لتراخيص معينة من الدولة، يعني بدنا وقفة مؤسساتنا الداعمة للقطاع الزراعي بأعطائنا أذنات بالتوريد من المزرعة للسوق مباشرة بدون أي تدخل أو بدون أي يعني
1: وسطات.
0: بدون أي وضع أي شيء على كاهل المزارع، لأنه إحنا عاملينه للمزارع مجانا، يعني بيدخل بيعرض منتجه بدون ما ناخذ منه أي اشتراكات أو أي مبالغ ولا شيء، إلا يعني بس إنه إحنا بدنا المزارع يستمر بالزراعة، وبدنا إياه نكون فعلا غذائنا من داخل حدودنا.
1: نعم جميل جدا. نعم، من يرغب بالتواصل معكم لتقديم الدعم والمشاركة في هذه الفعاليات وهذه المبادرات أيضا، ما هي آلية التواصل معكم على الفيسبوك، على رقم هاتف لديكم؟
0: عندي رقم هاتف 079-65-909-42، واتساب أو اتصال.
1: نعم نعم، وهناك أيضا يعني صفحة على هذه المبادرات الطيبة في يعني مواقع التواصل الاجتماعي، من يرغب بالتواصل ويرغب بالاطلاع أكثر على ما لدى هذه المبادرات الطيبة، مبادرات وأثر، أن يطلع ويشارك ويقدم ما أمكنه من دعم معنوي أو دعم لوجستي أو تقديم دعم مالي لهذه المبادرة لتستمر. والمزارع كما تحدثتي هو نقطة فاصلة في الأمن الغذائي في العالم وليس فقط في الأردن. على أجندة العمل، تفضلي.
0: طبعا هذا التطبيق حاز على جائزة الملكة رانيا للريادة.
1: نعم.
0: وحاز على جائزة هي جلوبال عالمية، كان على مستوى العالم العربي والعالم، بس احنا عن العالم العربي بنمثل العالم العربي والأردن في صربيا.
1: نعم.
0: وكمان كرمتنا ستي سمية الله يطول عمرها 3 مرات بخصوص هذا المشروع. فهو مشروع قومي قبل ما بيكون مشروع خاص، وبحب أحكي يعني أنه مصدر القوة يعني الحقيقي اللي عندي في جنود مشغولين، اللي هم المهندس يحيى الطائي والمهندسة إلهام الطائي، هذول أبنائي من جنسيات عراقية،
1: لهم التحية.
0: لكن الله يسعدك، لكن انتمائهم للبلد انتماء يعني أكثر من انتمائي أنا.
1: نعم ما شاء الله عليكم.
0: فأنا يعني بجد بعتمد عليهم كل الأمور، وهم اللي بيشجعوني أني أطور من هاي الأشياء. ودرسوا كمان الهندسة البرمجيات عشان يقوموا
1: دعم هذا
0: بناء الابليكيشن، لأنه كان ب 150,000 دينار سابقا. فيعني هم اللي بنوا هاي المنصة، وبنوها منصة محترمة يعني تليق بالأردن.
1: نعم ما شاء الله عليكم، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات ومبادرات يعني تهدف إلى دعم المجتمع بكافة فئاته ودعم المزارع والقطاعات الأخرى المختلفة، والتي نأمل أن تنطلق يعني مجموعة من المبادرات التي تدعم باقي القطاعات، هذه القطاعات يعني هذه القطاعات التي تقوم عليها البلد وتقوم عليها أيضا المجتمعات وتقوم عليها الاحتياجات، وبالتالي كما تفضلتي نريد أن يكون احتياجنا متوافر داخل هذه الحدود. أود أن أشكرك. نعم
0: أيضا أحب أضيف أنه أهم شيء أنه نركز على الجيل القادم. أبنائنا أكبادنا تمشي على الأرض.
1: أكيد.
0: إحنا توجهنا للمدارس بمبادرة غذيهم صح. بنعمل البوكس في موز، تفاح، خيار، كروسان، محشي بالزيت والزعتر البلدي. مع التثقيف للزراعة وتوجه للغذاء وصناعة الغذاء والعادات الصحية الجميلة.
1: نعم.
0: فحرصا على جيلنا القادم أنه يكون واعي وأنه يبني وطن صحيح على ركائز صحيحة وعلى أساس صحيحة.
1: نعم.
0: وبيكون للبلد مستقبل أجمل
1: إن شاء الله. إن شاء الله. ونود أن يكون هناك تشاركية بينكم وبين المبادرات المعنية بالأكلات التراثية، خاصة أنها أكلات صحية وتناسب جميع فئات المجتمع، وهذه طبعا تشاركيات وطنية جميلة يعني تستحق الاهتمام وتستحق أيضا التشاركية ما بين الأفراد وما بين المؤسسات أيضا. يعني شكرا لكم حقيقة على هذه الدقائق الطيبة. الأستاذة نعايم المناصير، مؤسس مبادرات وأثر ومنها مبادرة وتطبيق فارم جو، شكرا لك على طيب التواصل وشكرا لطاقم العمل لديكم يا سيدتي.
0: شكرا لكم أنتم جميعا، شكرا لإتاحة هذا اللقاء. شكرا.
1: حياكم الله. يا هلا.

0: مستمعين الكرام، يحتفل العالم في الفترة من 24 إلى 30 من نيسان كل عام بأسبوع التمنيع العالمي، ويأتي هذا العام تحت شعار اللقاحات مفيدة لكل الأجيال، فيما تؤكد الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة على أهمية التوعية الإعلامية والصحية باللقاحات والالتزام الأسري بجدول المطاعم الوطني ودعم البحث العلمي للحد من انتشار الأوبئة ودعم الصحة المجتمعية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور هاني عبابنا، رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية، مستشار أول في أمراض الحساسية والمناعة. دكتور هاني، صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا فيكو.
0: نشكر تواصلك يا سيدي.
1: كل احترام.
0: بداية، ما هو التعريف الطبي للقاحات، وأيضا ما هي أهمية هذه اللقاحات في مواجهة الأمراض المعدية في ظل عودة بعض الأوبئة أيضا؟ نعم يا سيدي.
1: نعم، الواقع اللقاحات هي مستحضرات بيولوجية آمنة وفعالة وذكية، هي الهدف منها تدريب جهاز المناعة وكذلك خلايا الذاكرة. يعني بكلام بسيط انه ادخال مادة بروتينية من الفيروسات والبكتيريا الى الجسم لتحفيز جهاز المناعة للتعرف على هذه المادة اذا اصبنا فيها بعد ذلك، بحيث انه يكون جاهز ورأسا يطلق الاجسام المضادة ويقتل هذه البكتيريا ويحمي اجسامنا من هذه الآفات. الواقع يعني هذه اللقاحات قد تكون مركبة وقد تكون فردية يعني تحوي أكثر من نوع، ولكن كلها هدفها واحد، هي مناعة الفرد ومناعة مجتمعية. لأنه إذا طعمنا أكثر من شخص، يعني محدود 70-90%، بصير عندنا مناعة مجتمعية.
0: أكيد.
1: فهي يعني هو تقريبا سيناريو محاكاة للالتهاب قبل حدوثه. يعني إحنا عندنا مثل المقول إنه قنطار الوقاية خير من العلاج. وهذا أفضل شيء هو الوقاية قبل إنه ينصاب في العلاج ومشكلته.
0: برأيك كيف يمكن مواجهة الشائعات المغلوطة حول اللقاحات وتصحيح المعلومات ومواجهة التضليل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

0: لدى المجتمع، كيف أثرت أيضا جائحة كورونا على الوعي المجتمعي في هذا الإطار ودعم البحث العلمي الطبي في اللقاحات لتكون أكثر أمانا وشمولية وسرعة في الأداء أيضا؟
1: صحيح. شوف، الشائعات مربكة وتشتت الأفراد والمجتمعات. إحنا الشائعات دائما مفروض ما نصدق أي شيء ما له أي إثبات علمي وليس صادر عن جهة مسؤولة.
0: نعم.
1: يعني الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الأفراد إنه هذا مثل لقاء عمل كذا وعمل كذا، هذا كلام غير علمي وغير صحيح. أنا بدي أطمن، اللقاحات آمنة يا أخوان، يتم إعدادها في ثلاث مراحل ويتم تجربتها وحفظها ضمن الأصول وإعطائها للمرضى بطريقة علمية مش عندنا، في كل دول العالم. وإذا نظرنا إلى الوراء، يعني اللقاحات الآن في أمراض اختفت مثل الكوليرا، مثل السل، مثل كذا، مثل حمى بأشكالها، هاي ليش؟ الفضل للقاحات. اللقاحات هي بتعطينا حماية مكتسبة، حماية مكتسبة، بينما لو أصبنا هي حماية أولية، لكن الأفضل أنه نعطي لقاح. ليش أنصاب وأتعرض للكمليكيشن تاعت المرض والحكي هذا، بينما الإمكاني أخذ اللقاح جرعة أو جرعتين أو ثلاث وبطريقة آمنة. ونرجع الموضوع أخي، الإشاعات، إنه هاي إشاعات مثل ما قلنا يجب إنه بقول لك إنه النظافة هاي من نظمة أخنا وكذا، ما في داعي مثلا اللقاحات. هذا كلام غير صحيح، لأنه النظافة كويسة لكن لا تقي من الأمراض. بعدين بدنا نركز، المطعوم لا يسبب المرض، يعني بقول لك أنا أخذت المطعوم صار معي ما، لا، هذا كلام غير علمي وغير صحيح. المطعوم مدروس، هو عبارة عن مادة من الجراثيم أو الفيروسات يختل فيها قدرة هذه الكائنات على تسبب المرض. يعني قبل ما نعفيه إنه قدرته على عمل على تسبب في المرض مقتولة أصلا، لكن تبقى قدرته على إنتاج الأجسام المضادة المناعية. هذا هو المهم. بعدين إنه مثلا الإشاعات إنه هذا بأثر على الخصوبة، أبدا ما بأثر على الخصوبة. الأمراض مثل ما قلنا يعني يمنع الوفيات الهال، ونأخذ المعلومات المصادر الرسمية ولا نتسرع في بث المعلومة. يعني سمعنا معلومة مثلا أو إشاعة، ما نأخذها بالطريقة هاي، ولكن تكون ثقتنا دائما بأطبائنا، بخبرائنا، بالمصادر الصحية مثل WHO، مثل وزارة الصحة عندنا اللي تعطينا الحل.
0: للأسف الشديد يعني كان هناك ارتباط واضح في موضوع النوبات القلبية والذبحات الصدرية لدى الشباب والمطاعيم، وربما استغل البعض يعني الصيد في الماء العكر كما يقال لربط المطاعيم وربط حتى يعني مطعوم كورونا أو مطاعيم جائحة كوفيد بشكل عام وربطها بهذه المشكلة. يعني لم ينظروا إلى حجم أو أعداد الناس الكثير، دعنا نقول الذين تعافوا والذين يعني ربما أصيبوا بكورونا ولكن تجاوزوا هذه المرحلة، لم ينظروا لذلك، نظروا إلى الحالات الفردية التي أصيبت بنوبات قلبية ربما أو أصيبت بأمراض أخرى. وهذا طبعا كان واجب على المجتمع أن ينظر إلى الصورة العامة وينظر إلى أن هذه حالات فردية وربما لا ترتبط بأي ارتباط في هذه المطاعم.
1: نعم صحيح، هذا المتركز علي أنه الشخص بيقول لك أنا حر مثلا، ما بدي أخذ المطعم. لا، أنت مش حر، لأنك أنت جزء من المجتمع. أنت لما تأخذ المطعوم أنت صرت آمن وفي المجتمع، بينما لو ما أخذته وصبت المرض أنت وزعت هذا المرض.
0: نعم.
1: وهذه الجراثيم على أقل شيء 10-20 شخص، فإذا أنت أصبحت جزء من المشكلة. إنك وزعت، إذا نقول أنا مستقل وأنا حر وأنا كذا، لا يا أخي، في عندما يعني في مصلحة المجتمع هي أكبر من مصلحة الفرد.

0: صحيح. نذهب للحديث حول المطاعيم الوطنية، وأيضا أهمية التزام العائلة بجدول هذه المطاعيم وانعكاسها على صحة الأطفال في المستقبل سيدي.
1: نعم صحيح، مثل ما نعرف المطاعيم هي تعطى لحماية صحة الأطفال وتقويتها، يعني نعمل إحنا لبناء صحة كويسة عند الطفل وبناء مناعة مجتمعية. وهاي إحنا من أجل الحد من الوفيات والمضاعفات، كذلك الاستمرارية يجب أن تكون باستمرار، مواكبة ما يستجد من اللقاحات والوقاية المستدامة عن طريق توفير المطاعيم مجانا. والحمد لله إحنا في الأردن المطاعيم كلياتها الأساسية موفرة مجانا في وزارة الصحة. ويتم توفير المطاعيم كل سنة، يعني السنة الماضية وفروا للمكونات الرئوية وأصبح مجاني. فالأمن الصحي للمجتمع مهم جدا، بنقلل الضغط على المنظومة الصحية. يعني إحنا لما نعطي المطاعيم إحنا ما نصاب المريض، ما صار عندنا إقبال كبير وإرباك على المستشفيات والمراكز الصحية في حال لا سمح الله لو أصيبوا. إذن يجب الهدف هو بناء مجتمع مقاوم للأمراض.
0: نعم. كيف يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في التنبؤ ومواجهة الأوبئة قبل انتشارها وانتقالها دوليا سيدي؟
1: نعم، الواقع الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة في حياتنا، وهي تقنية من أهم التقنيات الذي يلعب دورا محوريا في رصد الأمراض المعدية وضبط انتشارها. يتم عن طريق تحديث البيانات والخوارزميات اللي إحنا كأفراد نتصعب نظرا لكثرة المنشورات الصحية. هو في زمن قليل يقوم برصدها وتحديثها هذه البيانات والخوارزميات وإعطائنا زبدة هذه القدرة. فإحنا مع إنه استعمال الذكاء الاصطناعي وفي الطب، لكن لا نعتمد عليه بشكل مطلق. يعني إحنا إلا نظرة، يعني تقولي مثلا الآن الذكاء الاصطناعي ما في الواحد يروح على الطبيب ماذا بيقدر يدخل، أنا عندي كذا عندي أعراض، والذكاء الاصطناعي تقولي لكن لا، الذكاء الاصطناعي ما بشوف الأعراض اللي عندك، ما بشوف لون بشرتك، ما مثل الطبيب، ومربطها بشكل صح هذه في تشخيص المرض.
0: نعم سيدي، يعني ختاما في ظل الاحتفال بهذه المناسبة ومن خلال جمعيتكم المعنية بالمناعة والحساسية، ما هي توصياتكم للجهات المعنية بهذا الإطار، المعنية في هذا الإطار، وخاصة نحن نتحدث عن أسبوع التمنيع العالمي والحاجة إلى الفهم أكثر والتوعية أكثر باللقاحات؟
1: يعني إحنا توصياتنا توصيات وقائية واستراتيجية. يعني تحديث جداول التطعيم دوريا وإضافة ما هو جديد، توفير هذه المطاعيم مجانية بالذات للأطفال، والحمد لله إحنا عندنا مراكز موجودة، عدم أخذ المعلومات إلا من مراكز المعتمدة، وإحنا عندنا الحمد لله يعني قامات علمية وعندنا مراكز متخصصة، مراكز استراتيجية للأوبئة ولإعطاء اللقاحات في وزارة الصحة، والتركيز أصلا على الفئات الهشة. يعني مثلا بتعرف الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، هذول هم بحاجة باسة لإعطائهم المطاعيم وإعطاء الأولويات. يعني إحنا مثلا ما بنخص لما نعطي المطاعيم فئة عن فئة أو مدينة عن مدينة، المطاعيم للجميع، لكن في أولويات. وهذه الأولويات مثلا العاملين في المستشفيات أو في الجهاز في المجال الصحي، من أطباء، من تمريض، من قابلات، من طبعا هذول لهم أولويات، لأنهم معرضين للإصابة أكثر من غيرهم. الفئات الهشة مثلا معروف إحنا إنه هذول يعطوا أولوية كبار السن.

0: ولي عندهم أمراض مناعية أو ضعف المناعة.
1: أود أن أشكرك الدكتور هاني عبابنا، رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية، مستشار أول في أمراض الحساسية والمناعة. شكرا لكم على هذه المعلومات الطيبة وطيب التواصل.
0: شكرا لكم وشكرا للاستضافة الطيبة لكم.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: الله معكم. مع السلامة.
2: كيف الصحة؟ إن شاء الله منيح، ماشي الحال الحمد لله. إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله. قولوا

0: مستمعينا الكرام، أطلقت وزارة الشباب مجموعة من البرامج التدريبية لتمكين الشباب، فكيف هي صورة تنفيذ هذه البرامج في مديرية شباب إربد؟ اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالأستاذ طارق الشياب، رئيس قسم المراكز الشبابية والبرامج والأنشطة في مديرية شباب إربد. أستاذ طارق، صباح الخير وشكرا لكم على طيب التواصل يا سيدي.
1: صباح الخير، الله يحييك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، واسمح لي أن أتقدم جزيل الشكر لكم وإذاعتنا الحبيبة المتميزة دائما في طرحها واهتمامها بكافة القطاعات والقطاع الشبابي.
0: العفو يا سيدي. نعم، بس سؤال، يعني أتمنى أن تتحدث معي من خلال التليفون وليس من خلال السبيكر ليكون هناك صوت واضح.
1: نعم
0: من بعد أمرك. نعم
1: نعم تفضل.
0: الله يزيد فضلك. بداية، ضعنا في صورة موجزة حول أهم البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الشباب والتي تعمل مديرية شباب إربد على تنفيذها بكل حرص وبكل ريادة أيضا. نعم يا سيدي.
1: نعم يا سيدي. سيدي، بالتأكيد تأتي هذه البرامج ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في تمكين الشباب وضمن مشروع تنمية الشباب اللي بتنفذه وزارة الشباب، وبتوجيهات من معالي وزير الشباب وعطوفة الأمين العام، اللي يسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر لهم على جهودهم المتميزة. أطلقت وزارة الشباب فعاليات البرامج التدريبية في المراكز الشبابية بحيث يشارك أكثر من 6,000 شاب وشابة في 18 برنامج تدريبي ضمن حزمة برامج تدريبية في 145 مركز شبابي على مستوى محافظة المملكة. وضمن عدة مسارات ومجالات تدريبية تشمل مسار التعليم وتنمية القدرات، مسار الرياضي، ومسار الثقافة والإبداع، ومسار مهارات المستقبل، ومسار تمكين القيادات الشبابية. بالنسبة لنا لمديرية شباب إربد، احنا حاليا ننفذ تقريبا 10 برامج تدريبية، 10 بالضبط، موزعة على 12 مركز شبابي في محافظة إربد.
0: نعم. أهمية وأهداف هذه البرامج وأيضا آلية الاستفادة والتسجيل يا سيدي.
1: نعم يا سيدي. بالنسبة للأهمية، أكيد يعني احنا هدفنا الرئيسي والأهمية الكبرى عندنا تطوير قدرات الشباب، تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. كمان في عندنا تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم بشكل عام واستثمار طاقات الشباب وبناء قدراتهم في شتى المجالات. بالإضافة وزيادة فعالية دور المراكز الشبابية وتوفير مساحة آمنة وحاضنة تتيح فرص التعلم والتطوير والمشاركة في الفاعلة للشباب. أما بالنسبة لآلية التسجيل، فقد أطلقت وزارة الشباب عن طريق فريق مختص طبعا منصة خاصة لهذه البرامج، وتم الإعلان عنها عبر صفحة الوزارة الرسمية وصفحة المديريات الرسمية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن للشباب التسجيل إلكترونيا أو من خلال زيارة المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف المناطق. يعني أي شاب يحتاج يزور أي مركز شبابي قريب له، يتم عملية التسجيل مع مراعاة الفئة العمرية وشروط كل برنامج.
0: نعم سيدي، تحدثت عن مسارات هذه البرامج، لكن ما هي يعني ما هي أهم محتويات هذه البرامج والشركاء الداعمين لكم في تنفيذ هذه البرامج؟
1: بالضبط. بالنسبة للمسارات والشركاء والداعمين، احنا عندنا كما تحدثنا سابقا في عندنا عدة مسارات. في عندنا مسار التعلم وتنمية القدرات، ويتضمن عندنا احنا مديرية شباب إربد يعني عملنا في هذا المسار اللي هو برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل. هذا هو يشمل المسار التعليم وتنمية القدرات، يشمل على برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل من خلال مدربين مختصين ومعتمدين بالتعاون والتشارك مع منظمة ميد إيست. ويقام هذا البرنامج عندك محافظة إربد في 3 مراكز شبابية، ويعني بيشارك فيه أكثر من 75 شاب وشابة. البرنامج الثاني من ضمن هذا المسار كأن برنامج إثراء مهارات اللغة الإنجليزية، وبرضه يعني كمان ينفذ من خلال مدربين مختصين بالتعاون وتشارك مع جامعة البلقاء التطبيقية، وينفذ في مركزين في مراكز شباب إربد. وكمان في عندنا برنامج الإرشاد والتدريب المهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني. المسار الثاني هو المسار الرياضي، ويتضمن برنامج المدارس الكروية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، وينفذ في 4 مراكز شبابية في محافظة إربد. وعندنا برنامج التايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو، وينفذ في مركزين في محافظة إربد، وبرنامج الملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة. وكان برنامج في المسار الثالث هو تمكين القيادات الشبابية، وبحيث ينفذ برنامج صوتك اللي هو في تخص تأهيل وقادة الشباب.
0: نعم.
1: بشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخابات. وفي كمان آخر أو عندنا مسارين كمان اللي هو الثقافة والإبداع، في عندنا برنامج رسم وبرنامج آلات موسيقية، تعلم العزف والآلات الموسيقية والإيقاع بالتعاون برضو مع مدربين مختصين.
0: نعم. عن النتائج المتوقعة سيدي لهذه البرامج وانعكاسها على تمكين الشباب وتطوير المهارات الريادية الرقمية والقيادية يا سيدي.
1: نعم سيدي، نحن نتوقع إن شاء الله أن تسهم هذه البرامج في رفع جاهزية الشباب لسوق العمل وتعزيز روح المبادرة لديهم، بإضافة إلى تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية، وكما توقع إن شاء الله تطوير قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد قائد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
0: نعم نعم. وأخيرا وليس آخرا يا سيدي، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
1: إن شاء الله بإذن الله أن في الفترة القادمة يعني تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق البرامج التدريبية تشمل أكبر عدد من المراكز الشبابية وأكبر عدد من الشباب، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي، وسيتم إطلاق برامج نوعية جديدة إن شاء الله وتعزيز الشراكات القادمة إن شاء الله بتعاون مع عدد كبير من الشركاء.
0: نعم.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. أود أن أشكرك الأستاذ طارق الشياب رئيس قسم المراكز الشبابية والبرامج والأنشطة في مديرية شباب إربد، شكرا لكم على طيب التواصل. وأود أن أشكر أيضا الأستاذ مي الحسيني مدير الإعلام والاتصال في مديرية شباب إربد على تنسيق هذا اللقاء، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي. شكرا جزيلا.
1: الله يحييك، كل الشكر وبارك الله فيك، ولا أعطيك ألف
0: حياكم الله. شكرا.

مستمعينا الكرام، نود الحديث مستمعينا الكرام في هذه النافذة حول التشبيك بين المبادرات الوطنية، وأيضا ضرورة أن نطلع على جهود بعضنا البعض في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك قنوات يمكن أن تفتح من خلال بعض المبادرات ومن خلال بعض الأعمال الشبابية والتطوعية، ربما يعني من خلال هذا الاطلاع ومن خلال التشاركية والتواصل مع مسؤولي هذه المبادرات والطاقم نرفع من سوية هذا العمل، وأيضا نصل إلى مأسسة هذا العمل التطوعي الذي له أثر مهم جدا في التكافل الاجتماعي، في بناء الوطن، في التوعية الإعلامية، الصحية، الزراعية، الاقتصادية، في كافة المجالات. فلابد من تكاتف هذه الجهود بشكل عام، لابد من إيجاد يعني فرص للتلاقي وكما يقال تلاقح هذه المبادرات مع بعضها البعض. هناك من يهتم بالتعليم، هناك من يهتم أيضا بالمنتوجات التراثية، من يهتم بالتغذية، من يهتم بالبناء، من يهتم بمجالات مختلفة حقيقة تستحق هذه الجهود أن نطل عليها. وأيضا نوجه رسالة إلى الجهات المعنية من القطاع الخاص، من الحكومة، ضرورة متابعة هذه الجهود الطيبة، ضرورة التحفيز المعنوي والمادي قدر المستطاع، ليكون هناك أيضا استمرارية في هذا العمل التطوعي، وبالتالي الجهود الطيبة التي تبذل تكلل وتستمر في العطاء. وهذه طبعا رؤية ملكية تحترم في تقديم الجهود الوطنية والجهود الشبابية وبناء الثقافات وبناء القدرات الريادية والقيادية لدى الشباب. فهذا جانب مهم نود دائما أن ندعمه جميعا، من خلال الإعلام، من خلال الجهود الوطنية المسؤولة في مواقعها بشكل عام، وأيضا من خلال تقديم الدعم اللازم قدر المستطاع، كل من مكانه وفي كافة محافظات الوطن العزيز.

مستمعينا الكرام، في إطار التحول الرقمي وفي إطار أيضا تدخل الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات في هذه الحياة، وللأسف الشديد بكل ما تعني الكلمة من معنى، تدخل في الناحية الإيجابية والسلبية، ربما لأن ليس بعد كما يقال هناك مدونة سلوك تتعلق في التعامل وأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات. لاحظنا اغتيال للشخصيات واستغلالها في الترويج لبعض المواد، بعض الأدوية، يعني بعض المجالات الأخرى والسلع، وهذا طبعا في الحقيقة هو مزور ومزيف، لكن يستوجب مواجهة هذا العالم أن نعي أكثر ما هو العالم الرقمي، نعي أكثر ما هي المهارات التي يجب أن نستند إليها ويجب أن ننميها، حتى لو يعني لو لم يكن هناك تخصص لدينا أننا متخصصون في الذكاء الاصطناعي. هذا ليس شرطا أن تكون متخصصا في العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، لكن هناك أبجديات يجب أن تعيها، يجب أن تطور من نفسك، يجب أن تحمي هذه البوابات، دعني أقول على الأبواب أو عفوا على الفضاءات الرقمية والذكية، من خلال الأجهزة، من خلال الحسابات، من خلال كل ما يرتبط بهذا العالم. يعني بدأنا حتى نلاحظ أن هناك تنبؤ ربما من الذكاء الاصطناعي بما تفكر عندما تبحث عن معلومة معينة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مذكرات معينة أو في تطبيقات معينة موجودة لدى الهاتف. بشكل عام لابد أن نعزز الأمان في العالم الرقمي من خلال أولا كلمات المرور، أن نستخدم كلمة مرور أو باسورد كما يقال، تكون مختلفة لكل موقع، أن يكون هناك يمكن الاستعانة أيضا بمدير كلمات مرور، وأيضا نفعل التحقق بخطوتين. نتجنب أيضا الروابط المشبوهة، يعني أي رابط يمكن أن يرسل لك حتى من صديق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرابط قد يكون فيه فيروسات، أو أن يكون حساب هذا الشخص من خلال الواتساب أو من خلال أي تطبيق تم تهكيره أو تم استغلاله ويعني كما يقال اختراقه. أيضا البيانات الحساسة، يعني البيانات الحساسة مثل الباسورد أو البيانات التي تتعلق بالهوية الذكية أو معلومات البنك أو أسرار طبعا العمل مع الروبوتات وغير ذلك، يمكن أن تستخدمها من خلال، طبعا أتحدث عن المبرمجين وأتحدث عن من يستخدم هذه التطبيقات، يجب أن يكون هناك حذر في التعامل مع البيانات المخزنة على الأجهزة بشكل عام. التحديثات بشكل مستمر، هناك طبعا تحديثات تطرح من خلال الشركات التي تصنع الأجهزة الذكية بشكل عام أو تصنع البرامج، لابد من متابعة هذه التحديثات من مصادرها الرئيسية ليكون هناك أيضا تفعيل لكافة وسائل الحماية التي تعمل عليها بشكل عام وتعمل على تحديثها قدر المستطاع. أيضا نتجنب شبكات الواي فاي العامة، يعني هناك بعض المؤسسات تطرح الواي فاي أو شبكات الانترنت من خلال هذه المؤسسة أو من خلال هذه المنظومة وتكون مؤمنة، لكن هناك شبكات مجهولة يمكن أن تكون مفتوحة وقصدا تكون مفتوحة في العالم الخارجي أو دعني أقول في المحلات، في الكافيهات، في المقاهي، في غير ذلك، وبالتالي قد تقودك إلى خسارة بياناتك أو لا سمح الله الابتزاز أو تقودك إلى مشكلات يعني أنت في غنى عنها من الأساس. فالتحقق من المعلومة وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة من وسائل الحماية الإلكترونية، هذه تبعد قدر المستطاع عن أي مشكلات. لابد أن تنمي بعض المهارات كالتفكير النقدي وأيضا الخصوصية الرقمية والتعلم المستمر. لكم دائما نتمنى السلامة الرقمية والسلامة الصحية. صباح الورد.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد، ولكم أجمل تحية أيضا من زين بشابشة، علا الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجارة الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. رئيس الوزراء يفتتح قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء بمحافظة إربد مدرسة مرو الثانوية للبنات التي تتسع لقرابة 500 طالب وطالبة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن احترام الحريات ليس مجرد شعار في الأردن، بل ممارسة راسخة تقودها توجيهات ملكية واضحة. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً بإخلاء قرى خارج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولاً. محلياً، بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل اعتباراً من اليوم وحتى 30 من حزيران المقبل. وأخيراً، منخفض خماسيني يؤثر على المملكة تدريجياً وأجواء مغبرة في العديد من المناطق، والأمن العام يدعو إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الأجواء المغبرة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية

0: بلدي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نحيي مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر ومهندسنا شوبرت النمري من الإشراف الهندسي المباشر.

0: وأبث لكم تحيات المهندسة نداء الرممني من المراقبة الرئيسة. الشكر الموصول لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونلفت عنايتكم مستمعينا تابعونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo أو ذلك التطبيق كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. الحلقة اليوم مستمعينا الكرام هي بنكهة نقابية خالصة، فباسمكم جميعا دعونا نرحب بالأستاذة بشرى السلمان وهي رئيسة النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والمياه والزراعة. أهلا وسهلا بك، وكل الترحاب بالأستاذ حسام فائق زيادين وهو عضو مجلس أو عضو هيئة إدارية لهذه النقابة، النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية. فأهلا وسهلا فيكم. يمكن حق علينا مستمعينا الكرام نتحدث عن هذه النقابة التي نعتبرها المظلة الأكبر الأوسع الأشمل والتي تسعى من أجل ضمان حقوق العاملين في عديد من القطاعات واللي أهمها المياه الزراعة والصناعات الغذائية. وممكن إحنا كان إلنا صولات وجولات في تسليط الضوء حول تلك النقابات المهنية في هذا الوطن الحبيب، النقابات العمالية كذلك الحال. دعونا نتحدث حول دور هذه النقابة ومشوارها باعتبارها من أعرق وأقدم النقابات التي أسست في المملكة الأردنية الهاشمية. فلك الحديث سعادة الأستاذة بشرى، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا، أسعد الله مساءكم بكل خير، شكرا كثير على الاستضافة. بداية

0: بدنا نهنئ جلالة الملك ولي عهده وعمالنا كافة على أرض المملكة الأردنية بمناسبة الأول من أيار، فكل عام وعمالنا جميعا بألف خير.
1: نعم.
0: بداية لما نحكي عن نقابة العاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، لا شك هي نقابة تأسست عام 1951، كانت بدايتنا مع شركة التبغ والدخان.
1: نعم.
0: صار دمج مع فرع الأغذية بعام 76، حتى أنه بعام 2004 تخصص قطاع المياه، كانوا سلطة أصبحوا شركات خاصة، وقطاع الزراعة اللي صدر نظام عمال الزراعة بعام 2021 ليصبح بعام 2022 تحت مظلة النقابة قطاع المياه كامل وقطاع الزراعة بالشقي النباتي والحيواني وقطاع الصناعات الغذائية. وإحنا بنعرف كنقابات عمالية نحن موجودين بموجب دستور أردني ووفق أحكام قانون العمل الأردني، بنمثل العاملين في هذه القطاعات سواء كانوا منتسبين أو غير منتسبين، منظمين أو في قطاع غير منظم، أو يعملون باليومية أو الموسمية أو الشهرية.
1: نعم.
0: دورنا كنقابات عمالية هو أنه خلينا نحكي تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في هاي القطاعات، هذا شعارنا منذ سنوات خلينا نحكي طويلة، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق حوافز ومكتسبات إضافية جديدة، بالإضافة خلينا نحكي أنه العمل على نشر الوعي والثقافة من خلال عقد جلسات ودورات وورشات وحملات لها العمال، تثقيف ووعي سواء بالحقوق العمالية بالتشريع بالسلام والصحة المهني إلى آخره. هذا دورنا كنقابة على عاتقنا.
1: نعم. نعم. إذن ركيزة أساسية مستمعينا الكرام في حماية حقوق العمال، نتحدث عن قوة عاملة، هذه القوة التي لها ثقلها، لها وزنها، عديد من الشركات التي تسعى جاهدة من خلال تحقيق ذلك الربح المادي وذلك الدور أيضا في تمكين العمال وتأمين حقوقهم وتوفيرها. وبالحمد لله يعني هالمشوار بيشهد قصص كثيرة متنوعة لعديد من إدارات هذه الشركات التي نجدها قد وصلت لها الصورة بأهمية حفظ حقوق العمال. أهلا وسهلا بك مرة أخرى الأستاذ حسام فائق زيادين. نتحدث أيضا كيف يمكن لكم من خلال هذه النقابة أن يتم التواصل مع أكبر عدد ممكن من العمال، ما هي الطرق، ما هي الوسائل، وخاصة أنه القوى العاملة هي تنتشر في كافة محافظات المملكة.
2: نعم. طبعا هو من الصعب أنه نتواصل مع جميع، من أصعب الشغلات اللي كانت تواجهنا خاصة مع قطاع الزراعة أنه نتواصل مع جميع العاملين كونها منتشرة في جميع مناطق المملكة.
1: نعم.
2: لذلك لجأت النقابة إلى تشكيل اللجان العمالية في كل منطقة تقريبا حتى نقدر نتواصل معهم. هاي اللجان النقابية بتقوم في عدة أمور، اللي منها محاولة حل مشاكل العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه التواصل مع النقابة باستمرار حتى أنه يتابعوا مسجدات شو بيصير في تطورات على الساحة في من ناحية قوانين العمل ومن ناحية، وبعرضوا علينا مشاكلهم اللي بواجهوها، ولا شك مشاكلهم طبعا كبيرة، وكونه قطاع جديد لسه بعد مش منظم. قطاع الزراعة 50% منه غير خاضع لتنظيم ولا حماية اجتماعية ولا تأمينات صحية. بيعاني القطاع من مشاكل في أمور السلامة والصحة المهنية، في أمور ظروف عمل غير لائقة، في وخاصة أنه طبيعة العمل فيها موسمية كمان برضو. طبعا كل هاي المشاكل.
1: نعم. يعني يمكن احنا رح نتحدث عنها بنوع من الإسهاب، وخاصة انه نقابة إلها عديد من الخطط، إلها عديد من اوراق سياسات التواصل والتعاون، لكن إشارة لما تحدث له او به الأستاذ حسام مستمعينا بانه في هنالك عمالة غير منظمة، فهل لك بالأرقام سعادة الأستاذ بشرى حول حجم هذه العمالة، اهم القطاعات التي نجدها انها اكثر انتشارا فيها دونا عن غيرها؟
0: هلأ إذا بدنا نحكي على قطاعات منظمة وقطاعات غير منظمة، معروف لما نحكي قطاع منظم يعني شركات مسجلة ومرخصة وفق أحكام القانون، فبالتالي العمالة اللي بتشتغل داخل هاي المؤسسات أو الشركات هي تخضع لقانون العمل الأردني. نحن كنقابات عمالية بنمثل العاملين في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، أي من يخضع على قانون العمل الأردني. فبالتالي الشركات المسجلة والمرخصة وفق أحكام القانون طبيعي إنه العمال اللي عندها بتمتعوا بما نص عليه قانون العمل الأردني. لكن إحنا بيجي دورنا كنقابات عمالية عندنا سلاح أو عندنا في إيدنا اللي هي المفاوضة الجماعية. لما أحكي مفاوضة جماعية يعني أنا بطالب بامتيازات ومكتسبات وحوافز للعمال مش موجودة بقانون العمل الأردني.
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال مثلا قانون العمل الأردني ما نص على غلاء معيشة، ما نص على زيادة سنوية، لم ينص على تأمين صحي. دورنا كنقابات عمالية لو نلاحظ الشركات اللي فيها تنظيم نقابي هي شركات تتمتع بالاستقرار والأمن الوظيفي، هي شركات مستقرة والمزدهرة. ليه؟ لأنه هاي الشركات تربطها شراكة صناعية جيدة ما بين عمالها وما بين أصحاب العمل، يعني بصير في عنا علاقات جيدة. العمل النقابي في داخل المؤسسات يمكن في بعض الشركات اللي حتى هاي اللحظة ما فيها تنظيم نقابي بتخاف من التنظيم أو من إنه العمال يروحوا ينتسبوا لنقاباتهم لأنه فكرتهم بالعمل النقابي إنه العمل النقابي ممكن إنه يتدخل في شؤونهم أو في قراراتهم. لا، إحنا كنقابات عمالية إحنا شركاء إنتاج، بهمنا نحافظ على الاستقرار والأمن الوظيفي وازدهار الشركة، لأنه كل ما كانت الشركة زادت عندها الإنتاجية والازدهار هذا بنعكس بالإجابة على العمال. لما نحكي على القطاعات الغير منظمة وخلينا نحكي في قطاعاتنا اللي هو قطاع الزراعة اسمه قطاع غير منظم، بالتالي هذا القطاع العامل اللي بيشتغل في القطاع الغير منظم هو غير مسجل غير مرخص، لا يخضع لأنظمة وقوانين، بيشتغل إما باليومية أو الموسمية أو بالشهرية أو ممكن يكون بيشتغل في عمل لكنه لا يتمتع بما نص عليه قانون العمل الأردني. يعني على سبيل المثال عمال الزراعة، احنا بنعرف انه عمال الزراعة على مدار سنوات طويلة كانوا غير مشمولين بقانون العمل الأردني حتى صدور نظام عمال الزراعة بعام 2021 وصدرت الأسباب الموجبة بعام 2024 ونظام بيشمل كل شروط العمل اللائق والحقوق الفردية والجماعية اللي نص عليها وجزء لا يتجزأ من قانون العمل الأردني. لكن أنا كيف بدي أطبق هذا النظام على العاملين في القطاع الغير منظم اللي بيشتغلوا بالحيازات الزراعية الصغيرة أو بيشتغلوا عند مزارعين أفراد خلينا نحكي باليومية أو بالموسمية أو الشهرية. هنا عندي المشكلة، كان لابد أنه وقت صدور نظام عمال الزراعة أصحاب القرار فيما يخص قطاع الزراعة، ولما أحكي أنا قطاع زراعة بحكي بأمن غذائي، ويمكن برزت عنا أهمية عمال الزراعة وقطاع الزراعة بجائحة كورونا لما سكرت كل المنافذ الجوية والبرية والعالم. لولا عمال الزراعة فكوا الحصر وراحوا زرعوا وقطفوا ونزلوا عنا صاروا المنتجات وإشي لكان الشعب الأردني خلينا نحكي متنا من الجوع بصراحة. هون إحنا لازم إنه نضوي أكثر على عمال الزراعة وأهميتهم في الأمن الغذائي، والزراعة أصبحت صناعة. الزراعة أصبحت صناعة، لكن عنا في تحديات ومشاكل كتيرة فيما يخص العاملين في قطاع الزراعة وقطاع الزراعة نفسه. فهون عنا بيجي عنا المسؤولين وأصحاب القرار سواء وزارة الصحة، وزارة العمل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزارة الزراعة، وزارة النقل، كل هاي لازم نكون مجتمعين بحوار وطني لحتى نبحث شو ممكن ان احنا هاي التحديات والانتهاكات والمشاكل اللي بتعرضوا لها عمال الزراعة كيف ممكن نخفف او ندلل منها. يعني مثلا عندك الأجور المتدنية، بتعرفي انه اليومية الساعة العامل الزراعة في كل الأقاليم عندنا بالأردن ساعة يا دينار، إذا كثرت دينار وربع.
1: نعم، ساعة عمل،
0: ساعة العمل لعامل الزراعة هي دينار أو دينار وربع. ما في تأمين صحي، ما في ضمان اجتماعي، ما في شروط سلامة عامة.
1: طبعا
0: عندنا النساء العاملات في الزراعة، نساء أردنيات يغلب القطاع عليه 60 أو 70% من النساء. تخيلي لما هاي المرأة العاملة ما عندها أبسط الأساسيات اللي نص عليها قانون العمل أو نظام عمال الزراعة اللي هي السلامة والصحة المهنية، المرافق الصحية. كتير من النساء العاملات في قطاع الزراعة تضطر إنها ما تشرب المية، طبعا صاحب العمل ما بوفرها، وإذا بدها تجيبها معها، إذا بدها تشرب مية بدها تضطر، يعني عفوا انها بدها مرفق
1: عام.
0: فبالتالي معظم النساء اللي عاملات في قطاع الزراعه بيعانوا من مشاكل في الكلى، المسالك البوليه،
1: لانها
0: قله السوائل وما في مرافق صحيه. رغم انه لو نعمل دراسه اذا بدنا نعمل مرفق صحي او حمامات بين المزارع في كل منطقه قديش بده يكلف، 100-150 دينار. شو بده الحمام؟ اعملي طوب وابني وجهزي وبيكون جاهز. وهي بالإضافة كمان ما في حضانات، عمالة الأطفال عنا أبناء المزارع

0: عاملات الزراعة موجودين معهم. ليه؟ ما في حضانات، ما في إجازة الأمومة، بتلاقيها حامل بتخلف، ما في، بتقعد لها أسبوعين بتريح بتطلع للزراعة لأنها بحاجة للمال. ما في إشي يعطيها إجازة أمومة ويغطيها، ما في إلها حضانة، وين بدها ترعي أطفالها؟ فأحياناً تضطر إنه أطفالها اللي خاصة يعني ما في، خلينا نحكي روضة أو حضانة، تاخذها معهم.
1: نعم
0: وشوفي عاد
1: طيب
0: هاي الأطفال شو بدهم يتعرضوا،
1: نعم
0: مشاكل مثل موسى
1: نعم درجات الحرارة
0: يعني موضوع شائك
1: حالة
0: كتير
1: الجو نعم.
0: يعني حتى
1: طيب.
0: خليني أحكي لك شغلي قبل ما نطلع في قطاع الزراعة. أنا كنت في الأغوار الجنوبية، اكتشفت أنه نسبة الإصابة في مرض السرطان ما بين عاملات الزراعة والأطفال بدأت ترتفع عالية. سألت قلت لهم ليش نسبة الإصابة بمرض السرطان ما بين عاملات الزراعة في الأغوار وأبنائهم كتير عالية، شو السبب؟ أنا بحكي لك شو السبب. هلا إحنا المزروعات بنرشها بمبيدات، أحيانا في بعض المبيدات فيها مواد سامة، مش الكل بيقرأ
1: نعم
0: شو اللي مكتوب أو صاحب العمل بيوعي. طبيعة المزارعة وهي بتشتغل والله بتقطف بندورة بتقطف خيار، وحكينا أنه أوقات ممكن عمالة الأطفال أبنائها معها، فبتضطر أحيانا بتشتهي بيجي عبالها بتمسح وبتاكل، والطفل اللي معها كمان ممكن يشوف هالمنتج ياخذ حبه وبياكل، بس هو ما بيعرف انه لما اكل
1: طيب.
0: شو نوع المبيد او اللي موجود.
1: طيب اذا هون انا يعني السؤال اللي بفرض نفسه استاذ حسام بانه انتم كنقابه عماليه، نقابه عامه للعاملين في المياه والزراعه والصناعات الغذائيه، وين دوركم في اهميه توعيه العامل حتى لو كان موسمي او حتى لو كان رزقه متقطع او حتى يعني هو له فترات بيشتغل ومن ثم بينقطع عن العمل، في أهمية التوعية لشروط الصحة والسلامة المهنية؟ يمكن هذا كان يعني عنوان بخط عريض وواضح نادت له المؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق في الحماية الاجتماعية
2: كنقابة. يعني عم بتحاول وجديد لأنه نزلت انضمت لنا الزراعة للنقابة، فبتحاول كل جهدها أنه توصل لأكبر عدد من العاملين في هذا القطاع، حتى أنه بتعمل الورشات التدريبية عندهم، بتوزع حتى أنه أدوات الصحة والسلامة العامة، الكلافز، الطواقي، لأن أغلب العاملين عندنا خاصة في المناطق الأغوار بتعرضوا لظروف جوية كثير كثير صعبة، درجة حرارة عالية، بيضطروا حتى يطلعوا من الصبح من الساعة تقريبا 4 الفجر وقبل الفجر للساعة 9-10 بتكون الأجواء عندهم اختلفت كليا يعني غير طبيعية، فما بيستحملوها. فعملنا كثير زيارات، الست بشرى عملتها هي بنفسها انه تجتمع مع هدول المزارع، بتروح عليهم على المزارع بتجمع فريق العمل اللي بيكون الكادر العامل من السيدات، بتوعيهم بتشرح لهم انه كيف لازم يستعملوا الادوات السلامه وانه ضروري يهتموا فيها وانه ضروري حتى لو بيجيبوها على حسابهم انهم يهتموا في هاي الشغلات حتى يحافظوا على صحتهم وسلامتهم.
1: يعني هي حقائق.
2: بتحاول مع اصحاب العمل لكن بتلاقي صعوبة يعني بصراحة أنه مع أصحابين العمل في هاي الأمور أنهم يقتنعوا فيها وأنهم يدفعوا تكاليف زيادة على هاي الأمور. بالإضافة إلى ورشات عمل برضو في النقابة برضو باستمرار هاي ودورية، تقريبا كل أسبوعين بكون في عنا ورشات ندعو إلها العاملين قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية برضو الموجودين هنا، لا تثقيفهم بالحقوق العمالية وأنهم لازم ينتسبوا، لازم يكونوا منظمين، لازم يكون في لهم نقابة، يعتمدوا على نقابة أو حتى جهة رسمية اللي يقدروا يشكو لهم أو يعرفوا يعرضوا عليهم المشاكل اللي بيعانوا منها، لأن بصراحة عندهم مشاكل لازم تنحل ولازم يكون في لها حلول.
1: نعم. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام في موضوع هام ممكن أشار إلى الأستاذ حسام، وهو تخوف أرباب العمل. أصحاب المزارع أكيد مش رح يترك لكم الباب مشرع على مصراعيه من أجل استقبالكم، مجرد أنه لقب نقابيين إذن هي الخوف يدب في قلوب من لا يتقي الله في حقوق عماله. وإحنا لا ننكر يعني دائما النفس لديها نوازع الخير ونوازع الشر، ما هي الطرق أو السبل اللي أنتم ممكن تجدوها هي الأكثر رجاعا في الوصول إلى الفئات المستهدفة من العمال؟ يمكن يلاقوا العامل يلاقي تهديد من رب العمل إذا كنت بتواصلت، هذا جانب ممكن أنتم مش بعيدين عنه في هذا الأمر، هذا أمر. طب أيضا أنتم ما إنكم ما شاء الله عليكم متابعين السياسات، متابعين كذلك الاتفاقيات، إحنا في عنا قانون الضمان الاجتماعي اللي أدرج وألزم أرباب العمل بشمولية عمال الزراعة في الضمان.
0: هاي نقطة كتير مهمة اللي أنت حكيتي عنها.
1: هلأ
0: إحنا خلينا نحكي أصحاب العمل، هلأ لأنه قطاع الزراعة حكينا على مدار سنوات طويلة كان في فوضى ومهمل وما كان في لا نظام خلينا يحدد العلاقة ما بين صاحب العمل وعامل الزراعة ولا كانوا خاضعين لقانون العمل الأردني. في بداية لما صدر نظام عمال الزراعة ودورنا كنقابة نحن نلتقي بممثلين أصحاب المزارع، يعني أنا عملت عدة لقاءات لحتى أشرح لهم عن النقابة وكيف إن إحنا ممكن نوقع اتفاقيات لحتى ننظم هذا القطاع والعمال بدون ما نطلب لسه أي مطالب مالية أو حتى في القطاعات اللي هي المنظمة والمسجلة. للأسف إنه كتير لما تيجي تحكي معهم إيش نقابة؟ مسائلة قانونية، مسائلة مالية، أنت جاي توعي العمال، أنت جاي تطلبي هاي الفكرة عن العمل النقابي. صاحب العمل بنسى أنه العمل النقابي هو موجود بموجب قانون ودستور مسجل وفق أحكام القانون، وإحنا كشركاء وممثلين عن هاي العمال سواء منتسبين أو غير منتسبين، ودورنا أن احنا نيجي نبني شراكة إنتاجية. هاي نقطة. فأول ما أنه بلجأ بقول لك أنت جاي بدك تطالب في أشياء مالية قانونية بدك تتدخل فيه، ما تعود أنه يكون فيه ممثل لها العمال ويجي يحكي عنهم. فإحنا لما يعني أنا بصراحة في أكثر من اللقاءات لما كنت أحكي عن النقابة وشو دورنا وكيف إحنا ممكن نشتغل كان يقول لي بشرى على الصعيد الشخصي اشربي قهوتك، لكن إذا بدك تحكي على صعيد العمال والتنظيم النقابي إيه الله معك، يعني حكوا لي اياها وبصراحة. لكن هذا يعني خلانا ان احنا نشتغل بإشي ثاني. كنا نعمل جلسات تدريبية ودورات وحملات بتوزيع أدوات السلام العامي. انا بدي ألعب بعواطف المزارع، كيف انا بجيب عامل الزراعة وبعطيه حافز. ايش الحافز؟ بعطيه بدل مواصلاته وبجيب له وجبة غداء، بنلتقي بمكان هيك مهيأ، بنشرح له عن اساسيات العمل النقابي وعن نظام عمال الزراعة، وبنخلي نسمع منه شو التحديات والمشاكل وبناخد منهم حلول. صدقيني عمال الزراعة لو تشوفي مطالبهم واحتياجاتهم بتلاقيها كتير بسيطة مقارنة بالعمال بالقطاعات الثانية. هو بده استقرار وأمن وظيفي، بده أجر كريم. يعني لو أعطتيه 290 دينار الحد الأدنى للأجر وشوية الحقوق الفردية اللي نص عليها قانون العمل الأردني سواء العامل أو العاملة مع حماية اجتماعية، لاني انا عامل الزراعه لما يشتغل على سنوات طويله، وخلينا نحكي معظم المهن في قطاع الزراعه هي مهن خطره. هي مهن خطره. لكن شو اللي بيخلي هدول العمال، يعني عمال الزراعه وين موجودين؟ خارج المحافظات، خارج عمان، في المحافظات اللي هي بعيده والاقاليم الجغرافيه اللي بيغلب عليها الفقر والحاجه، يعني هناك ما في عندهم اي شيء الا يروح يشتغلوا بقطاع الزراعه، فبضطر انه نتيجة الحاجة بيشتغل في قطاع الزراعة وفي كافة المواسم وإشي. لكن الحماية الاجتماعية والسلام العامة وشروط العمل اللائق إشي أساسي انه يكون هذا العامل يتمتع فيه. احنا ما بنيجي هنا من منبركم بنحكي ان احنا عامل الزراعة فجأة بالنهاية يتمتع بكل الامتيازات اللي بيتمتعوا فيها العمال في القطاعات المختلفة، بس ابسط اشي طبق نظام عمال الزراعة، اعطيه شروط عمل لائق. انا اردنيين عندي بيشتغلوا، اردنيات واردنيين، بالاضافة في عمالي انا عندي وافد ومهاجر تغلب سواء من العمل المصري، العمل الباكستاني، العمال الهندية، اللاجئين السوريين، وأبدعوا في قطاع الزراعة. بس أنا كمان ليش أنا العمال الأردنية في ظل معدلات البطالة كتير عالية، أنا كيف بدي أعمل إعلال؟ كيف بدي أشجع هالأردني يروح لقطاع الزراعة اللي أصبح هلأ قطاع الزراعة عالميا هو أهم قطاع بمثل الأمن الغذائي. هاي هي أنا كيف بدي أشجع؟ بدي أطبق النظام.
1: وبالتالي يمكن مستمعينا العلاقة الوثيقة التي تربط القطاع الزراعي بعديد من القطاعات الأخرى كالقطاعات الصناعية التي تعتمد في تصنيعها وبداياتها على هذه المواد، وأيضا سعي الحكومة من أجل أن يكون هنالك استثمار حقيقيا فيما يتعلق في القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج ضمن هذه الترابطية. أتحدث ولي السؤال، لماذا أنتم بأنه أنتم نقابة عمالية بكل معنى الكلمة ضيف الكريم، أتحدث في جانب هام وهو اخترتم قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية. قطاع المياه يمكن فيه هنالك مشوار وهنالك يعني يمكن علاقة رائعة جدا ونتائج طيبة أتت بها النقابة فيما يتعلق في العاملين في هذا القطاع المياه على وجه الخصوص، فكيف هو الحال؟
2: حال يمكن الست بشرة هي أكثر إشي بتتعامل معاهم، لأنه أنا جديد دخلت على قطاع المياه. هي من سنوات حتى قبل ما ينضم قطاع المياه للنقابة كانت تتعامل معه من فترات طويلة يمكن أكثر من
1: طب لكم خطة في ضم عدد من القطاعات الأخرى؟
2: للزراعة مع المياه مع الصناعات الغذائية، بتوقع يعني إذا إحنا

0: اللي بنقدر عليه راح نقوم فيه يعني اكيد،
1: نعم
0: يعني اذا صح لنا، اذا انفرض علينا او انه انضم قطاع. احنا مش لا لا للمنتز، ما بنشتغل للمنتسبين فقط، اي مشكله بتيجينا من اي عامل في الوطن فاحنا بخدمته بنقوم على خدمه هاي المشكله محاوله حلها. بنكون دائما بنكون حل وسيط ل وسطي حتى نقرب وجهات النظر ما بين العامل وصاحب العمل في أي قطاع. في أي كثير
1: نعم
0: كانت مشاكل صارت في قطاعات مش من القطاعات اللي إحنا خاصة فينا
1: شمولية هذا النقابة.
0: شمولتنا،
1: نعم
0: بس برضو كنا نوعي العمال لمصلحتهم، كان نقدم المشورة لهم والنصائح القانونية والنظامية، ونحاول نتواصل مع أصحاب العمل لحل المشاكل بطريقة سلمية. كثير من العمال ما بيقدروش يوصلوا، عندهم صعوبة في أنهم يوصلوا أفكارهم. يكون مرات صاحب العمل كمان مش سهل أنه يتقبل من العامل طلباته اللي هو بطالب فيها، إذا كان بده يحسن من مستوى شغله أو مستوى معيشته، فكانوا يصير في صدام. فبدك حدا يكون قادر متعود على التفاوض حتى يقدر يحل هاي المشكلة ويوصل وجهات النظر لأقرب نقطة.
1: نعم،
0: يعني
1: إذن العاملين ضمن هذه القطاعات وقطاع المياه أستاذة بشرى، وخاصة أنه يعني الآن بعد تكليف أو أنه خصصت هذا الموضوع لشركات مياه ثلاث تنتشر في كافة محافظات المملكة.
2: هلا قطاع المياه بالأردن، إحنا بنعرف سلطة المياه أنشأت شركات خاصة
1: نعم
2: بداية 2004، كانت البداية بشركة مياه العقبة، بال2011 شركة مياه الأردن مياه هنا، وبال2015 اللي هي شركة مياه اليرموك. أصبحت هاي الشركات شركات خاصة خاضعة لقانون العمل الأردني، وثلاث شركات فيها تنظيم نقابي. وقعنا العديد من الاتفاقيات الجماعية للعاملين في قطاع المياه خلال، خلينا نحكي، السنوات الماضية. أصبحوا هدول العمال بيتمتعوا بامتيازات وبعلاوات وبرواتب إضافية وحوافز خلال فترة قصيرة كتير عالية. يعني خلينا نحكي الثلاث شركات هي بتقدم خدمة للمواطنين، شركات خدماتية، لكن تنظيم النقابي عندنا لجان نقابية مشكلة كمان بالثلاث شركات. يمكن بنهاية عام 25 كانت آخر اتفاقية وقعت مع شركة مياه اليرموك بكلفة مالية تتعدى 3 مليون. وهلأ جاري العمل مع شركة مياه الأردن من هون لنهاية العام، بنتهي عقد العمل الجماعي لتوقيع كمان اتفاقية جماعية. لكن خلينا نحكي قبل عام احنا شغالين على مستوى قطاع المياه باتفاقية قطاعية، يمكن هاي الأولى من نوعها على مستوى القطاعات زي قطاع المياه، انك تعمل اتفاقية قطاعية تشمل الثلاث شركات، منها توحيد المزايا، توحيد المكتسبات، تنظيم العلاقة، لأنه المالك للثلاث شركات هي سلطة المياه. فإحنا عندنا هلأ مشروع بالنقابة العامة وبالتعاون طبعا مع ثلاث شركات سواء عمال أو حتى إدارة والأمين العام، شغالين معه، يعني جايبين مدربين متخصصين في المفاوضات الجماعية على مستوى دولي، منظمة العمل الدولية ILO، لحتى ننجح في نهاية العام بتوقيع عقد اتفاقي قطاعي على مستوى قطاع المياه بالأردن.
1: نعم مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
3: لا

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية ضيوفي في الاستوديو، سعادة الأستاذة بشرى سلمان وهي رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، والأستاذ حسام فائق زيدين وهو عضو هيئة إدارية في هذه النقابة. أهلا وسهلا بكم. نتوجه لك الأستاذ حسام ونتحدث بأنه بالفعل إذا ما أردنا النظر إلى تلك القيمة التي يجب أن تكون في واقع الحال وفي الوضع الطبيعي، هو النظر إلى استمرارية عمليات التوريد والتزويد وسلاسل التوريد والتزويد في ظل الأزمات باعتمادها على عصب حياة وهم العمال. فكيف هو الحال وأين هو دور الرقابة أيضا النقابة في هذا الموضوع؟
4: بخصوص سلاسل التوريد، مصانعنا والمشاريع

0: المنشآت عندنا في الأردن تعتمد كثير منها على استيراد المواد الأولية من الخارج. طبعا لما يصير في عندنا خلل في سلاسل التوريد كلها بتأثر على ضعف اتصال توصيل المواد الأولية لهذه المصانع، اللي بيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج. إذا ما كان انقطع كلياته كامل، أكيد انخفاض الإنتاج بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أو ممكن يؤدي إلى تخفيض عدد العاملين في المصانع، إذا ما أداش إلى إنهاء التسريح العاملين فيها. بلدة أول مشاكل ظهرت علينا في الأسواق كان سببها سلاسل التوريد، ظهرت علينا في كورونا، اللي هي أثرت على العالم كلياته، وما زال تأثيرها لسه واضح لغاية الآن. كثير من المصانع والمنشآت سكرت أبوابها وسرحت كثير من العاملين وخفضوا عدد العاملين بسبب ضعف التوريد المواد الأولية للمصانع اللي بتشتغل فيها، أو حتى ضعف التصدير. ارتفاع تسببت في ارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة لهاي ارتفاع أسعار الشحن أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المنتجة، واللي طبعا تنعكس على المنافسة. كلياتها
1: صحيح.
0: سلسلة كاملة بتأدي إلى ضعف الإنتاج في النتيجة. ضعف الإنتاج راح يؤدي إلى تقليل عدد العاملين بأي منشأة وين ما كانت.
1: نعم.
0: حاليا احنا قاعدين، كانت بعد كورونا اجتنا برضو، او قبل كورونا، ازمه الدول المجاوره سوريا.
1: نعم.
0: كانت اغلاق الحدود ما بيننا وبينهم، ايقاف سلسله التوريد البريه بيننا وبين شرق اوروبا عن طريق تركيا او من تركيا حتى. هاي تسببت في ارتفاع برضو الاسعار في هذيك في اوقاتها. برضو حاليا بالوقت الحالي بنعاني من اغلاق مضيق هرمز
1: نعم.
0: وباب المندب، برضو ادى الى ارتفاع اسعار الشحن بارقام خياليه، عدا عن ارتفاع الوقود، وهي كلها سببت في ارتفاع المنتجات. راح نلاحظ خلال الايام الجايه برضو لسه ارتفاع وتاثير اقوى من اللي صار هسه، هيك بتوقع يعني.
1: نعم، وهي آثار يعني سوف تلقي
0: لكن
1: بظلالها على
0: أكيد
1: الساحة المحلية.
0: أكيد
1: نعم.
0: أكيد راح ينعكس مباشرة على الأيدي العاملة والكوادر العاملة في المنشآت
1: وفي عديد القطاعات، صحيح.
0: ومنشآت كاملة،
1: نعم.
0: وخاصة الصناعات الغذائية، يعني راح نعاني نشوف شيء واضح يعني على التأثير.
1: طيب، يمكن مستمعينا الكرام بالحديث حول التغير المناخي وهذا الملف الذي يلقي بثقال ظلاله على عديد من القضايا في المنطقة. نتحدث هنا على وجه الخصوص في الأردن، عندما نتحدث بأنه لابد أن يكون في هنالك كيف نتكيف مع هذه الآثار، كيف نخفف من هذه الآثار، نجد أنه الفئة الأكثر هشاشة في هذا البند فيما يتعلق في القطاع الزراعي وقطاع المياه هم العمال. جانب آخر، أنا أتحدث عندما دائما يعني من يأتي ويشاركنا الرأي فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والانتقال العادل إلى آليات وطرق التوجه إلى هذا النوع من الاقتصاد، لا أجد أن هنالك حلقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي حلقة تأهيل وتدريب وتمكين وتوعية العمال في هذين القطاعين المائي والزراعي لأهمية هذا التحول وأهمية التمكين والتدريب والتأهيل. لا يمكن لنقابة فقط أن تعمل بيد واحدة، يجب أن يكون هنالك تكاملا واستدامة في هذه المشاريع حتى لا نأتي بالضرر على فئة اتصفت بأنها الأكثر هشاشة في هذين القطاعين. فماذا تقولين أستاذة بشرى؟
2: هلأ خلينا نحكي في موضوع التغير المناخي والانتقال العادل والاقتصاد الأخضر. يمكن هذا الموضوع اللي هلأ صار ترند والكل بيحكي فيه. إحنا كنقابة بلشنا من سنة 2021-2022 نفهم إيش يعني تغير مناخي واقتصاد أخضر وانتقال عادل. لاحظنا أنه كتير بمس العاملين في محطات التنقية في قطاع المياه عنا، وكمان بمس عمال الزراعة أكثر. لما أحكي أول إشي بالتغير المناخي، إحنا ملاحظين التغير المناخي عنا ارتفاع درجات الحرارة، شح المياه، الأمطار، الفيضانات، السيول، هذا كله أكثر إشي تعرضوا له قطاع الزراعة. لما أحكي أنا قطاع الزراعة خاصة في الأغوار الجنوبية، لما درجات الحرارة العالية بالصيف بتوصل ل47 ل50، هذا بترتب عليه شح المياه حتى لو بيعتمدوا بالزراعة على السدود. أنا لما بدي أجي أشجع بالوحدات الزراعية ويزرعوا وما في مية، أنا بقول لك ازرع شجرة وما في مية تسقي، معناه أنا كيف بدي أشجع على الزراعة بهاي المناطق إلا إني أنا أكون عالجت مشكلة اللي هي شح المياه وفقر المياه، خاصة أنه إحنا الأردن ثاني أفقر دولة نعم. عالميا في المياه. هاي شغلة. شغلة ثانية، ارتفاع درجات الحرارة بالصيف معدلاتها وإحنا كنا لامسين، فبالتالي كثير عندنا من اللي خلينا نحكي الأفاعي والحياة والعقارب اللي بتنتشر نتيجة درجات الحرارة، وأكثر الإصابات بتكون ما بين عمال وعاملات الزراعة. مثلا عندنا بالأغوار الجنوبية من خلال جولاتنا الميدانية بالصيف بنعرف بالصيف بيزرعوا الملوخية، كتير من عاملات الزراعة بيقطفوا لهم وهم بيقطفوها وبيجهزوها، أكثر من العاملات العقارب بتكون ما بين عروق الملوخية
1: نعم صحيح
2: الحيايا وهم بيشتغلوا والأفاعي، قولي يعني ما في تأمين صحي عندهم، يعني إحنا عندنا ما تكون لدغة عقرب أو حية بروحه في إصابات عمل بس ما في تأمين صحي وغير مؤمنين بإصابات العمل يعني بروحوا بتعالجوا على حسابهم هلا كأردنيين بروحوا على المستشفيات الحكومية، لكن أنا عندي العمالة الوافدة سواء المصرية أو الباكستانية واللي ما عندهم تأمين صحي ولما بده يروح بده يتعالج العلاج كتير مكلف وعالي. هاي كتير من الشكاوي اللي بالصيف عندنا بتيجي إنا كنقابة من العاملين والعاملات خاصة في مناطق الأغوار الجنوبية، بالإضافة إلى الانتقال العادل إحنا عندنا هلأ لازم نعمل إعادة تأهيل وتدريب للعمال في بعض المهن والقطاعات اللي راح تتأثر بالانتقال العادل. خليني أعطيك سبيل المثال محطات التنقية والصرف الصحي اللي في المياه. إحنا زمان لما كان في عندنا مشكلة في إحدى المناهل والإشي يلبس هالعامل هالأدوات وإشي وينزل هو لحتى مثلا وزميله لحتى يعرف وين في المشكلة والخلل، هلأ صار في أجهزة منزل جهاز وبكون في تلفزيون بصور من خلاله أنت بتعرف وين الخلل أو إيش اللي موجود. طب أنا هذا العامل اللي كان هو ينزل ويشتغل ما بنعمل إعادة تأهيل لحتى نوفر له إشي عمل ثاني. الجباه والمواسرجي اللي كانوا يطلعوا يقرأوا أو يفصل أو نفس الشيء يرجع كمان بده يرجع، هاي كمان صار في انتقال عادل إنه هلأ صار كلها العدادات ذكية سمارت تقرأ عن بعد وممكن تفصل عن بعد.
1: صحيح.
2: هاي كمان مشكلة ثانية عندنا فيه قطاعات المياه. عندنا قطاع الزراعة هلأ في الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر اللي هي الزراعة الذكية والحصاد المائي، وعندنا شغلات كتيرة أصبحت تدخل. لازم نبلش من هلأ إعادة تأهيل وتدريب من خلال مراكز التدريب المهني، من خلال التعاونيات اللي موجودة، من خلال النقابة، إنه نعمل إعادة تأهيل وتدريب لعمال الزراعة وعاملات الزراعة فيما يخص الانتقال العادل، الزراعة الذكية،
1: نعم.
2: اللي متغيرات التقنيات الحديثة، لأنه الزراعة برجع وبحكي أصبحت صناعة، بس أنا كيف بدي أنمي وهاي المهارات نعم. وأطور منها بهاي العمال في نفس الوقت كمان أحسن من الأجور ومن الامتياز والحوافز لحتى أشجع العمال والعاملات الأردنيين إنه يقبلوا على هذا القطاع
1: نعم.
2: العامل الأردني إذا ما بتعطيه أجر كريم لعيش كريم كيف بده يروح ويشتغل؟ ما نيجي نحكي إنه العمالة الأردنية ما بدها تشتغل أو مثلا غير جاذبة للسوق
1: أو إنه تلك الثقة
2: أو العامل
1: المتذبذبة بينهما متذبذبة
2: لا نعم. العامل الأردني هو ابن هذا الوطن وابن هذا البلد، أعطيه أجر كريم وأعطيه الحقوق اللي نص عليها قانون العمل الأردني وحسني من الظروف المعيشية لإله في ظل المتغيرات. إحنا بنشوفه غلاء ورفع الأسعار، راح تلاقي العامل الأردني ما عنده ثقافة العيب، راح يقبل على قطاع الزراعة ويقبل على قطاعات ومهن كتير متعددة، بس أنا أعطيه الفرصة أدرب وأعطيه مهارة وأوفر له فرصة العمل وأعطيه شروط العمل اللائق.
1: نعم. أيضا مستمعينا يعني بهالحديث اللي نجد أنه لابد أنه نفرد مساحات أكثر وأكثر، وخاصة إذا ما أردنا أن نتحدث كيف يمكن للعامل أن يتكيف وأن يطور من قدراته ومهاراته. إحنا مقبلين على ثورات تكنولوجية ونتائج فيما يتعلق بالزراعات الذكية والمجسات التي تتحكم في المزرعة بكامل مساحتها عن بعد، وبالتالي كيف تنعكس على تقليل فرص العمل وكيف إحنا العامل هو يكون قادر على هو يشتغل على هذه الأجهزة والمعدات وهو اللي يتحكم في هذا المجال. أتحدث أيضا مستمعين بما أنه أنا هذه النقابة اللي إلها باع طويل منذ خمسينيات القرن الماضي، إذن لها صولات وجولات وبالتالي يمكن أن تكون بيوت خبرة لنقلها تبادلها مع نظيراتها من النقابات في دول الإقليم. ف فماذا يعني تشاركوني في هذا الموضوع، وخاصة يمكن أكيد لكم زيارات تبادلية، اطلاع على تجارب، اطلاع أيضا على مثلا قصص نجاح وتحولات لاقت رواجا رائعا. أستاذة بشرى،
2: هلا إحنا من سنوات طويلة تربطنا علاقات.

0: بروتوكولات موقعة مع دول عربية.
1: نعم.
0: خلينا نحكي مصر بالصدارة. احنا لنا علاقات مع 3 نقابات عمالية في مصر، نقابة الزراعة، نقابة الصناعات الغذائية، ونقابة المرافق، بالإضافة طبعا لباقي الدول العربية سواء سوريا أو لبنان، فلسطين، ودول المغرب العربي، عندنا تونس والمغرب، بالإضافة إلى علاقات دولية. احنا أعضاء بالIUF العالمي، كذلك تربطنا علاقة مع نقابة الصناعات الغذائية والزراعة بفرنسا. على مدار سنوات كنا من خلال هاي البروتوكولات نتبادل الوفود ما بيننا وما بينهم لنقل الخبرات والمعارف والتجارب، نستفيد نتعلم منهم، وهم كمان يجوا عنا بالأردن يتعلموا. بالإضافة إلى خلينا نحكي يعني خاصة مصر، يمكن أقرب إشي لإلنا كونه كمان العلاقات طيبة ما بيننا وما بينهم كعمال وكأصحاب عمل، لأنه في إحنا بنعرف نسبة استيراد وتصدير من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإحنا قريبا بصدد عقد ورشة عمل مشتركة ما بين نقابة الصناعات الغذائية والزراعة بمصر ونقابتنا بالأردن. راح نستضيف من عمال مصر بالإضافة إلى عمالنا هنا بالصناعات الغذائية والزراعة لتبادل الخبرات والمعارف والمهن، كونه خلينا نحكي كمان نقابة الزراعة بمصر كمان نقابة قديمة ونقابة كبيرة وإلها باع طويل مع العمال في قطاع الزراعة. بالإضافة كمان بتربطنا شراكة ما بين في سوريا اتحاد عمال سوريا واتحاد الفلاحين كمان بسوريا.
1: نعم.
0: كان إلنا في إحدى السنوات زيارة لاتحاد الفلاحين، خلينا نحكي تبادل خبرات ومعارف فيما يخص قطاع الزراعة، فيما يخص التعاونيات وآلية التعامل مع عمال الزراعة، بالإضافة إلى دول كمان المغرب العربي سواء مغرب أو تونس. لكن خلينا نحكي إحنا عنا بالأردن كونه قطاع الزراعة يعني قطاع جديد لصدر فيه نظام يعني وجديد للعمال، أصبح لهم مظلة نقابية وأصبح لهم نظام، وغالبيتهم قطاع غير منظم، وآلية تحويلهم من قطاع غير منظم لقطاع منظم يعني هاي بيحتاج لحوار وطني ولتكاثف كل الجهود وكل المسؤولين اللي بيمسهم قطاع الزراعة، نتكاتف مع بعض لتحويل هذا القطاع من قطاع غير منظم لقطاع منظم. يمكن شغلي مش صعب كتير، خلينا نحكي يعني من خلال خلينا نحكي عقد موحد أو اتفاقية على مستوى القطاع مع وزارة الزراعة واتحاد المزارعين، يتحدد فيها شروط لهدول العمال، عمل إحصاء وبيانات. تتفاجئي إنه هلأ ما في لا في وزارة العمل ولا عندنا كنقابة ولا في وزارة الزراعة ولا اتحاد المزارعين إحصائيات لعدد العاملين والعاملات في قطاع الزراعة الغير منظم. لما تيجي تحكي لي بالضمان الاجتماعي عدد المسجلين في قطاع الزراعة والمؤمنين في الضمان الاجتماعي 18,000 وشوية كسور، باجي أنا بحكي لك هدول 18,000 وشوية كونه هلأ أي عامل وافد بده يعمل أو يجدد تصريح عمله لحتى يكون نظامي هو مجبر أنه يسجل في ضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل، فبالتالي هاي الإحصائية موجودة. لكن أقول لك شو الإحصائية، عدد عمال الزراعة بالأردن يتجاوز 150,000 عامل، بس إحصاءات وبيانات وأسماء مظبوطة 100% سواء في وزارة الزراعة أو بوزارة العمل أو كنا عندنا كنقابة ما في، لأنه بنرجع وبنحكي أنه قطاع غير منظم وغير مسجل.
1: نعم، لكن أيضا يعني نأخذ بعين الاعتبار أنه في هنالك زراعات أو حتى وظائف هي موسمية في أغلبها، تمتد لأربع شهور فأكثر، لكنها لا يمكن أن تصل لمدار العام. ممكن هذا العائق هو من أهم العوائق التي تقف عائقا أمام الجهات التي تعمل على تقديم برامج الحماية الاجتماعية.
0: نعم
1: يعني هذا الموضوع هو
0: موضوع شوفي في منطقة الأغوار الجنوبية بالجنوب بلش موسم الزراعة عندهم من شهر 9/10، هلأ شهر 4 خلص.
1: نعم.
0: انتهى موسم الزراعة لأنه التغير المناخي والأجواء الحارة.
1: صحيح.
0: لكن عمال الزراعة خلينا نحكي بغلب عليهم زي البدو الرحل، يعني وين ما في مكان
1: ومواسم
0: زراعة وإشي مواسم فبتلاقيهم بروحوا على المفرق على الشمال على الأغوار الشمالية، طبعا مش كلهم جزء منهم. في جزء ثاني كمان بالأغوار الجنوبية بيضطروا بروحوا بيشتغلوا بالشوبك وبوادي موسى، بينزلوا على المزارع اللي بالجنوب، لكن هذا كمان عائق لهم، باخد ساعات عمل طويلة منهم وجهد وتعب. نرجع وبنحكي إنه الزراعة أصبحت صناعة، ليش ما يكون في عنا مصانع لهدول عمال الزراعة بالفترة الانتقالية واللي ما فيها موسم
1: يشتغلوا بالمصنع.
0: يشتغلوا من

0: خلالها.
1: طيب هلا اللي بيسمعنا يمكن عدد كبير جدا من العمال لم ينتسب إلى هذه النقابة، فماذا يقدم لنا الأستاذ حسام زيادين بنصيحة فيما تبقى من دقائق من عمر هذه الحلقة لمن يتابع هذه هذا البث وهذه المعلومات التي أتت على لسان أصحابها؟
2: طبعا النقابة لها عدة أدوار، وخاصة بهمها في الدرجة الأولى الحقوق العمالية، وأنه العامل يأخذ يكون عنده المعرفة بحقوقه وواجباته على الجهتين، والنقابة بتلعب دور وسيط ما بين العامل وما بين صاحب العمل حتى أنه توصل تخرب وجهات النظر زي ما حكينا. هاي أهم نقطة حتى أنه يكون للحفاظ على المؤسسة اللي بيشتغل فيها بالاستمرارية. بهمنا استمرارية واستدامة القطاع اللي قاعد بيشتغل فيها أو المنشأة اللي بيشتغل فيها. بنفس الوقت أنه هو يستمر في عمله ويحافظ على عمله، اللي بيؤدي إلى استقرار المالي والاستقرار المالي والاجتماعي برضه بنفس الوقت.
1: صحيح.
2: الانضمام للنقابات بلاقي انه بتقدم له المشوره والنصح انه شو يعمل باي مشكله بواجهها، فبلاقي جهه تدافع عنه بطريقه رسميه بطريقه فاهم القانون، تشرح له توضح له القانون. سواء بهذا المجال بتعمل النقابه ورشات ودورات عمليه لتثقيف العمال من ناحيه ثقافيه بقوانين وانظمه العمل، ومن ناحية فنية حتى تجهز كوادر يكونوا قادرين على تغطية الحاجات السوق المحلي من كوادر فنية.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام بهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، فشكرا لحسن استماعكم، وشكرا لسعادة الأستاذة بشرى سلمان وهي رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، والأستاذ حسام فائق زيادين وهو عضو مجلس إدارة هذه النقابة أيضا. شكرا لحضوركم معنا، بارك الله فيكم. شكرا لكم.
3: شكرا.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن احترام الحريات ليس مجرد شعار في الأردن، بل ممارسة راسخة تقودها توجيهات ملكية واضحة. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء قرى خارج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. محليا، بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل اعتبارا من اليوم وحتى 30 من حزيران المقبل. وأخيرا، منخفض خماسيني يؤثر على المملكة تدريجيا، وأجواء مغبرة في العديد من المناطق، والأمن العام يدعو إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الأجواء المغبرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد في هذا اللقاء المبارك.
0: اللهم آمين، ونفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نحييكم، نحيي الشيخ الجليل اللي عندك.
0: حياك الله.
2: الله يسعدك يا رب. بدي أسأل لو سمحتكم السؤال الأول بالنسبة لبدنا لأداب يوم الجمعة.
0: نعم.
2: لأنه بنلاحظ كثير ناس يعني بنتشروا في الأرض، بتلاقي أول ما واحد بخش بيوقف أو بقعد على باب المسجد، بتلاقي بالنص، بتلاقي يعني بتلاقي يعني في يعني او بتلاقيه راكب ظهره وما مد رجليه. فبدنا بتوجيه من فضيلة الشيخ بالنسبه لاداب يوم الجمعه.
3: سيداتي وسادتي، ننقل لكم المؤتمر الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المؤمني حول مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة إربد.
4: شكرا لكم اولا على حضوركم الكريم، وشكرا على صبركم. انا بعرف حكولي صلتوا حوالي ساعه موجودين، ساعتين، انا اسف. بس بتعرفوا في هذه الجلسات لمجلس الوزراء في المحافظات احيانا تطول، لانها على مرحلتين. المرحله الاولى بيكون في عرض للرؤيه التنمويه، وبهاي الحاله في اليوم اللي قدمناه ايضا هذه كانت على مرحلتين. المرحله الاولى ما تم انجازه في فتره العام الماضي، وما هي المستجدات للمرحلة القادمة. كل وزير بحسب قطاعه تم نشر ونقاش كامل هذا الأمر. بعدها كان فيه نقاش وأسئلة ومداخلات لعدد من الحضور الكرام اللي هم الهيئات التمثيلية والمنتخبة في محافظة إربد العزيزة. لذلك كل الاعتزاز بإربد وبأهل إربد وبأهلنا في هذه المحافظة الكريمة التي لها حضور وطني تعرفوه كما أعرفه، خرجت القيادات والرجالات والعلماء، ودائما نعتز بوجودنا بين أهلنا في محافظة إربد. بذكر باللي نمط هذه الجلسات لمجلس الوزراء. إحنا العام الماضي أو العام ونيف الماضي عملنا جولة في كافة المحافظات. لأن بدأنا الجولة الثانية أو المرحلة الثانية نسميها، بدأت كما المرة الماضية في محافظة الكرك العزيزة، واليوم في محافظة إربد. مين بتذكر المحافظة القادمة شو راح تكون؟

الزرقاء، الزرقاء صحيح، هي متبع لنا صهيب. تحية والاعتزاز، كما قلت إحنا أشرنا إلى الرؤية التنموية للمحافظة، نأتي هنا لنقدم الرؤية التنموية للمحافظة، لكن في هذه المرحلة نقدم أولا جردة حساب بما جرى في المرحلة الماضية، ثم الحديث عن المرحلة القادمة. بحب أشير لأهم الأمور اللي راح نستعرضها لاحقا، وبحب من البداية أشير إنه كل الأرقام اللي راح أحكيها أو القرارات سوف تنشر على المواقع الرسمية لرئاسة الوزراء ووكالة الأنباء الرسمية لغاية الدقة، حتى ما تكونوا يعني متوترين إنه في رقم معين راح عليكم. كان في نقاش لعدد من الأمور اللي مرتبطة بمحافظة إربد، بدي أشير لأهمها. أولا كان في طلب وحديث عن آلية لنقل العمال واللي راغبين في العمل بين ألوية إربد ومدينة الحسن الصناعية، ولاحقا يمكن توسيع ذلك لمدينة إربد التنموية اللي عنده تكنولوجيا تعرفوها. وبالتالي إن شاء الله في دراسة سوف تأتي نتائجها بشكل سريع حول هذا الأمر، سواء كان عن طريق استثمار أو عن طريق تمويل حكومي. إذن حكينا بأمرين، أولا هذه الألوية وإربد فيها ألوية كثيرة، توفير وسائل نقل بين هذه الألوية ومدينة الحسن الصناعية اللي هي مدينة كبيرة وضخمة وفيها عشرات الآلاف من فرص العمل، وأيضا لاحقا قد تتوسع لمنطقة إربد التنموية. ثانيا الحديث عن إما استثمارا، سيكون هذا الأمر إما عن طريق استثمار أو عن طريق تمويل حكومي، ففي لجنة وطلب دولة الرئيس توصيات بشكل سريع وزير النقل الأشغال العامة والإدارة المحلية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طريق الرمثة شارع الأربعين، تعرفوه اللي هو وضعه بحاجة إلى صيانة مكثفة، تم تخصيص الأموال اللازمة، بقدر أحكيها 2 مليون لأعمال الصيانة في هذا الشارع، لأعمال الصيانة السريعة في هذا الشارع، شارع الأربعين اللي هو طريق الرمثة، لأنه كان في حديث عن هذا الأمر من عدد من الإخوة الحضور. ثالث أمر مرتبط بمحافظة إربد اللي هو دولة رئيس الوزراء وجه بدراسة والتنسيب بالتنسيبات اللازمة لإعفاءات، لقرارات إعفاءات من الضريبة والجمارك، الغرامات على الضريبة والجمارك. تعرفوا إحنا قبل حوالي سنة أو أكثر قليلا كان في قرار زي هيك، الآن في دراسة لقرار جديد إن شاء الله لإعفاء من الغرامات وعلى الجمارك والضريبة بدفع أصل المبلغ. طبعا فيها تفاصيل فنية سوف نعلنها في حينها، لكنها اليوم تم إقرارها. أيضا كان في حديث عن مستشفى بسمة الجديد، مستشفى الأميرة بسمة الجديد اللي هو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، والحمد لله افتتحوا جلالة سيدنا كما تذكروا، وهذا صرح طبي مهم لكل منطقة الشمال ولمحافظة إربد الكبيرة والعزيزة وهي ثاني أكبر محافظات المملكة. كان حديث عن 37% نسبة الزيادة بالتخصصات و87% ممرضين، كان في حكي عن نقص الموارد البشرية، 37% زيادة بالمشتغلين في هذا المستشفى بكافة تخصصاتهم، 87% ممرضين فقط، 456 شخص تم تعيينهم للآن 456، بس خلينا 21 مستشارا طبيا اللي هو طبيب يحمل صفة مستشار، وكان الحكي عن إن شاء الله قبل نهاية هذا العام سوف يتم الانتهاء من مركز السرطان في هذا المستشفى كما تعلموا، اللي أيضا تم الحديث عنه اللي هو بيكون شبيه بمركز سميح دروزة ونفس اللي موجود في مستشفى البشير ونفس النموذج التشغيلي إن شاء الله. الطرق اللي قريبة من المستشفى اللي أنجز قسم منها، جزء قسم آخر سوف ينجز بطريق الإنجاز إن شاء الله، وتكلفته حوالي 10 مليون. بدي أذكر أيضا بالأمور الصحية والطبية اللي هي المتراكمات لمستشفى الملك المؤسس، ذكروا قبل حوالي شهر 40 مليون دينار للمستشفى الملك المؤسس، طبعا فيه كان مبالغ أخرى لمستشفيات أخرى،
مستشفى الجامعة الأردنية وغيرها من المراكز، هذا لمستشفى الملك المؤسس. طبعا هذا مباشرة بنعكس على موارده المالية، إنفاق الرأسمالي، تعييناته، وبالتالي تتحسن الخدمات. 17 مدرسة في المرحلة القادمة على صعيد التربية والتعليم، 9 منها مسؤولية مجتمعية بقيمة 60 مليون دينار في المرحلة القادمة. 17 مدرسة، 9 مسؤولية مجتمعية في المرحلة القادمة. كان في حديث عن تحسن مستوى النظافة في المدينة ووسط المدينة، وكان في إشادة من دولة رئيس الوزراء بهذا الأمر. بحب ننتبه لأنه إحنا بنعيش أجواء ماذا؟ الحملة التنفيذية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، ونحن الآن نعيش موسم سياحي، وبالتالي إحنا منهيب بالإخوان في وسائل الإعلام أن يسلطوا الضوء على الممارسات الإيجابية ويوقفوا الممارسات السلبية. الأمن العام من يومين طلع شيء في منتهى الروعة، كيف أن هنالك ممارسات إيجابية وفي ممارسات سلبية. بدنا الكل توصل الصورة بضرورة اتباع الممارسات الإيجابية بإذن الله. كان في أيضا حديث وإشادة بالانتهام المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية، هذا أيضا صرح اقتصادي مهم. أنتم بتعرفوا زي ما أنا بعرف قديش في أهالي وعائلات وأعمال تشتغل على هذا أو تستفيد من هذا المعرض الدائم وتستفيد من التشغيل في الأيدي العاملة. كان في حديث عن الطريق الدائري اللي أنتم بتعرفوا من الحديث اللي مستمر الحكي عنها، وأنت سألتني من يومين على الواتساب على الموضوع. إذا الخارطة جاهزة بحب أشوفها، خارطة الطريق الدائري، وبحب أنتم تشوفوها. الأخضر اللي انتهى، هذا بتستخدموه الآن جميعنا بنستخدمه. الأحمر اللي هي تعرفوها المنطقة قبل ما تدخل الحصن وبتروح منها، هذه بالضبط، أيوة طريق جثم هيك. عاد هذه المرحلة أنجز قسم منها ولا زال قسم آخر، لكنها مرحلة صعبة جغرافية، فيها عبارات وفيها جسر وفيها نفق، وبالتالي بدها تكلفة وبدها وقت، وإن شاء الله إنها راح تنتهي بإذن الله يعني خلال الأشهر القادمة، بل كن مع نهاية العام بداية العام القادم. باقي المسار أنا حبيت هاي الخارطة لما ودوا لي إياها قلت في مانع نعرضها، قالوا لا ما في مانع نعرضها من منطلق الشفافية. واليوم إيش اليوم؟ اليوم 3/5، شو بصادف يا صهيب؟ حرية الصحافة. وأنا هنيتكم جميعا، هنيتكم جميعا من الصباح الباكر إذا شفتوها، فبجوز أيضا وهن جميع الزملاء، وفعلت ذلك من خلال منشور على منصة إكس، والتأكيد على الحمد لله التزامنا في المملكة الأردنية الهاشمية بمعادلة الحرية والمسؤولية، هذا دائما نعتز به، وأنا دائما نؤكد أنه جزء من معادلة الأمن الوطني الأردني. تعبير الناس عن آرائها ليس فقط قناعة لدى الدولة الأردنية بحق الناس وبحقوق الإنسان، ولكن أيضا هو جزء من معادلة الأمن الوطني الأردني أن تعبر الناس عن آرائها. لكن نريد لهذا أن يحدث بمهنية، باحترافية، بدقة، بدقة، بموضوعية، وهذا دور الإعلام والصحفيين. فهنيئا لكم جميعا في هذا اليوم. باقي المسار، أعود للمسار، في مرحلتين، في مسارين للنقاش حوله عشان أكون واضح اللي لم تنفذ الآن. الأول اللي هو الاستملاكات وما يتبعها من تفاصيل فنية وغيرها. اثنين، موضوع اللي هو أن يكون طريق المدفوع الأجر اللي هو بديل، طرق البديل مدفوعة الأجر اللي بديناها كما تعلموا في طريق في جنوب عمان. هذه باقي الطرق يتم دراسة ونقاش الأمور الفنية المرتبطة بها من ناحية الاستملاكات اللي هي مكلفة جدا، ومن ناحية أن تكون طرق بديلة مدفوعة الأجر للتخفيف على الناس. فهاي المسافة الصغيرة اللي كنتوا راح تسألوني عنها موجودة، وستتم إن شاء الله في نهاية هذا العام العمل عليها. دولة الرئيس أيضا تحدث عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نعمل عليها. راح نعلن، أعلننا طبعا عن السكك الحديدية، أعلننا عن الناقل الوطني، اليوم راح نحكي لكم عن مشروع طموح جدا إن شاء الله بالهيدروجين الأخضر، وفي إن شاء الله هذا الأسبوع سيكون توقيع لاتفاقيات أخرى في مجال الطاقة، وأيضا في مشروع غاز الريشة اللي راح يكلف أيضا حوالي 500 مليون دينار، اللي هو غاز الريشة والاستثمار فيه ونقله من منطقة الريشة إلى
مناطق الخط الغاز العربي أو مناطق الصناعية في الزرقاء وفي عمان. هذا مسار. المسار الثاني، وبدي أحكي أنه هاي المشاريع الكبرى بين ناقل وطني، بين سكك وبين الغاز، الغاز الطبيعي غاز الريشة، تحكي عن حوالي 9 مليار دينار، 9 مليار دينار تقريبا يتم ضخها، تقريبا ضخها بالسوق، وهذا مفيد جدا للاقتصاد. أيضا أشرنا لتعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية وسلاسل التوريد والميناء، وكيف أن الميناء الحمد لله أصبح يطلب منه من قبل الشركات في المنطقة وبعض دول الإقليم لاستخدامه. كان في نقاش حول قانون الإدارة المحلية اللي إحنا الآن نخوض مرحلة نقاش وحوار حوله بين عدد من الجهات والقطاعات. كان في نقاش حول وطلب من بعض السادة النواب لتحويل بلدية إربد وكافة بلديات إربد لتحاكي نموذج أمانة العاصمة عمان. هذا الآن قيد النقاش، ليس جزء من المسودة، يعني نفس النموذج اللي موجود بالعاصمة يصير على من حيث الخدمات ومن حيث أيضا آلية التمثيل في المجلس. هذا غير مطروح ضمن القانون الذي تناقش الحكومة الآن. بالضبط، هذا غير مطروح ضمن مسودة القانون التي تناقشها الحكومة في هذه المرحلة ويقود هذا النقاش معالي وزير الإدارة المحلية. بطبيعة الحال عندما يذهب مشروع القانون لمجلس النواب يصبح مجلس النواب صاحب الصلاحية الدستورية كاملة حولها، لكن هذا النقاش أنا أعتقد أنه مهم ومفيد لأهالي البلد وللأردن أن يكونوا بصورة هذا النوع من النقاش الذي يتم من قبل بعض السادة النواب ورد وزير الإدارة المحلية حوله. هذه بعتقد الأشياء الأساسية، سننشرها بالتفصيل لاحقا. بحب تشوفوا بشكل سريع، وسننشر كل هذه التفاصيل بمشاريع الوزارات المختلفة، بس بحب تشوفوا بشكل سريع ما هو شكل العرض الذي تم داخل هذه الجلسة. مرة أخرى من منطلق الشفافية والتعامل معكم جميعا، لأنه إحنا مش بس بنناقشها هناك، لكن أيضا نعرضها تماما كما عرضت أمام النواب والأعيان والممثلين والبلديات وممثلين الهيئات المنتخبة، نعرضها أمام الصحافة والإعلام. أولها بدأنا بالمياه. المياه طبعا كل مشاريعها تستهدف تحسين التزود بالمياه وتخفيض الفاقد، هذا الهدف الأساسي، تحسين التزود وتخفيض الفاقد. حوالي 110 مليون دينار أردني، 110 مليون دينار أردني الشبكة اللي هو وزارة المياه والري مشاريعها في محافظة إربد، أهمها تأهيل شبكة مياه إربد ولواء الرمثة، إنشاء نظام تزويد المياه في بني كنانة، إنشاء نظام تزويد مياه بني كنانة A و B، وعندنا هاي مراحل مختلفة، عندنا عزمة ثانية من مشروع صرف صحي غرب إربد، قرية تقميم وجمحة وحوفة وكفرعان، مياه إربد ولواء الرمثة، تأهيل شبكة مياه إربد ولواء الرمثة 8 مليون، تنفيذ حزمة ثالثة من مشروع صرف الصحي غرب إربد زحر وكفر كفر رحتة، مش واضحة عندي، ججين وكفر رحتة، تنفيذ عدة خطوط مياه ناقلة ضمن منطقة غرب إربد لواء القصبة، وأيضا 17 مليون، حزمة الثانية مشروع شبكة الصرف الصحي غرب إربد 14 مليون، دعم مجتمعات المستضيفة للجوء السوري في محافظة الشمال وزيادة التزود المائي بطبيعة الحال وتقليل الفاقد. كل هذه مشاريع مياه، وتعرفوا أنه هذه من أهم التحديات اللي بتواجهنا إحنا كدولة، لذلك أهمية الناقل الوطني. وزارة التنمية الاجتماعية في عنا هذا العام، العام الماضي عفوا، كان 56.6 مليون دينار اللي هي صندوق المعونة الوطنية، المعونات الشهرية، الدعم النقدي إلى آخره، في مساعدات نقدية وعينية وغيره. بال2026 راح يكون هذا المبلغ 58 مليون دينار، 58 مليون دينار لوزارة التنمية الاجتماعية. وأيضا في مشاريع أخرى، أنا قاعد بحكي لكم عن أهم المشاريع وليس كامل المشاريع، أرجو يكون واضح.
في بناء مساكن 77

60 مسكنا في قصبة إربد 17، بني عبيد 10، مزار الشمالي 10، بني كنانة 10، الكورة 10، شون الشمالية 10. في وزارة التربية والتعليم إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة عام 2025 ب 12 مليون، زيادة عدد الغرف الصفية في 5 مدارس في حوالي 2 مليون، وصيانة 28 مدرسة في المحافظة 1.2 مليون، إنشاء 8 مدارس ثانوية بين 2024-2027 بقيمة 24 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 12 مليون، صيانة 69 مدرسة في المحافظة 2.5 مليون دينار. مشاريع المستقبلية: إنشاء 10 مدارس ثانوية في المحافظة بين 26-28 بقيمة 28 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 15 مليون بين 26-28، وإنشاء مدرستين مهنيتين 12 مليون. مشاريع وزارة الإدارة المحلية خدمية في مختلف البلديات 15.5 مليون دينار. نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات بتكلفة 10 مليون مكتمل، تتضمن قطاع البلديات منجز بالكامل بتكلفة 2.4، مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة 1.5 مليون دينار، هذه أيضا من المشاريع المختلفة. 26-27 36 مليون دينار مشاريع خدمية وتنموية، 35 مليون دينار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر، تعرفوه المشروع ضخم، في له بعد بي، في له بعد بنية تحتية، في له بعد المياه المعالجة، ومكلف جدا، لكن أنتم تعرفوا قديش كان سيء لكل المنطقة، وكان مكرهة صحية ومصيبة وبؤرة ساخنة بيئيا. الحمد لله في عدة مشاريع صارت فيه، وتطوير وإعادة تأهيل مأكب الإكيدر الخلايا الصحية 35 مليون دينار 26-27. 20 مليون دينار قطاع الإدارة المحلية والخدمات التنموية في مجلس المحافظة، مشروع تأهيل طريق سراس، مشروع تأهيل وتطوير ظهر التل، هي حديقة لظهر التل، كان في فيديو انعرض راح نطلع لكم إياه، الفيديو ما في عندنا أي مشكلة يطلع الفيديو، بصور تماما كيف التل اللي انتم بتعرفوه وقديش التحسينات اللي صارت عليه والحديقة اللي صارت بظهر التل. وزارة الصحة استكمال أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير بسمة الجديد 110 مليون دينار، أعمال وتأهيل مستودعات في الشمال وإنشاء مستودع للأمصال والمطاعيم 2.5 مليون، وعندنا تأهيل 10 مراكز صحية 2.5 مليون، تأهيل وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بديعة، إنشاء مركز صحي سال. في سؤال برضو سألت عنه قبل اللي هو ماذا سيحدث بالمستشفى القديم؟ سيحدث في المستشفى القديم ما يلي: سوف يتحول إلى مركز صحي شامل وعيادات خارجية تتضمن إسعاف. يعني أقول لكم شو الوصف اللي وصفه وزير الصحة، قال أقل من المستشفى بقليل وأكبر من المركز الصحي الشامل بقليل، يعني جاي بمرحلة وسط، لأنه في عيادات خارجية وفي مركز صحي شامل وفي غرف طوارئ وإسعاف، يعني قسم إسعاف وطوارئ. وأيضا استحداث وتجهيز مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة. إشغال طريق مثلث النعيمة بلعمة الزرقة، تعرفوا 15.5 مليون، عرفتوه اللي وانت جاي من عمان باتجاه الرمثة، أيوة للمنطقة هذه، نعم اللي عند الغاز، محطة تعبئة الغاز، نعم. إنشاء وتأهيل وصيانة مركز طرق ثانوية وطرق زراعية حوالي 6 مليون، وبتعرفوا إربد مليانة بالطرق الزراعية والقروية. تأهيل طريق عمان جرش إربد صيانة 4.2 مليون، تأهيل شارع السلالم إربد الأغوار 1 مليون، وتأهيل الطريق من جسر الرمثة باتجاه مدينة الحسن 1 مليون. الآن بالنسبة أيضا تنفيذ، قلنا المرحلة الأولى من الجزء الثالث، المرحلة الأولى من الجزء الثالث، بديش الأرقام هاي تختلط عليكم، خلينا بالشرح اللي سوينا لكم إياه على موضوع الخارطة بالطريق الدائري، خليكم هنا، بعتقد واضح للجميع شو اللي المرحلة القادمة ستشهده إن شاء الله.

0: لأنه في هنا عدة أرقام عدة مراحل، فخلينا على اللي إحنا حكينا لكم إياه أوضح. طرق المستشفى الأميرة بس ما حكينا عنها اللي هي مؤدية لها وكلفت حتى نتأكد من انسيابية العمل إليها. وزارة الزراعة إنشاء مشروع المعرض الدائم لتسويق، المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية 3.3 مليون، اللي هو المشروع اللي حكينا عنه، المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية. عندنا بمليون ونص حفر أبار بعدد 1000 بئر، 1000 بئر مشاريع الحصاد المائي ودعم جمعيات مشاريع تحالف اللوزيات، مشروع دعم زراعة الجوافة حوض اليرموك، إتاحة محطات وزارة الزراعة للاستثمار الزراعي للأشجار المثمرة. عندنا أيضا برامج القروض الزراعية اللي هي 10 مليون دينار، إنشاء مركز تعبئة وتخزين مبردة في الأغوار الشمالية بسعة 10,000 طن، مساحة 31 دنم، هذا مهم. تدريب الشباب والفتيات الأردنية على المهن الزراعية المختلفة. عندنا وزارة البيئة 5.5 مليون، اللي هي نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات. في عندنا 4 وتقريبا 5 مليون الحصاد المائي وتنقية وإعادة استخدام المياه الرمادية، 4.3 مليون تقريبا تدريب الفئة المستهدفة المهارات الخضراء، 3 مليون إعادة تأهيل البنية التحتية الخضراء من خلال ترميم الحدائق والشوارع العامة وإنشاء مناطق تنزه وملاعب، هذه كلها وزارة البيئة. 1.1 مليون اللي هي أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي، تركيب نظام شمسي في محمية اليرموك. عندنا 5.2 مليون اللي هو مشروع جاهز الأردن، تعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على التكيف مع التغير المناخي. في عندنا تعزيز البيئة التحتية للحد من إلقاء العشوائي للنفايات، مشروع التتبع الإلكتروني للصهاريج نقل المياه العادمة والسيارات الأسمدة العضوية رقابة عليها. وزارة العمل 3.8 و3.6 و3.2 اللي هي مؤسسة التدريب المهني، صندوق التنمية والتشغيل، البرنامج الوطني للتشغيل، دعم المشتغلين 2650 مشتغلا 2024، مستهدف 3300 في العام القادم إن شاء الله، تمويل المشاريع الريادية من خلال 12 برنامجا تمويليا. وزارة العمل أيضا مؤسسة التدريب المهني إنشاء المعهد المتميز للمهن الخضراء في قصبة إربد 7 مليون، وعندنا 4 مليون صندوق تنمية والتشغيل، مشاريع ريادية. في عندنا وزارة الاستثمار مدينة الحسن الصناعية اللي هي أكبر منطقة صناعية في الأردن، نسبة الإشغال فيها 91% تقريبا، منطقة التنموية إربد التنموية اللي هي قبال التكنولوجيا، بده يصير فيها استثمار في البنية التحتية في المرحلة القادمة، وإن شاء الله ستكون قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات. في عنا وزارة السياحة والآثار افتتاح وصيانة وتأثيث نزل بيئي محمية اليرموك الطبيعية اللي شفتوها كيف صارت معلم سياحي رئيسي في منطقة شمال الأردن، وصار في تداول بشأنها على المستوى الإقليمي حتى. تطوير موقع كويل به الأثري 1.9 مليون دينار، وإضافة للأعمال في أم قيس. وزارة الصناعة والتجارة اللي هي مشاريع مستفيدة من برنامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وفي عندنا مشاريع أخرى اللي هي فرص عمل مستحدثة، الجولة الأولى من المشاريع المستفيدة من صندوق دعم وتطوير الصناعة، وأيضا بالنسبة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 3 مليون اللي هي استبدال مرحلة السابقة والحالية حوالي 130,000 وحدة إنارة تقليدية بوحدات موفرة للطاقة. رقم اللي عندكم أقل، بس الوزير حكالي إنه السنة الماضية مع السنة هاي بصيروا حوالي 130,000. وزارة الشباب عندنا حوالي 1 مليون دينار اللي هي إنشاء مركز شباب وشابات الوسطية، تركيب الطاقة الشمسية لمدينة الأمير حسن للشباب، دعم وصيانة مراكز شبابية وأندية رياضية، توريد وتركيب مضخات حرارية في بركة مدينة الحسين، تغيير أرضية ملعب استاد مدينة الحسن، إنشاء نواة ملعب نادي شباب لواء المزار الشمالي. شؤون المقدسات الإسلامية، صيانة 40 مسجد وتجهيزها بالفرش اللازم، فتح 45 مشروعا تأهيليا بهدف توفير فرص عمل، تقديم مساعدة لحوالي 12,000 أسرة ورواتب شهرية. وزارة النقل، عندنا تأهيل المجمع القائم ومواقف التحميل والتنزيل في إربد الشمالي، 10 دونمات، 37 خط، 150 واسطة نقل، مليون دينار. وزارة الثقافة، دعم البنية التحتية وصيانة مركز إربد الثقافي، أنشطة وفعاليات ومهرجانات، ترميم بيت عرار بطابع تراثي ثقافي، 100,000 دينار، برنامج تدريبي مبتكر لتعليم البرمجة بدون معلم وبدون حصص دراسية، توسعة معهد الفنون والمسرح وصيانة مركز إربد الثقافي. يذكر اللواء بن عبيد هو لواء الثقافة لهذا العام، وبالتالي سوف يستقطب أيضا كثير من النشاطات الثقافية بإذن الله. طيب، خليني أكتفي بهذا عشان ما ندخل بالتفاصيل اللي راح ننشر لكم إياها كاملا. بعد ذلك بدأت جلسة مجلس الوزراء، وكان في عدد من القرارات الأساسية، اللي أهمها كان في قرارات مرتبطة بنظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات، نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، نظام معدل نظام لوحات المركبات، كلها للتخفيف على المواطنين. أعطيكم مثال، مثلا أنت لما بتنتهي رخصتك، كنت لما تروح تجددها يجددوا لك إياها ماذا؟ من تاريخي انتهائها، صح يا أمن عام؟ الآن بيجددوا لك إياها بحسب النظام الجديد من تاريخ اللي رحت فيه، وليس من تاريخ ما انتهت. يعني في بيكون مثلا في شهر شهرين بأخذهم أو أكثر، في ناس أكثر بطبيعة الحال. بالضبط بسامحوك بالقديم. أنتوا بتعرفوا قبل لما تروح متأخر شهر بيرخصوا لك إياها من تاريخ الانتهاء، هلا من تاريخ ما تروح، تمام؟ على أساس يخففوا على الناس ويشجعوهم. قبل بشهر؟ لا، من الشهر اللي انت دافع عليه قبل بشهر. الموضوع الثاني اللي هو مرتبط باللي محتفظين بالأرقام، بعضهم محتفظين بالأرقام وبصير فيه عليه كل سنة رسوم للاحتفاظ بالرقم. هلا إذا بده يتخلى عن هذا الرقم ويتخلى عن تراكمت عليه مبالغ، ممكن يسامحوه بهاي المبالغ في مرونة صار في الموضوع. أحيانا بعض الأرقام التي تطرح بالمزادات، بعضها ما بيجيب رقم عالي بس بيجيب قيمته السوقية، فالآن في مكنة لبيع هذه الأرقام بحسب قيمتها السوقية، كل التخفيف على يعني لزيادة المرونة بحسب طلب الإخوة في الترخيص، وهي من الإدارات التي نعتز فيها الحقيقة خدمة المواطنين. وقديش المواطنين الحمد لله كلهم بثنوا على نوعية الخدمة التي يحصلوا عليها في مديرية الترخيص، شكرا لهم جميعا. هلا صار حسب الترخيص على الرخصة، حسب من تاريخ ترخيصها اللي قبل بيروح.
1: يعني تأخرت أنا ترخيص سيارة يوم من شهر أو شهر، بدل عدات المغرانة كانت زمان يقص دينار على اليوم، على الشهر كله سواء كامل أو جزء من 11 دينار.
0: خلينا نسألك عنها، أي زميلنا بيساعدنا فيها. أيضا كان في قرار لإعفاء مستوردات الشركات التسويقية اللي بتستورد مشتقات نفطية، تعرفوها اللي هي المناصير التوتال وجوبترو، إعفائهم من الرسوم الجمركية اللي بسموه الرسمي الموحد، هذا يتم إعفائهم منه، تم إعفائهم منه لأنه بالعادة هذا الرسم كان يحمل على التكلفة. بالضبط، لا الرسم الموحد الآن في قرار بماذا؟ بإعفائهم منه. هذا القرار يجدد سنويا، اليوم جددناه عشان ما يتم عكس هذه الرسوم على أسعار المحروقات. وافقنا على استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة 2025-2085 اللي من أهم التحديثات التي جرت عليها التوسع في موضوع الطاقة المتجددة، اللي إن شاء الله بحلول 2035 راح تكون 40% من كمية الطاقة اللي موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية بحسب الاستراتيجية. بال2035 إن شاء الله 40% من طاقتنا راح تكون من مصادر متجددة، رياح.

0: شمس هيدروجين إلى آخره. هذا كويس، هذه من الأشياء الأساسية للتوسع في هذا الأمر. اثنين، في اتفاقية كانت بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة تطوير تكنولوجيا ميريلاند، تطوير التكنولوجيا في ميريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، تعزيز المشاركة بين منظومتي الابتكار في الأردن وميريلاند، وهي من الشركات الرائدة في موضوع الابتكار، من خلال إنشاء برامج مشتركة واستكشاف فرص الاستثمار وزيارة الوفود والترويج الدولي. وبالتالي سوف يتم توقيع هذه الاتفاقية قريبا مع أحد أكبر الشركات الريادة في العالم. في اتفاقية أخرى هامة، وافقنا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية على توقيعها، وهي مرتبطة بالأمونيا الخضراء الخاصة بمشروع الإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. هذه الاتفاقية في غاية الأهمية، تصل قيمتها ما بين مليار إلى مليار ومئتين مليون، مليار ومليار ومئتين مليار ومليار ومئتين مليون. فوضنا وزير الطاقة للتوقيع عليها حتى تتمكن الجهات الاستثمارية من الحصول على الغلق المالي والاستثمار الكافي للبدء في هذا المشروع. هذا مشروع واعد، احنا في الخطوات الأساسية للبدء به، وفوضنا وزارة الطاقة لتوقع حتى تتمكن الجهات المستثمرة من الحصول على الغلق المالي ولنبدأ به بإذن الله. أخبار طيبة أخرى في هذا الأسبوع من وزارة الطاقة سوف تسمعوا عنها بحول الله، وهي تضيف أولا لأمن الطاقة والتنوع بالتزود به، ثانيا استثمارات في غاية الأهمية في موضوع الدورة المركبة اللي هي combined cycle بسموها. شكرا لكم، هذا ما عندي من إيجاز سريع حول القرارات الأساسية. بأخذ أسئلة منكم، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم المؤتمر الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الذي أعلن فيه عن أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة إربد.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآل الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. رئيس الوزراء يقول أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. وزير الاتصال الحكومي يقول أن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني ضد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الشمالية للمملكة. من العناوين التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: حياكم الله. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في محافظة إربد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة تنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: خلال الجلسة لفت رئيس الوزراء جعفر حسان إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في محافظة إربد تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم سير العمل والإنجاز. وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها. وأشار حسان إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار وتأهيل المستشفى القديم كعيادات. كما أكد عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء عشرات المدارس خلال السنوات المقبلة. وبخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن موقع أم قيس الأثري هو أحد أهم المعالم السياحية الأردنية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية قدر الإمكان. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى قدر الإمكان على المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت أخيرا. وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع النقل الوطني.

للمياه إلى جانب مشروع خط غاز العيشة ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة ومشاريع الاستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة وغيرها من المشاريع. ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد من خلال هذه المشاريع وغيرها ضخ مبلغ 9 مليون

0: تشغيل. وبشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على كل ما من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي، وأن التعاون مع الأشقاء السوريين خصوصا في مجال التجارة يحقق أعلى مستوياته التاريخية، وأن الحكومة تعمل ما بوسعها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين.
1: وعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، تناول خلاله مجريات جلسة مجلس الوزراء وأبرز قرارات المجلس. وقال المومني إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد، أبرزها تطوير الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واستحداث مركز لعلاج السرطان في المستشفى، والسير قدما في استكمال الطريق الدائري في المحافظة. وأضاف المومن يقول:
2: المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نعمل عليها، راح نعلن، أعلننا طبعا عن السكك الحديدية، أعلننا عن الناقل الوطني، اليوم راح نحكي لكم عن مشروع طموح جدا إن شاء الله بالهيدروجين الأخضر، وفي إن شاء الله هذا الأسبوع سيكون توقيع لاتفاقيات أخرى في مجال الطاقة، وأيضا في مشروع غاز الريشة، غاز الريشة اللي راح يكلف أيضا حوالي 500 مليون دينار، اللي هو غاز الريشة والاستثمار فيه ونقله من منطقة الريشة إلى مناطق الخط الغاز العربي أو مناطق الصناعية في الزرقاء وفي عمان. أيضا أشرنا لتعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية وسلاسل التوريد والميناء، وكيف أن الميناء الحمد لله أصبح يطلب منه من قبل الشركات في المنطقة وبعض دول الإقليم لاستخدامه. المياه طبعا كل مشاريعها تستهدف تحسين التزود بالمياه وتخفيض الفاقد، حوالي 110 مليون دينار أردني. وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي كان 56.6 مليون دينار، اللي هي صندوق المعونة الوطنية، المعونات الشهرية، الدعم النقدي إلى آخره، في مساعدات نقدية وعينية وغيره. بال2026 راح يكون هذا المبلغ 58 مليون دينار. في وزارة التربية والتعليم مشاريع المستقبلية، إنشاء 10 مدارس ثانوية في المحافظة بين 26-28 قيمة 28 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 15 مليون بين 26-28، وإنشاء مدرستين مهنيتين 12 مليون. مشاريع وزارة الإدارة المحلية خدمية في مختلف البلديات 15.5 مليون دينار. نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات بتكلفة 10 مليون مكتمل، تتضمن قطاع البلديات منجز بالكامل بتكلفة 2.4، مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة 1.5 مليون دينار، هذه أيضا من المشاريع المختلفة. 26-27 36 مليون دينار مشاريع خدمية وتنموية، 35 مليون دينار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر. وزارة الصحة استكمال أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير بسمة الجديد 110 مليون دينار، وعندنا تأهيل 10 مراكز صحية 2.5 مليون، تأهيل وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بديعة، إنشاء مركز صحي سال، أشغال طريق مثلث النعيمة بلعمة الزرقة 15.5 مليون. وزارة الزراعة إنشاء مشروع المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية 3.3 مليون.
0: وقبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
3: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة جمعية البنوك بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي، ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وجال رئيس الوزراء يرافقه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ورئيس جمعية البنوك باسم السالم في مبنى المدرسة الجديدة في لمحافظة إربد الذي يضم غرفا صفية تراعي التباعد بين الطلبة وأعدادهم فيها، وأخرى للمعلمين، وصفوفا لرياض الأطفال، ومختبرات صممت بمواصفات عالمية وصديقة للبيئة خدمة للطلبة والعملية التعليمية، وتراعي أيضا احتياجات الطلبة.

0: ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسرح وملعب لتعزيز الأنشطة اللامنهجية وانخراط الطلبة فيها. وتتسع المدرسة لقرابة 500 طالب وطالبة. وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة، من بينها مدرسة مرو الثانوية للبنات ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية. 3 منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل. كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة. بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فيما جاء اختيار هذه المدارس ومواقعها بناء على الحاجة الماسة لها، ولتعالج مشاكل أساسية كالاستغناء عن المباني المستأجرة وحل مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلا عن التوسع بالتعليم المهني ولتخدم أحياء جديدة وتواكب التوسع العمراني. وضمن التوجه الحكومي للنهوض بالقطاع التعليمي، تتضمن المدارس الجديدة رياض أطفال، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني، والذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل في مناطق البادية الجنوبية، وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة.
1: نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخبارية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. وبينت القوات المسلحة أن تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها، مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها، مشيرة إلى أن عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعدا ملحوظا، ما شكل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تساندها في أداء واجبها. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، وتسخر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم.
2: وإلى الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام، لكنه شكك في فرص قبوله ولم يستبعد استئناف الهجمات على إيران. وسلمت إيران باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. ويتضمن المقترح الإيراني المحدث مهلة شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي، ووقف العمليات في إيران ولبنان. ويربط المقترح الملف النووي بنجاح المرحلة الأولى، بحيث لا تبدأ مفاوضاته إلا بعد الاتفاق على تلك البنود.
1: وفي لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا جديدا بإخلاء قرى خارج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان، وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة خط أصفر يفصل 10 قرى عن بقية الأراضي اللبنانية.
2: يمثل الناشطان الإسباني والبرازيلي اللذان اعتقلتهما إسرائيل عند اعتراضها سفن أسطول الصمود الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان أمام محكمة إسرائيلية اليوم، وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيفهما، ووصفت إسبانيا اعتقال مواطنها في المياه الدولية بأنه غير قانوني بتاتا وغير مقبول وخارج أي صلاحية قانونية لإسرائيل. واعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطا من جنسيات مختلفة الخميس الماضي على متن حوالي 20 سفينة تابعة لإسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 2. وكان طفل قد استشهد صباح اليوم متأثرا بإصابته جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في المدينة ذاتها.
2: وإلى تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أسفرت هجمات بمسيرات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص في أوكرانيا، خصوصا في منطقة أوديسا، بينما قتل شخص في غارات أوكرانية قرب موسكو. كذلك نفذت كييف هجمات على أهداف في روسيا، حيث أعلنت استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية للمحروقات. بدورها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أكثر من 12 منطقة قرب حدودها الغربية. وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية باكلوني في منطقة خاركييف بشمال شرق أوكرانيا.
1: محليا، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة دكتور محمد المومني عبر منصة إكس إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار، بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكد المومني أن الحكومة تواصل إعلاء قيمة حرية التعبير ضمن معادلة متوازنة تجمع بين الحق في التعبير والالتزام بالمهنية والدقة. وأضاف أن الاهتمام بالحريات يشكل جزءا أساسيا من المنظومة القيمية الوطنية، مشددا على أن المشهد الإعلامي الأردني يقوم على مبدأ الحرية والمسؤولية.
2: أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 من أيار من كل عام، أن الحالة الصحية للعمل الإعلامي والصحفي ترتبط ارتباطا مباشرا بتدفق المعلومات من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام، بما يضمن حق الجمهور في المعرفة ويعزز بيئة إعلامية قائمة على الدقة والمهنية. وأشادت النقابة في بيان اليوم بتوجيهات جلالة الملك الداعمة لتمكين المؤسسات الإعلامية وفتح الأبواب أمام تدفق المعلومات، بما يعزز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بحرية ومسؤولية في آن واحد، ويسهم في ترسيغ بيئة إعلامية أكثر انفتاحا وتوازنا.
1: باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إجراءات صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024، وتشمل عمليات الصرف جميع الرديات المدققة والموردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، بما يسهم في إغلاق ملف رديات ضريبة الدخل المتراكمة عن سنوات سابقة. كما يشمل صرف الرديات الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها من المكلفين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026.
2: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل اعتباراً من اليوم الموافق 3 من أيار 2026. وبينت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 من حزيران 2026 من خلال الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي استكمل من خلالها الطالب متطلبات النجاح، وذلك وفق للترتيبات والإجراءات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور سلطان منذر الخطيب، مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، لمندوبتنا وعد البدارين، وقال:
3: تبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 3/5/2026 تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الاستثنائية الصيفية 2026، وطبعا راح تستمر فترة التسجيل لنهاية الدوام يوم الخميس الموافق 30/6/2026. أما بالنسبة للامتحانات العملية راح تبدأ بإذن الله رب العالمين من صباح يوم الخميس الموافق 9/7/2026، وراح تستمر لغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 19/7/2026 وفقا طبعا للبرنامج اللي راح تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة. أما بالنسبة للامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026 الاستثنائية راح تبدأ إن شاء الله من صباح يوم الأحد الموافق 26/7 وراح تستمر لغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 3/8/2026، وبرضو كمان حسب البرنامج اللي راح يعلن عنه إن شاء الله من خلال وحدة التقييم والامتحانات العامة.
2: دعت وزارة التربية والتعليم اليوم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي سجلوها من خلال إدخال رقم المشترك الوطني وتاريخ ميلاده في الموقع الإلكتروني المخصص. ودعت الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقة الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المسجلة. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل.
1: أقيمت في مديرية الشباب محافظة جرش أمس جلستان تشاوريتين شبابيتان بمشاركة مجموعة من أعضاء المراكز الشبابية، وذلك ضمن المشاورات الوطنية التي تنظمها وزارة الشباب لبناء الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030 بهدف تعزيز مشاركة الشباب في عملية التخطيط وصناعة القرار. مدير شباب جرش عبد الإله المشاكبه تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذه الجلسات فقال:
4: ضمن توجيهات وزارة الشباب في إعداد الاستراتيجية الوطنية 2026-2030 تم انطلاق مجموعة من الجلسات التشاورية في والاستطلاعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية 26-30، ومن خلال مركز شباب وشابات جزازة ومركز شباب عمان تم انعقاد جلستين بمشاركة 25 شاب وشابة في كل مركز. وتم خلال هذه الجلسات التي جاءت بهدف تعزيز مشاركة الشباب في عملية التخطيط وصناعة القرار وترجمة الأولويات وتطلعات ضمن محاور الاستراتيجية التي سيتم إعدادها.
2: افتتحت مديرية التربية والتعليم في لواء القصر في محافظة الكرك المعرض التكاملي غرس بعنوان الزراعة المائية استخدامها ذكاء وتكامل في مدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة. مديرة التربية والتعليم في لواء القصر زاهرة بني عطية تحدثت لمندوبنا عدنان الجرالة وقالت:
5: جاء افتتاح المعرض التكاملي غرس تحت عنوان الزراعة المائية استخدامها ذكاء وتكامل بحضور الجهات المعنية في اللواء وبمشاركة بين قسم التعليم المهني في المديرية ومدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة. وقد بدأ العمل بهذا المشروع منذ بداية الفصل الدراسي الثاني كنتيجة من نتائج الخطة التطويرية في إعداد الفرد للحياة، وكنتيجة أيضا من نتائج التعليم المهني بتك من خلال تعلم المهارة والتعلم القائم على العمل والإبداع ليحول المناهج الدراسية إلى واقع ملموس ويظهر طاقات الطلاب في إنتاج زراعي بدون تربة معتمدين على الماء. وتمت مشاهدة إبداعات الطلبة والاستماع لشرح مفصل عن أعمالهم المتميزة في مجال الزراعة المائية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة تدريجيا اليوم بمنخفض جوي خماسيني وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق لا سيما في مناطق البادية، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة لا سيما خلال ساعات المساء والليل.
2: هذا وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه من خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها، كما تنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وأخذ الاحتياطات اللازمة وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.
1: في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. رئيس الوزراء يقول أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية

0: الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. وزير الاتصال الحكومي يقول أن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني ضد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الشمالية للمملكة.
1: سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد ومحمد شموط، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وآلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها الحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي الانتخابي متعدد العناوين في فلسطين. كان انتخابات مجالس البلدية و مؤتمر فتح خلال الأيام المقبلة، وهنالك وعود لأن تستمر قضية الانتخابات نحو التشريعية ويمكن حتى نحو الرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. وكذلك لا شك أن ما يجري لدى الطرف الآخر، لدى المستعمرة الإسرائيلية، هناك أيضا انتخابات للكنيسة الإسرائيلي قبل نهاية هذا العام، وسيكون تأثير ذلك على الوضع الفلسطيني. كل هذه العناوين ستكون موضع نقاش وحوار مع الأستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وأيضا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ عمر حلمي الغول من رام الله. أستاذ عمر، مساء الخير.
1: مساء الخير لك
0: وللأستاذ المستمع. كل الاحترام، أولا يعني إحنا كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متأثرين ومتابعين لمعاناتكم، أولا في مواجهة العدو الإسرائيلي، وثانيا في الحصار المالي السياسي المقصود الذي يستهدف السلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على المواطنين الفلسطينيين وعلى العاملين في هذه السلطة. ولذلك لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لشعبك الفلسطيني.
1: وتحية لك ولشعبنا الشقيق في المملكة وللقيادة والحكومة ولكل قطاعات الشعب الأردني.
0: أستاذ عمر، جرت انتخابات بلدية في فلسطين، ولذلك يعني شو تقييمك لهذه الانتخابات، قراءتك لها؟ خاصة هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنها جرت في الضفة الفلسطينية وبعض قطاع غزة، في بعض المدن في قطاع غزة، أظن في دير البلح. وأيضا هنالك يعني مقاطعة كان من بعض القوى السياسية لهذه الانتخابات. شو قراءتك لهذه الانتخابات؟ أولا انعكاساتها على الوضع، على المناخ، على المزاج الجماهيري لدى شعبكم الفلسطيني.
1: يعني أولا أنا أعتبر أن إجراء الانتخابات في جناحي الوطن، وإن اقتصرت في قطاع غزة على مدينة دير البلح، المدينة التي لنقل أقل تضررا من المدن والقرى والبلدات الأخرى في قطاع غزة.
0: نعم.
1: إجراء الانتخابات بحد ذاته هو إنجاز وهام وفي كسر لحدة الاستعصاء وإعادة التأكيد وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني من خلال الأدوات الانتخابية والاشتراك في هذا اليوم. وهذا بيخليني أستحضر قصة اتفاقية

0: غزة أريحة.
1: نعم.
0: الربط بين جناحي الوطن، وهذا في غاية الأهمية، لا سيما وأن إسرائيل وقوى أخرى محلية وغير محلية تعمل بشكل حثيث لفصل الضفة عن القطاع، وبالتالي
1: نعم.
0: هذا يعتبر إنجازا هاما وضروريا. اثنين، هي رسالة للعالم أن الشعب العربي الفلسطيني هو شعب واحد موحد، لا يمكن الفصل بين مكوناته السياسية الاجتماعية الجغرافية، وبالتالي على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يسعى بكل ما لديه من إمكانيات سياسية قانونية دبلوماسية لأن يدفع بتجربة هذا الشعب نحو الاستقلال والحرية والعودة وتخرير مصر.
1: نعم.
0: وأيضا كان يجب على القوى الممانعة أو التي رفضت ودخلت من تحت الطاولة في قوائم سميت مستقلة أو غير مستقلة، كان الأجدر بها أن تشارك لتعزيز هذا العرس الديمقراطي الذي جرى. لما في انتخابات سيد حمادة باشا أبو عامر ما بيحدث فيها أخطاء ونواقص ولا آخره، لكن السمة العامة أن يشارك 53% من الناخبين الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع بالانتخابات، هذا يعكس أولا رغبة الشعب بالعملية الديمقراطية وتعزيزها. اثنين، أيضا الرغبة باختيار ممثليهم، هناك رغبة أنهم يختاروا ممثلهم دون أن يملى عليهم هذا الممثل أو ذاك. وإن كان جرى في نحو 90% من 90 مجلس محلي وبلدي جرى التوافق بالتزكية في العديد من المجالس، و83 مجلس بلدي ومحلي جرت انتخابات فيها، بمعنى آخر أن الإجراء الانتخابات بحد ذاته هو مكسب هام للشعب الفلسطيني وتكريس للديمقراطية، رغم الاحتلال ورغم الدمار ورغم الموت ورغم الإبادة الجماعية في دير البلح، أن يذهب الناس وأن يصوتوا وأن يقترعوا وأن يختاروا من أربع قوائم قائمة أو من مجموع القوائم تم انتخاب يعني أو اختيار مجلس محلي بلدي لبلدية دير البلح، هذا إنجاز. وكذلك في الضفة الفلسطينية التي شهدت مختلف المحافظات فيها إجراء انتخابات رغم كل الإجراءات والانتهاكات الخطيرة التي مارستها وتمارسها دولة سبارتا الإسرائيلية.
1: نعم. طيب، ولكن كان هناك ملاحظات أستاذ عمر الغول من قبل بعض القوى السياسية على قانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات نفسه هنالك اشتراطات وضعتها، يعني هل ترى بأنه هذه الاشتراطات واجبة؟ هل هنالك وجوب لأن تكون هذه الاشتراطات في الانتخابات المحلية؟
0: أنا كان رأيي وأنا من أصحاب الرأي وسأقول ذلك، أنا لست مع وضع ضوابط في هذا المجال،
1: وهي ضوابط سياسية وليست إجرائية.
0: ضوابط سياسية، كان يجب أن يفتح الباب ليقول من يريد أن يقول أي موقف يريده، أهلا وسهلا به، وخلي الناخب هو يختار من يريد، خاصة وإنه شعبنا أنا أعتقد بتجربته ومن خلال سياق تطور الأمور بس يفرز الغث من السمين.
1: نعم.
0: بالتالي لا خشية على الشعب، إن كان صحيح في 2006 تورط وأخطأ خطيئة كبرى أبناء شعبنا بالتصويت لحركة حماس انتخابات تشريعية، لكن أنا أعتقد أن الدرس القاسي الذي نتج عن تلك الانتخابات وأعلم الناس هذه العبرة ليأخذوها بعين الاعتبار في أي انتخابات لاحقة.
1: شيء مؤكد يعني.
0: أود أن أقول أن أي كانت الملاحظات التي كانت موجودة، أنا يعني كقوة سياسية أتحدث عن القوة السياسية، كان يجب أن تشارك وأن تناضل، وهي تشارك أن تقول رغم ملاحظاتي وتحفظاتي على كذا وكذا كذا، لكني سأشارك. بمعنى آخر، لأنه الشعب العربي الفلسطيني بقواه مختلفة لم يعد فيما بين قواه السياسية من يسار ليمين لوسط، ما في هناك تباينات، بالمعنى تباينات عميقة، لا في صراع فكري ولا في صراع حتى السياسي، وإن كان في ملاحظات هنا أو ملاحظات هناك، ولكن بأبعاد تكتيكية، خاصة وأن القوى المختلفة تعاني من أزمات عميقة بنيوية في مرتباتها، في دورها، في مهامها. ثانيا، كانت الانتخابات لحظة سياسية اجتماعية لخروج هذه القوى من حالة الرتابة والمأزق الذي تعيشه، يعني على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العلاقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
1: نعم أستاذ عمر الغول، يعني بدون مجاملة لحضرتك، يعني أنت شخصية مستقلة ولا تتوانى عن توجيه النقد سواء للسلطة الفلسطينية أو لقوى المعارضة الفلسطينية، ولذلك اعتمادا على هذا التقييم لشخصك أقول ربما كان أقوى للسلطة الفلسطينية وتعزيز موقفها السياسي أمام العالم بأن لديها معارضة، لا أن تكون يعني مجرد هي صدى لقوى هي التي تقود السلطة وبالتالي هي شريك في السلطة. يعني يمكن أن يكون هنالك حجة قوية بيد السلطة أن لدينا معارضة في داخل المجتمع الفلسطيني لكل ما تحاول القوى المعادية، قوى الخصم، فرضه على السلطة الفلسطينية.
0: يا سيدي، يا صديق أبو عمر، نحن بالتأكيد إحنا السلطة الفلسطينية يعني لديها معارضة، وإحنا مجتمع إسوة بكل المجتمعات في الأرض، نحن مجتمع تعددي، وأساسا نقول عن ذلك في نظامنا الأساسي وفي الدستور المؤقت، مشروع الدستور المؤقت أيضا تحدثنا عن ذلك، وثيقتنا وثيقة الاستقلال 88 أيضا، وفي لا يوجد وثيقة من وثائق الشعب الفلسطيني لا تؤكد على المؤكد، بأنه إحنا بطبيعة الحال طبيعة التكوين الاجتماعي السياسي الفكري العقائدي، نحن شعب تعددي ولدينا وجهات نظر متباينة، هذا محسوب. ولكن في ظل في الجانب السياسي، في الجانب أنا في الانتخابات المحلية قلت لا داعي لوضع أي اشتراطات. في الجانب السياسي في الانتخابات السياسية التي ستأتي عليها لاحقا فيما يتعلق بالمجلس الوطني وغيره، لا، احنا في ظل الضغوط والابتزاز وماذا اقول لك، يعني القوة المتغولة على الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه ونصائح الاشقاء وغير والاصدقاء، انه علينا ان نضع ضوابط حتى لا نقع فيما وقعنا به بال 2006. في انتخابات 2006 عندما كان الباب مفتوحا جاءت الطامة الكبرى، لأن الخروج على منظمة التحرير وتجاوز برنامجها السياسي، يعني كان في برأيي كان في خطيئة وكان في نواقص، و يعني استفادت منه القوى لنقل الغير إيجابية في الشارع الفلسطيني في أوساط الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: وثاني، أنا مع الضوابط السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة، انتخابات المجلس الوطني. لكن في الانتخابات المحلية لا، أنا مع إطلاق يد الناس وتختار وتتحدث كما تشاء. وأيضا في الانتخابات الوطنية اللي بده يشارك وفق المعايير المحددة بما يخدم المصالح الوطنية، لأنه إحنا مطلوب منا الدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتجاوز المطبات والألغام السياسية اللي مطروحة على مدار وعلى مسار نضال الشعب العربي الفلسطيني. في كل يوم في كل ثانية في كل ساعة هناك ألغام، يعني وأنت شخص متابع وكاتب وباحث سياسي لديك باع طويل في إدراك الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية التي ما زالت متواصلة، وفي ظل الجرائم المتوالية، وفي ظل الضغوط والحصار والقرصنة على أموال المخاصة. نحن يا رجل نعيش لحظات استثنائية لم يعشها الشعب العربي الفلسطيني حتى في زمن النكبة الأولى 1948.
1: نعم، يعني واضح أستاذ عمر الغول بأن المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها وامتداداتها مع الأسف المتواطئة معها لا تمارس فقط عمليات القتل والتدمير والإبادة، بل هنالك محاولات فرض الرضوخ والخنوع والاستسلام لشعبكم من قبل المستعمرة وأدواتها وحلفائها والمتواطئين معها، بحيث أنكم أن العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن لا يقبضون رواتب، وإذا قبضوا رواتب يقبضون رواتب يعني أقل من 50% من الراتب، وبالتالي هذا يعني جزء من الحرب الاقتصادية المعيشية لشعبكم يحول دون مواجهة الاحتلال والبحث عن عوامل الصمود والبقاء على أرض بلادكم على أرض شعبكم في فلسطين. فبدلا من القوى الخارجية التي يفترض أن تقدم لكم الدعم والإسناد، فهي تمارس التواطؤ مع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في إضعاف يعني صمودكم وبقاؤكم على الأرض.
0: بالتأكيد أنت تعلم من خلال أيضا المتابعة أن المشروع الصهيوني وصل إلى الذروة.
1: نعم.
0: لم يعد يخشى أي شيء. فات يعمل بالمكشوف وعلى الملأ. يعلن عن مشروع الاستيطاني الاستعماري القائم على نفي النفي وعلى شعار تطبيق وترجمة الشعار شعار الحركة الصهيونية الأساس أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذا يستهدف ليس الشعب العربي الفلسطيني ونفيه وتطهيره من أرض وطنه الفلسطيني، وإنما يستهدف الأشقاء في الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا ولبنان و كل العرب من المحيط إلى الخليج.
1: نعم.
0: بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا المشروع القائم على النفي والتغول والنازية التي تجاوزت نازية هتلر وفاشية فرانكو في إسبانيا وغيرهم من الأنظمة الاستبدادية في العالم، مع ذلك الشعب العربي الفلسطيني بإمكانياته المحدودة، ورغم أن أنت تقول عن 50% ريت 50% الراتب يعني إذا أقل من 50 أقل من 20%، المهم هذا الراتب يعني يشكل يعني دفعة لنقل بالحد الأدنى، حيث تقوم الحكومة بكل الإمكانيات المتاحة رغم الحصار من قبل كل القوى المحيطة بالشعب الفلسطيني، إلا أنه يحاول أو تحاول الحكومة في تأمين الحد الأدنى الممكن، والشهر الجاي قد لا يؤمن 2000 شيكل

0: للموظف من الوزير إلى الغفير قد يكون أقل من 1000 أو 1000. المهم يعني بكفيش فواتير البنزين ولا السيارة ولا الكهرباء ولا الهاتف. ويعني بالتالي أنت أمام معضلة حقيقية. ولكن أود أن أؤكد أن هذا الشعب الفلسطيني رغم كل الجرائم والانتهاكات والأخطار التي تتهدد، إلا أنه ما زال متمسكا بأرضه وبحقوقه وبأهدافه السياسية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية حتى نهاية الكفاح، ولن نستسلم. وأنت لاحظ والعالم أجمع رأى بأم عين عندما توقفت الإبادة في قطاع غزة كيف اندفع الناس من أبناء الشعب من الجنوب إلى الشمال في العودة. الآن في الأبناء شعبنا الذين اضطروا للمغادرة إلى مصر ولا غيرها من الدول، من مصر 100 وكذا 1000، 85 ألف إنسان سجلوا منذ اللحظة الأولى بمطالبتهم بالعودة إلى قطاع غزة. بمعنى آخر
1: صحيح.
0: أن هذا الشعب العظيم هو عظيم بانتمائه لهويته وبانتمائه لأمته ودفاعه عن حقوقه ومصالحه، ولن يستسلم وسيأرغم الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، الله يرحمك أبو عمار، إلا بالانتصار وتحقيق أهدافه والاحتلال والمجرم النازي إلى زوال شاء أم أبى. وهذه حقائق ومكونات وسيرور حركة التاريخ تقول أن الظاهرة الإسرائيلية هي ظاهرة في مكوناتها وجدت أدوات فنائها ومكونات فنائها.
1: نعم، هو دائما التطرف في كل التاريخ، التطرف يؤدي لصاحبه إلى الهلاك. هكذا كان هتلر حينما احتل أوروبا طمع في الاتحاد السوفيتي فهزم. بريطانيا العظمى التي كانت كما تعلمنا في المدارس لا تغيب الشمس عن مستعمراتها هزمت. الاتحاد السوفيتي طمع بأفغانستان هزم. الولايات المتحدة بعظمتها هزموها شعوب الفيتنام وأفغانستان إلى آخره. ولذلك شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني شعبكم بنضاله، أولا بصموده وبقائه، وثانيا بنضاله سيحقق كما تفضلت حقه في الحرية والاستقلال والعودة. طب أستاذ يعني عمر حلمي الغول الكاتب السياسي والمتابع، يعني هذه المعايير التي تحدثت عنها عن صلابة الشعب الفلسطيني، وفعلا كما تحدثت أكثر من 80 ألف فلسطيني سجلوا لدى الأجهزة الأمنية المصرية حتى يعودوا إلى فلسطين إلى قطاع غزة، وكان الجيش والمخابرات الإسرائيلية يسألون هذا العائد وين رايح. لذلك السؤال الجوهري أستاذ عمر الغول، الآن حركة فتح كبرى فصائل المقاومة إلى الآن رغم أن حركة حماس اتفقنا واختلفنا عنها أصبحت شريك وشريك من موقع القوة مع حركة فتح، ولكن تبقى حركة فتح كما هي، ما زالت تقود السلطة، تقود المنظمة إلى آخره. فكيف ترى ما تفضلت به من هذا الصمود والصلابة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على مؤتمر حركة الفتح وإخراجاته ونتائجه سواء على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي الانتخابي الداخلي؟
0: يعني أنت تعلم تأخرت قيادة حركة الفتح في عقد المؤتمر 5 سنوات عما هو مقرر.
1: نعم.
0: حيث كان المفترض أن يعقد في 2021.
1: نعم.
0: نسيم أن المؤتمر السابع عقد في 2016.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني كان مفترض بعد 5 سنوات أن يعقد، ولكن تأخر لأسباب داخلي ذاتي وموضوعي ارتباطا بالتطورات، مع أني أنا يعني لا أرى أن أي ظرف موضوعي يمكن أن يحول دون عقد مؤتمر هذا أو ذاك. لا خاصة

انه كافه القوى والاحزاب والحركات استقطت يعني ادوات من خلال السوشيال ميديا وثوره الاتصالات يعني اليات عمل لعقد مؤتمراتها بما يستوفي الضروره والحاجه. المهم ان ياتي المؤتمر بعد 10 سنوات فهذا انجاز بحد ذاته. وأتمنى أولا وقبل أن أقول شيئا آخرا أن أتمنى أن ينجح المؤتمرون في عقد مؤتمرهم وفي إنجاز أو يعني استخراج مخرجات تستقيم وتستجيب للتحديات الذاتية الداخلية والموضوعية التي تواجهها الساحة الفلسطينية، لا سيما وأن حركة فتح هي العمود الفقري للثورة الفلسطينية للكيانية الفلسطينية للشعب العربي الفلسطيني حتى اللحظة التي نعيشها. وبالتالي على هذه الحركة أن تدرك، وأنا دائما أقول لهم طبعا يعني أحيانا بعض يصدقك أو البعض الآخر، لو أدرك الإخوة في حركة فتح قيمة وأهمية الفكرة التي انطلقت وحملتها حركة فتح وقيمة الطلقة التي أطلقوها وأعلنوا عن انطلاق شرارة الثورة مطلع يناير 1900، لا تفادوا وتعلموا من الدروس. ولكن أنا ألحظ، وهذا ما كتبته أيضا قبل أيام، أن هناك ظاهرة الانشداد للذات على حساب الذات الشخصي الفردي، حتى أكون دقيق لأميز بين الذات الوطنية أو التنظيمية، يريد انشده للذات الفتحوية أنا معني. لكن في حسابات ضيقة عند القطاع أو السمة العامة التي تسم القطاع الأوسع من الأطر التنظيمية بمختلف مستوياتها، آمل على أعضاء المؤتمر والذين يزيد عددهم عن 2400 عضو، طبعا بعد التخفيض خفضوا أكثر من مرة، أن يتمكنوا من اشتقاق برنامج سياسي ورؤية كاملة لقراءة المرحلة واستشراف المستقبل، وأيضا استخراج وإنتاج آليات كفاحية وبرنامج كفاحي يستجيب، وأيضا تطوير العمل التنظيمي الداخلي، لأن ما زالت حركة فتح تعاني من الفوضى إذا جاز التعبير والإرباك، لأن الآليات التنظيمية الناظمة للحركة فضفاضة واسعة. صحيح هي تمثل كما الله يرحمه الرئيس الرمز الراحل أبو عمار أن فتح هي صورة وانعكاس لصورة الشعب الفلسطيني، لكن التنظيم بالأول والآخر بده يكون تنظيم، بده يكون عنده ضوابط، عنده آليات عمل محددة، مش يعني كل حرب من إيده إله. من هون أنا أعتقد أنه يعني هناك تحديات كبيرة أمام المؤتمرين في الملفات المختلفة، إضافة للعامل الإسرائيلي والعامل العربي و غيرها من العوامل والدولي التي تؤثر بالضرورة على المؤتمر. آمن وأنا أراهن على القوى الخير وهم كثر في داخل فتح أن يتمكنوا من دفع الحركة بالاتجاه الإيجابي للجادة التي يتمناها الفتحويون والشعب العربي الفلسطيني، لأني أقول دائما وكثيرون قالوا ذلك، إذا ما نهضت حركة فتح ستنهض الحركة الوطنية الفلسطينية.

0: نعم.
1: آمل أن تتمكن حركتها من النهوض بغض النظر، لا حماس فتح بغض النظر عن كيف صارت وعن كيف تطورت وعن كيف تنيلت، لكن ما زالت حتى اللحظة التاريخية التي نتحدث فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مقدمة الصفوف. وللأسف وأنت تاريخيا ابن اليسار وإحنا أبناء وأنا ابن اليسار، للأسف اليسار تهمش وتراجع ولم يعد لليسار وجود بالمعنى الحقيقي. ما زالت الشعبية والديمقراطية والحزب موجود وغيرهم من القوى، لكن تأثير اليسار في الشارع الفلسطيني يتضاءل إلى إلى حد الغياب أو عدم الوجود إلا عبر بيانات تصدر بين الفينس والفينس.
0: شيء مؤكد أستاذ عمر الغول، يعني بالنسبة لليسار ليس موضوع حديثنا، ولكن شيء مؤكد لأنهم تنظيمات غير خلاقة، وهم كانوا امتداد للمعسكر الاشتراكي الذي هزم في الحرب الباردة 1990، وبالتالي أخفقت أحزاب اليسار ليس فقط الفلسطينية بل العربية أيضا، لأنها شكلت شكلت امتداد يعني لأحزاب المعسكر الاشتراكي، وبالتالي هزيمة المعسكر الاشتراكي في الحرب الباردة أمام المعسكر الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي تأثروا بذلك. لكن حينما نعود لحركة فتح، يعني حركة فتح أيضا واجهت إخفاقات وإخفاقات كبيرة، يعني إضافة إلى عدم القدرة على مواصلة انتزاع الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاق الذي وقعته اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل، ولكن على المستوى الشعبي في الانتخابات التي جرت عام 2006 التي ذكرتها، حركة حماس حصلت على 74 مقعد بينما حركة فتح حصلت على فقط 45 مقعد. اثنين، في الانقلاب الدموي اللي حصل بال2007 حركة فتح لم تتمكن من حماية سلطتها الفلسطينية على امتداد، يعني كما تتفضل وتذكر جناحي الوطن، وخلال 17 سنة لغاية 7 أكتوبر 2023 لم تتمكن حركة فتح من استعادة قطاع غزة بشكل أو بآخر. وكان أيضا الإخفاق الأخير 7 أكتوبر أن المجازر التي ارتكبت بحق شعبكم الفلسطيني في قطاع غزة كانت قيادة حركة فتح وكأنها لا يعني لا لا لا تعنيها، إلى الحد أن هنالك تصريحات من أحد المسؤولين أن الصراع في غزة هو بين المستعمر الإسرائيلي وحركة حماس وكأنه حركة فتح لا تعنيها. هذه إخفاقات كبيرة يعني بحق حركة فتح، وبالتالي شيء مؤكد أنها تشكل يعني عناوين لهذا الإخفاق ولهذا الفشل الكبير لحركة فتح وقيادتها التي تقودها خلال المرحلة الماضية.
1: سيدي العزيز، مع الاحترام لوجهة نظرك، وأنت أشرت للعديد من النقاط الجوهرية والأساسية والتي لا يمكن غض النظر عنها، ولكن أود أن أقول أن الانقلاب الذي قادته حركة حماس بغض النظر عن كيف واجهت حركة فتح أو لم تواجه حركة فتح، وهذا من خطايا ما ذكرناه في 2006 عندما سمح في 2005 عندما 6 عفوا عندما سمح لهم بالدخول للانتخابات دون ضوابط وطني أن يأخذوا. والسبب الأساسي، وأنا قلت ذلك وكتبت وأعلنت على الملأ، أن السبب في صعود حماس لم يكن قوة حماس. أرجوك أن تدقق حمادة
0: بصرف النظر.
1: العزيز، ليس بقوة حماس، وإنما نتيجة تخلف أبناء حركة فتح وصراعاتهم وتشرذمهم آنذاك.
0: هذا بالانتخابات صحيح.
1: هذا في الانتخابات. و 75 عضو من حركة من كوادر حركة فتح خرجوا عن إرادة حركتهم ونزلوا الانتخابات لوحدهم بشكل فردي ودون حساب للمصلحة التنظيمية.

إذا عدت للأصوات، عدد الأصوات التي تم التصويت فيها لأعضاء حركة فتح وكتلهم ولع حركة حماس، ستجد أن الأغلبية حصدتها حركة فتح، ولكن نتيجة التشرذم انهزمت. نعم. أو

0: حرب الإخوان المسلمين جيدا أكثر مني ومنك، مع ذلك قال لنعطيهم فرصة وتفضلوا هاي الحكومة العاشرة. قال وعن الحكومة العاشرة حكومة ربانية، وقاد الشعب الفلسطيني سيدي العزيز خمس حروب متتالية استنزفوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة 2008 2009 2012 2014 2017 2019 و2021 إلى أن جاءت إلى الصام الكبرى 7 أكتوبر 2023 التي أودت وقدمت ذريعة للإبادة الجمعي. وكانت إسرائيل، وأنا أقول وأنا من أصحاب الرأي ودون أن أخجل وكتبت ذلك، هناك توافق كان أو تواطؤ معلن أو غير معلن بين إسرائيل وحركة حماس في الذهاب إلى ما ذهبت إليه هذه الإبادة الجمعية التي استهدفت وتستهدف الشعب الفلسطيني. فتح عندها خطايا من هون لرب السماء، ولكن علينا أن نقرأ اللوحة جيدا صديقي العزيز حتى لا نضع غمامة على عيوننا ويعني لا نرى الحقائق.
1: أستاذ عمر الغول، يعني الآن جرت الانتخابات البلدية في فلسطين ومقبلون على الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، يعني كيف ترى وكيف يمكن أن يكون ذلك، لأن يشكل فعلا يعني هذه الانتخابات رافعة لشعبكم الفلسطيني؟
0: يعني هي ستكون فرصة مجددا للديمقراطية الفلسطينية لأن يختار أبناء الشعب العربي الفلسطيني مجلس الوطني حيثما أتيح له أن يصوت وأن يختار مندوبي أعضاء المجلس الوطني. وأنت تعلم أن المجلس الوطني المفترض أن يكون مجلسا وطنيا جديدا بقوام 350 عضو في غرفتين، الغرفة الصغرى في الوطن وتتشكل من 200 عضو، والغرفة الكبرى اللي هي من الشتات 150 عضو، بالتالي هذا المجموع 350. الغرفة الصغرى ستكون في مثابة البرلمان لبرلمان الدولة الفلسطينية لمتابعة تفاصيل المسألة الداخلية. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة إذا أتيح لها أن تتم وفق المعايير الوطنية ستشكل قفزة هامة في مسار.
1: طيب، ولكن حسب مجلسكم الوطني أن أعضاء المجلس التشريعي حكما هم أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني، فكيف يمكن التوفيق بين إجراء انتخابات، أتركنا في المنافي والشتات معروف في المواقع التي يمكن أن يحصل فيها، ولكن أحكي عن الوطن، عن وطنكم، عن فلسطين، كيف يمكن أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، علما كما قلت أن حكما حسب النظام عندكم أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني طالما هم من المنتخبين من شعبكم؟
0: النقطة التي يجب أن تنتبه وتلاحظها الصديق، أن المجلس التشريعي هو 200 عضو اللي بالداخل، وهم أيضا جزء كما أشرت سيادتك، هم جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني العام، اللي هو أعلى هيئة
1: فلسطينية
0: في الشعب العربي الفلسطيني، والذي يعالج المسائل الداخلية والخارجية. الغرفة الصغرى 200 عضو اللي هم المجلس التشريعي أو البرلمان سميه مشهد، هذه ستقوم بمهام من مراقبة الحكومة، المراسيم الرئاسية وغير المراسيم، تشكيل الحكومة، مساءلة الوزراء، إقالة الحكومات، سحب الثقة من الحكومات، مصادقة.
1: أوكي، يعني أريد أن أفهم، يعني سيكون هناك انتخابات للمجلسين؟
0: نعم، هذا بيكون هناك تكامل بين يعني بين الداخل والخارج.
1: لا، يعني في الداخل، يعني سيكون هناك انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

0: لهم 200،
1: نعم
0: وسيكون هنالك انتخابات للمجلس التشريعي حسب القانون 132 الآن، المجلس التشريعي الفلسطيني.
1: هلا بدي في ضوء التوسع بدي يصير 200، لانه الداخل اللي بحكم هذا بدي يكون هو ال 200 عضو اللي بالداخل هم اللي بدهم يكونوا بمثابه البرلمان او المجلس التشريعي.
0: يعني برضو ما فهمتش، يعني أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين 200 هم حكما سيكونوا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؟
1: 100%.
0: إذن مش انتخابات للمجلسين، انتخابات يعني واحدة
1: للمجلس الوطني الواحد.
0: نعم،
1: ولكن المجلس الوطني يا صديقي أبو عامر يا حبيبي، 200 هم من الداخل.
0: نعم، وسيكون حكما
1: 150 من الشفاء.
0: نعم، وسيكون حكما أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
1: 100%.
0: نعم، كل الاحترام. طيب فيما يتعلق بال150، هل هنالك توزيعات للجاليات الفلسطينية في العالم، يعني الأمريكيتين، أوروبا،
1: كل دول العالم حيثما يوجد فلسطيني سيكون له صوت في الانتخابات القادمة.
0: نعم، نفتح ملف آخر، المستعمرة الإسرائيلية أستاذ عمر الغول. يعني الآن يعني شو تقييمك لوضع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في كل سلوكها الإجرامي ضد شعبكم الفلسطيني؟ أولا
1: الحكومة الإسرائيلية كما ذكرت هي طلعت على السطح فوق.
0: نعم.
1: وقالت أنا دولة لطيفة ونازية بامتياز.
0: نعم.
1: وأنا مدعو ومغطى بالفيتو الأمريكي، ولا أحد يستطيع بالعالم، لا هيئات دولية ولا محاكم دولية ولا أقطاب دولية. أريد أن أقول أن بنيامين نتنياهو الذي حكم أكثر من بن غوريون، المؤسس الأول، رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، هذا بصراحة الرجل لديه هو، يعني انا اطلق عليه تسمية الحاوي او الساحر، هو ساحر، وتمكن من اخطاء المعارضة الاسرائيلية التفرد بالحكم على مدار 16 عاما مش 14. وبالتالي كنا نتوقع، وانا وانت وغيرنا من الذين يكتبون ويراقبون، انه في مسار الأربع سنوات الماضية من المطبات من 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، يعني الهجوم على القضاء الإسرائيلي، ما هو قضاء استعماري، ولكن بالنسبة لهم هو ملف من الملفات الأساسية. كان في 40 مظاهرة على مدار 40 أسبوع ولم يتمكنوا من هزيمة حكومة بنيامين نتنياهو. جاء 7 أكتوبر، فضيعة 7 أكتوبر طبعا هي تمت في مسائل لم يتحدث بها بنيامين نتنياهو ولا حتى رجال الأمن، عما يعني كان فيما بين ليبرمان، ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، هو اللي قال إنه قالنا في اجتماع في الحكومة انه احنا ندعم حماس لنحقق اهدافنا، ويعني بالتالي بقاء حماس في الحكم في غزة والسيطرة بالانقلاب هو مصلحة استراتيجية اسرائيلية، واعلنها على الملأ، وهو الذي كان يرسل لهم الاموال. بكل الاحوال اقصد اقول ان حكومة بنيامين نتنياهو تمكنت من تجاوز كافة العثرات والعقبات والألغام بطريقها على مدار، وستستمر حتى أكتوبر القادم في الانتخابات القادمة. هل الأحداث مثلا حزب معم الذي تشكل قبل أيام بين بنت ولبيد، نفتالي بنت ورئيس الوزراء الأسبق ويائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، هل غير من اللوحة الحزبية السياسية في الشارع الإسرائيلي؟

0: حتى اللحظة في استطلاع الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي تحول، بالعكس في أحد الاستطلاعات كان أجرت استطلاع ثلاث قوى، القناة 12 والقناة 13 ويدعو تحرنوت، في الواحد تجاوز بنيامين نتنياهو بمقعد، وفي الثانية في القناة 13 ناقص واحد، يعني هم ناقصين عن نتنياهو، وفي 13 انه يعني بالجواز التعادل فيما بين الطرفين. اقصد اقول ان اللوحه السياسيه الحزبيه حتى اللحظه لا تشير الى تغير جدي، ولكن هل سيتمكن بنيامين نتنياهو بائتلافه الحاكم من البقاء في دائرة الحكم؟ هذا أمر مشكوك فيه، لأنه هناك إمكانية إذا ما توحد الأشقاء العرب في القائمة المشتركة مجددا وفقا لوثيقة تخنين في يوم الأرض 30 مارس آذار الماضي، فأعتقد أن بيضة القبان ستكون القوى والأحزاب الأربعة العربية.
1: نعم.
0: هون هي التي ستؤثر في من سيكون الحاكم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل لبيب وبنت سيأتوا بخيار سياسي جديد أم هم جزء ليتجزأ من المنظومة الفكرية السياسية التي يتغذى عليها بنيامين نتنياهو؟
1: الحقيقة أستاذ عمر الغول، يعني باقي دقائق ولكن في غاية الأهمية، لأن نذكر أن اليسار الصهيوني الإسرائيلي فشل في حل الموضوع الفلسطيني رغم كل المحاولات والتوصل لاتفاق أوسلو، ولكن كانت النتيجة الآن حزب العمل كان عنده 42 مقعد، الآن عنده 4 مقاعد، حركة ميرتز كان عندها 12 مقعد، الآن سقطت في الانتخابات. هذا اليسار الصهيوني. الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني المعتدل جدا ولا اليمين المتطرف جدا تمكنا من حل الموضوع الفلسطيني. فبالتالي هل يمكن إنجاز التعبير اليمين المعتدل الذي يمكن أن يمثله بينت ولبيد أن يصل إلى وعي بأنه لا حل، لا أمن، لا استقرار إلا بالموضوع الفلسطيني؟ واضح بأن أحزابهم، تصريحاتهم، بياناتهم إلى الآن لا تشير إلى ذلك.
0: يا سيدي، أولا بنت ليس معتدلا. بنت هو صهيوني متطرف يضاهي بنيامين نتنياهو وبن غفير وسمطريش، ولكن بأسلوب آخر. هذا أول.
1: نعم.
0: اليمين الصهيوني المتطرف الفاشي لأن لديه حل، طرح حل، حله هو الإبادة والنفي.
1: نعم. وبالتالي فشل أيضا، فشل في ذلك،
0: أي بمعنى آخر أنه لا يستقيم ولا يقبل القسمة على أي عملية سياسية يقبل القسمة على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.
1: نعم.
0: ولا أي حل سياسي. الحل الذي يريده هو إقصاء ونفي وتطهير عرقي وإبادة الشعب العربي البلد.
1: ومع ذلك فشل في ذلك في إنهاء الموضوع الفلسطيني. نعم.
0: فشل. وهذا الشيء العظيم. أهم. نعم. بالمناسبة أهم أشكال النضال الوطني الفلسطيني الآن هي الصمود في الأرض الفلسطينية.
1: صحيح.
0: التجذر، لأنها عنوان الرد الصريح والمباشر على كل الهمجية والفاشية والنزية الإسرائيلية الصهيونية.
1: نعم.
0: من هون أنا أعتقد أن على إسرائيل أو على القوى السياسية الإسرائيلية، إذا كانت هناك قوى سياسية تؤمن بالحل السياسي، وللأسف يعني من خلال مشاهدتنا للوحة السياسية الحزبية في الشارع الإسرائيلي في معظمها 99% منها يميل إلى اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض التعايش والتسوية السياسية.
1: يعني كما قلت أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل كامل، وتم طبعا من قبل اليمين تم اغتيال شركاء أوسلو، تم اغتيال إسحاق رابين، وتم اغتيال ياسر عرفات، وأيضا النهاية أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل واقع عملي، وفشل في نجاح هذا الحل. حينما ننتقل إلى اليمين المتطرف، أيضا رغم كل المجازر التي تفضلت وذكرتها والإبادة والتطهير، ولكنه أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني في قطاع غزة، عندكم في غزة لم يستسلم الشعب الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء، وأنت تحدثت عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الجنوب أو الشمال إلى آخره،
0: من الجنوب إلى الشمال،
1: من الجنوب إلى الشمال. والظاهرة الثانية هي تسجيل أكثر من 80,000 من أبناء قطاع غزة من خارج فلسطين لدى أجهزة الأمن المصرية لأن يعودوا إلى قطاع غزة. وبالتالي يعني أيضا رغم كل المجازر، رغم كل المآسي، رغم كل الوجع والألم الفلسطيني، لم يستسلم الفلسطيني، وبالتالي فشل اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنهاء الموضوع الفلسطيني، وبالتالي ما زال هذا الموضوع مفتوح يعني بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار لكليهما لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين، المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي والمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بالحل الذي يعني قدمتوه أنتم في المجلس الوطني والمجلس المركزي وحتى في معاهدة السلام، عفوا في مبادرة السلام العربية 2002 في بيروت، هو الحل القائم على حل الدولتين. إذن يعني ستبقى الأمور معلقة، ولكن هنالك حزب جديد، حزب الديمقراطيين المشكل من حزب العمل ومن حركة ميرتس، حزب الديمقراطيين يائير جولان، الحقيقة في مؤتمره أمس وأول أمس يعني خلال الأيام الماضية تحدث بوضوح في الخطابات بالأمن والسلام وحل الدولتين والآخري. هذا الحزب الصهيوني الوحيد الذي يتحدث عن حل الدولتين.
0: مظبوط، هذا صحيح. فقط في سيناريو ممكن إذا ما تدخلت الأقطاب والقوى الدولية وفرضت حلا وألزمت إسرائيل عندما تفرض عليها عقوبات، ومع تراجع الولايات المتحدة وانكفائها للخلف وتشكل يعني، وهذا مفترض أن يكون يعني في المدى المنظور وليس البعيد، تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا سيما أن الولايات المتحدة باتت رغم كل جعجعات الرئيس دونالد ترامب لأنها تسير بخطى حثيثة نحو
1: الإخفاق والفشل
0: والإخفاق والفشل والهزيمة. شاء ترامب أم أبى، وقد ما يجعجع كل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الأمور، وبالتالي إذا ما تدخلت الأقطاب الدولية وفرضت خيار حل الدولتين، عندئذ ستلزم حكومة إسرائيل أي كان رئيس الحكومة القادم.
1: كل الاحترام أستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، كل الاحترام على مشاركتك معنا واستجابتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تحياتي لك وللأشقاء بالأردن جميعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة الثانية.
5: مين؟ هلا حبيبتي بنت عمي عنا. أهلا وسهلا، تفضلي.
6: أكيد لحالك يا سهى يا غالية.
5: طبعا لحالي، اتفضلي فوتي.
6: بصراحة حبيت أعملك زيارة مفاجئة.
5: بصراحة هاي أحلى مفاجأة، وهيك إجازتنا من الجامعة بنقضيها سوا سوا.
6: اسمعي، أنا بحب أضل قريبة منك. هو صحيح أنت عمرك ما كنت بعيدة عني، بس لما بنكون بالبيت مع بعض يا بي هذا الإشي قديش بريحني.
5: ربي يسعدك ويسعد أيامك يا هالة يا بنت عمي. تصدقي بصراحة أنت كفيتي وفيتي مثل ما بيقولوا، والصورة أمي اللي رسمتيها بتحكي، ومثل ما بتعرفي حطيتها بغرفتي، كل ما أفوت على الغرفة بصير أحكي مع الصورة.
6: خربني صبرك يا سهى، والله أنا رسمت هاي الصورة بإحساسي. بتعرفي قديش كانت غالية عندي مثل ما هي غالية عندك بالضبط. الله يرحمها يا حبيبتي. بس يا بنت عمي لازم نكون قد المسؤولية.
5: أكيد لازم نكون قد المسؤولية، واللي بيخفف عني غياب أمي إنه أنتي وكل بيت عمي وجدي كلكم معاي وبحدي على طول. الواحد لما بيلاقي إله سند بيرتاح.
6: يا سهى أنتي مش غريبة، انتي منا وفينا يا حبيبتي، انتي بنت عمنا وضروري نحبك ونهتم فيكي ونضل معاكي، احنا سندك يا حبيبتي.
5: لكن يا هالة اللي مزعجني كتير هو وضع ابوي، الله يكون معاه. كانوا ساندين بعض وراح سنده، ومثل ما بتعرفي انا الوحيدة في البيت، يعني غيابي بيزعجه كتير، وانا ما بقدر اترك جامعتي واقعد على طول في البيت.
6: والله يا سهى انت اللي بتقومي فيه صراحة فوق طاقتك، واحنا كلنا عارفين، وانت مش مقصرة مع عمو اصلا ولا مع جامعتك، وابوكي اكيد رح يقدر ظروفك، والحمد لله هيو هيو بعده بصحته وعافيته، الله يعطيه الصحة يا رب.
5: تسلميلي يا رب. الحمد لله انه ابوي عمره ما اشتكى من غيابي بالجامعة. بتعرفي المشكلة انه هاد احساسي انا.
6: اسمعي، عسيرة الجامعة حكيتيلي هيك من فترة إنه في عندك مادتين بدك تأجليهم وما عرفت السبب. ترى بتمنى ما يكون بسبب الرسوم. ها، علاماتك الحمد لله عالية بكل المواد، يعني أنت شطورة وبتاخدي العقل وأشطر مني كمان.
5: شكرا إليك على السؤال. بصراحة مش بسبب الرسوم، لكن بسبب انشغالي بالبيت عشان الوالد، وطبعا الدراسة بدها وقت طويل مثل ما بتعرفي، ولازم أحافظ على مستواي بالجامعة، وأبوي بيشجعني وما بيعرف قصة التأجيل.
6: يا باي قديش أنت رائعة يا سهى، والله أنت بتجنني. طب اسمعي، مدام جبتي سيرة عمه، شو رأيك نعمل له هيك طبخة نفاجئه فيها؟ ترى هو بحب الأكل الزاكي طول عمرها. دخلك احكي لي إيش أكتر طبخة بحبها.
5: أوه صدقي جبتيها، بيحب المحاشي. يلا نحضر يا هالة.
6: اسمعي أنا بعمل الكوسة والباذنجان وإنتي بتلفي ورق الدوالي. ترى إنتي شاطرة بلف الدوالي، أنا بعرف، اتعلمتي من خالته. وعمه دايما دايما كان يقول لي بحب الكوسة والباذنجان من تحت إيدي. شو رأيك؟
5: تمام، بس بشرط، أنا بحب تتبيلتك. ها، إنتي اللي رح تعملي هالتتبيلة.
6: طبعا أنا رح أعمل التتبيلة، أصلا ماما علمتني أزكى تتبيلة للمحاشي.

0: شو صار معك يا كرم انت وصاحبك احمد بموضوع ابو كمال؟
1: على فكرة ابو الخلد انت غريب دايما، ها، ودايما خارج التغطية. يعني معقول لحد اليوم ما عرفت بالقصة ولا بالمواقع الالكترونية حتى؟ يا رجل القصة صار لها اسبوع.
0: المواقع اللي بتحكي عنها ما بتجيب الا السوالف اللي بتقهر، وانا مثل ما بتعرفني دايما مطنش وما بلاحق مثل هيك سوالف. حتى مبارح شفت احمد بالحارة وما رضيت اسأله، قلت بسألك انت.
1: طب شوف يا سيدي، قصة أحمد مقلوبة.
0: مقلوبة مقلوبة ولا منسف؟
1: طب خليك جدي شوي، خليك جدي شوي بلا مقلوبة يعني معكوسة. شوف قصة أحمد ما فيها سرقة ولا فيها سارق. على فكرة أبوك راح عند أبو كمال وسأله، قال أبو كمال هيك حكى هو، كان أحمد عندي وأعطيته كيسين، واحد فيه أواعي والتاني فيه أكل. قام من فرحته طلع بسرعة فرحان من البيت، وأنا على فكرة كنت واقف على الباب بودعه وبحكي له على مهلك.
0: والناس لما شافوه حامل كيسين وطالع من بيت أبو كمال قالوا عنه حرامي.
1: هاي هي.
0: ودعاء أبو كمال فكروا بسب عليه. هيك كتبوا أيامها على الفيسبوك.
1: ها هسا أنت أخوي عن جد، هيك صار بالضبط مثل ما قلت. شوف عاد الناس كيف بتفكر غلط يا عمي، قبل ما يسألوا يعرفوا وبعدين بسرعة بنشروا الخبر من تأليفهم. الله وكيلك.
0: طيب انت ليش ما كتبت على الفيسبوك وبينت للناس كذبهم؟
1: معقول هالحكي يا خالد؟ عن جد معقول؟ طب ما بيكفي اللي انكتب؟ بعدين الناس ملاحقين احمد من مطرح لمطرح. حكى معاي امبارح تراها، بقول لي الكل بيسألوا، معقول ابو كمال عفى عنك؟ يعني بعدهم مصدقين حالهم انه في سرقة.
0: الله يسامحهم، واللي بلاحق الناس بتعب صدقني.
1: أحسنت، بس اللي بلاحق أخوه ما بتعب. اسمع، مبارح شفتك أنت وأبوي بتتهامسوا وبعدين كنت تضحك، شو القصة؟ بتخططوا من ورايا بالخلد؟ شو القصة؟
0: يبي ما خف دمك أنت. الناس شافت أحمد بيركض وأبو كمال بيدعيله وقالوا اللي قالوه، وإنت شفتني بتهامس أنا وأبوي وبضحك وفكرت أنه بنضحك عليك.
1: هلا هلا، هاد انت صاير تألف قصص مثل اخوك كرم يا

0: بالخلد.
1: لا قصص ولا قصايد، كل الموضوع إني طلبت منه أقعد بالدكان يومين وإنت يوم بالعطلة الصيفية، ومش مثل ما تعودنا كل واحد يوم.
2: والله بارك الله فيك. طيب ليش ما نقعد الاثنين مع بعض مثلا، وهيك كل واحد فينا بيساعد التاني؟ شو رايك يا ابو الخلد؟
1: هي فكرة كويسة، بس ضروري الواحد منا يريح له يوم.
2: طيب وابوي شو قال؟
1: أبوي ما رضي بالفكرة وقال كل واحد مثل العادة بيجي يوم بعد صلاة الظهر وبيضل لصلاة العشاء عشان يروح على البيت ويرتاح.
2: بيني بينك كلام ابوي مزبوط، يعني اول اشي واحد بريح التاني، بقعد انا شوي بعدين انت بتقعد شوي، هلا باوقات الفراغ لما يكون حدا فاضي بنقعد مع بعض، بس خلينا زي ما كنا اول. ليش لا؟
1: والله انت كلامك مية مية يا حبيبي.
2: بعدين بيني وبينك نضل اتنين مع بعض رح نتعب كتير، وليش نسكر؟ خلي الدكانة مفتوحة.
1: والله انها فكرة ممتازة، اقول لك اعتمدنا يا سيدي.
2: اعتمدنا وتمام التمام.

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لنا بهالولاد يا أم خالد. بالفعل الثلاثة نشامة، ربي يحميهم ويسلمهم.
1: لا لا لا لا لا يا أبو خالد، لا ما برضها منك. هالة نشمية والولاد نشامة.
0: يعني لازم التمييز مع هالة. على كل حال عند الأم والأب ما في فرق بين ولد والثاني، ولا حتى بين الولد والبنت.
1: بس يمكن في ناس بتفرق خاصة بين الولد والبنت، يعني مثل جارتنا أم خليل الله يسامحها.
0: الله يسامحها، هيك بكون الواحد غلطان. ضروري ما يكون هالحكي موجود. وبعدين يا أم خالد، بلاحظ جارنا أبو خليل بحب بناته الثنتين أكثر من ابنه محمد.
1: آخ آخ، كلامك صحيح يا أبو خالد، لكن مرته بتفرق بناتهم وبتحب محمد أكثر من خواته التنتين سعاد وسميرة. وبصراحة البنات مزعوجات كتير كتير من هالحكي، مثل ما حكت لي هالة، ولولا حنية أبوهم كان كرهوا أخوهم محمد.
0: الله يسامحها ويصحها أم خليل، هذا الفساد العائلي اللي بقولوا عليه.
1: آخ الحمد لله اللي أعطانا قلوب نحب بعضنا البعض فيها، حتى بنحب القريب والبعيد. وهي سهى بنت أخوك أكرم، تقول واحدة من العيلة.
0: يا سلام، أكيد سهى واحدة من العيلة وكلنا منحبها، لكن آخ.
1: شو هالآخ الطويلة؟ ما عجبتني منك يا أبو خالد، مش عادتك تحكي هيك.
0: يا أم خالد يا أم خالد، يعني أنا اللي عجبيتني هالآخ؟ يا أم خالد بقولها من وجع لما جبت سيرة سهى بنت أخوي كرم.
1: شو في خير يا أبو خالد؟ لا سمح الله متزعلين مع بعض؟
0: لا لا لا لا لا،
1: في واحد فيهم مريض؟
0: لا يا أم خالد، الزعل إله الصلح والمرض إله الدواء.
1: يعني لا سمح الله أكثر من زعل ومرض؟ يعني خوفتني، الموضوع كبير يعني؟
0: أيوة كبير يا أم خالد، ولازم أحكي لك إياه، لكن أرجوك يضل بيناتنا.
1: إيش بتقول يضل بيناتنا؟ أكيد هاي أمور عائلية خاصة، بس احكي والله خوفتني.
0: لا لا لا، لا تخافي لا تخافي، بس إخواني وخواتي كل واحد من جهته بحاولوا يقنع أخوي أكرم حتى يتجوز، وكل واحد منهم عنده حجته وتبرير له الزواج.
1: شو بتقول يتزوج؟ الله أكبر. شو هالحكي يا أبو خالد؟ وين بدها تروح بنت سهى اللي قايمة فيه ومش مقصرة معاه؟
0: وطي صوتك يا أم خالد، مالك انفعلت بسرعة.

0: كيفك يا كرم يا حبيبي؟ أنا طلبت منك تيجي على غرفتي عشان تشوف شغلي، لأني مبسوطة إنه في واحد بهالبيت بحب المطالعة والشعر والكتابة وأكيد الرسم كمان.
1: والله يا أختي يا حبيبتي، أنا اللي مبسوط أكتر منك. مبسوط فيكي ومفتخر فيكي، مهندسة وفنانة، أي شو بدنا أكتر من هيك؟ بصراحة أنتي بوصلتنا مثل ما بقول.
0: وانت شو بتقول يا كرم؟ يلا بدي اسمع منك.
1: لا أنا إشي تاني، أنتي معلمتي عن جد. من لما نجحت بالتوجيهي أنا وخالد قلنا ضروري نكون مثل هالة شاطرين. لا ولما دخلتي الجامعة برضو قلنا ضروري ندرس جامعة مثل هالة.
0: يا بيي قديش انا مبسوطة بهالحكي يا كرم، وانا بعرف انك انت وخالد بتحبوني قد الدنيا.
1: طيب هسا أنا اللي بدي أسألك، ليش طلبتي مني آجي على غرفتك؟
0: آها شكرا إلك. أنا بصراحة سمعت من أمي إنك بتحب الرسم كتير، وكل ما بتشوف رسمة جديدة إلي بتمدحها من قلبك.
1: اي طبعا بدي امدحها، بس انا هلا ما بعرف ارسم غير بالكلمات، يعني قد ما قريت حبيت اكتب خواطر او قصص قصيرة، وهالايام يعني بحاول اكتب شعر هيك اشي يعني.
0: آها مدام هيك، أول قصيدة غزل بأختك وحبيبتك وأمورتك هالة.
1: يا عيني يا عيني على هالتشجيع، يا عيني هيك بتخليني استعجل عشان اعرف الاوزان الشعرية وأكتب لك أحلى قصيدة.
0: طيب مدام أنت هيك نشيط، صدقني رح توصل. أنا كانت عندي رغبة أو هواية إني أرسم، وكانت معلمة الرسم بالمدرسة تهتم كتير بالموهوبين ودايما أسألها كيف أرسم. علمتني كيف أرسم الخطوط وكيف أستخدم الألوان، وهذا هو أهم إشي بالرسم.
1: كلامك صحيح، وأهم إشي بالكتابة القراءة.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 15 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 3 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب

0: والصلاة والسلام على من قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه ولم يدخل الجنة. أما بعد، إخواني الأفاضل، إن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أكبر أسباب رضا الله ودخول جناته. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الوالدين بابان من أبواب الجنة، من حفظهما فقد نال السعادة، ومن فرط فيهما فقد خسر خسرانا مبينا. بر الوالدين ليس في النفقة فقط، بل في البسمة واللين وتخفيض الجناح وعدم رفع الصوت والصبر على طباعهما. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولو كانت أدنى كلمة تؤذي. ومن أعظم أبواب البر الدعاء لهما، خاصة إذا انتقلا إلى رحمة الله. واعلموا أن الإحسان إلى الوالدين رضا وقربة، وأن الدمعة التي تنزل على خد أم أو أب بسبب عقوق ولدهما هي شقاء للولد قبل أن تكون أذى لهما. اللهم ارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجعلنا ممن يطيل الله أعمارهم في طاعتك بسببهما. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الاسترالي لبحث التنسيق العسكري المشترك. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. وأجال سمو ولي العهد خلال زيارة غير معلنة إلى المجمع الذي أنشئ بالتشاركية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ليكون مركزا تعليميا متكاملا يخفف الاكتظاظ على مدارس المدينة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي للطلبة. ويتكون المجمع من 3 مدارس ذكور وإناث ومختلطة تضم 80 غرفة صفية موزعة على المراحل من رياض الأطفال حتى الصف 12، مع مسارات أكاديمية ومهنية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال يتواءم مع متطلبات سوق العمل. عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة،

أكد رئيس الوزراء أن السير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام. ولفت رئيس الوزراء إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في المحافظة تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم السير العمل والإنجاز. وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، وأن هناك العديد من القطاعات في المحافظة تتطلب العمل عليها واستكمال مشاريعها، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها، وأن الإمكانات المتاحة للعملية التنموية والاستثمارية في إربد متوفرة، ولا بد من العمل عليها بالشراكة مع الهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية في المحافظة. وأشار إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد الذي يعد من أهم البنية التحتية الخدمية في قطاع الصحة في المملكة وليس فقط في إربد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار، وتأهيل المستشفى القديم كعيادات وفق أعلى المستويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد عن طريق الاستثمار وضمان استدامته وفق أفضل المواصفات ليكون طريقا بديلا لما له من أهمية تنموية واقتصادية وخدمية للمحافظة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء 10 مدارس خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أن محافظة إربد ستشهد على غرار هذا النموذج إنشاء 17 مدرسة جديدة بكلفة 60 مليون دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، منها 9 مدارس ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية والباقي من الموازنة. كما افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص. وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة جمعية البنوك بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي، ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية، 3 منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل. كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيط اليوم رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية الفريق بحري جاستن جونز والوفد المرافق، وبحث اللواء الركن لحنيط مع الضيف أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية. بدأت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، وذلك استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد وتأهيل الشباب الأردني. ووضعت دائرة التعبئة والجيش الشعبي جدولا زمنيا منظما لإجراء الفحوصات الطبية، تم مراعاة التوزيع الجغرافي ومواقع سكن المكلفين بهدف التخفيف من الأعباء عليهم، حيث تم تحديد مواعيد الفحص على النحو التالي: خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من أيار في مستشفى الأمير راشد بن الحسين العسكري إيدون لمحافظة إربد وعجلون وجرش والمفرق، ويوم الأربعاء الموافق السادس من أيار في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك لخدمة محافظتي الكرك والطفيلة، ويوم الخميس الموافق السابع من أيار في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في العقبة لخدمة محافظتي معان والعقبة. باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إجراءات صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024، وتشمل عمليات الصرف جميع الرديات المدققة والموردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، بما يسهم أو يسهم في إغلاق ملف رديات ضريبة الدخل المتراكمة عن سنوات سابقة. أكد الأردن دعمه للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان دعم الأردن وتضامنه المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفه معها ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وردع التدخل في شؤونها الداخلية. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبيّنت الوزارة أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعاليات ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته. وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص، ومن دون ذلك لن يتم التساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه. وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
1: مساء الخير من قلب العاصمة عمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بنرحب فيكم وبنحييكم في هذا المساء الطيب، كونوا معنا. متابعينا الكرام، بيتجدد لقائنا فيكم اليوم في حلقة خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي.

للشركاء الحقيقيون في بناء الأردن الأغلى على قلوبنا، نقول لهم كل عام وأنتم الجزء الأصيل من فسيفساء ونسيج هذا الوطن الغالي. اليوم بنعيد وبنحيي كل أردني أصيل لم يدخر من جهده ولم يتوانى يوما عن العمل بانتماء كل منا في موقعه، وكان شريك فاعل في تقدم وتطور وازدهار بلدنا الغالي.

0: في حديثنا اليوم عن يوم العمال العالمي، وجدنا لزاما علينا أن نتحدث عن مؤسسة أردنية رائدة أخذت على عاتقها مهمة تأهيل الأيدي العاملة بأعلى المعايير وتزويدهم بالمهارات لضمان تميز الأيدي العاملة الأردنية دائما ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل بما يتواءم مع تسارع التطور التكنولوجي والتقني في العالم. وللحديث أكثر سيكون ضيفا مقدرا على البرنامج عطوفة رأفت الصوافين، مدير عام مؤسسة التدريب المهني. أهلا وسهلا فيك سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك، مساء الخير، ومساء الخير على جميع مستمعي إذاعة القوات المسلحة، المؤسسة العريقة التي نفتخر فيها إحنا كأردنيين وحتى العالم العربي بأجمع.
0: نعم سيدي، احنا من خلالك يعني اليوم بدنا نعيد على العمال، عمال الوطن، العمال الاردنيين، على شعبنا الاردني في هالمناسبه العزيزه على قلوبنا.
1: ستي انا اسمحي لي بدي انتهز هاي الفرصه بدايه واعيد على جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وعلى سمو ولي العهد اللي كانوا نبراس لنا في مؤسسه التدريب المهني في التطور وفي البحث على عن كل ما هو في مصلحة أبناء هذا الوطن.
0: نعم حياك الله سيدي. بداية بدنا نتحدث عن دور مؤسسة التدريب المهني في إعداد الكوادر البشرية المدربة والجاهزة لمتطلبات سوق العمل.
1: ستي احنا في مؤسسة التدريب المهني بننطلق من ثلاث ركائز رئيسية. مقولة جلالة الملك حفظه الله: الإنسان أغلى ما نملك. ومن هذا المنطلق المؤسسة تعتبر القوة البشرية أو الموارد البشرية هي أحد الموارد التي يجب أن نعتني فيها في المملكة، لأنه إحنا انطلقنا من مبدأ العمالة إلى مبدأ الفنيين والمهرة، بحيث أنه حاليا مؤسسة التدريب المهني تخرج فنيين لا تعتمد فقط العمالة على القوة البدنية، وإنما هناك في قوة ذهنية في حل مشكلات، في إدارة وقت، في تحليل، في استخدام للتكنولوجيا في جميع المهن اللي احنا بندرب عليها. المنطلق الآخر انه مؤسسة التدريب المهني تؤمن بالشراكة. تؤمن بالشراكة مع القطاع الحكومي، وعندنا شراكات متنوعة مع جميع الوزارات الحكومية. احنا بلشنا برؤية التحديث الاقتصادي، درسنا جميع المبادرات، شفنا المبادرات التي ترتبط ما بين مؤسسة التدريب المهني وجميع الدوائر الحكومية، واعتبرنا نفسنا ذراع تنفيذي لجميع الوزارات الحكومية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه أنا في النهاية منتج مؤسسة التدريب المهني هو مدخل إلى القطاع الخاص.
0: صحيح.
1: عندنا ما يزيد عن 4000 شريك من القطاع الخاص بيساهموا معنا في اختيار المتدربين، بيساهموا معنا في تطوير البرامج التدريبية، بيساهموا معنا في العملية التدريبية، وبيساهموا معنا في إجراء الاختبارات.
0: نعم.
1: للمتدربين، وبالنهاية تشغيل الخريجين.
0: نعم.
1: المنطلق الثالث اللي احنا بنؤمن فيه كمؤسسة تدريب مهني انه العمالة لم تعد كما كانت في السابق.
0: بالتأكيد.
1: العمالة بحاجة الى تطوير، وتطوير مستمر، التطور التكنولوجي المتسارع.
0: نعم.
1: الثورة الصناعية الرابعة ألزمتنا في مؤسسة التدريب المهني إلى أن نطور برامج تدريبية تتوائم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أنها تتوائم مع التطور التكنولوجي المتسارع.
0: نعم. يعني عطوفتك تحدثت محليا عن الشراكات، أيضا يعني نحن نعلم أنه الآن العالم يعني الانفتاح على العالم، بدي تحدثني عن شراكاتكم مع إقليميا وعالميا اللي من خلالها تحتوا فرص عمل للشباب المتدربين.
1: خريج مؤسسة التدريب المهني يحظى باحترام.
0: نعم.
1: سواء بالسوق المحلي أو السوق الإقليمي أو السوق العالمي، ونجحنا بالفترة الأخيرة والحمد لله من عقد شراكات متنوعة سواء مع سوق الخليج العربي، وهي كانت يعني من أسهل الشراكات.
0: نعم.
1: وخلقنا شراكة مع السوق الألماني.
0: نعم.
1: بحيث أنه إحنا حاليا بندرب إحنا على اللغة الألمانية.
0: نعم.
1: أنشأنا 5 مختبرات للغة الألمانية، بندرب ضمن المعايير الألمانية.
0: نعم.
1: لغاية الآن اللي سافر على ألمانيا من خريجين مؤسسة تدريب المهني 32 خريج.
0: نعم.
1: وكانوا سفراء مؤتمنين للأردن، بحيث انه في راح يكون في اعداد متزايده
0: بناء على سمعه الشباب اللي سبقوا.
1: بناء على سمعه الشباب نعم. اللي سافروا على المانيا. صحيح. 8 حاليا كمان في اجراءات الفيزا.
0: نعم.
1: وان شاء الله مستقبلا راح يزيد هذا العدد.
0: نعم.
1: بسبب هاي التجربه الناجحه مع الجانب الالماني حاليا عملنا شراكه مع الجانب الايطالي.
0: نعم.
1: وراح نبلش هذا العام في برنامج تدريبي تجريبي لعشرين شخص من خريجين مؤسسة التدريب المهني للانتقال إلى سوق العمل الإيطالي.
0: نعم. عطوفة رأفت الصوافين مدير عام مؤسسة التدريب المهني، إذا بدي يعني أسمع منك أبرز التخصصات اللي اليوم الشباب قاعدين بيتوجهوا عليها وبشكله هم عمالة قاعدين بيرفدوا الوطن ومثل ما تحدثنا الخارج أيضا.
1: ستي إحنا بالنسبة للتخصصات إحنا ننطلق من مبدأين رئيسيين.
0: نعم.
1: احتياجات قطاع سوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بالإضافة إلى احتياجات المنطقة الجغرافية نفسها.
0: نعم.
1: في عنا إحنا بعد اجتماعي وبعد اقتصادي. صحيح. بالإضافة إلى البعد التدريبي في مؤسسة التدريب المهني. التخصصات الحالية عليها إقبال، وإقبال يعني منقطع النظير، إحنا بنحكي عن السياحة والفندقة بكل مجالاتها.
0: نعم.
1: بنحكي عن الزراعة بكل مجالاتها، وتطورنا خلال السنة الماضية 23 برنامج زراعي.
0: نعم.
1: مع وزارة الزراعة ومع منظمة مع البنك الدولي. بنحكي عن قطاع الدوائية ونسبة التشغيل في قطاع الدوائية 100%.
0: نعم.
1: بنحكي عن قطاع الطاقة المتجددة سواء السيارات الكهربائية.
0: نعم.
1: أو السيارات الهجينة. بنحكي عن الهايدروبونيك والأكوابونيك. بنحكي عن تخصصات لأول مرة تطرح بالأردن لأخواتنا.
0: نعم.
1: اللي هي في عندنا حاضنات الأطفال.
0: نعم.
1: وأصبحنا الجهة الوحيدة المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية في إعطاء دورات خاصة بحاضنات الأطفال للحصول على مزاولة المهنة.
0: نعم.
1: رعاية كبار السن وعدد من التخصصات اللي نستهدف فيها أخواتنا
0: الإناث. نعم.
1: الإناث.
0: وهو يمكن يعني يذكر بأنه الإقبال من الإناث على التدريب المهني هو يعني صارت الأعداد كبيرة للمقبلين
1: حاليا. نسبة الخريجات من مؤسسة التدريب المهني حوالي 44%.
0: نعم.
1: من إجمالي الملتحقين،
0: يعني نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات.
1: نسبة مرتفعة. نعم.
0: نعم. سيدي إذا بدنا نحكي عن جودة التدريب اليوم، أنتم بتشتغلوا ضمن معايير، بتشتغلوا ضمن مواصفات معينة، كيف بتضمنوا جودة التدريب؟
1: ضمان جودة التدريب عملية متكاملة.
0: نعم.
1: تبدأ من اختيار البرنامج التدريبي، تطوير البرنامج التدريبي مع القطاع الخاص بناء على احتياجات القطاع الخاص، رفع كفاءة المدربين.
0: نعم.
1: وجود وحدات متخصصة لمتابعة ضمان جودة التدريب، مشاركة القطاع الخاص في العملية التدريبية بالإضافة إلى مشاركته في الاختبارات النهائية لخريجينا، بالإضافة إلى أنه بندرب إحنا وفق المعايير المحلية سواء المنبثقة عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: نعم.
1: أو عن المعايير الاتحاد الأوروبي. إحنا. نعم. حاليا في عنا 8 معاهد تطبق معايير مؤسسة التدريب الأوروبية.
0: نعم. حتى يكونوا مطابقين للشروط، لحتى يقدروا يلاقوا فرص عمل بالخارج.
1: حتى يلاقوا فرص عمل بالخارج.
0: نعم. موجودين بكم محافظة في الأردن؟
1: إحنا نغطي جميع المحافظات.
0: ما شاء الله.
1: عدد معاهد المؤسسة 35 معهد.
0: نعم.
1: بنغطي جميع المحافظات وحتى المناطق اللي مؤسسة التدريب المهني غير موجودة فيها. عملنا اتفاقية مع وزارة الشباب اللي حكينا فيه قبل شوي.
0: نعم.
1: اللي هو التكامل الحكومي.
0: نعم.
1: وعملنا اتفاقية مع وزارة الإدارة المحلية.
0: نعم.
1: بحيث إذا المجتمع المحلي بحاجة إلى دورة معينة احنا بناخذ التجهيزات، بناخذ مدربنا، بننتقل الى اذا كان.
0: نعم.
1: في مراكز شباب او شابات.
0: نعم.
1: اذا كان في قاعات في البلديات
0: نستخدم مواقعهم لوجستيا،
1: بنجهز المواقع.
0: نعم.
1: بنقدم الدوره التدريبيه وبنرجع الى مواقعنا.
0: نعم. حديث طيب حقيقه. انا بدي استاذنك بفاصل، نطلع ونرجع نواصل بعده حديثنا الطيب.

0: متابعينا الكرام، عدنا لنواصل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج على العهد، هذه الحلقة الخاصة بمناسبة يوم العمال العالمي. ومجددا اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم عطوفة رأفت الصوافين، مدير عام مؤسسة التدريب المهني. مجددا أهلا وسهلا فيك سيدي. السلامة المهنية يعني هي حق من حقوق العمال والمتدربين. مؤسسة التدريب المهني كيف أولت اهتمام لهذا الملف، وهل فعليا يتم تدريب المتدربين والعمال بحيث يكونوا جاهزين لا قدر الله لأي مخاطر أو لحوادث ممكن يتعرضوا لها؟
1: ست، السلامة المهنية لم تعد ترفع.
0: نعم،
1: الآن هي متطلب من متطلبات برامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني.
0: صحيح،
1: مؤسسة التدريب المهني بالإضافة إلى التدريب الفني على التخصصات المتنوعة، هنالك جزئية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
0: نعم،
1: علاقتنا مع القطاع الخاص للعمل على إيجاد ثقافة للسلامة والصحة المهنية بدل أن تكون مجرد دورة تدريبية، في علاقة قوية مع القطاع الخاص. واليوم كان معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة التدريب المهني في افتتاح فعاليات المؤتمر الأسبوعي للسلامة والصحة المهنية.
0: نعم،
1: المؤسسة مع مساعدة عدد من أصدقائنا الممولين وبالأخص الوكالة اليابانية،
0: نعم،
1: أنشأنا 3 معاهد متخصصة بالسلامة والصحة المهنية.
0: نعم،
1: كان البرنامج السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة وجاهي كامل. فبناء على التغذية الراجعة من إخواننا بالقطاع الخاص، أنه يا عمي أنا لا أستطيع أني أستغني عن العامل لمدة 2 شهر.
0: نعم،
1: متتابعة. طورنا احنا وياهم برنامج للسلامة والصحة المهنية عبارة عن جزئيتين، جزئية أونلاين.
0: نعم،
1: و 75% من البرنامج التدريبي هو أونلاين.
0: رائع.
1: نعم، بيستطيع انه يحضروا،
0: بيسهل عليهم،
1: بيستطيع انه يحضروا العامل بأي وقت.
0: نعم،
1: و 25% فقط من البرنامج التدريبي
0: وجاهي.
1: هي وجاهي لأنه في بعض التجهيزات يجب أن يطلع عليها. نعم، المتدرب، ويجب أن يطبق بعض
0: التدريب العملي.
1: التدريب العملي.
0: نعم،
1: فالسلامة والصحة المهنية هي الآن في مؤسسة التدريب المهني جزء لا يتجزأ من البرامج التدريبية. بناء على هاي البرامج اللي تم عقدها والتعاون مع القطاع الخاص، لاحظنا انه في انخفاض حتى عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي، انه في انخفاض في عدد الحوادث وفي عدد اصابات العمل.
0: رائع جدا. نعم والله، يعني هذا عهدنا بكم. انا سالت هذا السؤال وانا يعني متاكده من انه انتم تولوا هذا الملف اهميه، بس يعني ما شاء الله الكلام الذي بتتحدث فيه انه تدريب وجاهي وتدريب عملي، وبتكونوا مصممين انه يكونوا موجودين يعني لحتى فعلا يكتسبوا الخبره الكافيه، يعني هذا كلام يثلج الصدر. احنا شارفنا لنهايه وقت برنامجنا، بدي منك يعني انت ضيفنا بمناسبه يوم العمال العالمي كلمه للشباب نحثهم فيها، مع انه شبابنا ما شاء الله يعني عم بتوجه لهذا القطاع، بس بدي كلمة من عطوفتك.
1: أنا حاب أوجه رسالة لشبابنا وشاباتنا أن العمل المهني لم يعد بمفهومه التقليدي.
0: نعم،
1: العمل المهني الآن هي أصبحت فنيات، هي أصبحت لها علاقة بالتكنولوجيا المتطورة.
0: نعم،
1: أصبحت لها علاقة حتى بالمهارات الأساسية المتعلقة بحل المشكلات، التعاون مع الأصدقاء، التعامل مع بيئة العمل.
0: نعم،
1: فمؤسس التدريب المهني أولت جميع هاي النقاط اهتمامها في جميع برامجها.
0: نعم،
1: بحيث أنه كل متدرب بمؤسسة التدريب المهني بحصل بالإضافة إلى البرنامج الفني على 5 دورات متخصصة.
0: نعم،
1: دورة متخصصة بالمهارات الحياتية، دورة متخصصة بالسلامة والصحة المهنية.
0: نعم،
1: دورة متخصصة بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: اللي يحتاجه في المهنة اللي هو بحتاجها.
0: نعم،
1: دورة متخصصة في المهارات الرقمية، بالإضافة إلى دورة متخصصة باللغة.
0: نعم،
1: فأنا بأحكي لشبابنا وشاباتنا أنه مؤسس التدريب المهني أو التدريب المهني بشكل عام هو الطريق الأوسع والأسرع إلى إيجاد فرصة العمل.
0: نعم،
1: وأكبر دليل على حكينا أنه بالسنة الماضية تخرج من مؤسس التدريب المهني ما يزيد عن 2800 متدرب ومتدربة.
0: نعم،
1: يحملون شهادات علمية.
0: نعم،
1: في منهم يحمل شهادة الدكتوراه، في منهم يحمل شهادة الماجستير، في منهم يحمل شهادة
0: البكالوريوس. بمعنى بعد ما يخلص تحصيله الأكاديمي مثلا بيجو
1: يلجأ إلى التدريب المهني لإيجاد فرصة عمل.
0: وأنتوا غير مرتبطين بعمر كمان.
1: احنا متدربنا عمر 16 سنة إلى
0: إلى ما شاء
1: إلى ما شاء الله.
0: سيدي أنا شاكر إلك، وحقيقة يعني مؤسسة التدريب المهني يعني هي مؤسسة تستحق منا الاحترام وتستحق التقدير على هالجهد اللي بتقوموا فيه. اليوم أنتوا بترفدوا الوطن بطاقات فنية، يعني المجالات والتخصصات يمكن ما كان الوقت بيسمح نحكي فيها، بس أنتوا التخصصات تشمل كل مجالات الحياة، فإحنا شاكرين لتواجدك معنا اليوم في هذا البرنامج، وشاكرين لهالجهد الكبير اللي أنتوا من خلاله أيضا تترجموا رؤية سيدنا، رؤية التحديث الاقتصادي كجزء من هذه الرؤية. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم
1: ستي، وأنا شاكر لكم مرة ثانية، ويعني شاكر لكم إلى اهتمام بالعمال وبالتدريب المهني، اللي يعني هم زي ما حكيتي أنت هم الجنود المجهولين في بناء هذا الوطن،
0: جزء أصيل من نسيجنا. حياك الله سيدي.

0: متابعينا الكرام، مجددا كل عام والوطن بكل مكوناته بألف خير، كل عام ونحن على عهد الوفاء لهذا الوطن الذي نحب ولهذه القيادة الهاشمية الحكيمة. كل عام وعمال الوطن بألف خير، وكل عام والأردن بألف خير. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه تحياتي لكم أنا نقيب أمير المعايطة وزملائي فريق العمل عبد العزيز العبابنة من هندسة الصوت، ومحمد الزعبي من اللايف ستريم، حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. شكرا لكم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم. يسعدني بداية، أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أن أرحب بكم وأحييكم مع بداية لقائنا وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إذاعة رفاق السلاح، نشام الوطن، الواقفين على حدوده والعاملين في ميادين عطائه وتضحياته. إن الحديث أعزائنا عن الجيش العربي في تاريخه وأصالته حديث أخاذ يستهوي النفس ويجلو الخاطر، فالجيش يعني الرجولة والبطولة، ويعني التضحية والفداء، ويعني البسالة والشجاعة، وهو أول وآخر هو الوفاء والأمن والاستقرار. والجيش العربي الأردني أعزائنا جيش تتجسد فيه أنبل وأسمى الصفات، فهو جيش وطن وأمة منذور للأردن وللعروبة، جيش ملتزم بعقيدته الدفاعية كمبدأ ثابت راسخ في مواقفه وتاريخه، وهو جيش محترف مدرب على سوية عالية من النظم العسكرية ومن الكفاءة والاحترافية والتميز، مستفيدا من حكمة وحنكة قيادته الهاشمية ونمطها العسكري، وبما أولته من عناية ورعاية واهتمام، وأمدته بمقومات القوة من تسليح وتجهيز وتكنولوجيا حديثة، ومن انضباط وطاعة، ليكون بحجم المسؤولية في الإعداد والاستعداد.

حين نتحدث أعزائنا عن الجيش العربي الأردني في مهامه ومسؤولياته، نجد أن الأمن الوطني شغله الشاغل كما هو في السياسة الوطنية الأردنية، فالجيش هو حامل أمن والاستقرار والسلام وطنيا وإقليميا وعربيا وعالميا، وهذا الأمن من صلب تاريخ وسياسة الأردن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، نجده في صفحات هذا التاريخ منذ عهد عبد الله الأول الملك الشهيد.

شهيد المؤسس، ومع الملك طلال والحسين طيب الله ثراهم، ومع عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. ونجده في أيام التأسيس الأولى وفي حملتي العراق وسوريا وحروب عام 1948، ومع الحسين في تهريب قيادة الجيش، وفي عام 1967 وفي الكرامة ونصرة الكويت وفي الجولان وحرب أكتوبر عام 73، وفي نصرة تونس والجزائر وفي حرب السويس، وفي حمايتها في خلال الحرب العراقية الإيرانية ومناصرة لبنان في عام 1982 وحتى اليوم، والعدوان على غزة وغيرها من تطورات حدثت في المنطقة في منطقة الإقليم، وما نشهده في غزة من عدوان، وما يشهده لبنان أيضا من عدوان، والاختراقات الإسرائيلية ضد سوريا والعدوان على قطر، حيث كان الأردن إلى جانب أشقائه في حفظ أمنهم والدفاع عنهم.

والأردن أعزائنا وبقواته المسلحة يظل مؤمنا أنه يقف على ثغرة من ثغور الجبهة الشرقية التي تكثر فيها مصادر التهديد لأمنه الوطني شمالا وشرقا وغربا، مؤكدا على اتباع استراتيجية وطنية وفي رؤيته لضرورة وضع استراتيجية قومية مشتركة تنظم الأولويات عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وبما يتوافق مع مصادر التهديد. والأردن يحرص في مواقفه على عدم التهاون في حماية وتعزيز أمنه الوطني والأمن القومي المشترك في وجه التحديات، وهو لم يساوم على مصالحه ولم يفرط بمفهوم نظرية الأمن الوطني والقومي، مدركا المخاطر من اختلال المعادلة في وجه أعداء الأمة وخصومها والطامعين في مصالحها، مؤكدا على ثبات مواقفه والحفاظ على أمنه الذي هو جزء من الأمن القومي، كما أن الأمن القومي العربي جزء من أمنه الوطني. وأجهزتنا العسكرية والأمنية تقف بالكفاءة والاقتدار لتنهض بدورها في الدفاع عن هذا الأمن، حيث يقف نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية كل ضمن اختصاصه ومسؤولياته وفي ميادين عطائه بسواعد العزم والقوة لإحباط كل محاولات الشر التي تحاول المساس بأمنه واستقراره. ويبرز الدور البطولي للجيش العربي في الوقوف على خط الدفاع الأول عن حياض الوطن سياجا منيعا وحصنا مكينا، وهو يخوض حربه المفتوحة ضد التهريب والتسلل ومخططات التآمر وكل قوى الشر والعدوان.

لقد حمل الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الأبي وبقواته المسلحة الجيش العربي مسؤولية الدفاع عن أمنه الوطني وعن فلسطين، وسطر صفحات من النضال السياسي والعسكري في سبيل عدالة قضيتها والدفاع عن حق شعبها في الحياة والحرية والسيادة والاستقلال ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحمل الجيش العربي مسؤولياته في الدفاع عنها بإيمان راسخ وبالبطولات والتضحيات في معارك الحرب والسلام وفي الإغاثة الإنسانية كواجب ومسؤولية يقدمها بشرف نضالا موصولا في النصرة والمساندة والمساعدة، مجسدا كل ذلك بمواقف تاريخية عسكرية وسياسية ودبلوماسية وتمسك بالقرارات الشرعية الدولية وبرسالته رسالة الأخلاق المستمدة من إرث ومبادئ رسالته التاريخية القومية.

0: أعزائنا، يدرك النشامة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفي الأجهزة الأمنية أن الأمن الوطني الأردني أولوية، وأن المصالح الوطنية الأردنية أولوية، وأنهم يقفون على حد لحظة تاريخية فارقة وأمام تحديات غير مسبوقة مرتبطة بالأمن الوطني الأردني والقومي العربي، تتطلب منهم أن يكونوا أكثر عزما وإرادة وقوة وأصلب موقفا وأكثر حذرا ويقظة. فأمننا الوطني من صلب واجبات النشامة في جيشنا وأجهزتنا الأمنية، وهي ركيزة الطمأنينة المعنية بتطوير القدرات والإمكانات بتكنولوجيا السلاح لحماية الأمن الوطني والإقليمي والعربي والعالمي كواجب وطني وقومي والتزام أخلاقي وتاريخي للدولة الأردنية وقواتها المسلحة. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة، لكم أطيب تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن العقيد الركن الدكتور نادر الحماد من الإشراف العام. دمتم وطاب اللقاء معكم خيرا مباركا، في سبيل أن يبقى الأردن عزيزا كريما منيعا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط لها. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع نظيره الأسترالي التنسيق العسكري المشترك. الأردن يؤكد دعمه للإجراءات السيادية للبحرين وتضامنه المطلق معها. توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة. أخيرا، انخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة غدا الاثنين. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يعيش جلالة الملك المعظم،
3: يعيش
2: يعيش

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك في أولى حلقات برنامجكم برنامج إضاءات. اليوم موضوعنا رح يكون إن شاء الله عن الكاريزما. خلينا نحكي هالمقدمة وإن شاء الله بنبدأ الحلقة. أحيانا بتلتقي بأشخاص ما بيكون في موعد مسبق، ما في أسباب واضحة للقاء، بس فجأة بين زحمة الوجوه بيظهر شخص مختلف، بتحس إنه مألوف قريب وكأنك بتعرفه من زمان. نظرة واحدة، ابتسامة خفيفة، وبتبدأ قصة ما إلها تفسير منطقي بس إلها إحساس عميق ما بينوصف. يمكن هي الكاريزما، ذلك الحضور اللي ما بينشرح. وفي منهم أشخاص بتلاقي أمور حياتهم ماشية وحتى علاقاتهم ومعاملاتهم ماشية بشكل سلس إلى حد كبير، بتحسه مقبول عن كل الناس. ولو بدنا نكون واقعيين شوي، أحيانا مننجذب لهيك أشخاص بسرعة، بس لازم ننتبه ما ننجرف بس بسبب الإحساس الأول، لأنه مو كل كاريزما معناها شخص مناسب فعلا. في أولى حلقات برنامجنا سنسلط الضوء على موضوع الكاريزما ودورها في إدارة أمور الحياة مع الدكتورة نيفين أبو زيد. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا فيكم جميع المستمعين والمتابعين للبرنامج.
1: يا هلا فيك دكتورة. اليوم موضوعنا عن الكاريزما. بدنا نعرف إيش هي الكاريزما ويعني نعرفها أكثر.
2: هلأ الكاريزما إذا أخذنا أصلها اللغوي، هي أصلها كلمة أصلها يوناني، هي معناها الهبة أو التفضيل الإلهي. هلأ هي مجموعة من الصفات اللي إحنا بنلاقيهم بشخص، بيعطي دايما قوة بالظهور، قوة وجاذبية، بيعطي دايما مكانة مختلفة عن الآخرين. هو زي ما إحنا شبهناه قبل شوي، هو الشخص اللي إحنا بموقف معين بيلمع، بموقف معين بيترك أثر. فهي خليط من مجموعة من الصفات اللي بتشكل شخصية أكثر تأثيرا وأكثر جاذبية وأكثر قوة في التأثير على الآخرين، سواء حتى إذا ما حكى، يعني مش بس هي إذا استعمل لغة، هي وجوده مختلف عن وجود أي شخص، حضوره مختلف عن أي حضور. هم جميع الأشخاص اللي يمتلكوا صفات خلتهم حاضرين رغم أنهم مش موجودين، خلت مرة يأثروا وجودهم، يأثر بالمكان ويأثر بالحضور ويأثر بالمواقف. هاي هيك بنقول اللي هي مجموعة من الصفات بتشكل فكرة الكاريزما. هلأ نقول تعريف واضح ومحدد، ما إلها تعريف واضح ومحدد، لأنه إحنا بنعتبرها مجموعة من الصفات بتجمع بين الثقة بالنفس، الثقافة، الاهتمام بالمظهر، حتى طريقة اهتمامنا بهذا الشخص بيكون بتحسه كتير بيشبه فطرتنا، فيه خيرة، فيه ملامح مناسبة، مش معناه كتير حلو ولا هو مش بشع أو مثلا، لا، هو بكل ملامحه اللي ربنا أعطيها شو ما كانت بتحس فيه هدوء، فيه طمأنينة، ما بيعطي حد، بيكون مهتم بأنه يمتص الآخر، بيكون مهتم أنه يتعاطف مع الآخر.
1: طيب هي دكتورة هي صفة فطرية ولا مكتسبة؟
2: هي أكيد هاي الصفات كلياتها قطعا مكتسبة هلأ، وممكن تنميتها مكتسبة من حياتنا بكل مراحلنا النمائية، من لما يكون طفل صغير وبيضحك بوجه الناس وبسلم عليهم وبيهتم فيهم بيساعدهم، بتحسه مختلف عن باقي الأطفال، من لما يكون بيقدم للمعلمة كلمة حلوة، بيهتم بالمناسبات، بيشارك أمه، بتخليه دايما يتعاطف مع غيره، يسأل عن غيره، يضحك بوجه اللي بالشارع، يسلم على باب اللي على واقفين على باب المدرسة. كلها صفات اكتسبها، بجمعها على بعض بيطلع هاي الشخصية الأكثر تأثيراً بالمحيطين.
1: طيب دكتورة، في بالمقدمة ذكرت في أشخاص خلينا نحكيها بالعامية أمورهم ماشية، في عندهم خصال معينة، كيف ممكن يكون هيك الشخص يعني في الحياة؟
2: هلا اكيد هدول اللي نحكي عنهم اللي ماشي دائما حالهم
1: مقبولين.
2: مقبولين اجتماعيا. القبول الاجتماعي يعني انك انت تمتلك مهارات اجتماعيه خاصه، ذكاء اجتماعي خاص بيجمع بين مهارات الذكاء الاجتماعي ومهارات الذكاء الانفعالي. هاي المهارات بتخلي الانسان اكثر قدره على التعامل مع المواقف الاجتماعيه، فبتلاقيه داخل عليك بابتسامه مش متعودين عليها طول الوقت، بطريقه وباسلوب هادي رايق لطافه، اهتمام بالاخر، حاط عينه بعينك مش بتليفونه، عم يحكي بدون انفعال، فبتحسه داخل عشان يغريني أخدمه، يجذبني أقدم له أنا هاي الخدمة أو أجاوبه بطريقة مختلفة، وبكون هو دايما يعني بخلي بيجبر الآخرين إنهم يقدموا له اللي هو محتاجه.
1: يعني حتى انتباهه معك، انفعاله، تأثره في كلام اللي أنت بتحكي له إياه، هذا الإشي بيعطيه قبول.
2: هذا
1: تمام.
2: اسمه مهارات التواصل، يعني
1: مهارات التواصل.
2: لما بينتبه معك، لما بيعطيك هو كل انتباهه، لما حواسه بتكون معك، لما هو يأثر عليك، لما ينصت لك، لما يجاوبك بطريقة إيجابية، اسمه مهارات التواصل. كل ما زادوا عند الإنسان، كل ما حسينا بقوة هاي الكاريزما.
1: تمام. يعني كلنا بنعرف إنه حياتنا حاليا معظمها في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب، وسائل التواصل الاجتماعي إلها دور بتشويه الكاريزما أو تعزيزها؟
2: دائما من استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابية إنها بتعزز فينا قدرات استثنائية، بتخلي في عنا ثقافة أكتر، بتخلي نطلع على مشاكل اللي عند الناس، قصصهم، بتخلينا نعرف أكتر، بتخليك مثلا الناس السمعيين يسمعوا أشياء والناس مثلا اللي البصريين يسمعوا، فهي هون إذا اشتغلنا عليها بهالطريقة بترفع من مستوى ثقافتنا، بتزيد من مهاراتنا. لكن للأسف في الجانب الثاني اللي هي عززت وجود ناس بنعتبرهم نماذج، ونقول المراهقين الشباب بيعتبروهم نماذج إيجابية مؤثرين. يعني هلأ لما نحكي مؤثرين يفترض إنه إحنا ضمنيا عم نحكي عن ناس عندهم كاريزما، بس هدول الناس بيطلعوا معانا يعني على الهذا، بيطلعوا معانا بفلاتر. الفلاتر هاي زي ما هي بتغير بملامح الوجه، ما بتشوف الملامح الحقيقية، هي فعليا بتغير بالملامح بالمحتوى وبكل التفاصيل. ففعليا بتلاقي ابني وأخوي وصاحبتي وولادها مهتمين بشخص، هذا الشخص ما عنده هاي الكاريزما وماخدينه نموذج بتعلموا منه، بيصيروا يقلدوه وبيقلدوه بتصرفاته بحثا منهم عن مكانة بتساوي هاي المكانة، أو بيفكروا هذا المقبول اجتماعيا. هون بيصير في تشويه بالمفاهيم الاجتماعية، فبدل ما أعلمه أنا مهارات اجتماعية إيجابية بعلمه يقلد حدا، وإحنا التقليد واحدة من طرق التعلم الاجتماعي. فهون بتصير نقول وسائل التواصل عم بتفرجينا إنه صفات، وبتخلي الأولاد تعلموا ويقلدوا ويتغير وتصير هاي الصفات عادات من عاداتهم لناس بنفكر هالكاريزما. وهي
1: ليه منروح لهيك أشخاص؟
2: لأنهم عرفوا يخاطبوا عقول الناس، لأنهم صاغوا وناس صاغ لهم المحتوى، لأنهم قدروا يطلعوا. قدي ناس بخدعنا، قدي ناس بيشوه صورته قدامنا، أو مثلا بنشوفه مش على الصورة الحقيقية. فهدول الناس بيقدمونا إشي، مرات بيقدم للأطفال إشي بخصهم، بيقدم للكبار إشي، فهو بيعرف وين الحاجات وبيقدمها. في ناس بس بده يضحك، في ناس بس بده يضل يفتح قصص، في ناس مهتم بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع، في ناس مهتم بيستخدم اللي هو احنا بنحكي له sense of humor شوي، روح الدعابة، عشان يعلق على الاشياء. هلأ الناس بتحب النقد، بتحب تتسلى، بتحب تغير جو، بيطلع لهم على طول، كل ما بيكون مثلا عامل زي اشتراكات بتكون هو بيطلع على كل الناس، بيفتحوا يوتيوب، بيفتح لكل الناس، بيطلع على كل الناس، بيفتحوا فيسبوك او انستغرام او ايش ما كان من وسائل التواصل. هلا لما يكون هو دافع، كل ما افتح انا ريل ولا افتح فيديو اتفرج على شغله بيطلع لي بيتكرر، فبيزيد مشاهداته، هو بيشوه افكار اولادنا احنا، وهو فعليا انسان مش دائما بيكون. أنا ما بحكي عن كل الناس، هم في كتير ناس هيك للأسف.
1: يعني طيب كيف ممكن الشباب يطوروا من الكاريزما بشكل صحي، وإيش هي النصائح اللي بتقدميها من أجل تعزيز الكاريزما بالحياة اليومية؟
2: دائما بنقول الناس اللي كانوا أكثر أثرا بحياتنا هم اللي بيعرفوا يقولوا الكلمة بمكانها، هم اللي بيعرفوا يقدموا لنا النصيحة بمكانها، هم بيعرفوا يقربوا علينا ويبعدوا عنا بالوقت المناسب، هم اللي بيعرفوا يدخلوا علينا مداخل إيجابية، بيعرفوا يكونوا دائما تفكيرهم إيجابي، حضورهم ما لازم يكون يثقلنا، يعني ما لازم يكون هو ثقل علي، يعني أحب وجوده. هلأ إذا ساعينا كلياتنا يكون لنا أثر إيجابي بحياة الآخرين، وأنا مكاني إذا كان في حدا بيشتغل على كاونتر معين عم يستقبل الناس، إذا هو اهتم بابتسامته، اهتم بأنه يكون كلامه واضح، مسجاته أو

0: الرسائل اللي بقدمها للناس واضحة مختصرة، طريقتها إيجابية مع ابتسامة، يحافظ على نقول جسمه، لغة الجسد ولغته اللي نقول اللي بيحكيها، لغته الشفهية أو لغة الجسم لفظية أو غير اللفظية، إذا حاول إن هي يضبطها بطريقة إيجابية أكيد هو رح يقرب من الناس، لأنه الناس عم ندخلهم عن طريق سمعهم وبصرهم، فبده يعرف إنه هو بده يحاول إنه يفهم هدول الحواس إيش بتقدم منهم. بالفطرة احنا بنبحث دائما عن الناس المريحين، فبنحاول نكون مريحين مش غامضين، ما عندنا دائما اجندات هدن مخبية ما حدا بيعرفها لما نيجي نتعامل مع الناس، فبدك تريح اللي قدامك عشان تكون انسان ناجح. هلا الشباب والاطفال والجميع بكل الفئات العمرية بيعرفوا انهم لازم يكونوا موجودين بمجتمع انساني متفاعل، ما بيعرف حدا يكون منعزل فينا، فلازم يكون اثره ايجابي، ولازم يعرف بكل مرحلة عمرية هو محتاج الناس ومحتاج يتواصل معهم بطريقة ايجابية، لحتى على الاقل يتجنب اي مشكلات اجتماعية مترتبة على سوء استخدامه لمهاراته وادوات الحياة. دخل يشتري من السوبر ماركت عمل مشكلة وطلع، ما رح يحبوه يعني، ما رح بعد هيك يجوا يساعدوا، ما رح يحملوا معه. فهو بده يعرف انه الحياة اخذ وعطا، اذا هو قدم للناس ايش هم محتاجين اللي هم الاحترام والتقدير وكلمات ايجابية والطريقة الايجابية، اكيد رح ياخذ كل حقه من الحياة.
1: يعني طيب دكتورة، يعني انا من خلال يعني معرفتي ومن خلال تجاربي الشخصية، الكاريزما بحس انه لها ركائز اساسية لازم تكون موجودة لحتى تكون ناجحة وانت بتتعامل معها صح. في منها النية، النية مثلا انا لما التقي معك انا شو نيتي من لقائي اليك؟ اكيد بحسه بينعكس على انه كيف انا راح يكون الي قبول عندك. شو رأيك بهذا الكلام؟
0: هلا احنا اكيد كل نقول كل موقف منظم هو موقف هادف، هيك بنحكي. هلا احنا تقابلنا لانه بدنا نعمل هذا اللقاء،
1: تمام،
0: بنتقابل مع حدا لانه رايح البنك اعمل معامله لاي سبب، بتقابل مع حدا لانه داخل على مؤسسه بدي اخلص ورقه، فاحنا اكيد كل موقف منظم هو موقف له اهدافه، فالنيه اللي هي احنا بنشير لها بانها النيه. هلا اذا هاي النيه شو ما كانت غلفناها بطريقه ايجابيه، يعني انا هيك رح تخلص معاملتي، بس بتخلص اسرع وبطريقه ايجابيه اكثر اذا انا دخلت بطريقه محترمه واحترم اللي قدامي واعطيه مكانته وأشكره وأتعامل بطريقة إنسانية، وبتخلص بطريقة أسوأ بجهد أكبر بجهد نفسي أكبر، بطريقة سيئة بالأثر إذا دخلت بتعالى بأمر مش بطلب، ما بشكر، بصير بدي سرعة ودقة وهيك، والناس اوريدي، وما احترم الدور، ما احترم وضع الناس، ما احترم ناس جاية مثلا محتاجة تكون قبلي زي ست كبيرة، عرفت كيف؟ الآداب العامة، هدول الأشياء إذا حطيناهم زي ركائز لازم احنا نمشي فيهم. هلا ركائز الكاريزما هي أول شيء ثقافة، نعرف الثقافة هيك كيف بتكون، عادات وتقاليد يضمنهم أو يكون في معرفة عليهم، يعرف كمان إشي اسمه أعرافنا، مش كل شيء مكتوب بالورقة والقلم ولا كل إشي بالقانون، يعني معروف إنه اللي معاه دور هو قبل، يعني أنا دوري أنا قبلك، أنا جاية قطعت دور بأي مؤسسة ولا بالبنك ولا بأي مكان رقمي واحد، بس أنت معك حدا على الويلتشير رقمه اثنين، أكيد أما أقدمه علي رح أحترمه، رح يضحك بوجهي، رح أضحك بوجهه، اللي شايفني موظف عم بعمل هاي الطريقة رح يحترمني يقول هاي ست مقدرة ولا هاي ست ما احترمت كذا، عرفت كيف؟ هدول اسمهم أعراف مش مكتوبين بكتاب، إحنا متعلمهم مع الحياة بتعلمنا إياهم. هلا معروف إذا أنا ضحكت بوجهك ولا ما ضحكت بوجهك دوري بدك تخلص لي معاملتي، يعني مش عم بطلبك إشي خارج القانون، عم بطلبك إشي، أنت واقف على الشباك مثلا زي تيلر بالبنك بده يصرف مصاري، أنا بدي محسابي رح يعطيني، بس إذا اطلع بوجهي وحكيت معاه منيح رح يحبني كل مرة رح أجي، وهذا رح يمشي أموري، هذا اللي كنا عم نحكي عنه، وهيك بندير الحياة. هدول إذا عرفنا العادات والتقاليد والثقافة وكان عنا علم وكان عنا قدرة استثنائية على إدارة ذاتنا، يعني أضبط انفعالاتي، مش أنا جاي معصبة من البيت فلازم كلهم يعرفوا إن أنا معصبة وأتفشش فيهم، قدرة على إدارة الذات، التعاطف مع الآخرين، تسامح مع أخطائهم، واحد قالك لا دوري طب تفضل هاي دورك، مش لا أناكفه وأتخانق معه، في ناس بيثبت حاله بهاي المواقف، هون مش مكان لإثبات الذات، إثبات الذات هو إنك تحجز مكان بالحياة لأنك عملت مجهود معين ويمكن هذا المجهود يكون إنساني. فإحنا عنا ركائز، هاي الركائز متعلمها بكل مراحل حياتنا، لما يكونوا أولاد صغار ليكبروا بالمدرسة شو بيقدموا، بالشارع شو بيقدموا، بكل مؤسسة.

0: مؤسسة اجتماعية، شو عم نعمل بالمدرسة وبالبيت وبالجامعة وبالنادي، بكل مكان احنا عم نتعلم ركائز بكل مرحلة عمرية، بس اكيد اهمها الثقافة، يكون الكاريزما، صاحب الكاريزما هو مثقف، صاحب الكاريزما هو انسان بيعرف معايير مجتمعه، صاحب الكاريزما هو واثق بحاله، عنده توازن انفعالي، صاحب الكاريزما بده كمان يعرف المتطلبات من جنسه. دايما الكاريزما عند الفتيات هي ذكاء عاطفي اكتر، وعند الشباب قيادة أكتر، فيعني هيك إحنا بنشوفها بالنسبة لمجتمعنا. فإذا عرفنا مثلا شو هي الكاريزما للإناث، شو هي الكاريزما للشباب، هلأ الشاب أشوفه واقف مثلا وبيكون قادر حازم إنه يتعامل بحزم مع الأمور، قادر على اتخاذ القرار، أنا بركن عليه، فأنا بالنسبة لي هيك ابني، هيك الولد، هيك الرجل بحياتي، هاي ثقافتنا هيك بتقول.
1: هيك خليتيني أسأل، إيش الملفت؟ كاريزما شباب ولا كاريزما الفتيات؟
0: كاريزما الفتيات ملفت بين الفتيات، كاريزما الشباب ملفت بين الشباب. هلا أنا ما بختار شاب على أساس صفات بتجمع بينه وبين الإناث، بختار البنات بصفات بتخصهم، بختار الشباب بصفات بتخصهم، ما بحطهم دمج، لأني مش عم بختار موظف لشغل، يعني وقتها الشهادة رح تحكي، وقتها الخبرة رح تحكي، بس احنا بنحكي اجتماعيا، بحكم على البنت أكثر ذكاء عاطفي، قدرة على إدارة عواطفها لأنها هذا هي تمتاز فيه، طبعا وأكيد باقي الأشياء كثير مهمة. هلا ومش معنى هيك كمان ما بنحتاج لإدارة العواطف عند الشباب، لكن زي ما بنقول شخصيته والمطلوب منه بالمجتمع والجنة جندر كتير مطلوب، اللي هو دوره الاجتماعي اللي مترتب على كونه ذكر، دور الاجتماعي المترتب على كونه أنثى.
1: طيب الكاريزما لازم نستخدمها في كل مكان، أنا استخلصت من كلامك إنه الكاريزما لازم نستخدمها في كل مكان، في السيارة، في الشارع، في يعني إنه نجلس مع الآخرين، بالطعام، يعني الكاريزما في كل أمور الحياة لازم تكون موجودة، لأنه الوقت دهمنا، بدنا نصيحة أخيرة تضل عالقة في إذن المستمع واللي بشوفنا أيضا.
0: الكاريزما عالم من المواقف اللي إحنا بنظهر فيها مهاراتنا عشان نفرج العالم كيف ممكن ندير الحياة بطريقة أسهل وأسرع.
1: تمام.
0: إذا حبينا شخص نتعلم منه شو هو اللي حبيناه فيه، خلينا نكون أبعد نظر من إنه والله فلان منيح، طب شو اللي منيح فيه؟ إذا هو منيح علم ابنك الإشي المنيح اللي بهداك الشخص.
1: حلو.
0: هون إحنا منضل نجمع أشياء حلوة موجودة بالناس. الكاريزما مش بس نقول الله هذا وهبه الكاريزما عن غيره ونحط عنها ونستريح، لا، بدنا نعرف إنه الكاريزما مجموعة من المهارات الشخصية المكتسبة اللي أنا ممكن أعلمها لابني، دايما ممكن قادرين نطورها، كل واحد فينا يوعى على إنه لازم يكون شخص له أثر إيجابي وحضور طاغي وجاذبية بكل حياته. أكيد مش رح نوصل كلياتنا نفس المستوى، بس على الأقل نضل نحاول وما نستسلم، ما نقول لأربنا وهبها لفلان وما أعطاني إياها فما إلي نصيب.
1: مش غلط كمان أنه نتقمص، يعني نتقمص الكاريزما الكويسة الإيجابية، خلينا نحكي من الأشخاص اللي حوالينا،
0: هي صفات نتعلم منهم ونحاول نقلد ونحاول دائما مع حالنا، ما نستسلم بأنه لا أنا ما بقدر، لا أنا عندي مشاكل بالعلاقات الاجتماعية وإدارتها والمواقف الاجتماعية. فأكيد محاولة لحالها أنه بتكفي الإنسان بتعلم فيها كل مرة أشياء إيجابية.
1: الأستاذة الدكتورة نيفين أبو زيد، سعدنا بلقائك وعن جد أشكرك على هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا لكم، هو موضوع كتير حلو، دائما الثقافة الإنسانية مليانة مفاهيم، أكيد إحنا بنحب نعززها ونطورها، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى، ونتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في حلقة مقبلة، دمتم في رعاية الله. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا، نرحب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بكم برنامج كل أسبوعي، برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج اللي يتكلم عن كل شيء قديم وتراث وأصالة في بلادنا. اليوم حلقتنا بالبرنامج عن المواصلات والاتصال. لما نسولف عن المواصلات والاتصال بالزمن القديم في تراثنا وأصالتنا، نرجع لأيام كانت أبسط بكثير من اليوم، قبل التطور الذكي وقبل ما تصير الدنيا كلها بإيدك على شاشة صغيرة. أيام ما كان التواصل أبطأ لكنه أصدق وأقرب للقلب. كان الواحد إذا وده يحكي مع حدا يروح له بنفسه، أو يبعث له سلام مع واحد رايح على نفسه.

الجهة المتواجد بها. كانت الكلمة توصل ومعها محبة واحترام، وكان الانتظار جزء من قيمة التواصل. مش زي اليوم كل شيء سريع لدرجة أنه فقدنا بعض معاني الاتصال والتواصل بيننا وبين الأشخاص اللي نتواصل معهم.

تودي مرسال وتبعث رسالة وتروح على البريد وتستقبل ساعة البريد. هذه بعض طرق الاتصال اللي كانت موجودة في الزمن القديم في تراثنا، لكن مع مرور الوقت بلشت تظهر وسائل اتصال جديدة لكن كانت بسيطة لها هيبتها. لما نسولف عنها احنا نسولف عن التليفون الأرضي اللي كان موجود في بعض البيوت قليل جدا، كان يعتبر اشي مهم وكبير بالعيلة، واذا حدا وده يحكي مع حدا يتصل ويمكن كل اهل البيت يعرفوا بالمكالمة لانه الصوت عالي والكل متحمس انه يسمع. وكمان كان في تليفون بالشارع داخل كباين، احنا نشوفه اليوم على الصور وعلى بعض الفيديوهات لما نشوف عمان زمان وهالبلد زمان. كانت الكابينة معروفة والناس توقف بها تدق وتستنى على الدور، كان لها هيبتها وموقف جميل نشوفه اليوم في ذكرانا وفي تراثنا وأصلتنا. وترى كثير من الناس تتذكر كيف كانت الكباين بالشوارع وكيف الواحد يكون مستعجل أو مشتاق أنه يسولف مع فلان أو فلان ويستنى دوره بطبور، ويمكن يحط العملة ويخلص الوقت وهو لسه ما سولف كل اللي بقلبه ولا وصل الرسالة اللي هو ودو إياها. ومحيك كانت المكالمة لها طعم خاص وكانت تجمع مشاعر كثيرة بكلمة قليلة.

ومن أجمل وأفضل طرق الاتصال كانت موجودة هو اللقاء المباشر، المجالس والديوان والمضافات والبيوت المفتوحة. كانت مكان أساسي لتبادل الأخبار، والناس تجتمع وتسولف وتسمع وتعرف شو صار ومع مين. هذا الإشي كان يقوي العلاقات ويخلي التواصل حقيقي ومليان دفى، خصوصا أنه ما كان فيه ملهيات، وكان الحديث داير بين الناس، ما كان حد يلعب تلفونه، والكل كان ينظر.

ينصت ويسمع للي قاعد يسولف. هذا كان من آداب المجلس، والحمد لله رب العالمين احنا لليوم قاعدين نشوف هذا الشيء موجود في بعض الدوين وبعض المضافات. لما نزور ناس الكل ملتزم ويسمع وينصت ويشارك ويسولف، لكن للأسف البعض ما يلتزم ويستمر باستخدام الهاتف. هذا الاشي خلى الناس موجودة بحضور جسد ولكن ليس حضور ذهن، يقعد دون ما يشارك. هذا الشيء ما كان موجود زمان. زمان كان اتصال حقيقي والسوالف دائرة والناس تستفيد والصغار يتعلم والكبير ينبسط. هيك كانت ديواننا وهيك كان مضافاتنا وهيك كنا نلتزم.

تحبها واللي مربيها. وإذا بدنا نسولف عن المواصلات، زمان الكل يعرف أنه كان طريقة المواصلات الموجودة إما على الإبل أو على الخيل، كانت المسافات طويلة وصعبة، والطريق والمسافات اللي يقطعوها الناس تحملهم تعب عشان يقدروا يصلوا للمكان اللي هم ودهم إياه. ولكن بالفترة اللي احنا قاعدين نسولف عنها بتراثنا وأصالتنا الأردنية، ضلينا نشوف تطور جميل، مثل الباصات اللي كانت تخدم القرية. كان في باص معروف يلف داخل القرية، يعرف متى فلان يطلع ومتى فلان يروح، كان السواق يعرف الناس واحد واحد، يعرف زباين ويعرف الركاب معه، وإذا في حدا متأخر شوي ترى يستناه، وإذا حدا وده يطلع أو ما وده يطلع يبلغ السائق قبل بيوم. وهذا الإشي كان يعكس قديش الناس كانت قريبة من بعض، وكانت المحطة مكان لقاء مش بس مكان انتظار، الناس تجتمع بيها يسلموا على بعض، يسولفوا أخبارهم، ويمكن يستنوا بعض، وكأنها مجلس صغير ومفتوح، وكان في احترام للوقت وللكلمة، لأن الكل عارف الثاني ومعتمد عليه. أنا اليوم بحاجتك وانت بكرة بحاجتي، هيك كانت تراثنا وهيك كان أصلتنا. صحيح اللي موجود ما كان كثير، ولكنه كان كبير بمعناه وكبير بما يقدم.

وإذا ودنا نقارن بين الماضي وبين الحاضر ونشوف الفرق الكبير اليوم، الاتصال صار بثواني والمواصلات صارت أسرع وأسهل، لكن زمان رغم بساطتها كان فيها ترابط إنساني أقوى، وكان كل شيء مبني على المعرفة والعلاقات الطيبة بين الناس وتراثنا. فالموضوع يعلمنا أن الحياة مش بس سرعة وتطور، لكن كمان علاقة واهتمام وتواصل حقيقي بين الناس، وهالأشياء لازم تظل معنا حتى مع كل هذا التطور اللي نشوفه اليوم. وبالنهاية احنا نسولف انه الماضي كان فيه تعب لكن كان مليان محبة وبساطة جميلة، لازم نتمسك بيها ونورثها للأجيال بحكاياها وبقصصها وبمعلوماتها. نقولهم صح كانت الحياة أصعب ولكنها كانت أجمل والناس أقرب من بعض. هذا تراثنا وأصالتنا، وهذا برنامجنا تراث وأصالة، اللي يسولف عن كل ما هو قديم، يسولف عن تراثنا عن أصالتنا عن ماضينا، ويربط بالحاضر ويورج الناس كيف كنا عايشين أو كيف أبائنا كانوا عايشين. برنامج تراث وأصالة برنامج يعنى بكل ما هو قديم وبالموروث والتراث الأردني. ولها نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج تراث وأصالة. كنت معكم أنا محمد الحنيطي، ومن الإعداد الزميل رافع السردي، والهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: من العناوين إلى التفاصيل. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي، وجلى سمو ولي العهد خلال زيارة غير معلنة إلى المجمع الذي أنشئ بالتشاركية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ليكون مركزا تعليميا متكاملا يخفف الاكتظاظ على مدارس المدينة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي للطلبة. ويتكون المجمع من 3 مدارس ذكور إناث ومختلطة تضم 80 غرفة صفية موزعة على المراحل من رياض الأطفال حتى الصف 12، مع مسارات أكاديمية ومهنية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال يتواءم مع متطلبات سوق العمل. كما تفقد سمو ولي العهد سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في العقبة. وأكد سمو ولي العهد خلال الزيارتين للموقعين أهمية استكمال الأعمال في المشروعين ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وشدد سموه على ضرورة إنجاز أعمال المشروعين خلال الصيف الحالي بما يضمن تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة. وخلال زيارة سمو ولي العهد لموقع مضمار السيارات أشار إلى ضرورة اختيار المشغل المناسب للحلبة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع. وفي زيارة لمشروع المتنزه أكد سموه أهمية ضمان توفير مساحات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة ووضع خطة تشغيل وصيانة مستدامة للمرافق. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي حول نسب الإنجاز وسير العمل في المشروعين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتشغيل والإدارة. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في محافظة إربد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام. كما عرض عدد من الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في محافظة إربد. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: خلال الجلسة لفت رئيس الوزراء جعفر حسان إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في محافظة إربد تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم سير العمل والإنجاز. وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها. وأشار حسان إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار وتأهيل المستشفى القديم كعيادات. كما أكد عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء 10 المدارس خلال السنوات المقبلة. وبخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن موقع أم قيس الأثري هو أحد أهم المعالم السياحية الأردنية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية قدر الإمكان. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى قدر الإمكان على المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت أخيرا. وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد تفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم.

0: الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل. وبشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على كل ما من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي، وأن التعاون مع الأشقاء السوريين خصوصا في مجال التجارة يحقق أعلى مستوياته التاريخية، وأن الحكومة تعمل ما بوسعها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين.
1: وعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، تناول خلاله مجريات جلسة مجلس الوزراء وأبرز قرارات المجلس. وقال الوزير المومني:
2: المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نعمل عليها، راح نعلن، أعلننا طبعا عن السكك الحديدية، أعلننا عن الناقل الوطني، اليوم راح نحكي لكم عن مشروع طموح جدا ان شاء الله بالهيدروجين الاخضر، وفي ان شاء الله هذا الاسبوع سيكون توقيع لاتفاقيات اخرى في مجال الطاقه، وايضا في مشروع غاز الريشه اللي راح يكلف ايضا حوالي 500 مليون دينار، اللي هو غاز الريشه والاستثمار فيه ونقله من منطقه الريشه الى مناطق الخط الغاز العربي أو مناطق الصناعية في الزرقاء وفي عمان. أيضا أشرنا لتعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية وسلاسل التوريد والميناء، وكيف أن الميناء الحمد لله أصبح يطلب منه من قبل الشركات في المنطقة وبعض دول الإقليم لاستخدامه. المياه طبعا كل مشاريعها تستهدف تحسين التزود بالمياه وتخفيض الفاقد، حوالي 110 مليون دينار أردني. وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي كان 56.6 مليون دينار، اللي هي صندوق المعونة الوطنية، المعونات الشهرية، الدعم النقدي إلى آخره، في مساعدات نقدية وعينية وغيره. بال 2026 راح يكون هذا المبلغ 58 مليون دينار. في وزارة التربية والتعليم مشاريع المستقبلية، إنشاء 10 مدارس ثانوية في المحافظة بين 26-28 بقيمة 28 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 15 مليون بين 26-28، وإنشاء مدرستين مهنيتين 12 مليون. مشاريع وزارة الإدارة المحلية خدمية في مختلف البلديات 15.5 مليون دينار. نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات بتكلفة 10 مليون مكتمل، تتضمن قطاع البلديات منجز بالكامل بتكلفة 2.4، مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة 1.5 مليون دينار، هذه أيضا من المشاريع المختلفة. 26-27 36 مليون دينار مشاريع خدمية وتنموية، 35 مليون دينار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر. وزارة الصحة استكمال أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير بسمة الجديد 110 مليون دينار، وعندنا تأهيل 10 مراكز صحية 2.5 مليون، تأهيل وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بديعة، إنشاء مركز صحي سال، أشغال طريق مثلث النعيمة بلعمة الزرقة 15.5 مليون. وزارة الزراعة إنشاء مشروع المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية 3.3 مليون.
1: وقبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
3: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة جمعية البنوك بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي، ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وجال رئيس الوزراء يرافقه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عازم محافظة ورئيس جمعية البنوك باسم السالم في مبنى المدرسة الجديدة في محافظة إربد، الذي يضم غرفا صفية تراعي التباعد بين الطلبة وأعدادهم فيها، وأخرى للمعلمين، وصفوفا لرياض الأطفال، ومختبرات صممت بمواصفات عالمية وصديقة للبيئة، خدمة للطلبة والعملية التعليمية، وتراعي أيضا احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسرح وملعب لتعزيز الأنشطة اللامنهجية وانخراط الطلبة فيها، وتتسع المدرسة لقرابة 500 طالب وطالبة. وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة.

0: بينها مدرسة مرو الثانوية للبنات ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية، ثلاثة منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل. كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فيما جاء اختيار هذه المدارس ومواقعها بناء على الحاجة الماسة لها ولتعالج مشاكل أساسية كالاستغناء عن المباني المستأجرة وحل مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلا عن التوسع بالتعليم المهني ولتخدم أحياء جديدة وتواكب التوسع العمراني. وضمن التوجه الحكومي للنهوض بالقطاع التعليمي تتضمن المدارس الجديدة رياض أطفال، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني والذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل في مناطق البادية الجنوبية، وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة.
1: أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن نشاطاً تنظيمياً غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبيّنت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته. وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص، ومن دون ذلك لن يتم التساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه. مندوبا عن سمو ولي العهد، كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم آمر مركز تدريب خدمة العلم تقديرا لجهوده المتميزة في إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية وفق أعلى المعايير وبما ينسجم مع الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة. ونقل اللواء الركن الحنيط تحيات سمو ولي العهد وتقديره للمستوى المتقدم الذي حققه المركز، مؤكدا أن كفاءة التنفيذ ودقة الانضباط تعكسان مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوات المسلحة. وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أن مخرجات مركز تدريب مكلفي خدمة العلم تشكل ركيزة محورية في إعداد جيل من الشباب المزود بالعلم والمعرفة والمؤهل بدنيا ومعنويا، بما يعزز لديهم قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية ويكرس مبادئ العمل الجماعي والاعتماد على الذات ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع مستوى الانضباط وتنمية القدرات الفردية بما يواكب متطلبات الخدمة ويعزز الجاهزية الوطنية. بدأت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، وذلك استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد وتأهيل الشباب الأردني. ووضعت دائرة التعبئة والجيش الشعبي جدولا زمنيا منظما لإجراءات الفحوصات الطبية على النحو التالي: خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من أيار في مستشفى الأمير راشد بن الحسين العسكري إيدون لمحافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق، ويوم الأربعاء في السادس من أيار في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك لخدمة محافظتي الكرك والطفيلة، ويوم الخميس في السابع من أيار في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في العقبة لخدمة محافظتي معان والعقبة. ومن المقرر استكمال إجراءات الفحوصات الطبية خلال الفترة من العاشر إلى السابع عشر من أيار لباقي محافظات إقليم الوسط وهي عمان والزرقاء ومأدبة والبلقاء في اللجنة العسكرية الطبية الأولى في خو، على أن تخصص الفترة من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من أيار لاستقبال المتخلفين.

0: المسؤولين عن الفحص من جميع محافظات المملكة في الموقع ذاته، وكانت القوات المسلحة أشعرت جميع المكلفين من الدفعة الثانية بإمكانية إجراء الفحص الطبي في أي من المستشفيات المحددة وضمن أي من المواعيد المعلنة. كما قررت القوات المسلحة تأجيل موعد التحاق الدفعة الثانية إلى تاريخ 20 حزيران بدلا من الموعد المقرر سابقا في 1 حزيران. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فريقا تحقيقيا خاصا من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ 3 أسابيع متابعة شبكة جرمية لترويج المخدرات في العاصمة، حيث تم تحديد 9 أشخاص من أعضاء تلك الشبكة، من بينهم 3 فتيات، وتم القبض عليهم جميعا، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع. وفي قضاء الأزرق تم إسقاط بالون قادم عبر الحدود وعثر بداخله على 97,000 حبة مخدرة، كما تم ضبط طرد في مطار الملكة علياء الدولي يحوي 5 جالونات من مادة GBL المخدرة. وفي محافظة مادبة ألقي القبض على شخصين بحوزتهما 3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وكيلوغرام 1 من مادة الكريستال القاتلة. وفي محافظة إربد جرى مداهمة مروجين 2 للمخدرات، وضبط بحوزتهما 5 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة. وفي مركز حدود المدورة تم ضبط مركبة داخلها 14,000 حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري. ونفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخبارية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. وبينت القوات المسلحة أن تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها، مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها، مشيرة إلى أن عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعدا ملحوظا، ما شكل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تسندها في أداء واجبها. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، وتسخر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم. أكد الأردن دعمه للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان دعم الأردن وتضامنه المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء التسجيل للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل اعتبارا من اليوم الموافق 3 أيار عام 2026. وبينت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 حزيران 2026 من خلال الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي استكمل من خلالها الطالب متطلبات النجاح. مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سلطان منذر الخطيب تحدث لمندوبتنا وعد البدارين حول هذا الموضوع وقال:
1: تبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 3/5/2026 تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الاستثنائية الصيفية 2026، وطبعا راح تستمر فترة التسجيل لنهاية الدوام يوم الخميس الموافق 30/6/2026. أما بالنسبة للامتحانات العملية راح تبدأ بإذن الله رب العالمين من صباح يوم الخميس الموافق 9/7/2026، وراح تستمر لغاية نهاية الدوام يوم الأحد.

0: حد الموافق 19/7/2026، وفقا طبعا للبرنامج اللي راح تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة. أما بالنسبة للامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026 الاستثنائية، راح تبدأ إن شاء الله من صباح يوم الأحد الموافق 26/7، وراح تستمر لغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 3/8/2026، وبرضه كمان حسب البرنامج اللي راح يعلن عنه إن شاء الله من خلال وحدة التقييم والامتحانات العامة.
1: دعت وزارة التربية والتعليم اليوم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي سجلوها من خلال إدخال رقم المشترك الوطني تاريخ ميلاده في الموقع الإلكتروني المخصص. ودعت الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المسجلة، وفي حال وجود أي خطأ في البيانات يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل. باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إجراءات صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024، وتشمل عمليات الصرف جميع الرديات المدققة والموردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، بما يسهم في إغلاق ملف رديات ضريبة الدخل المتراكمة عن سنوات سابقة. كما يشمل صرف الرديات الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها من المكلفين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق. هذا وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه من خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية والشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها. كما تنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وأخذ الاحتياطات اللازمة وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط لها. القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيدة، عبد اللطيف الأزهدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل وجدي نصراوين. محطات هنا عمان هذا المساء محطات إصدارات، حيث كتاب مسكوكات مدينة مأدبة واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور حسن عابد الزيوت. في المحطة الثانية كتاب سليمان عويس شاعر الموال والوصايا واللقاء مع الدكتور علي الحوامدة. في المحطة الثالثة كتاب الذاكرة المكانية في بادية الحسا وجرف الدراويش واللقاء مع الدكتور نايل الحجاية. وفي المحطة الرابعة والأخيرة كتاب التواصل الحضاري بين الأندلس وأوروبا خلال العصور الوسطى واللقاء مع الدكتور خضر عيد السرحان. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب مسكوكات مدينة مأدبة في متحف البنك الأهلي الأردني للنميات. وهذا المساء نرحب بالباحث والمؤرخ الدكتور حسن عابد الزيود مؤلف الكتاب. أهلا بك دكتور حسن في هذا اللقاء سيدي.
1: وفيك أخي فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أخي العزيز الأستاذ فضل أن أعبر عن شكري وتقديري لك ولإذاعتنا الحبيبة على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المميز هنا عمان، واسمح لي أيضا أن أسجل اعتزازي وافتخاري بإذاعتنا الأم صوت الوطن الصادق ومنبر الحق.
0: نعم دكتور حسن، سنبدأ بالتعريف بالسيرة الذاتية الخاصة بك كباحث ومؤرخ، وأيضا الإصدارات التي أصدرتها سابقا قبل هذا الإصدار الجديد.
1: جوابا على سؤالك الكريم أخي الفاضل، فقد حصلت على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية من جامعة اليرموك عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في علم الآثار من الجامعة الأردنية عام 2000، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار من الجامعة الأردنية عام 1998. أما بالنسبة للخبرات العلمية فأنا حاليا عضو في مشروع السردية الأردنية، عضو سابق في مجلس أمناء كرسي سمير شمة لدراسة المسكوكات والحضارة الإسلامية، عضو سابق في مجلس كلية الآثار والإنثروبيولوجيا في جامعة اليرموك، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الآثار والإنثروبيولوجيا في جامعة اليرموك.
0: نعم.
1: وعضو هيئة تحرير مجلة اليرموك للمسكوكات، خبرة 24 سنة في مجال المسكوكات القديمة والإسلامية في متحف البنك الأهلي الأردني للنميات، مدير متحف البنك الأهلي الأردني للنميات منذ عام 2016، وعضو في المجلس العالمي للمتاحف، وعضو في جمعية المتاحف الأردنية، وعضو شرف في جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية، ومدرس غير متفرغ في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، و إلقاء عدد من المحاضرات عن المسكوكات القديمة والإسلامية في عدة أماكن في الأردن وخارجه.
0: نعم دكتور حسن. نعم. ما الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب، وهل نستطيع أن نقول بأن هذا الإصدار يأتي ضمن الجهود المبذولة لتوثيق السردية الأردنية، بما أنك ذكرت قبل قليل أنك عضو في لجنة السردية الأردنية؟
1: نعم أخي العزيز، انسجاما مع رؤية ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله المعظم إعادة كتابة السردية الأردنية، يأتي كتاب مسكوكات مدينة مأدبة، وهو مقدم إهداء من البنك الأهلي الأردني لبلدية مأدبة الكبرى، ليوثق من خلال المسكوكات لحقبة تاريخية مهمة جدا تمثل فصلا من فصول تاريخنا الوطني والحضاري.
0: نعم دكتور حسن. نعم. ننتقل للحديث أكثر عن كتاب مسكوكات مدينة مأدبة. هذا الكتاب يتناول مدينة مأدبة في العصور القديمة واليونانية والنبطية والرومانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية. هل لنا أن نتعرف بشكل موجز على كل عصر من هذه العصور التي مرت بها مدينة مأدبة؟
1: بداية أخي العزيز، احتوى الكتاب على الإهداء، وكان لمدينة مأدبة أي مدينة مياه الفاكهة المتجذرة في أعماق التاريخ وإلى فسيفسائها الحضارية والبشرية الجميلة.
0: نعم.
1: وإلى الباحثين عن الحقيقة الدفينة بين آثارها المنتشر على كافة رقعتها الجغرافية، والساعين بجد لدراستها والحفاظ عليها وإيصالها إلى الأجيال القادمة. بالنسبة لموجز عن تاريخ مدينة مأدبة، ظهرت في بداية القرن الثالث عشر قبل الميلاد في منطقة شرق الأردن عدة ممالك ودويلات.
0: نعم.
1: كانت ذات طابع محلي، هي ممالك المؤابيين والعمونيين والأدوميين والأموريين والمؤابيين. كانت مادبة إحدى محطات طريق الملوك الذي يربط بين مصر وبلاد الشام، وحيث يعتبر أحد أقدم وأهم الطرق التجارية في منطقة الشرق الأوسط. كما اعتمد المؤابيون وغيرهم من الأقوام في الدول القديمة على هذا الطريق للتجارة.
0: نعم.
1: خضعت مادبة للسيطرة الأرامية، ثم احتلها الأشوريون الذين أعطوا الحكم للمؤابيين ليحكموا أنفسهم بأنفسهم مقابل إعطاء الجزية. وعندما تغلب البابليون على الأشوريون سيطروا على جميع مناطقهم ومنها مؤاب، وقد قام القائد نبوخذنصر بالهجوم على حسبان وذبح أهلها، وذلك بعد هجومه على القدس والسبي البابلي. وقد تراجعت مؤاب بعد ذلك. خضعت المنطقة بعد ذلك للغزو الفارسي، ثم احتلها الإسكندر المقدوني عام 332 قبل الميلاد، فأدخل إلى المنطقة بعض مظاهر الحضارة اليونانية. استمر هذا الأمر حتى دخول الأنباط المدينة في القرن الثاني قبل الميلاد، حيث تمكن الملك الحارث الأول من استرجاع مادبة وضمها لمملكته. وخضعت مادبة للسيطرة الرومانية في بداية القرن الثاني، ثم أصبحت ضمن الولاية العربية، وأعاد الرومان إنشاء طريق الملوك الذي يمر بمادبة، وتحديدا في فترة الإمبراطور تريجان. ظهرت مادبة في الفترة البيزنطية، خاصة بعد انتشار المسيحية في المنطقة، واشتهرت مادبة كثيرا بالفسيفساء، حتى سميت بمدينة الفسيفساء. ومن أهم الآثار الفسيفسائية في المدينة خارطة مادبة. تمكن المسلمون من فتح مادبة مع الفتح الإسلامي للشام عام 637 ميلادي.
0: نعم.
1: ولم يجبر أحد على تغيير دينه، حيث استمر الكثير من سكان المدينة باعتناق المسيحية، وتم بناء العديد من الكنائس في بداية الحكم الإسلامي للمنطقة، وتحديدا في الفترة الأموية. تعرضت المدينة لعدة كوارث طبيعية كالزلازل ألحقت بها أضرارا كبيرة، كان أكبرها زلزال عام 749 ميلادي، والذي أدى إلى دمار كبير بالمدينة. كانت من أشهر المحطات في العصر المملوكي في منطقة البلقاء، وقريبة من المحطات الأخرى في حسبان وذيبان وزيزياء. ظلت أهمية المدينة متواضعة نسبيا حتى قدوم بعض من العشائر المسيحية من مدينة الكرك ابتداء من عام 1880 ميلادي، فأحيوها من جديد بعدما سكنوها. كما شيد عدد من المباني الإدارية بعد ذلك، كان أهمها دار السرايا العثمانية المبنية في عام 1896.
0: نعم.
1: كانت مادبة تتبع لقضاء السلط الواقع ضمن متصرفية الكرك في العهد العثماني سنة 1872 ميلادي، وتأسس أول مجلس بلدي بالمدينة عام 1912 ميلادي.
0: نعم. دكتور حسن الزيود، كما ذكرت في مقدمة البرنامج أنك عضو في مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان. وتحديدا دكتور حسن في لجنة العصور الإسلامية والعثمانية، كيف تسير الأمور في هذه اللجنة؟
1: والله حقيقة يعني أنا كأحد أعضاء الفريق العامل على هذه الفترة، وكلهم حقيقة يعني علماء أجلاء وأصحاب خبرة طويلة في هذا المجال، وكل في حقل تخصصه يعني قادر أن يكتب الشيء الجميل عن السردية الأردنية.
0: نعم. ماذا سيكتب الدكتور حسن من خلال هذه اللجنة، لجنة العصور الإسلامية والعثمانية، في مشروع السردية الأردنية؟
1: حقيقة أنا اخترت موضوع بعنوان النميات التي جرى تداولها أو إصدارها في الأردن عبر العصور، يعني بشمل الفترات التي ضربت فيها نقود ومسكوكات في الأردن أو جرى تداولها في الأردن. وهذا الباب يعني حقيقة باب يستحق الدراسة، لأن المسكوكات هي وثائق تاريخية قدمت إلينا من العصور التي أنتجتها.
0: نعم. شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور حسن عابد الزيود، وأنت مؤلف كتاب مسكوكات مدينة مأدبة في متحف البنك الأهلي الأردني للنميات. شكرا سيدي.
1: تسلم. شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى محطة أخرى متعلقة بالإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب سليمان عويس شاعر الموال والوصايا للدكتور علي الحوامدة أستاذ الأدب والنقد في جامعة عجلون الوطنية. أهلا بك دكتور علي في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم سيد العزيز، يا مرحبا.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالدكتور علي الحوامدة أستاذ الأدب والنقد في جامعة عجلون الوطنية، ماذا يقول في هذا المجال دكتور علي؟
1: أشكرك أخي العزيز على هذه اللفتة الطيبة وهذه الإطارة الكريمة التي سنتحدث من خلالها عن شاعرنا سليمان عويس. أما بالنسبة لي فأنا الدكتور علي عبد الكريم الحوامدة، مواليد قرية شوف لعام 1963، تربيت على أرضها وبين جبالها، وتخرجت الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارسها، ثم التحقت بجامعة اليرموك وتخرجت فيها حاصلا على بكالوريوس في الأدب العربي، ثم عدت إليها ثانية لأحصل على الدبلوم العالي في التاريخ، ثم الدبلوم العالي في التربية، ثم انتقلت إلى محطة أخرى إلى جامعة جرش، فحصلت على درجة الماستر في الأدب والنقد من جامعة جرش في اللغة العربية، ثم ذهبت إلى جامعة العلوم الإسلامية ودرست فيها لأحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة والأدب والنقد بمرتبة شرف. ثم خلال هذه المسيرة الطويلة كنت أعمل معلما في مدارس التربية والتعليم، حيث تدرجت في الوظيفة إلى أن وصلت إلى مدير مدرسة ثانوية، وهذا يعني جزء من سيرتي المهنية والأكاديمية. والآن أنا أعمل مدرسا لمادة الأدب والنقد في جامعة عجلون الوطنية، وكنت قبلها قد عملت في الجامعة الأردنية على نظام البار تايم، وثم جامعة جرش أيضا مدرسا لمادة الأدب والنقد.
0: طيب دكتور علي، يعني سؤال يتعلق بقرية سوف، لماذا سميت بهذا الاسم والعشائر التي تسكن هذه القرية؟
1: والله الاسم قرية سوف هي اسمها قديما دير يا سوف،
0: نعم،
1: ويقال أنها من سميت بهذا الاسم لأنها منعة وحصينة على الغاز بسبب الجبال التي تحيط بها، هذا ما قرأناه في الكتب يعني. أما بالنسبة للأشعار فكانت أول أشعار سكنت سوف في الحوامدة قادمة إليها من الطفيلة، ومن ثم جاءت إليها أشعار العتوم، عشيرة العتوم والزطايم والقواقز والزرقات وبني مصطفى والعظيبات، وهناك أشعار أخرى مثل الجعباني والجعار والبيروني وغيرها من الأشعار، لكن كان أول من سكن وقطع مدينة سوف هم الحوامدة.
0: أشكرك دكتور علي على هذه المعلومات
1: التاريخية.
0: ننتقل للحديث عن هذا الكتاب، كتاب سليمان عويس شاعر الموال والوصايا. ما الأهداف الرئيسة التي دفعت الدكتور علي الحوامدة لإصدار هذا الكتاب؟
1: يا سيدي، أولا أنا أشكرك على مرة أخرى على هذه الإطلالة على شاعرنا الكبير الشاعر سليمان عويس، أحد أعمدة الشعر والشعراء في الأردن، بل ربما يكون في الوطن العربي بالمادة التي قدمها. ما دفعني إلى كتابة هذا الكتاب حقيقة هو أن شاعرنا الكبير سليمان عويس الذي تربينا على يعني أنغام مواله اليومية الذي كان يصدح بحنجرته الذهبية من خلال الإذاعة الأردنية، ونحن الطلبة في المدارس تربينا على هذا الموال الذي زرع فينا الهم الوطني والهم القومي والحس الوطني والانتماء لهذا الوطن. سليمان عويس الذي كاد أن ينسى من أذهان الأجيال التي ربما لم تعاصره، وربما نسي من الأجيال التي عاصرته. سليمان عويس الذي ظلم من قبل القطاع الثقافي. حقيقة أنا عندما شرعت في الكتاب بدأت أكتب في الكتاب، لم أجد، كان العائق الأول لي أنني لم أجد شيئا مكتوب عن سليمان عويس باستثناء بعض الشذرات تنوى ولكن لا تسمن ولا تغني من جوع. سليمان عويس الذي حمل هم الوطن وغنى له أجمل مواويله، سليمان عويس الذي حمل هم الطفارة والمعوزين من أبناء جلدته، الذي حمل وجدانهم وتحدث باسمهم، سليمان عويس الذي صافح صعاليك العرب القدماء، وهو يتحدث عن الفقراء، صافح الشنفرة والسليك بن السلكة وعروة بن الورد، وتأبط شرا الذين أخذوا على عاتقهم أن يعيشوا لفقراء قومهم. سمان عويس الذي صافح من خلال الموال، وصاغ من خلال الموال عالما مفعما بالحكمة والحنين والأصالة. سمان عويس الذي تماهى مع شاعر الأردن الكبير عرار في فكره ومواله. سليمان عويس الذي بنى عالما شعريا خاصا به من خلال الموال الذي كان يطل به علينا من خلال شرفته الصباحية. سليمان عويس الذي ترنمت آذان أجيال كثيرة على سماع صوته من أجرته الذهبية.
0: جميل. طيب دكتور علي، أنت طرحت مجموعة من العناوين في هذا الكتاب، ولنبدأ باختيار بعض هذه العناوين. نختار عنوان في هذا الكتاب: علاقة عويس بالأرض والإنسان. كيف هي هذه العلاقة؟
1: يعني لا شك أن عويس كان ابنا للأرض الذي عاش فيها وسكن فيها، فهو ابن قرية دبين الوادعة التي تحتضنها الطبيعة وتحتضنها الغابات من كل الجهات. كان سليمان عويس متمسكا في أرضه، متمسكا بطبيعته، متمسكا بأشعاره، ولذلك غنى لهذه الطبيعة، وغنى للمزارع الذي تمسك بهذه الأرض، وغنى للأردن بشكل عام في شتى بقاع الأردن، الذي يحرث ويزرع ويحصد ويأكل من تعبي وكد يدي. ولذلك كانت علاقته بالأرض علاقة قوية، علاقة لا يعني يفك عراها أي شيء من الأشياء.
0: نعم. دكتور علي، ما هي دلالات وجود الزمان في شعر الشاعر الشعبي سليمان عويس؟
1: يعني لا شك أن الزمان، إحنا عندنا الزمان، الزمان الفيزيائي والزمان الوقت. سليمان عويس الذي حملت يعني معظم مواويله بعض ألفاظ الزمن التي تتحدث عن الزمن الحالي.
0: نعم.
1: الزمن الذي يعيشه ويتعيشه هذه الأجيال، ولذلك كانت الموضوعات التي يطرحها من خلال الزمن موضوع تمسنا في هذه اللحظة التي نعيشها، مثل الفقر، مثل العوز، مثل الحاجة، مثل الانتماء إلى الأرض، مثل كان يطرح موضوع

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب الذاكرة المكانية في بادية الحسا وجرف الدرويش. هذا المساء نرحب بالدكتور نايل محمد الحجاية مؤلف هذا الكتاب. أهلا بك دكتور نايل في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك أخي أبو عمر، ومرحبا بك في أنت والإذاعة الأردنية والمستمعين.
0: دكتور نايل، نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بك، وهل صدر لك قبل هذا الإصدار أي إصدارات تعالج المكان والإنسان؟
1: أخي أبو عمر، بداية هناك الشأن الثقافي في الأردن يحتاج إلى الاهتمام من كل الباحثين والدارسين.
0: نعم.
1: أولا أنا أصلا أستاذ في قسم المناهج والتدريس في جامعة الطفيلة التقنية، وحاليا مساعد رئيس الجامعة لشؤون التواصل المجتمعي.
0: نعم.
1: صدر لي كتاب واحد عن أيضا عن وزارة الثقافة سنة 2004، وكان دراسة لشعر الشاعر المرحوم خالد محادين.
0: نعم.
1: وكانت عن حياتي وشعري، وأيضا كان في هناك كتاب صدر عن مركز الملك عبد الله خلال تفرغي في جامعة تبوك بالاشتراك طبعا، يتحدث عن تدريس اللغة العربية في العالم العربي، وبالإضافة إلى هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا عن وزارة الثقافة الأردنية بدعم مشكور منهم. والكتاب هو في الأساس مشروع قدم إلى الوزارة خلال اختيار الحسا مدينة الثقافة الأردنية عام 2023.
0: نعم.
1: وتكرموا الأخوة بدعم هذا المشروع في وزارة جميل. الثقافة، وأنا يعني أرجو أن تسمح لي من خلال هذا المنبر أنا أتقدم بالشكر لوزارة الثقافة الأردنية وإلى مديرية ثقافة الطفيلة ممثلة بالأخ الدكتور سالم الفقير، وأيضا يعني لا يفوتني يعني الشكر إليك لاهتمامك بالشأن الثقافي والإصدارات التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية، وشكرا للإذاعة الأردنية.
0: نعم. طيب نعم. دكتور نايل، نتحدث عن الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب، وما الذي يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات التي تحدثت عن منطقة الحسا وجرف الدرويش؟
1: أخي الكريم أبو عمر، هذا الكتاب هو الأول، يعني لم يسبق أن تحدث أحد بكتاب مستقل عن الحسا.
0: نعم.
1: مع أن الحسا ورد ذكرها في كثير من المراجع والكتب وكتب الرحالة والمؤرخين الذين مروا من الأردن سواء في رحلة الحج أو في تجوالهم في بادية الأردن والبادية الشام.

0: هذا الكتاب أخي الكريم كانت فكرته كالتالي. كانت الناس أيام زمان حياتها مبنية على الرعي وتربية الماشية والاهتمام، وهي من أخص خصائص أهل البادية يعني تقريبا، وكانوا يمتازون عن أهل الحضر والمدينة، فكانوا يمشوا في هذه الأراضي وهذه المناطق، وكانوا يعرفونها بأسمائها وأماكنها، وكل اسم ومكان ارتبط بالمكان كان له سبب فيها. لكن بتحول كثير من أهل البادية إلى حياة المدينة والابتعاد عن المدينة، بدأت أخشى أنه تضيع كثير من هذه الأسماء مع هؤلاء الناس. يعني أنا اعتمدت، كنت مع والدي رحمة الله عليه، عندما نمشي في البر أو في الصحراء كان يقول إن هذا المكان اسمه كذا وهذا المكان اسمه كذا وهذا سبب تسميته كذا، وأيضا كثير من كبار السن. لكن الآن أغلب الأجيال الحالية يقول لك صحراء، الصحراء البادية، لكن هاي المنطقة شو اسمها ما حد يعرف، هذا المكان شو اسمه ما حد يعرف، هذا الوادي ماذا كان يسمى، ما هو اسمه، ما هي الأحداث التاريخية اللي ارتبطت فيه، ما حد يعرف. فأصبحت تضيع كثير من أسماء هذه المناطق وكثير من القصص والحكايات مع موت الناس.
1: نعم، ولذلك اعتمدت في هذا الكتاب على الرواية الشفوية وأيضا ما قدم من تسجيلات صوتية تتعلق بهذه المنطقة.
0: نعم. والكتاب الجزء الأول منه هو تتبع للمصادر التاريخية التي ورد فيها ذكر الحسا وورد فيها ذكر جرفة الدراويش. ورح تتفاجأ بأنه الحسا وردت في المصادر التاريخية قبل الإسلام. وأيضا في معركة مؤتة عندما خيم الجيش على سيل الحسا، وكانت لأنها غزيرة المياه فكانت ممر للرحالة. لكن الفصول الأخرى اللي تثبيت أسماء الأماكن اعتمدت فيها على الرواية وعلى رواية كبار السن والناس اللي أخذوا هذه الأسماء، لأنه هذه الأسماء حقيقة، وإحنا نعرف سمو ولي العهد حث على تدوين السردية الأردنية، لكن هذا الكتاب هو جزء من هذا العمل، هو تثبيت لهذه الأسماء حتى لا تبقى أو لا تضيع بموت كبار السن والذين يحفظون أسماء وكانوا يرددونها بشكل يومي، يعني هذه الأسماء. فهذا العمل يعني تطلب منا رحلات كثيرة جدا إلى الصحراء، إلى البادية، إلى الأماكن، طلب منا يعني أن نذهب ونبذل جهد ووقت، وأيضا البحث عن المعمرين والناس الكبار بالسن، لأنه في كثير من الأسماء لم نجد سبب لتسميتها إلا بالبحث من خلال الروايات الشفوية عند كبار السن.
1: نعم دكتور. نعم. نايل، خلينا نحكي شوي عن الفصل الثاني اللي هو أسماء المناطق في بادية الطفيلة، الحسا وجرف الدراويش.
0: نعم صحيح أخي الكريم، الفصل الثاني هو إحصاء دقيق جدا لأسماء المناطق تماما، يعني وانقسم إلى قسمين تقريبا. أسماء المناطق التي تقع شرق سكة الحديد، والأماكن التي تقع غرب سكة الحديد، وأيضا أسماء المناطق المرتبطة بوادي الحسا. أخي الكريم، عندما تسمع بوادي الحسا، وادي الحسا هو أكبر صدع في الأردن، يعني امتداده يتعدى

0: بالبحر الميت في الأغوار الجنوبية.
1: نعم.
0: فكل منطقة من الوادي لها اسم معروف عند أهل المنطقة.
1: نعم.
0: بعض الأسماء بدأت تختفي. ما سبب هذه التسميات؟ بدأت أبحث بشكل جدي عند كبار السن، عند الذين حافظوا روايات كبار السن، شو أسباب تسمية هذه الأماكن.
1: نعم.
0: فيها المناطق اللي شرقي شرق يعني سكة الحديد أيضا تتبعتها بشكل متسلسل ومتجاور. وبالمناسبة عندما يعني وثقت هذه الأسماء، أنا قدمت لوزارة الثقافة خارطة مثبت عليها أسماء المناطق حتى تبقى للأجيال القادمة، وحتى نعرف من الذي سمى هذه المناطق، بماذا ارتبطت. يعني كثير من الروايات التاريخية الشائعة عند كبار السن أو المعمرين أو عند الرواة هي مرتبطة بأحداث حصلت.
1: نعم.
0: لذلك ثبتنا هذه المناطق، هذه الأسماء، ثبتنا هذه الحكايات حتى لا تضيع مع موت كبار السن. أو تعرف الآن الاهتمامات الأجيال تغيرت بحكم التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: الانترنت، الذكاء الاصطناعي، فأصبحت هناك بعض الحكايات والقصص المرتبطة بالأماكن.
1: جميل.
0: طيب النسيان.
1: طيب خليني أسأل وأستفسر، وهي فائدة للجميع، للمستمعين.
0: نعم.
1: يعني ذكرت في أسماء المناطق كلمة طور، طور أبو ظلة، وبركة. أيوه. الطور،
0: وبركة الطور. نعم.
1: ماذا نقصد بذلك؟
0: أول شيء الطور، يعني لما نحكي الطور،
1: نعم،
0: هو حافة الجبل الصخري. حافة الجبل الصخري بالحكاية الشعبية وباللسان الشعبي، وهي بالمناسبة كلمة فصيحة عربية فصيحة، كلمة طور. فعلى طول كل طور أو صدع صخري بجانب الوادي.
1: نعم.
0: بجانب وادي الحساء له اسم ومرتبط من بأشخاص أو بحكايات أو يعني مثلا لما تقول طور الظلامية.
1: نعم.
0: هو طور الظلامية لأنه هو بعد أقل قبل غياب الشمس يصبح فيه ظل وأوشك على الظلام فيه ويصبح مظلم.
1: نعم. إذن الطور يعني إما يرتبط اسمه في مكان.
0: نعم.
1: أو في تجمع مياه أو في تجمع قبائلي أو عشائري.
0: هو الطور الصدع الصخري، لكن
1: نعم.
0: لاحظ طور الظلامية الآن هذا الطور ارتبط إما بعائلة.
1: نعم.
0: أو بحدث. أو يعني مثلا عندك تجمع المياه برك.
1: نعم.
0: اسمه بركة، نقول مثلا بركة البلاوية.
1: نعم.
0: البلاوية هي فتاة من قبيلة بلي عندما كانت تقدم إلى الأردن في يعني قبل القرن الماضي للرعي والبحث عن الكلاء، وتعرف ما كانت في حدود تربط البلاد، فإجت من شبه الجزيرة العربية من البحر الأحمر من قبائل بلي، وغرقت في فتاة في هذه البركة فسميت ببركة البلاوي.
1: نعم.
0: نسبة إلى قبيلة بلي يعني. نعم.
1: بدي أروح للقصص التي ارتبطت بهذه الأماكن، القصص.
0: نعم.
1: والحكايات. نأخذ قصة لضيق الوقت دكتور نايل، تفضل.
0: أغلب الأماكن في يعني مثلا منطقة اسمها ردهة بهي أو ردفة العوب.
1: نعم.
0: وهي أسماء فتيات لهم قصص.
1: نعم.
0: وحكايات فيهن. يعني ردفة العوب واحدة كانت اسمها لعوب، وهو واحد حاول يخطفها ورجع أخوها وأخذها من وكان يسكن في هذا المكان.
1: نعم.
0: فسميت هذه بهذه القصص. طبعا غالبية القصص هي قصص طويلة شوي.
1: نعم.
0: لأنها تحكي عن أحداث ممتدة على فترات زمنية.
1: نعم.
0: يعني قصة عمير وعرار هي هم من قبائل شم.

0: وتقاتلوا في منطقة اسم منطقة شرق جرف الدراويش، وهذه المنطقة اسمها يعني أمرجام، وحدث بينهم معركة كبيرة جدا بين الأبناء العمومة عمير وعرار، هم من الضيغم من شمر،
1: ونفسه هو عرار بن شهوان ولا واحد ثاني؟
0: نعم عرار بن شهوان
1: اللي هي قصة موته.
0: نعم. فهم تقاتلوا في معركة كبيرة جدا وكان في قتلى، رجعوا لبلادهم، لكن أحد الجرحى لم يكن قد فارق الحياة، فجاءوا أحد الشيوخ أحجاه، أي بمعنى أنقذه، ثم حتى كبر ثم زوجوا، فكان يسموه الحجوي أو حجية وائل. واللي هذا الشخص هو ما جاء من نسله قبائل الحجايا.
1: شكرا لك دكتور نايل محمد الحجايا، وأنت مؤلف كتاب الذاكرة المكانية في بادية الحسا وجرف الدراويش.
0: شكرا لك أخي أبو عمر، وشكرا لإذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية.
1: يبارك فيك سيدي، تحياتي
0: حبيبي. شكرا. عليك سيدي.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الأخيرة من محطات هنا عمان هذا المساء، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب التواصل الحضاري بين الأندلس وأوروبا خلال العصور الوسطى للدكتور خضر عيد السرحان الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور خضر في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لإذاعة عمان على هذا اللقاء.
0: دكتور خضر، في العشر دقائق المتبقية من هذا البرنامج نريد أن نتعرف بداية على السيرة الذاتية الخاصة بك، ماذا تقول في هذا المجال سيدي؟ تفضل.
1: أهلا وسهلا بكم وبمستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أنا الدكتور خضر عيد السرحان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في جامعة أهل البيت ورئيس قسم التاريخ في جامعة أهل البيت. أكملت دراستي في المرحلة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك وفي مرحلة الماجستير في جامعة أهل البيت.
0: نعم.
1: وفي مرحلة الدكتوراه في جامعة اليرموك، الدكتوراه الأولى والدكتوراه الثانية حصلت عليها في القطر التونسي الشقيق.
0: نعم.
1: والآن أنا أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في جامعة أهل البيت.
0: شكرا دكتور. أنتقل للحديث عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار هذا الكتاب التواصل الحضاري بين الأندلس وأوروبا خلال العصور الوسطى، تفضل سيدي.
1: الحقيقة يعني عن الحديث عن الدافع الأساسي وراء إصدار هذا الكتاب هو إعادة قراءة العلاقة بين الشرق والغرب.
0: نعم.
1: بعيدا عن منطق الصراعات، وبين سواء الصراعات العسكرية أو صراع الحضارات السائد حاليا، أردت من خلال هذا الكتاب والمدعوم من وزارة الثقافة مشكورة إثبات أن الأندلس لم تكن مجرد جغرافيا.
0: نعم.
1: أو بقعة جغرافية فقط وفتحت عسكريا، بل كانت عبارة عن جسر إمداد معرفي أنقذ أوروبا في عصر الظلام وفي عصورها الوسطى من كثير من المحطات التي كانت تتعثر فيها، وهو تذكير للأجيال بأن لغتنا وعلومنا كانت هي اللغة العالمية للعلم، وأن التواصل الحضاري هو الوسيلة الوحيدة للنهوض الإنساني الشامل.
0: نعم. دكتور خضر، كتاب التواصل الحضاري بين الأندلس وأوروبا خلال العصور الوسطى مكون من 3 فصول، نريد أن نتحدث عن العناوين الرئيسة لكل فصل من هذه الفصول الثلاثة، ماذا يقول الدكتور خضر؟
1: حقيقة الكتاب يتناول تمهيد وعرض 3 فصول. في الفصل الأول ركزت فيه على الإطار الجغرافي والتاريخي، واستعرضت فيه أحوال أوروبا سواء قبل الفتح الإسلامي وما بعد الفتح الإسلامي، وحالة الركود التي كانت سائدة والحالة الظلامية أو الضبابية التي كانت سائدة.
0: نعم.
1: مقابل حيوية جغرافية أندلسية متحركة بعد عندما دخلها المسلمون وتم الفتح الإسلامي. طبعا يفهم القارئ أو نقدم للقارئ صورة عن الفجوة الحضارية التي تمكن المسلمون من جسرها وردمها ما بين المشرق الإسلامي القادم منه الفتح ودول أوروبا. في الفصل الثاني طبعا تم تناول مظاهر التواصل الحضاري سواء عبر التجارة أو الرحلات العالمية أو حتى المصاهرة، لأنه حدثت مصاهرات كبيرة في الأندلس والبعثات الدبلوماسية والترجمة، وركزت على التأثير لم يكن قصري يعني.
0: نعم.
1: ولم يكن بالإجبار، بل كان انجذاب لهذا الموروث الحضاري المميز القادم من الشرق. طبعا هنا في مداخلة ثانية لهذا الموضوع اللي هي التوضيح، كما قلت في بداية الكتاب نبذ حالة الصراعات اللي احنا نتحدث عنها، لنعزز انه دور بغداد او الحضارة العباسية كانت هي رافد اساسي، لان معظم الكتب التي كانت تصل الى الاندلس كانت من بغداد ومن الاندلس الى اوروبا. في الفصل الثالث طبعا خصصته الى مجال التأثير العلمي والفكري، كيف انتقلت الفلسفة، فلسفة ابن رشد، الطب، الفلك، الترجمة من عواصم الفكر وعواصم النهوض وعواصم الإنارة في الأندلس، قرطبة، طليطلة، إلى باريس وإلى لندن وإيطاليا طبعا، وهو يوثق إلى هذا الانتقال ويوثق إلى بدايات النهضة الأوروبية، وأن هذه النهضة لم تبدأ من فراغ في أوروبا، وإنما كانت جذورها قادمة من الشرق ومن الأندلس. هذه هي الفصول التي استعرضتها.
0: نعم.
1: في كتاب التواصل الحضاري.
0: أريد أن أتوقف بدقيقتين دكتور خضر السرحان عند الفصل الثالث اللي هو موضوع التأثر والتأثير.
1: نعم.
0: وتحديدا فيما يتعلق بتأثير الفنون العمارة والموسيقى دكتور خضر، ماذا تقول في هذا الجانب؟
1: نعم، الفصل الثالث كان مجالات التأثر والتأثير عبر شبكات التواصل.
0: نعم.
1: في ازدهار العمارة في الأندلس، وكان إلى تأثير كبير جدا، حيث أنه تم الانتقال ومعظم ملوك أوروبا تواصلوا مع ملوك الأندلس لأخذ تلك الصورة عن العمارة الأندلسية ونقلها إلى قصورهم، حتى أنه البروتوكول أو أصول الضيافة والملابس والعمارة، كيف أن الأوروبيين قدموا إلى حكام وأمراء الأندلس وتعلموا منهم وأخذوا منهم الشيء الكثير. بالإضافة إلى نقطة هامة اللي هي الموشح والزجل ونزعة الشعر الجديدة اللي ظهرت في أوروبا، كلها كانت امتداد ومأخوذة من الأندلس، وكذلك لقيم الفروسية. طبعا هذه المواضيع كانت أوروبا في حالة غياب عنها أو كانت مغيبة عنها، حتى أنه بعيد عن نحن نحكي نص علمي موثق أن ملوك أوروبا كانوا يبعثوا أبنائهم إلى قصور المسلمين في الأندلس أو القصور الأموية في الأندلس ليتعلموا فيها ويعيشوا فيها وينهلوا من معين العلم.
0: نعم.
1: في الجامعات الأندلسية.
0: بالإضافة دكتور خضر لموضوع الموشح والزجل، أيضا تناولت في هذا الكتاب الأدب القصصي وقيم الفروسية أيضا كجانب.
1: نعم.
0: ثقافي تأثرت به الحضارة الأوروبية.
1: نعم صحيح، نعم، كان له دور كبير جدا، حيث ظهر ذلك في كتاباتهم وفي ما دونوه بعد ذلك.
0: نعم، أعود إلى الفصل الثاني، الاستعراب والمصاهرات، كيف يعني كان لها دور في التأثر وأيضا التأثير؟
1: في حقيقة الأمر أنه هذا الموضوع نتيجة للمصاهرات وحركة التزاوج بين نحن عندما نتحدث عن الأندلس كمنهج علمي وكتاب.
0: نعم.
1: علمي، لم نتحدث، لا نتحدث عن مكون واحد،
0: يعني نتحدث عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية.
1: نعم.
0: والسياسية.
1: نعم.
0: والاقتصادية والفنية. نعم
1: نعم، هذا المزيج كان خليط ما بين العرب القادمين من المشرق، البربر، سكان البلاد الأصليين، اليهود، كل هذا المزيج حصل بينه تواصل قوي جدا وشبكة قوية جدا لإنجاز هذه الحضارة، فحصل بين هذه المكونات نوع من التصاهر، كل عنصر أو كل مكون اجتماعي أثر بالمجتمع الآخر وأثر هذه الحضارة التي امتدت إلى أوروبا. فعملية المصاهرات وعملية الاستعراب، تعلم اللغة العربية أصبحت هي اللغة الأساسية وهي لغة العلوم في الأندلس، وأصبح كتب العرب وكتب أبي الرشد تحديدا وكتب الطب كلها ترجمت، وكان لابد من اللسان الأوروبي أن يستعرب ويتكلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: كي ينقل هذه العلوم.
0: وأنت في الخلاصة ذكرت أن الأندلس هي شريان عبور الثقافة الحية وآليات التأثير دكتور خضر.
1: نعم، هي الأندلس كانت الجسر والشريان الذي غذى أوروبا بما فيها هي فيه في حركة النهضة بداية وما توصلت إليه لاحقا، وهذا طبعا بشهادات نفس في الكتاب.
0: نعم.
1: شهادات من نفس علماء ومؤرخين أوروبيين.
0: شكرا لك دكتور خضر عيد السرحان، وأنت مؤلف كتاب التواصل الحضاري بين الأندلس وأوروبا خلال العصور الوسطى. شكرا سيدي.
1: أكرر شكري وتقديري لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولكافة الأخوة العاملين فيها. سلامي لكم.
0: شكرا سيدي.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ووجد نصراوين في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيف وإكرام الضيف عادة عربية بامتياز. ما اهتمت المجتمعات البشرية بإكرام الضيف مثل اهتمام العرب بضيفهم. نقرأ بالمرويات التاريخية أنه لما الروماني يسافر من مكان لمكان كان يحتاط على طعامه وشرابه، لكن إذا سافر في الوطن العربي يختلف الوضع عنده، لأنه بعرف واجب الضيف عند العرب. علماء الاجتماع عللوا إكرام الضيف عند العرب للواقع الجغرافي للأرض العربية الصحراوية. الأرض هذه خلا ما فيها إلا منازل للقبائل الرحل، ما فيها المطاعم الموجودة في المدن اللي يعتمد فيها الضيف على فلوسه. جدودنا الأردنيين الأوائل شرعوا بيوتهم ومضافاتهم للضيف اللي يدخلها بدون استئذان ولا دستور ولا حضور. يحق للضيف الأردني أنه يختار أي بيت بوجهه وينوخ راحلته ويدخل البيت، يتلقى كلمة أهلا وسهلا من المعزب سواء كان صاحب البيت أو زوجته إذا ما صادف رجال بهذيك اللحظة. من المرويات الشعبية الأردنية أنه المرأة توقف عند عمود الواسط وترحب بالضيف، تقول له القهوة ساخنة على النار، قهوي حالك لحين ما يجوك المعازيب. المعازيب اللي قصدتهم النشمية الأردنية هم أي رجل من العرب شاف الضيف داخل بيت ويعرف أنه صاحب البيت غايب، وعلى الأغلب بيكون من قرايب أو نسايب صاحب البيت. يتحرك الرجل هذا على بيت المعزب وياخذ دور المعزب الأصيل بإكرام الضيف. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا أمثال كثيرة بالضيف والمعزب، نستعرضها لكم بعد هالفاصل.

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن الضيف وإكرام الضيف عادة عربية بامتياز. ما اهتمت المجتمعات البشرية بإكرام الضيف مثل ما اهتموا العرب بضيفهم، والسبب الأراضي الشاسعة اللي سكنوها البدو بعيد عن المدن اللي فيها مطاعم وخانات. الصحراء هذه أجبرت العرب على التكاتف والتعاون بإكرام الضيف، لأنه نفس المعزب رح يمر بحالة ضيفه لما يسافر ويعطش ويجوع ويرمي حاله على أول بيت بوجهه. قلنا أن جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا أمثال كثيرة بالضيف والمعزب، قالوا في أمثالهم ضيف الليل ما إله عشاء، لأنه يهشل على البيت بعد ما تعشوا أهله وفرشوا فراشهم للنوم، لكن رغم هذا يعشوا من الموجود. ولذلك قالوا في أمثالهم عذر المعزب ما بيعش الضيف، يعني عشاء الضيف ضربة لازم وما تنفع أعذار المعزب معه. الحالة هذه استلهمها عبد الله بن سبيل في واحدة من أشعاره وقال: سيل النجا ما ينعدل عن مجاريه، لو ضرب السندة يكود عليانا، والضيف عذر معزبه ما يعشيه، بل حق ينطف شاربه ومن دهانا. والله لولا العلم وأدري قوافيه، من مبغض يركب علينا حصانا، لا خايف ربه ولا هو راجيه، ربيع قلبه غيبته هذبانه، إني لجيه بساعة غاب وليه، وأبهج ضميري لأن يقطع بطانه. تناقلوا جدود للأردنيين الأوائل طرف عن الضيف اللي عشى معازيبه. فاصل قصير وأسوف لكم إياها.
1: مرت أيام على الفرقة أشكي وأنا عيب.

0: له طرفة أو حكاية عن الضيف اللي عشى معازيبه، وبالعادة المعزب هو اللي عش الضيف. الحكاية تقول إنه كان في عرب من بيتين نازلين أرض خلا، وطعامهم شحيح يعتمدوا فيه على حليب بعارينهم، ما حسوا وإلا قفل من بعيرين محملات عدول ومعهن صاحبهن ابن جاسم اللي ضب عليه الليل وهو راجع من المدينة متسوق 4 عدول جريشة قمح لبيته. المعازيب هلوا ورحبوا بالضيف ونزلوا حمول بعرينه، لكن احتاروا بعشاء الهو بالسوالف وهم يتنسموا أخبار المدينة اللي أجا منها، واثنين منهم هجموا على واحد من عدوله وأخذوا كمية كبيرة من الجريشة اللي زمان ما ضاقوها، طبخوها بلبن واجتمعوا كلهم عليها مع ضيفهم ابن جاسم وتعشوا. بالعادة لما الضيف يقوم عن الأكل يدعي للمعزب ويقول خلف الله عليهم بالبركة، واحد منهم قال خلف الله عليك يا ابن جاسم، ترى عشانا وعشاك من عدولك، وراحت مثل بين الناس عن الضيف اللي عشى المعازيب بدال ما يعشوه. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط لها. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيكون لها أثر على كل المحافظات. وزير الاتصال الحكومي يقول إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود التهدئة في المنطقة. القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. استشهاد شخص وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. طهران تقول إن على الولايات المتحدة الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة، والرئيس الأمريكي يستبعد قبول الإيرانيين بصيغة جديدة دقيقة لمقترح السلام. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا، وطقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ اليوم معادلة وطنية صلبة قوامها أن سيادة الأردن وأمن مجتمعه فوق كل اعتبار، وأن يد الدولة التي تمتد بالسلام والحلول الدبلوماسية لترسيخ استقرار المنطقة هي ذاتها اليد الضاربة التي لا تأخذها في حماية الحدود لومة لائم. فمن عملية الردع الأردني الاستباقية الدقيقة التي نفذتها قواتنا المسلحة الجيش العربي فجر هذا اليوم، إذ دكت أوكار عصابات المخدرات والسلاح على الحدود الشمالية وأسقطت أوهام المهربين وأدواتهم التقنية في المنطقة الشرقية، يثبت الأردن للعالم أجمع أن أمنه الاجتماعي خط أحمر لا يساوم عليه.
0: إن هذا الحزم الميداني يسانده اشتباك دبلوماسي يقوده جلالته في عواصم القرار لانتزاع حلول سياسية شاملة يتزامن مع بشائر نهضة اقتصادية واعدة تعيد رسم خارطة الربط السككي واللوجستي بين الأردن وأشقائه. ومع احتفاء المملكة باليوم العالمي لحرية الصحافة، يترسخ التزام جلالته ببناء إنسان واع تحميه صحافة حرة مسؤولة، وتصون وجدانه شاشة وطنية كانت وستبقى ذاكرة الوطن وسرديته الجامعة.
1: ولقد استأثرت هذه التطورات المتسارعة من ضربات الردع الاستباقية إلى التحركات الدبلوماسية والأفاق الاقتصادية الرحبة باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي رأت في الموقف الأردني نموذجا لصلابة الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات باحترافية عالية. وبهذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: تواصل الدبلوماسية الأردنية مع واشنطن لدفع الحلول السياسية للكاتب موفق العجلوني، ويقول:
0: الدبلوماسية الأردنية تشهد حضورا فاعلا ومتوازنا يعكس نهجا ثابتا يقوم على الاعتدال والانخراط الإيجابي مع مختلف الأطراف الدولية، والسعي المستمر إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين عبر الوسائل السياسية. ويبرز هذا الدور بوضوح من خلال التحركات المكثفة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتترجمها الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يبذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في سياق إدارة علاقات الأردن الدولية. وكما هو معروف، تتبنى الأردن دائما سياسة خارجية تقوم على التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية، مع الحرص على أداء دور الوسيط الموثوق. ويظهر هذا النهج في التحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى احتواء الأزمات، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. الكاتب يضيف:
1: الاتصالات المستمرة مع القوى الدولية ومنها الولايات المتحدة تعد جزء

0: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية. وقد ركز هذا الاتصال على تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف التصعيد ومعالجة تداعياته على المستويين الإقليمي والدولي بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، ويعكس ذلك توافقا في الرؤى حول ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري. الكاتب مضى قائلا:
1: جلالة الملك عبد الله الثاني يقود حراكا دبلوماسيا نشطا على الساحة الدولية من خلال اتصالاته المستمرة مع قادة وزعماء العالم، ويهدف هذا الحراك إلى حشد الدعم الدولي لوقف الحروب والنزاعات والدفع باتجاه حلول سياسية قائمة على الحوار واحترام القانون الدولي. ويحظى جلالة الملك باحترام واسع في الأوساط الدولية نظرا لمواقفه المتزنة ورؤيته الداعية إلى السلام، ما يعزز من قدرة الأردن على أداء دور محوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. الكاتب يختتم:
0: الأردن يمضي بثبات في توظيف علاقاته الدولية للدفع نحو التهدئة وبلورة حلول سياسية مستدامة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ومن صحيفة الرأي نقرأ بشائر خير اقتصادية بين الأردن والسعودية للكاتب بسام الزعبي، ويقول:
0: مشاريع السكك الحديدية تعود للواجهة على مستوى المنطقة والإقليم، وجاءت التحركات الأردنية السعودية لإعادة بث الروح في مشاريع السكك الحديدية المشتركة على أكثر من محور، حيث بدأ الحديث بشكل جدي وقوي عن مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا مرورا بالأردن وسوريا، والذي يعتبر من أهم المبادرات التي تهدف إلى إنشاء مسارات برية بديلة تعزز مرونة النقل والتجارة بين آسيا وأوروبا. الكاتب يبين:
1: فيما أعلن وزير النقل السعودي أنه من المتوقع استكمال الدراسات المشتركة بين الدول المعنية قبل نهاية العام الجاري. فقد أكد وزير النقل الأردني أن مشروع خط السكة الحديدية المقترح داخل الأردن، والذي يربط الحدود العمري مع السعودية وصولا إلى معبر جابر على الحدود السورية مرورا بمنطقة الماضونة، يشكل محورا استراتيجيا لربط دول الخليج العربي بسوريا ومنها إلى تركيا عبر الأردن، مما يعزز انسيابية حركة البضائع ويفتح آفاقا جديدة أمام حركة التجارة الإقليمية بين دول المنطقة. وعلى صعيد آخر، يجري الترتيب لإعادة إحياء خط السكك الحديدية التاريخي بين المدينة المنورة وإسطنبول، وذلك عبر الأردن وسوريا وصولا إلى تركيا، مع وجود خطوط فرعية تصل إلى لبنان. كما سيتم التركيز على تطوير الخطوط القائمة في العقبة وإمكانية ربط مع منطقة تبوك ونيوم، حيث يجري العمل على تطويرها كممر لوجستي يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق، خصوصا عند ربطها بمشروع شبكة القطار الخليجية التي تهدف إلى إنشاء شبكة موحدة تربط دول الخليج ببعضها. الكاتب مضى قائلا:
0: التعاون والتكامل الاقتصادي مع السعودية يكتسب أهمية كبيرة على كافة المستويات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ومشاريع السكك الحديدية التي تربط البلدين مع دول المنطقة والإقليم تشكل أهمية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، وربط السعودية ودول الخليج بتركيا وأوروبا عبر الأردن وسوريا سينتج عنه فرص كبيرة على كافة المستويات. الكاتب يؤكد:
1: الأردن مقبل على نهضة وطفرة اقتصادية واعدة بعدة اتجاهات، حيث ستنعكس مشاريع إنشاء السكك الحديدية التي ستقام في الأردن ودول المنطقة بشكل إيجابي على عدة قطاعات صناعية وخدمية في الأردن.
0: ومن صحيفة سوسنة نطالع ما كان كتبه زياد المراشدي حول قيام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باستهداف عدد من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، ويقول:
1: نحن في الأردن نعتز ونفتخر بقواتنا المسلحة التي تواصل عملها لترسيخ معادلة مفادها أن أمن الأردن واستقراره هو خط أحمر، وأن حدوده الجغرافية على امتداد واجهاتها لم ولن تكون ساحة مفتوحة للخارجين عن القانون والميليشيات والتنظيمات التي تحمل أفكارا ظلامية.

0: سيما تجار السلاح وسموم المخدرات، ولن تكون ممرا عابرا لمشاريع الإرهاب والدمار والفوضى المنظمة. الكاتب يضيف:
1: القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم الأحد عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخبارية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية حيث جرى استهدافها وتدميرها. هذه العمليات رسالة استراتيجية واضحة ومتعددة الاتجاهات تجزم وتثبت قطعا أن الجيش يعمل ضمن عقيدة دفاعية استباقية تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة. الكاتب مضى قائلا:
0: تثبت قواتنا المسلحة من خلال هذه العمليات أنها قادرة على نقل المعركة والتهديدات إلى خارج منطق الانتظار، علاوة على حسن اختيار الزمان والمكان المناسبين لفرض قواعد الاشتباك لحماية الأراضي الأردنية من أي مخاطر وتهديدات تمس الاستقرار الوطني والمجتمعي، خاصة وأن عمليات تهريب السلاح والمخدرات تعتبر أداة تستند إليها تلك الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون لتمويل الفوضى من خلال محاولة ضرب بنية الدول من الداخل وزعزعة أمنها واستقرارها. من هنا تبرز صلابة قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها ووحداتها القتالية ونجاحها على مر السنوات الماضية في الجمع بين الانضباط الاحترافي والجاهزية القتالية الدفاعية عالية المستوى والقدرة على التكيف مع مختلف أنماط وأشكال التهديدات غير التقليدية. فجيشنا العربي المصطفوي يعرف حدوده جيدا ويمتلك معلومات مفصلة عن أعدائه ويمتلك من الخبرة ما يجعله حاضرا على الدوام بقوة. الكاتب يؤكد:
1: لا يمكن الحديث عن هذا الأداء الاحترافي المتقدم بعيدا عن التوجيهات المستمرة والدعم اللامحدود الذي يحظى به الجيش من القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي وضع منذ توليه سلطاته الدستورية بناء جيش عصري قوي في صميم مشروع الدولة الأردنية.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ: الجيش العربي الأردني حارس الحدود للكاتب عيسى الحياري، ويقول: عملية استهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية أوكارا لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية جاءت كخطوة مدروسة تعكس يقظة الدولة الأردنية وكفاءة قواتها المسلحة في التعامل مع أخطر التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. الكاتب يضيف:
1: أثبتت القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي مرة أخرى أنها قوة احترافية لا تتحرك بردود فعل، بل وفق عقيدة دفاعية راسخة تحمي الأمن الوطني الأردني دون الانجرار إلى مغامرات عسكرية أو صدامات سياسية. هذا الأداء يعكس مستوى عال من الجاهزية الاستخبارية والعملياتية، ويؤكد أن الجيش الأردني ليس جيش حدود فقط، بل جيش ردع وحماية إقليمية حين تفرض الضرورة. الكاتب يؤكد:
0: ما حدث هو إعلان واضح بأن صبر الأردن له حدود وأن أمنه الاجتماعي والوطني غير قابل للمساومة، وقد اختارت الدولة الأردنية عبر جيشها الطريق الأصعب، الردع الدقيق للتصعيد المفتوح، حماية للحدود وصونا للعلاقات وكشفا للمشاريع التي تتغذى على الفوضى. في معركة الاستقرار لا مكان للرمادية، إما دولة وسيادة أو فوضى ومشاريع خارجية، والأردن اختار بوضوح موقعه. ومن موقع نيروز نقرأ: بالونات الموت تسقط على أسوار الوطن والجيش يحكم قبضة السيادة من الأرض إلى السماء، للكاتب باسم شورى، ويقول:
1: تتساقط أوهام المهربين أمام صلابة اليقظة الأردنية بعدما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وتمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الكاتب يضيف:
0: لم يعد المهربون يطرقون الأبواب بل يحاولون التحليق فوقها، غير مدركين أن سماء الأردن ليست فراغا بل ميدان سيادة تحرسه عيون لا تغفل وإرادة لا تخدع، فكل بالون يحمل سما يسقط قبل أن يلامس الأرض، لأن خلف الحدود رجال يرون أبعد من الحيلة ويقرؤون ما وراء المحاولة. الكاتب مضى قائلا:
1: هي رسالة مدوية بأن الدولة الأردنية بجناحيها العسكري والأمني تخوض معركة شاملة ضد آفة المخدرات، معركة تدار بعقيدة راسخة عنوانها لا مكان للسم بيننا ولا ممر للخطر إلى شبابنا. فالتنسيق المحكم بين الجيش العربي وإدارة مكافحة المخدرات هو نموذج وطني متكامل تتلاقى فيه الخبرة مع الحزم والمعلومة مع القرار لتجهض أخطر الأساليب قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي. الكاتب يؤكد:
0: الأردن ليست ساحة عبور ولا أرض اختبار لأساليب الجريمة، من يحاول يخسر ومن يغامر يهزم، لأن في هذا الوطن رجال أقسموا أن تبقى حدوده عصية وسماءه نظيفة وأبناؤه في مأمن من كل سم دخيل. سلام على أولئك الذين يقفون في الخفاء ليبقى الوطن في العلن آمنا، سلام على جيش لا يفاجأ وأمن لا يخترق ودولة تعرف أن حماية الإنسان أعظم الانتصارات. ومن صحيفة الدستور نقرأ: الأردن قطع شوطا متقدما في الحريات الصحفية، بقلم نيفين عبد الهادي. وتقول:
1: لم ينتظر الأردن يوما ليقرع به جرس الحريات الصحفية، فهذا نهج عمل وإرادة دولة وجه بها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن الحريات في المملكة سقفها السماء ليقطع شوطا كبيرا نحو وضع أرضية صلبة من خلال تشريعات تعزز الحريات الصحفية المسؤولة، محققا إنجازات متتالية مهنيا تشريعيا وتنفيذيا. الكاتبة تبين:
0: في الأردن تشريعات من شأنها حماية الحريات المسؤولة، وتعد المملكة من الدول القليلة التي تتمتع بوجود قانون لحماية حق الحصول على المعلومة، إضافة للتدريب على تمكين الصحفيين والإعلاميين في موضوع الحريات، وتمكين وتدريب شبكة الناطقين الإعلاميين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تجاوب الحكومة وصانع القرار مع وسائل الإعلام والإجابة على أي استفسارات وأسئلة على مدار الساعة، علاوة على ما اعتمدته الحكومة من تنظيم منتدى التواصل الحكومي الذي تعقده وزارة التواصل الحكومي، ويتم من خلاله تقديم معلومات كافية عن المؤسسات الحكومية، إضافة للإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، ليكون وسيلة التواصل غاية في الأهمية. الكاتبة مضت تقول:
1: اليوم يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، هذا اليوم الذي يشكل حالة من جردة الحساب والتقييم الذاتي، وقد أكد مختصون أهمية ما ورد في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأوراق النقاشية السياسية التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تؤكد جميعها أهمية الصحافة الحرة الوطنية المسؤولة التي تخدم المواطن والوطن. وأشار المختصون أن الأردن واكب تطورات في المشهد الإعلامي بصورة متسلسلة، وكانت التشريعات كلها تحرص على تطوير المهنة والارتقاء بها ومتابعة كل ما يخدم هذه العملية.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، عداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وألاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ولا لوم بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسي حبك ولا يوم بفرح

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود التهدئة في المنطقة. القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. من العناوين إلى التفاصيل. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي، وجلى سمو ولي العهد خلال زيارة غير معلنة في المجمع الذي أنشئ بالتشاركية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ليكون مركزا تعليميا متكاملا يخفف الاكتظاظ على مدارس المدينة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي للطلبة. ويتكون المجمع من 3 مدارس ذكور إناث ومختلطة تضم 80 غرفة صفية موزعة على المراحل من رياض الأطفال حتى الصف 12، مع مسارات أكاديمية ومهنية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال يتواءم مع متطلبات سوق العمل. كما تفقد سمو ولي العهد سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في العقبة، وأكد سمو ولي العهد خلال الزيارتين للموقعين أهمية استكمال الأعمال في المشروعين ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وشدد سموه على ضرورة إنجاز أعمال المشروعين خلال الصيف الحالي بما يضمن تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة. وخلال زيارة سمو ولي العهد لموقع مضمار السيارات أشار إلى ضرورة اختيار المشغل المناسب للحلبة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع. وفي زيارة لمشروع المتنزه أكد سموه أهمية ضمان توفير مساحات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة ووضع خطة تشغيل وصيانة مستدامة للمرافق. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي حول نسب الإنجاز وسير العمل في المشروعين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتشغيل والإدارة. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في محافظة إربد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام. كما عرض عدد من الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في محافظة إربد. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: خلال الجلسة لفت رئيس الوزراء جعفر حسان إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في محافظة إربد تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم سير العمل والإنجاز. وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها. وأشار حسان إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار وتأهيل المستشفى القديم كعيادات. كما أكد عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء عشرات المدارس خلال السنوات المقبلة. وبخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن موقع أم قيس الأثري هو أحد أهم المعالم السياحية الأردنية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية قدر الإمكان. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى قدر الإمكان على المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت أخيراً، وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة ومشاريع الاستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة وغيرها من المشاريع. ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد من خلال هذه المشاريع وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني، مؤكدا أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل. وبشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على كل ما من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي وأن التعاون مع الأشقاء السوريين خصوصا في مجال التجارة يحقق أعلى مستوياته التاريخية، وأن الحكومة تعمل ما بوسعها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين.
0: وعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، تناول خلاله مجريات جلسة مجلس الوزراء وأبرز قرارات المجلس. وقال المومني إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد، أبرزها تطوير الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستشفى الأميرة بسمة الجديد واستحداث

0: مناطق الخط الغازي العربي أو مناطق الصناعية في الزرقاء وفي عمان. أيضا أشرنا لتعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية وسلاسل التوريد والميناء، وكيف أن الميناء الحمد لله أصبح يطلب منه من قبل الشركات في المنطقة وبعض دول الإقليم لاستخدامه. المياه طبعا كل مشاريعها تستهدف تحسين التزود بالمياه وتخفيض الفاقد، حوالي 110 مليون دينار أردني. وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي كان 56.6 مليون دينار، اللي هي صندوق المعونة الوطنية، المعونات الشهرية، الدعم النقدي إلى آخره، في مساعدات نقدية وعينية وغيره. بال 2026 راح يكون هذا المبلغ 58 مليون دينار. في وزارة التربية والتعليم مشاريع المستقبلية، إنشاء 10 مدارس ثانوية في المحافظة بين 26-28 بقيمة 28 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 15 مليون بين 26-28، وإنشاء مدرستين مهنيتين 12 مليون. مشاريع وزارة الإدارة المحلية خدمية في مختلف البلديات 15.5 مليون دينار. نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات بتكلفة 10 مليون مكتمل، تتضمن قطاع البلديات منجز بالكامل بتكلفة 2.4، مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة 1.5 مليون دينار، هذه أيضا من المشاريع المختلفة. 26-27 36 مليون دينار مشاريع خدمية وتنموية، 35 مليون دينار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر. وزارة الصحة استكمال أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير بسمة الجديد 110 مليون دينار، وعندنا تأهيل 10 مراكز صحية 2.5 مليون، تأهيل وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بديعة، إنشاء مركز صحي سال، أشغال طريق مثلث النعيمة بلعمة الزرقة 15.5 مليون. وزارة الزراعة إنشاء مشروع المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية 3.3 مليون.
1: وقبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
2: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرات جمعية البنوك بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي، ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وجال رئيس الوزراء يرافقه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ورئيس جمعية البنوك باسم السالم في مبنى المدرسة الجديدة في محافظة إربد، الذي يضم غرفا صفية تراعي التباعد بين الطلبة وأعدادهم فيها، وأخرى للمعلمين، وصفوفا لرياض الأطفال، ومختبرات صممت بمواصفات عالمية وصديقة للبيئة، خدمة للطلبة والعملية التعليمية، وتراعي أيضا احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسرح وملعب لتعزيز الأنشطة اللامنهجية وانخراط الطلبة فيها. وتتسع المدرسة لقرابة 500 طالب وطالبة. وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة، من بينها مدرسة مرو الثانوية للبنات ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية، 3 منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل. كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فيما جاء اختيار هذه المدارس ومواقعها بناء على الحاجة الماسة لها، ولتعالج مشاكل أساسية كالاستغناء عن المباني المستأجرة وحل مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلا عن التوسع بالتعليم المهني، ولتخدم أحياء جديدة وتواكب التوسع العمراني. وضمن التوجه الحكومي للنهوض بالقطاع التعليمي، تتضمن المدارس الجديدة رياض أطفال، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني، والذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل في مناطق البادية الجنوبية، وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع.

0: المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة.
1: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إسحاق دار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق أمريكي إيراني يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن الصفدي في اتصال هاتفي الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبع إقليميا ودوليا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقة الأخوية بين المملكة وباكستان وأكد الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات وإدامة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن نشاطا تنظيمي غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبيّنت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته. وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص، ومن دون ذلك لن يتم التساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه. مندوبا عن سمو ولي العهد كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم آمر مركز تدريب خدمة العلم تقديرا لجهوده المتميزة في إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية وفق أعلى المعايير وبما ينسجم مع الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة. ونقل اللواء الركن الحنيط تحيات سمو ولي العهد وتقديره للمستوى المتقدم الذي حققه المركز، مؤكدا أن كفاءة التنفيذ ودقة الانضباط تعكسان مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوات المسلحة. وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أن مخرجات مركز تدريب مكلفي خدمة العلم تشكل ركيزة محورية في إعداد جيل من الشباب المزود بالعلم والمعرفة والمؤهل بدنيا ومعنويا، بما يعزز لديهم قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية ويكرس مبادئ العمل الجماعي والاعتماد على الذات ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع مستوى الانضباط وتنمية القدرات الفردية بما يواكب متطلبات الخدمة ويعزز الجاهزية الوطنية. بدأت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، وذلك استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد وتأهيل الشباب الأردني. ووضعت دائرة التعبئة والجيش الشعبي جدولا زمنيا منظما لإجراء الفحوصات الطبية على النحو التالي: خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من أيار في مستشفى الأمير راشد ابن الحسين العسكري إيدون لمحافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق، ويوم الأربعاء في السادس من أيار في مستشفى الأمير علي ابن الحسين العسكري بمحافظة الكرك لخدمة محافظتي الكرك والطفيلة، ويوم الخميس في السابع من أيار في مستشفى الأمير هاشم ابن عبد الله الثاني في العقبة لخدمة محافظتي معان والعقبة. ومن المقرر استكمال إجراءات الفحوصات الطبية خلال الفترة من العاشر إلى السابع عشر من أيار لباقي محافظات إقليم الوسط وهي عمان والزرقاء ومادبة والبلقاء في اللجنة العسكرية الطبية الأولية في خو، على أن تخصص الفترة من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من أيار لاستقبال المتخلفين عن الفحص من جميع محافظات المملكة في الموقع ذاته. وكانت القوات المسلحة أشعرت جميع المكلفين من الدفعة الثانية بإمكانية إجراء الفحص الطبي في أي من المستشفيات المحددة وضمن أي من المواعيد المعلنة. كما قررت القوات المسلحة تأجيل موعد التحاق الدفعة الثانية إلى تاريخ 20 حزيران بدلا من الموعد المقرر سابقا في 1 حزيران. قال الناطق الإعلامي

0: باسم مديرية الأمن العام إن فريقا تحقيقيا خاصا من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ 3 أسابيع متابعة شبكة جرمية لترويج المخدرات في العاصمة، حيث تم تحديد 9 أشخاص من أعضاء تلك الشبكة، من بينهم 3 فتيات، وتم القبض عليهم جميعا، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع. وفي قضاء الأزرق تم إسقاط بالون قادم عبر الحدود وعثر بداخله على 97,000 حبة مخدرة، كما تم ضبط طرد في مطار الملكة علياء الدولي يحوي 5 جالونات من مادة GBL المخدرة. وفي محافظة مادبة ألقي القبض على شخصين بحوزتهما 3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وكيلوغرام واحد من مادة الكريستال القاتلة. وفي محافظة إربد جرى مداهمة مروجين 2 للمخدرات، وضبط بحوزتهما 5 كفوف حشيش و1,000 حبة مخدرة. وفي مركز حدود المدورة تم ضبط مركبة داخلها 14,000 حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري. وإلى تطورات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على الصيغة الدقيقة لمقترح السلام الإيراني الجديد، لكنه استبعد القبول به لأن الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي بعد. وتأتي تصريحات ترامب بعدما قدمت طهران مقترحا من 14 بندا عبر باكستان، وتضمنت إنهاء الحرب على جميع الجبهات في غضون 30 يوما ووضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. من جهتها قالت إيران إن على الولايات المتحدة الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتشهد المساعي الدبلوماسية تعثرا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي، وفشلت الجهود في إعادة تحريك عجلة التفاوض بعد جولة محادثات مباشرة عقدت في إسلام أباد في 21 نيسان من دون أن تفضي إلى نتيجة، مع استمرار الخلافات الجوهرية خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله. من جهته أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا جديدا بإخلاء قرى خارج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان. أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات اليوم عن مقتل 5 أشخاص في كلا البلدين، وفي وقت أعلنت كييف استهداف 10 سفن روسية من بينها حاملة صواريخ و3 ناقلات نفط من الأسطول الشبح. وأدت هجمات بمسيرات روسية إلى مقتل 3 أشخاص في أوكرانيا خصوصا في منطقة أوديسا الساحلية، بينما قتل شخص في غارات أوكرانية قرب موسكو وآخر في منطقة جنوب أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية تقدما كبيرا. محليا أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء تسجيل الدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل اعتبارا من اليوم الموافق 3 أيار عام 2026. وبينت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 حزيران 2026 من خلال الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي استكمل من خلالها الطالب متطلبات النجاح. مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سلطان منذر الخطيب تحدث لمندوبتنا وعد البدارين حول هذا الموضوع وقال:
1: تبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 3/5/2026 تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الاستثنائية الصيفية 2026، وطبعا راح تستمر فترة التسجيل لنهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/6/2026. أما بالنسبة للامتحانات العملية راح تبدأ بإذن الله رب العالمين من صباح يوم الخميس الموافق 9/7/2026، وراح تستمر لغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 19/7/2026، وفقا طبعا للبرنامج اللي راح تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة. أما بالنسبة للامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026 الاستثنائية راح تبدأ إن شاء الله من صباح يوم الأحد الموافق 26/7، وراح تستمر لغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 3/8/2026، وبرضه كمان حسب البرنامج اللي راح يعلن عنه إن شاء الله من خلال وحدة التقييم والامتحانات العامة.
0: دعت وزارة التربية والتعليم اليوم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي سجلوها من خلال إدخال رقم المشترك الوطني وتاريخ ميلاده في الموقع الإلكتروني المخصص. ودعت الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المسجلة، وفي حال وجود أي خطأ في البيانات يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق. هذا وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه من خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها. كما تنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وأخذ الاحتياطات اللازمة وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود التهدئة في المنطقة. القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عبد اللطيف الأزايدي، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم حتى 11 من هذا المساء. ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز دكتور ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

0: 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. حقيقة أنا وربيع الصرايرة كنا مندردش قبل الحلقة، فاخترنا موضوع أنه هل الانتظار هو أكبر سارق للوقت؟ يعني بتكون بطابور أو عند موعد طبيب أو زحمة سير أو حتى بتنتظر برسالة أو باتصال، مرات بحصل الشلل الفكري عند الإنسان وهو بستنى. فهل عندك طريقة أنك تستفيد من هذا الوقت اللي بتنتظر فيه؟ شاركونا. نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647 47 111 112. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: الله يرحم الكبير هاني شاكر، الله يرحمه.
0: آمين.
1: الفنان الكبير.
0: نعم.
1: تفضل.
0: عارف كيف حالك؟
1: الله يسعدك. سمعت أنا بس أحكي لي برضو.
0: عارف أنت بزحمة سير أو بطابور أو بتستنى برسالة، صح؟ والانتظار مرات صعب.
1: إذا كان واحد مستعجل بكون انتظار صعب، إذا مش مستعجل بتلاقي واحد مرتاح.
0: طيب كيف تتصرف لما بتنتظر حاجة أو لما بتكون بدور أو بطابور أو بتستنى عند دكتور؟
1: هو بدك تنجب تستنى غصب عنك.
0: حلو حلو حلو. أنت غصب عنك بتستنى،
1: ما بتقدر.
0: بتبدأ تتوتر ولا بتستغل وقتك؟
1: لا بستنى إذا إنه في مجال يأخذ منهم إذن، بس في معظم مرضوش والله. إذا
0: شاف على الدور والله تمشين، يعني بكون همك إنك تكفز على الدور.
1: لا إذا كان مستعجل أقول له
0: لاحظ
1: والله
0: مشيني،
1: أنا يمكن مرة والله صعب الـ
0: طيب الـ. أنت انجبرت إنك تنتظر. شو بتعمل؟
1: بنتظر خلاص زي العالم يعني. أنا
0: تنتظر وأنت متوتر وأنت زهقان.
1: أتوتر عليش؟ ليش أتوتر؟ شو
0: رأي؟ رايق يا صديقي رايق.
1: أخو بش غير أنا. اسمع لو سمحت.
0: نعم.
1: خلي اليوم محمود العزام يحكينا عن الأم والأب وودوا أهلهم بال وودوا أهلهم بال شو اسمها هاي نسيتها والله شو اسمها والله بيت العجزة بيت العجزة.
0: أذكرها عنك.
1: أنا أذكرها ذكرت أنت.
0: شكرا يا عارف. شكرا. الظاهر انه الانتظار ارهق عارف كثير. معنا اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك حالك؟
0: يا هلا.
2: اهلا فيك. الانتظار مو بس هيك، الانتظار كمان مضيع على الوقت.
0: مضيع على الوقت؟
2: طبعا.
0: ليه؟ مين اللي بيضيع الوقت؟
2: ما لما تكون تسلف في شخص معين او في شيء معين. طب الانتظار هذا بكون مضيع على الوقت.
0: طب ما عندي دكتور بحط مجلات وكتب للي خايف ان الوقت يضيع.
2: لا هو عند دكتور شيء ثاني، لانه عند دكتور بكون تستنى في دورك.
0: طيب يعني الانتظار انتظار انتظار وين ما كان، طياره دكتور ولا حتى ازمه سير او انتظار رساله من شخص معين.
2: مضبوط. بس الانتظار لما حدا بتعرفه من صديق مثلا او من حدا كل اقول لك انا بدي اجيك في وقت الفلاني وتقعد تستنى ساعه والمفروض بخمس دقائق يكون عندك، هذا حل الانتظار مضيع على الوقت.
0: حلو حلو. الوقت ضاع، شو بتعملي فيه؟
2: والله شوف اذا كنت طالعه برا وكنت مضطره استنى الشخص هذا اللي بده يجيني وجاني بعد فتره يعني بكون احكي افكار، بكون احكي هيك بشغلات زي هيك تضيع وقتي بشغلات مفيده انا استفيد.
0: برضه تضيع وقتك لزود انه ضايع بدك تضيعيه اكثر؟
2: بس الوقت اللي بضيع بضيعه يعني عصف انه محلش في الوقت اللي ضايع. الأذكار.
0: أفكار.
2: الأذكار
0: أذكار. ما شاء الله.
2: واللي أحكي هيك واحد خلص.
0: حلو حلو جميل جدا. جميل جدا. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: يا هلا. الوقت الضائع وقت الانتظار كيف نتصرف به؟ 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: أهلا. مساء الخير.
0: مساء النور.

0: العافية.
1: الله يعافيك.
0: نمسي على الدكتور نعم. ربيع وبالنسبة لجميع المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا، هيك عمل فيك الانتظار يا أمل.
0: لا والله، حتى الانتظار دائما إله لذة وإله ملذة حلو على فكرة.
1: تمام.
0: هلا أقول لك شغلة، يمكن أنا كيف بعمل مثلا أنا بكون حتى عند دكتور، يمكن أنا بروح أكثر شيء عند دكتور.
1: نعم.
0: انتظاري بيكون في بذكرة رب سبحانه وتعالى، الدواعي، المسبحة. نعم. بقعد أسبح والله قدام جوا العيادة. في مجلات تقدر
1: حلو.
0: تقرأها.
1: هذا بالعيادة. طيب بأزمة سير مثلا،
0: بأزمة سير إذا كنت في سيارة يعني عادي، ما أنت بتستنى. أوكي. والله ببقى يعني أشوف شو الأشياء اللي في بالي برجعها من أول وجديد. ببقى مركز فيها، بقول ما هو إحنا مننتظر، ليش ما يكون هذا الانتظار له فايدة؟
1: نعم.
0: عرفت؟ على فكرة كل إشي انتظار أنت بتعمل له حل. عرفت؟ بس الانتظار اللي بيكون هيك صعب عليك ومش ما بتقدر يعني،
1: في انتظار بوتر، في انتظار بيخلي الواحد يفقد اعصابه.
0: بالضبط، هو هذا فقد الاعصاب لما تشوف يعني بعيد الشر اشي قدامك صار مصيبة. تنتظر في انسان مريض، بتنتظر انه كيف الله بده يشفيه. هذا
1: نعم.
0: انتظار كثير صعب صراحة.
1: نعم. بدي اشكرك. نعم. امل يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: يا هلا، خلينا ناخذ اتصال ومن ثم فاصل. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: محمد العتومة.
1: هلا هلا يا محمد. يا هلا
2: يا سيدي، نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتك المحترمة.
1: يسعدك، تفضل.
2: وتحياتي للمشاهدين والمستمعين.
1: نعم.
2: أيوة، بالنسبة للانتظار شو ما كان نوعه، إذا بزيد عن حده الواحد بظل واجه صعوبة.
1: إيش بتساوي لما يزيد عن حده الانتظار؟
2: وشو بدي اساوي يعني؟ بدي
1: يعني واقف، بدك تدفع فاتوره مثلا ببنك ولا عند دكتور وطول الطابور، ايش بتساوي؟
2: اذا هيك بدي اشوف محل واقعد.
1: بتقعد وقعدت وبرضه دورك ما اجاش، ايش بتعمل؟
2: لا لا، بدنا نكون واحد يدفع فاتوره وصف دور على معامله بين من هو قدامك،
1: بضلهم تنشن. ما بتفكر انك ترن على صديق مثلا،
2: بتقول له واحد ترى اعتبرني عيني وراك او قدامك. تريح تصلك الدور.
1: طيب.
2: اما اذا واحد ظلك تنظرني ساعة.
1: ايوه.
2: في المحل الفلاني.
1: ايوه.
2: وتأخر شوي يمكن جيك تصير تحسب مية حساب.
1: حلو.
2: صار معه بطل صار معه حادث لا سمح الله على الطريق. يعني تحسب مية حساب.
1: حلو. حلو. يعني
2: بعدين شوف لك أغنية طرية ترفع المعنوية للمشاهدين.
1: طرية ترفع المعنوية. هاي شغلة ربيع السرايرة. شكرا لك يا محمد. 0-647-47-111-112 أرقامنا على الهواء مباشرة، لكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. بعض الناس يا ربيع هم بنتظروا، بتلاقيهم دقوا بالسوشيال ميديا على الريلات. بعض الناس بتذكر أصحابه القديمين، برن عليهم تليفون، صح؟ البعض بتذكر والده ووالدته بمكالمة، البعض بتذكر شغله، البعض ممكن يخطط لشيء قادم. الفكرة أنه البعض للأسف يصاب بالشلل الفكري أثناء الانتظار أو بالتوتر.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء الخير لك ولزملائك.
0: يا هلا.
1: والله يا أستاذ خالد.
0: مين معنا؟
1: معك سالم.
0: هلا يا سالم. تفضل يا سالم.
1: إلا انتظار طبيعته حتى لو كان دقيقة واحدة سبحان الله بشوفه ساعة.
0: جميل. هذه المكالمة اللي بدي إياها. يلا تفضل.
1: أيوة. لو كان ساعة بشوفه يوم. طبيعة الإنسان بشكل عام إلا في استثناءات دائما مستعجل، دائما خلقه ضيق، دائما كذا. أما الإنسان لما يصير الانتظار عيادة الطبيب على حافلي على على على كل الانتظارات اللي معروفة بدك تهيئ حالك نفسيا أنه خلص صار الانتظار،
0: صار
1: مش مثل بعض طبعاً. الشباب بترك الطابور وبروح العقاد على الشباك ولما يجيب حاله بهدلي يقول أنا مستعجل.
0: أو بنتظر هو متوتر وبنتظر هو غضبان. أيوه. وشعر حاله
1: كلها مستعجلين اللي واقفين.
0: نعم.
1: المهم بتبهدل وبرجع. بدك تهيئ حالك نفسيا يعني، وانت الانتظار صار وانتهى.
0: حلو.
1: يعني افتح تلفونك شوف فيه كويس، يقرأ فيه، تعوذ من الشيطان، سبح، اذكر الله، اذكر الرسول حتى تمصر.
0: يعني انت يا سالم يعني بتستخدم تسبيح، تفتح تليفونك، بتقرأ لك شغلة مفيدة مثلا عن التليفون؟
1: شو بدك تسوي؟ ما في غير هيك.
0: ما في غير هيك.
1: يعني انت تتعب نفسيتك وانت
0: واقف. هذا الوقت ملكك، بتقدر تخطط لحاجة بالليل لثاني يوم، تقدر تتذكر اصحابك، تليفون، مكالمة.
1: مع هذا الحالي بنفسية انه لا حول ولا قوة الا بالله.
0: نعم.
1: اما تظل مشدود على وانت واقف او انت قاعد على الدور. حصل
0: والله. انا عجبني ربيع قبل شوية بقول له ايش بتساوي، بقول لي والله بشطب الصور اللي بديش اياها من التليفون.
1: بصير.
0: بقول له
1: عشان حالك وزو بتسبح في المسبح يا زلمة، المهم انك تقضي هالوقت شوي.
0: هو الانسان اعتاد انه يستفيد من وقته دائما.
1: طبيعة، لكن طبيعة البشر هيك. نعم. دائما مستعجل حتى لو شغلته ما هي مهمة كثير، دائما مستعجل طبيعتنا هيك. بدك تسوي.
0: نعم. لكن بقدر يستفيد من هذا الوقت كثيرا.
1: بدك تهيئ حالك نفسيا انك تصبر، والصبر من الايمان.
0: جميل. والصبر بتخلله استفادة.
1: نعم.
0: يعني وانا بصبر قاعد بتعلم لي كلمتين جداد، بفتح يعني سوشيال ميديا، بتذكر مكالمة مؤجلة مثلا، بشطب صور من هاتفي.
1: بدك تقضي وقتك بطريقة سهلة
0: طبيعية
1: بحيث انك تمرح الوقت.
0: حلو. جميل جدا.
1: بدل ما تظل مشدود واعصابك مشدودة.
0: جميل. يعني طريقتك انت ذكرتها. بدي اشكرك يا سالم حتى ناخذ اتصال اخر. 0647 47 111 112. ربيع بقول لك انا بفتح الاستوديو بشطب الصور. عافية عليك. ولما يخلص الاستوديو ويفضى ايش بتسوي يا ربيع؟ خلينا نشوف المكالمة القادمة. مساء الخير.
2: ما شاء الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: شو اخبارك؟
0: اهلا اهلا.
2: الله يرضى عليك.
0: يا هلا.
2: مهند معك.
0: اهلا يا مهند.
2: كيف امورك؟
0: والله متوقع مشاركة عجيبة منك. تفضل.
2: هلا شوف، الانتظار حلو، بيعلم الناس الصبر. وبراجع حاله شو عنده أخطاء، شو عنده شغلات بده يعملها.
0: بس
2: في بعض الأمراض بتكون تطلع إشارة، يعني تطفي 4-5 مرات.
0: حلو.
2: وانت عادي رايق ويا محلاك.
0: حلو.
2: ما بتلاقي غير واحد جاي من آخر السطر وماخذ أقصى اليمين بده يخش قدامك، فهذا إيش بيزعجك وبنكد عليك.
0: هذا بشطب الانتظار
2: 100%.
0: هذه أخلاق يا مهند.
2: أكيد. ومش بس يعني بالسيارات، بالمحلات، بالمولات، وين ما كان يعني هيك.
0: حلو. هذا موضوع يعني أكيد مزعج، وفي نوع من الظلم ونوع من التعدي. لكن مهند يعني الانتظار مرات على طابور بالبنك، دائما الإنسان بيخسر هذا الوقت، صح؟
2: أكيد. بس يعني أنت ملزم ومضطر.
0: حلو. هيك اضطريت.
2: أكيد. بس اللي بيقهرك إنه اللي بيجي بتجاوز هذا الظلم.
0: حلو. هذا طيب مهند شو بيعمل لما ينتظر؟
2: أتعمل بالناس حوالي.
0: بس
2: بسمع مشاكلهم.
0: بس ما بتفتح تليفونك، تليفون مؤجل، مكالمة مؤجلة مثلا، والدك والدتك، ما بتفتح خلينا نقول سوشيال ميديا، او بتتعلم لك شغلة جديدة، او بترتب مهمة لليل.
2: الاتصالات والشغلات هاي بدها رواق برضه، يعني ما بدها انك تكون واقف على دور او تستنى.
0: جميل فيه. جميل. اذا انت بتستثني الاتصالات لانه بتعتبرها خصوصية ولا ازعاج للاخرين؟
2: لا، خصوصية.
0: خصوصية. طيب غيره، غير الاتصالات. لا، وانت بتنتظر
2: طول النهار
0: عشان
2: ترجع تحاسبه بعدين.
0: مين هو؟
2: لا، بتشوف مين اللي أزعجك بنهار أو حدا ضايعك.
0: أها.
2: عشان بدي أحط الحسابات
0: مهند بدي أشكرك يعطيك العافية.
2: الله
0: يعافيك. يا هلا. إذن يخطط مهند في وقت انتظار لإزعاج أحدهم. معنا اتصال. مساء الخير.
3: والنسمة العليلة.
0: يا هلا.
3: يا مساء الخير والنسمة العليلة ويا مساء النور مع قولة ألو. انت عش يا قلب وتجلى بليلة مع رفايق ذوق جو يتعللوا في مساء الخير أزهار الخميلة خالد العياد والجو الحلو والرفايق بالكواليس الجليلة من ينابيع المحبة ينهلوا وأصدقاء بهاللقاء الزين عيلة تشرق الأفكار من يتواصلوا عها وعمان تتفتح جميلة زهرة السوسن وتبدأ بالعلو ونسرج الأشواق على الخيل الأصيلة ويا إذاعتنا الحبيبة اتفضلوا ونسرج الأشواق على الخيل الأصيلة ويا إذاعتنا الحبيبة اتفضلوا.
0: الله الله الله فاجأتني يا محمود العزام.
2: وفي يا صديقي.
0: وفي وفي
2: مساء الخيرات لك.
0: وفي وفي يا هلا.
2: بارك الله بعمرك يا صديقي.
0: يا هلا. طمنا عنك كيف حالك؟
2: الحمد لله راضين يا سيدي راضين.
0: دوام الرضا دوام الرضا.
2: فال يعني في أحد المراكز الإصلاح والتأهيل مكتوب في قاعة الزوار تشغل الانتظار بالاستغفار.
0: نعم.
2: وكانت جميلة يعني لفتة طيبة.
0: نعم.
2: وأنا أقول أصعب الانتظار يا صديقي أن تنتظر أحدهم وأنت تعرف أنه لن يأتي.
0: نعم.
2: وفي أزمة السير كما ذكرت الآن. أنا في أزمة السير أراني أحقد على الباص السريع.
0: تحقد
2: يعني هم كلهم جبر حاله ماشي إلا أحنا مربوطين يعني برضو
0: يعني تقيل. ما هو مميز الباص السريع يعني هو
2: التميز البكارني
0: يعني بالضبط. طب بستخدمه
2: الباص يعني هي رحلة طويلة لأنه إحنا ما بتزبط معانا سكان الضيل يمنيجي من الطريق الخارجي له المية وأقول لك على ذكر نعم. الشارع مية والله والله كل متر يقدر بالذهب لأنه اختصر دخلة العاصمة الصعبة اللي كانت أزمة
0: صانق
2: والله نعم. إنه كان مختصر. تذكر يعني مثلث سحاب لما كنا نجي من صالحية العابد حتى نصل لعند الكهف أهل الكهف كان يقعد ساعتين الواحد.
0: نعم.
2: الآن صارت الطريق هاي ميسرة وجميلة الآن يعني نقول لك الحسنات يذكرها الإنسان.
0: نعم.
2: أما الباص سريع بعدني بنقهر منه
0: يا سيدي. إن شاء الله يوصلكوا وإن شاء الله تستفيد منه وأكيد حقك. لكن محمود إحنا بتكلم بحاجة مهمة. في ناس يا أخي لما ينتظر 5 دقائق بتحمل بروق بيستغفر، 10 دقائق بتلاقيه ها بطول هالتليفون مكالمات مؤجلة بشطب صور من الجاليري، ربع ساعة بتلاقيه رن على أبوه على أمه طلع دفتر ملاحظات صار يكتب حاجة صار يخطط لحاجة ثانية. أنت ماذا تفعل عندما تنتظر؟
2: أنا والله الأمانة اتعودت لأني بتعامل مع السيارات والتنازل ونقل الملكيات وغيره مجبور أنت تنتظر وتخلي صدرك وسيع لأنه بطلع أنا مدار وعامل حالي مثل قلت المثل يومك يا طحان.
0: نعم.
2: اليوم يومك يا طحان بدك تقضي أنهار لذلك أنت بتكون وصلت الدور بيوقف السيستم تعطل مجبور تنتظر.
0: هذه مخاوف أنه أنت واقف بالدور ولما يجي دورك بيوقف السيستم
2: حصلت وكثير وانتظر. المصيبة اللي تزعلني وترفع ضغطي لما يكون معي إنسان جاي يا أما أنا أطول بسيارة أو أطول بسيارة.
0: نعم.
2: وبصير يقول لي أخي أنا زهقت يا أخي طب وكأنه الأمر بإيدي تفضل طيب حل المشكلة.
0: نعم.

0: معطل ايش تسوي. فالانتظار هو يعني صحيح انه متعب، لكن اذا هيئت نفسك للانتظار يعني تنتظر النتيجة بتجمل هذا الانتظار اللي تعبت فيه. يعني
1: عمرك كتبت قصيدة وانت بتنتظر بطابور او بدور او بأزمة سير؟
0: والله لا شك اني كتبت، لكن الان انا ما بتحضرني، لكن انا ما خليتش شيء ما كتبت لي. والله لو ادعثر في حجر اللي اكتب في القصيدة كنت في البدايات.
1: نعم
0: وهجي يعني، لا بس ما بحبش الهجاء، انا قلت مره ما بحبش الهجاء، لكن لكن حقيقه كانت ملكه الشعر عندي حاضره. ولو سلامتك يعني اذا تكرم علي اكسب الوقت بابيات هيك جميله بلاش
1: طبعا
0: اخذ وقتي.
1: طبعا قصيده من محمود العزام، لكن دائما انت مطالب بذكر اسم القصيده وفكرتها.
0: يعني اليك مع سبق الاصرار، والقصيده قديمه والله الامانه يعني.
1: نعم
0: لكن اخترت اني انا اهديها لست مساء الخير اليوم واخواننا واصدقائنا.
1: نعم
0: فبقول كلميني وارجعيني للبدايه، كلميني وارجعيني للبدايه، ابعثي روح العلاقات الوئيده،
1: الله
0: رجعي في خاطري نفس الحكايه القديمه والحكايات الجديده، وابثي دام العبث عندك هوايه، واكتبي يا شاعره عني قصيده، في ضميري نشوه الشعر ومعايا في خفوق شعله الحب الاكيده، لو علاقة بينك وبيني دعاية اسعفيني بلحظة الحب السعيدة، وادري انك ما يهمك من رجايا، والحقيقة مدمنة عيش الوحيدة يا وحيدة، تاهت بحب القراية بالإذاعة وبالمجلة والجريدة، اكسريها لا بقى ذيك المرايا، صدقي انت الوحيدة المستفيدة، واسمعيني بالبداية والنهاية، لا غرورك للغرام أكبر مكيدة، والنجوم اللي تجلت في سمايا ما تدانا حيث أنا دربي بعيدة، اسأليني بالهوى عندي دراية، وذا كلامي سقته بجملة مفيدة، يا أميرة بالغلا واسمك هداية، اسمعيني لو دقيقة يا عنيدة، اسمعيني لو دقيقة يا عنيدة. سلامتك.
1: الله الله الله، جميلة هالقصيدة.
0: جميل.
1: شكرا لك يا محمود على هذه المشاركة القيمة، لكن من نذكر أنه أحد المستمعين طالبك بقصيدة عن بر الوالدين وعن حتى تحديدا عن موقف أنه كيف ممكن أنه واحد يبعث أهله على دار العجزة.
0: لا أنا أخذت وقت كثير أنا، لكن
1: أبدا أنا يعني أكيد يسمحوا لي المستمعين إذا عندك جاهز نستمع.
0: يا جماعة أنا في أكثر القصائد اللي حافظها يعني. بيقول كانت حنونة وطيبة ودايم تحب الخير، كانت حنونة وطيبة ودايم تحب الخير، نذرة عمرها بكل صدق لعيون طفل صغير، كل يوم يمرق عن سنة من دمعها بتروي، وصبرت على جور الزمن حتى ولدها يصيب، ومر العمر مر العمر كنه حلم، مر العمر كنه حلم مرعب، بليل طويل وعي الصبح يطلع قبل ما يتعب القنديل، وظلت حنونة وطيبة برغم الأسى يا ناس، جور الليالي مصعب وحمل الحب ثقيل، وصار الولد عنده ولد واصبح يدلل فيه، وعنده مصالح تشغله حتى نسي ماضيه، وأمه نسيها للأسف ما عاد يذكرها، ولو تشتكي له من الأساه الأمر ما يعني، وأصبح على أمه أبد لا يطلع ولا يفوت، وكل يوم يتوقع خبر يستنى إنها تموت، وفي دارها ما في دفع غير البرد والخوف، يا نومها على المصلوة والحافة كبوت، ومسكينة تدعي من القلب يا رب خلي فلان، ويا رب جيره من الأذى ومن نفسة الشيطان، وفلان ما يدري ولا أي خبر عنها، قلب الحنونة مليان وقلب الولد صوان، في يوم طل النخوجي وقف عباب البيت نادى تعالي استعجلي، يلا أنا مليت، قرر يوديها على الملجأ ويخليها، ويا ريت فكر بالعواقب من قبل، يا ريت عوين يما عالصبح رايح توديني، عوين يما عالصبح رايح توديني، لا هو وقت رحلة ولا قصدك تسليني، أعرف أنا من جيتك إنك نويت فراق، يما علشان الوفاء بالبيت خليني، وظلت حزينة ترتعد بالناس محتارة، وبعيونها دمعة أسى عقلوب جبارة، كوبة على كل الذهب كوبة على كل المال، ما دام ما يمسح دمع بعيون ختيارة، ما دام ما يمسح دمع بعيون ختيارة. وقصيدة طويلة واعتذر عنك.
1: الله الله الله، دائما مبدع يا محمود، شكرا لك، يعطيك العافية. يا هلا. 0647 47 111 112.

0: اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معك سمر.
0: أهلا يا سمر.
1: كيف حالك سيد خالد؟
0: أهلا يا سيدة سمر. يا هلا.
1: أفكر حالي مش على الهواء.
0: أنت على الهواء. نعم.
1: شو بدي أقول؟
0: احكي.
1: فيش أصعب من انتظار الأم لما تولد الطفل تقعد سنين تستنى في مرحلة مرحلة من الطفولة للدراسة، فهذا نعم. برأيي أنا أصعب انتظار هو انتظار الأم لما تكمل رسالتها يكبر فيها العمر وترحل عن هالدنيا. انتظار السفر الحبيب هذا كله بالنسبة لإشي ثاني.
0: نعم.
1: لكن أصعب إشي
0: انتظار الأم،
1: تنتظر بدك النتيجة من الأولاد، بطلع الأولاد بالأخير مثل ما حصل معي، بتخلوا عن اهتماماتك عن متطلباتك، بصفوا أنانيين، بصير يحكولي أمي أنت عشت حياتك خلينا نعيش حياتنا والبقية عندكم أصدقاء المستمعين.
0: الله يهديهم.
1: هذا اللي حصل.
0: الله يهديهم. بدي أشكرك
1: مع هاني شاكر. هاني شاكر توفى من هون.
0: نعم.
1: وأنا اليوم لقيت نتيجة مرة ما بتصورها العقل. وهلأ سيد خالد اسمح لي.
0: نعم.
1: كان عندي قلب وكنت أحكي للأصدقاء أنا أول شيء بتعامل مع القلب، فهلأ بلش دور العقل حتى ما أنجن. هلا القلب أصدقاء المستمعين إذا قالوا لي مين بتخيري أولا، تختار القلب ولا العقل؟ أصدقاء المستمعين القلب عندي انتهى من اليوم، وهلا بلش العقل يفكر.
0: نعم.
1: وإلا إذا تخلى اثنين عن الإنسان العقل والقلب فأنت لست إنسانا.
0: نعم.
1: أنت مجرد خيال في هذا الكون.
0: نعم.
1: هلا بلش عقلي يتحرك بعد ما العاطفة انتهت من الأولاد مش مني.
0: نعم. الله يهديهم ويحببهم فيك أكثر وأكثر، وإن شاء الله الأخبار الحلوة نسمعها منك. بدي أشكرك سمر. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. 0-47-47-111-112. ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين وإذاعتنا الحبيبة محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
1: كيف حالك يا سيد؟
0: لله الحمد بخير.
1: والله بدي أشكرك على هاي اللمة الجميلة وعلى التعليل الرائع اللي بتجمعنا حضرتك عليها.
0: نعم.
1: على الإذاعة الحبيبة.
0: نعم.
1: وبالنسبة للأستاذ أبو ناصر الأستاذ محمود العزام والله كلماته بشبهها بحب الهال الذي يعطر قهوة صباحاتنا.
0: نعم.
1: من أجمل نقيل عن الانتظار سأنتظرك غدا وإن لم تأتي فكل الأيام غدا.
0: الله الله.
1: يعني هذه فلسفة رائعة لنظرة بعض الناس إلى الانتظار.
0: نعم.
1: الانتظار نوعين، انتظار شيء يأتي بأخبار سعيدة والنوع الثاني انتظار يقتل الأشياء ويفقدها جماليتها.
0: نعم.
1: بين محطة النسيان ومحطة الألم، وأصعب الانتظار انتظار من لا يأتي. لكن أقول يبقى الانتظار طقسا مرهقا من طقوس حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: ولأحلامنا التي لا نبوح بها لأحد. برأيي الانتظار العصب هو أن تنتظر شخصا لا تستطيع أن تذهب إليه أو يأتي إليك، وهناك انتظار صعب فيه متعة عند البعض، هو عندما تكون متلهفا لرؤية أحدهم أو إحداهن.
0: نعم.
1: مع خالص تحياتي لك ولأسرة البرنامج وكل المستمعين، وأتمنى بحيي الأستاذ أحمد الكردي والأستاذ معتصم إن شاء الله غير أسمع مشاركاته.
0: نعم.
1: كل التحايا للأخوة والأخوات.
0: شكرا لك يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: هلو.
0: هلو.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
2: يسعد مساك الطيب.
0: يا أهلا.
2: الله يعطيك ألف عافية. بداية أسبوع موفقة وتحية لفريق العمل المراقبة الرئيسية وللدكتور ربيع السراير والمستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: موضوع حلو بصراحة الانتظار.
0: نعم.
2: يعني بتلاقي من حياتنا اليومية.
0: يومية. يومية.
2: حياتنا اليومية. كأنك كاين تنتظر شيء وطولت. صارت معك يعني
0: كل يوم بتصير معنا
2: والله
0: بطابور بأزمة طبعاً. سير عن طبيب.
2: نعم. نعم نعم تحصل مواصلات كله مظبوط.
0: نعم.
2: معصام معكم أنا دائما بنسى أحكي
0: اسمي. والنعم يا معصام.
2: أنا أشوف الموضوع والله جميل وزي ما تفضلت قريب من حياة كل إنسان، لأن الانتظار هو جزء يومي لا مفر منه.
0: نعم.
2: إما يكون وقت ضائع سبحان الله أو فرصة يمكن مخبية إلنا في زحمة الطريق، نقول لخير إن شاء الله في عيادة الطبيب، يمكن بتمر علينا لحظات نشعر فيها إن الوقت بيمشي من دون فائدة.
0: نعم. يسرق.
2: نعم. لكن الحقيقة الانتظار هو مش سارق للوقت يعتبر. لأنه إحنا اللي نتركه يسرقنا.
0: نعم.
2: الانتظار حالة إحنا منعيشها، البعض يعيشها التوتر، ليش ما نحول هاي لمساحة هادئة نرتب فيها أنفسنا؟ كثير من البشر تشعر بالضيق، هيك بتلاقيهم دائما تفرك إيديها ومتوتر. ليه؟ لأن الدور يتأخر عليها.
0: نعم.
2: طب ما احنا على الدور ماشيين بدنا نستنى بدنا نتحمل، لكن بإمكاننا احنا نستثمر هاي الدقائق وهاي الساعات بشي بسيط هيك يترك أثر عنا في وقت هذا الانتظار. نرجع لرب العالمين بالاستغفار بقراءة القرآن وإحنا قاعدين، مش غلط هذا كله والله بيهدي الأنفس، ناخد نفس عميق حتى نخفف هذا التوتر بدل ما إحنا نضاعف هذا التوتر. ليش ما نراجع أفكارنا نقرأ إشي مفيد وإحنا قاعدين، ما هي الموبايلات بين إيدينا.
0: نعم.
2: الانتظار مش ضعف والله قوة، هو اختبار لطولة البال، لكن هذا الانتظار بمعنى انه مش كل تأخير غير مفيد او سيء لا سمح الله، احيانا رب العالمين بأخر امور والله لوقتها الصحيح.
0: لكن بعض الاشخاص هم بنتظروا بصير عندهم حالة شلل فكري.
2: نعم.
0: يعني
2: نعم.
0: ما بقدر مثلا يتذكر انه بده يحكي مع والده او والدته، او حتى انه ممكن بده يشطب صور من تليفونه زي ما بعمل ربيع بقول لي انا.
2: نعم.
0: لما
2: نعم.
0: بتفقد تليفوني قديش في عندي رسائل بتجيني مثلا.
2: نعم.
0: في ناس بسمع حلقة بسمع بودكاست بسمع

0: عشان يقوي أعصابنا ويخلينا نسيطر على هذا التوتر بدل ما نخليه هو يسيطر علينا.
1: نعم.
0: ومش كل تأخير خسارة، لكن والله هو حماية، وهذا ترتيب من رب العالمين. علينا أنه نجعل هذا الانتظار يكون لصالحنا مش ضدنا. الإنسان القوي هو مش أنه اللي بيكون ينتظر، القوي هو اللي بيعرف كيف يستثمر كل لحظة بهذا الانتظار.
1: جميل جدا. يسعد
0: لي مساكن.
1: نعم.
0: طيب.
1: نعم. شكراً لك يا مسام.
0: يا لك أهلي.
1: يا هلا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء سرور.
2: لك يا أستاذ خالد ولا المملكة ولا المراقبة.
1: يا هلا.
2: أيها الأعزاء أبو ناصر محمود العزام ومحمد جوجل زين.
1: نعم.
2: وأحمد الكردي. والله كل إنسان ينتظر وكأن لسان حاله يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يحكم الله في أمري. دائما أصحب أنواع الانتظار، مش الانتظار على بابور ولا الانتظار على مخبز ولا الانتظار على إشارة مرورية. أصعب أنواع الانتظار ما عانيته أنا شخصيا هو فقدان السمع لمدة 27 سنة، وكان الانتظار دائما يدغدغني ما بين الأمل واليأس. لكن سبحان الله كانت الصفة الغالبة هو أن أنا بنتظر شيء. مجرد ما أنت تفكر أنك بتنتظر شيء فبحد ذاته هذا ربما أن يكون يضاعف من مرارة ومأساة الانتظار. لأنه أنت قاعد بتنتظر انتظار بنفس الوقت، يعني إنجاز إن الفلسفة هي الفكرة. يعني أنت مش بتنتظر وقت، بتنتظر انتظار، وكل انتظار يتولد منه مجموعة انتظارات. كل سنة بتمر تدفعك نحو أمل، أو انتهت السنة تدفعك نحو انتظار جديد. وكل ما بتمر السنوات صار في عملية 27 انتظار. بس أجمل ما كانت بهاي الانتظار لما رب سبحانه وتعالى رزقني بهالحنون عيلتي، كانت تنتظر معايا وساهمت بأنه الانتظار بالنسبة لي يكون حلاوة وما يكون مرارة.
1: نعم.
2: انتظرت معايا بكل ما فيها من قوة حتى ربنا سبحانه وتعالى سلل مسعانا ومسعى بعد توفيق رب العالمين بأنه زرع القوقعة. وحسيت أول ما بسمع صوت أولادي لما زرعوا لي القوقعة وكأنه في عصافير قاعدة بتغرز بالبيت.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ودائما كمان أصعب مراحل الانتظار تخرج ابن إلك، تخرجه بدك كثير تنتظر دقيقة ورا دقيقة، ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم. وكمان الانتظار مسافر تنتظر عودته، بالانتظار مريض على سرير الشفاء بتنتظر شفاءه.
1: نعم.
2: والله يحمينا ويحميك ويعطيك.
1: نعم. شكرا لك. شكرا لك متصل. معنا اتصال. مساء الخير. ألو. إذن انقطع الاتصال، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن تحية للزميل العزيز عارف الدبوبي على زيارة سريعة بالجاليري. مساءك سعيد عارف. معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو مساء الورد.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
1: بريهان بشاش.
0: أهلا يا بريهان.
1: عدنا والعود أحمد.
0: والحمد لله على السلامة.
1: سلم عمرك.
0: كيف حالك؟
1: تمام والله مشتاقة لكم. بالنسبة للانتظار يا أستاذ خالد، الانتظار في معظم الأحيان هو مقلق.
0: نعم.
1: يعني ما في انتظار هو سعيد، لأن الانتظار دائما مقلق. ليه؟ لأنه أنت في أغلب الأحيان في وضع الانتظار هي أنت تنتظر شيء مجهول.
0: نعم.
1: ما تعرف يصيب، يخيب، سعيد، حزين، نجاح، رسوب. يعني أنت بتكون في أرجوحة ما بين وبين، ما في استقرار.
0: نعم.
1: فالمجهول دائما في تهلكة، تهلكة في الفكر، تهلكة في التوقعات، خاصة أنه إحنا الأغلب دائما أنه اتجاهنا الفكري ما بيروح للشيء الحسن، بيروح للشيء السيء.
0: نعم.
1: يعني دائما حتى لما بدك تنتظر نتيجة مثلا شيء معين، دراسة ممكن أرسب، بتقول ما بتحط احتمال النجاح 100%.
0: للأسف البعض فعلا هكذا. لكن بريهان احنا متحدث عن اليوم تبعنا، يوم بريهان. بريهان بأزمة سير، بدور، ببنك. البعض بتذكر مكالمة مؤجلة لما يشوف حاله عنده ربع ساعة، بتذكر والد ووالدته، بتذكر بودكاست مش سامعه أو سوشيال ميديا. أنت كيف بتقضي الانتظار اللي إحنا مفروض علينا يوميا؟
1: شوف أنا عادة يعني ما في إشي معين، ممكن أن الشيء اللي بمضيف الانتظار إني بحاول قدر المستطاع أخلق لحالي شغلة إني أشغل حالي فيها لما إنه يصير إلي مثلا الشغلة اللي أنا بنتظرها.
0: نعم. كيف؟
1: بس إنه في أغلب الأحيان، يعني هاي إحنا جينا إلى أستاذ خالد في أغلب حياتنا، يعني إحنا الأمور اللي إحنا بنكون ننتظر فيها إنه ننتظر في شيء على مثل ما بنحكيها في العامية على كف عفريت.
0: نعم.
1: يعني فهمتني؟ فأنا ممكن إنه ما في إشي معين في حياتي مشان أكون صادقة معك استنيت في انتظار. فأغلب الشغلات اللي يعني هلا وأنا هيك بتأمل في المشتركين وإشي.
0: نعم.
1: أغلب الأمور اللي أنا استنيت فيها الانتظار هي كانت انتظار لنتائج سلبية وليس إيجابية.
0: نعم. نعم.
1: فأنا كنت إذا كنت إني بدي أواسي حالي في إشي في بعض الأحيان مثل ما أنت بتقول بريهان كيف، فأنا بواسي حالي إنه بخضع للأمر الواقع أستاذ خالد. يعني
0: نعم.
1: في لحظة من لحظات ببلش أواسي نفسي إنه ماشي أنا منتظرة مثلا نتيجة فحص معين طبي على سبيل المثال. الآن أنا كيف بواسي حالي أو كيف فترة الانتظار هاي إني أنا بمضيها؟ بواسي حالي أستاذ خالد بحكي في غض النظر إذا أنا لازم أخضع للشيء المقدر والمكتوب.
0: نعم.
1: يعني شو ما كانت النتيجة، كويسة سيئة، هذا الشيء المكتوب. يعني بحاول أقنع حالي إنه هذا الشيء اللي راح يصير، هذا الشيء اللي كاتبه ربنا، هذا مش وقفت علي أنا، صار مع ناس كثير.
0: نعم.
1: ببلش إيش أواسي في حالي في شيء. ممكن زي ما تفضلت ممكن شغلة مثلا إنه في بنك، في مؤسسة، في شغلة مثل أنتظر دوري. ممكن زي ما تشرفت إني أشتت نظري في شيء معين في المحل مثلا.
0: نعم.
1: مكالمة أتذكرها مثلا إنه ممكن لما يجيني الدور أحكي مع البيت إنه أنا جبت هيك هيك، شو مثلا في ناقص. يعني بشغل الوقت الفراغ بقدر إني ألاقي له منفذ.
0: جميل.
1: بس إنه على أغلب الأحيان صدقني يا أستاذ خالد إنه الانتظار سيء.
0: الانتظار سيء.
1: سيء.
0: نعم.
1: مجهول مجهول، انت تنتظر شيء مجهول.
0: بوعدك انه نكمل كلام بهذا الموضوع بكره باذن الله، ونستنى منك مكالمه. شكرا لك يا بريهان.
1: يا هلا
0: يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: شو الاخبار؟
0: يا هلا.
2: كيف الصحه؟
0: الحمد لله.
2: شو البرنامج عن
0: مين معنا؟
2: عن السلبي. زينب.
0: زينب
2: عن الامور السلبيه؟
0: لا
2: ولا
0: لا لا، احنا بنتكلم لما تكوني بتنتظري ببنك، بدور، بطابور، بأزمة سير.
2: والله بستنى راسي، بستلمت. أقول لأخوي روح استلم لي، أنا ما بقدر روح استلم أنا، قال لي بس أطلع.
0: جميل جميل. لكن إذا كنت قاعدة بتستني يعني عند طبيب أو
2: والله عملت فحوصات كمان.
0: كيف بتقضي الوقت هذا؟
2: والله فحصت على البرك، أخذوا عينات مني، أنا ما عندي أمراض بس
0: ما شاء الله
2: أشيك على حالي.
0: أها.
2: كونه قال الناس قد ما قفوا أمراض سرطان حشاك وهاي وشغلات. صار حاصل الفحوصات الحمد لله كلها عملت تراكمي كامل طلع كل الفحوصات فحوصات جيد جيدة الحمد لله.
0: نعم.
2: فثاني يوم رحت جبت قالب كيك انبسطت.
0: نعم احتفلتي يعني ها؟
2: احتفلت بنفسي والله جبت قالب كيك ترته صغير.
0: ألف الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله. شوف واحد أنا عمري 48 فوت 48 يعني الواحد يشيك على حاله. كون العيلة عندنا في مرض ضغط سكري الواحد يشيك على حاله. أنا بصوم اثنين وخميس ربنا الحامي.
0: نعم.
2: الحمد لله الواحد على الصحة. وشوف كمان القرآن قرأت القرآن لها دور.
0: نعم.
2: وإنك تختلط بالإيجابي مش السلبي. السلبي بيخليك تكتعب بزيادة.
0: نعم.
2: أنا ما بحب السلبي. أنا بحب اللي يكون دائما عنده طاقة إيجابية.
0: نعم.
2: يودينا للأحسن مش للسيء ولا لا.
0: جميل جدا. نعم. شكرا يا زينب.
2: أنا بسلم على خالتهم عصام. بستنى منها مكالمة. أحب أحكي ما حتى أسلم عليها.
0: أكيد. أكيد. شكرا
2: عليه ومسي على الكل.
0: نعم شكرا لك. شكرا. خلينا ننتقل لاتصال آخر. مساء الخير.
3: وبقيت منتظرا.
0: نعم.
3: وبقيت منتظرا متلفتا قلقا قد فات موعدها وعقارب الساعة تمشي على مهلها وأقول في صمتي هل من هنا تأتي أم من هنا تأتي ولعلها نسيت ولعلها شغلت ولربما سخرت مني ولن تأتي هل من هنا تأتي أم من هنا تأتي ولمحتها والقلب جن وطار يا أيها العقل الغبي كم كان ظني سيئا سأضمها وبلا عتاب هل ها هنا وقت العتاب سأذوب في أحداقها فلقد يأست من الحياة بدونها ولقد يأست من الغياب يا خيبتي ليس هي وقفت بقربي ترقب المجهول مثلي أنا في لهفتي وتلهفي وأظنها كانت تقول بسرها هل من هنا يأتي أم من هنا يأتي. مساء الخير.
0: مساء الورد. يا أهلا.
3: أهلا صفر خالد.
0: تفضل.
3: تحياتي لكل المبدع ربيع السراير وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
3: الله يخليك. حياتنا كلها محطات انتظار.
0: نعم.
3: كل حياتنا محطات انتظار من مرحلة لمرحلة. لكن يعني أنا أحس إنك تسأل كيف تتقن الانتظار.
0: صحيح.
3: بين مرحلة ومرحلة بين موعد وموعد كيف تتقن الانتظار؟ إذا أدمنت الانتظار أصبح لا معنى للحياة. يجب أن يكون هنالك نوع من الخيال في الانتظار. نعم. اللي بيشحنه الأمل وبتشحنه التفاؤل دائما.
0: نعم.
3: في المطارات بتروح على قاعة الانتظار تجد مئات الناس عم بنتظروا.
0: صحيح.
3: في إنسان حامل كتاب وفي واحد بيحكي مع التاني وفي عند البوابة اللي بدهم يخرجوا منها بس يطلعوا بيصيروا يركضوا القلوب اللي بتركض رسمت في الخيال الشخص اللي جاي صار له غايب 10 سنوات ملامح وجهه أو هل تغير شكله كان مش متزوج اجا معها اولاد هل هو موجود مش موجود هكذا الانتظار بيبتش. هكذا لكن من يتقن فن الانتظار في الدول المتقدمه جدا وكنت انا موجود في امريكا لما كنت بدي اروح من مدينه لمدينه ما كنتش اروح بسيارتي كنت اطلع في الباص لانه على محطه الباص في مكتبه عبين ما يجيك الباص بتأخذ كتاب وبتطلع برضو بالباص والكتاب معك وبتأخذه وبس توصل مسافة 130 كيلو المسافة اللي بدي أروحها بتسلم الكتاب في المحطة الثانية وبتنزل وهكذا دواليك
0: يعني للأسف يتحول الانتظار إلى سارق للوقت
3: تماما بكون مؤلم لما بكون فيش إشي تفكر فيه
0: نعم أو مشلول بحاجة واحدة
3: أو كما أحسن أو يعني عندك ضغط معين في حاجة مش قادر تطلع منها. نعم. أثناء الانتظار
0: يعني واقف بالبنك بتستنى بهالشك وبس بتفكر بهالشك.
3: بس يعني قد يكون قدامك 30 شخص
0: نعم
3: أو 20 شخص
0: نعم
3: لما تخرج من القوقعة اللي أنت موجود فيها وتفكر بشكل سليم جدا كما تفضلت ممكن تجري مكالمة مع صديق لك ممكن في شغلة أنت كنت ناسيها
0: نعم.
3: أو مش واجد لها حل في لحظة من اللحظات مرور شخص ما بتعرفه ممكن يعطيك الحل لأنه هو اللي ذكرك فيه. بدك تستغل كل نقطة في المكان اللي أنت بتنتظر فيه.
0: نعم.
3: بدك تستغلها حتى توصل لهذا الموضوع.
0: جميل جميل. نعم. وبدنا نستغل وجودك ونستمع لقصيدة جميلة.
3: يديمك ربنا. حدثتني عيناك سبع لغات يعجز الشعر عن حديث العيون مثلها الصبح في شروق الصحارى مثلها السحر في الغمام الهتون كخيول من مطلع الشمس همت بوثوب أو باقتحام الحصون رب نظرة من رب سهم بنظرة منك يغزو جيش فتح الإسكندر المكدون فتعالي ومزقي وجه حزني واقلقي هدأتي وفكي سجوني أقلقيني أيقظيني مللت بالصحو نومي إن قلبي يموت عند

0: عالم ليس فيه من سبيل إلا طريق أبعدتني مراكب عنك أرهقتني وحطمت لي سفيني ضيعتني وتاه عني طريقي شردتني ممزقا في جنوني جئت طوعا أسلمتك اليوم أمي تستحيل الحياة إن لم تصوني متعب الخطوة أستميحك عذرا لجناحيك لاجئ ظلليني أنت أمر مقدر لوجودي كيفما كنت بعد هذا فكون.
1: الله الله لمن القصيدة؟
0: عمر الفرة.
1: نعم جميل جدا. نعم. شكرا لك يا أحمد.
0: يا هلا
1: يا هلا. 06-47-47-111-112 بعد هذه القصيدة نستحق فاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا اتصال، مساء الخير.
1: أهلا.
0: يا هلا
1: أحمد الزعبي، معك من أبد.
0: يا أهلا يا أحمد، تفضل.
1: كيف صحتك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: والله أنا حياتي كلها بالانتظار.
0: يا ساتر.
1: يعني هسه طلعنا مع ناس انتظار.
0: نعم.
1: رحنا مع عبين مسكر المحل بانتظار.
0: تمام.
1: سواقين السيارات يعني كلها انتظار بانتظار، استناني كمان شوي باجيك، بدي اروح على الدكتور، بدي اروح على المستشفى، يعني نبذة عن اللي بيشتغلوا توصيل او تطبيقات او تكاتي.
0: نعم. طيب كلمنا عن انتظارك، ايش بتساوي فيه؟
1: والله اني مرات بقعد يعني بتصفح بالصفحات، يعني
0: سوشيال ميديا،
1: في عندي ناس رانين علي، ناس اني بعد مش حاكي معهم زمان بتفقدهم، يعني برجع للذاكرة اني لازم اعبي فراغي، يعني زي ما قالوها املع فراغك بالاستغفار.
0: نعم.
1: فالواحد يعني بحاول انه يتأقلم مع الجو اللي هو عايش فيه، يعني انك انت حياتك كلها في انتظار.
0: نعم.
1: لكن في هناك شغلة استاذ خالد، يعني احنا بدنا نحطها حلقة بين الشباب اللي عندنا، سواء الشباب أو البنات.
0: نعم.
1: في هناك نوع من الانتظار قد يكون انتظار فاشل.
0: انتظار فاشل؟
1: فاشل يعني كيف؟ يعني أنا مثلا خلصت الجامعة، بدي أتوظف، ما صح لي وظيفة كذا، إنه خلص راحت علي، عمري راح أدر، يعني أبعض فتيات بتكون خلصت جامعة.
0: نعم.
1: بدي العريس انه يكون مثلا مخلص جامعه زيه، بتقدم تنازلات، بتتقدم بالسن، يعني بصير عليها يعني انه يعني المستقبلها يعني

0: انه راح يعني انه عمره راح يعني اولاده بدل ما تلحقهم هم يعني تكون هي صغيره بتكون كبيره.
1: نعم
0: يعني هذا الانتظار
1: انتظار النصيب
0: يعني بكون ما اجى حسبه مضبوطه 100%.
1: نعم
0: وشكرا استاذ خالد
1: لك. الشكر لك يا احمد. يا هلا يا هلا. اذا ننتقل لفاصل ولكن نذكر بالارقام 0647 47 111 0647 47 112.

0: مستمرين أعزائي المستمعين، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: يا أهلا.
1: صلى أنك بخير.
0: يا أهلا بخير. مين معنا؟
1: أنا محمد الملكاوي.
0: يا أهلا يا محمد.
1: على كل الكادر الشباب الحلوين أدولا.
0: يا أهلا.
1: أنا أقول أن أقصى أنواع الانتظار هو أن تنتظر وأنت تسير.
0: وأنت تسير،
1: كما يقول تيسير السبول رحمه الله.
0: نعم.
1: أنا يا صديقي أسير مع الوهم أدري، ويمم نحو تخوم النهاية، نبيا غريب الملامح أمضي، نبيا وما باء بعد بآية. سأسقط، لا بد أسقط، يملأ جوف الظلام، فإذا ما التقينا بذات منام، تفيق الغداة وتنسى، لكم أنت تنسى عليك السلام.
0: الله.
1: فأقصى أنواع الانتظار.
0: نعم.
1: أن تفتش وأنت لا تعرف أين تسير. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطان، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا.
0: جميل جميل.
1: هذه أقصى أنواع الانتظار.
0: نعم. الله يهونها. شكرا لك يا صديقي. شكرا لك.
1: سلام يا أخي.
0: يا هلا. إذن ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير. طيب ننتقل لفاصل، وهذه المرة محمد عبده.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء أحبتي من برنامج مساء الخير. كان معنا بصحبتنا من هذا الاستوديو الزميل معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا ولكن لنا موعد بإذن الله في مساء الغد ويوم الثلاثاء بإذن الله. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود التهدئة في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي، كما تفقد سموه سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في محافظة العقبة. إلى التفاصيل والزميل مشعل الصلايطة.
1: خلال زيارة غير معلنة، تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. وجال سموه في المجمع الذي أنشئ بالتشاركية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ليكون مركزا تعليميا متكاملا يخفف الاكتظاظ على مدارس المدينة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي للطلبة. ويتكون المجمع من 3 مدارس ذكور إناث ومختلطة، تضم 80 غرفة صفية موزعة على المراحل من رياض الأطفال حتى الصف 12، مع مسارات أكاديمية ومهنية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال يتواءم مع متطلبات سوق العمل. كما تفقد سمو ولي العهد سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في العقبة. وأكد سموه خلال زيارتين للموقعين أهمية استكمال الأعمال في المشروعين ضمن الجداول الزمنية المحددة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وشدد سموه على ضرورة إنجاز أعمال المشروعين خلال الصيف الحالي بما يضمن تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة. وخلال زيارة سمو ولي العهد لموقع مضمار السيارات، أشار إلى ضرورة اختيار المشغل المناسب للحلبة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع. وفي زيارة لمشروع المتنزه، أكد سموه أهمية ضمان توفير مساحات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة ووضع خطة تشغيل وصيانة مستدامة للمرافق. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة إحسين الصفدي حول نسب الإنجاز وسير العمل في المشروعين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتشغيل والإدارة.
0: عقد مجلس الوزراء جلسة في محافظة إربد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، كما عرض عدد من الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في محافظة إربد. إلى التفاصيل.
2: خلال الجلسة لفت رئيس الوزراء جعفر حسان إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في محافظة إربد تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم سير العمل والإنجاز. وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها. وأشار حسان إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار وتأهيل المستشفى القديم كعيادات. كما أكد عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء عشرات المدارس خلال السنوات المقبلة. وبخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن موقع أم قيس الأثري هو أحد أهم المعالم السياحية الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية قدر الإمكان. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى قدر الإمكان على المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت أخيراً، وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع النقل الوطني للمياه، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة ومشاريع الاستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة وغيرها من المشاريع. ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد من خلال هذه المشاريع وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني، مؤكدا أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل. وبشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على كل ما من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي وأن التعاون مع الأشقاء السوريين خصوصا في مجال التجارة يحقق أعلى مستوياته التاريخية، وأن الحكومة تعمل ما بوسعها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين.
0: وعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد. تناول خلاله مجريات جلسة مجلس الوزراء وأبرز قرارات المجلس. وقال المومني إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة إربد، أبرزها تطوير الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واستحداث مركز لعلاج السرطان في المستشفى، والسير قدما في استكمال الطريق الدائري في المحافظة. وأضاف الوزير المومني:
3: المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نعمل عليها، راح نعلن، أعلننا طبعا عن السكك الحديدية، أعلننا عن الناقل الوطني، اليوم راح نحكي لكم عن مشروع طموح جدا إن شاء الله بالهيدروجين الأخضر، وفي إن شاء الله هذا الأسبوع سيكون توقيع لاتفاقيات أخرى في مجال الطاقة، وأيضا في مشروع غاز الريشة، غاز الريشة اللي راح يكلف أيضا حوالي 500 مليون دينار، اللي هو غاز الريشة والاستثمار فيه ونقله من منطقة الريشة إلى مناطق الخط الغاز العربي أو مناطق الصناعية في الزرقاء وفي عمان. أيضا أشرنا للتعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية وسلاسل التوريد والميناء، وكيف أن الميناء الحمد لله أصبح يطلب منه من قبل الشركات في المنطقة وبعض دول الإقليم لاستخدامه. المياه طبعا كل مشاريعها تستهدف تحسين التزود بالمياه وتخفيض الفاقد، حوالي 110 مليون دينار أردني. وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي كان 56.6 مليون دينار، اللي هي صندوق المعونة الوطنية، المعونات الشهرية، الدعم النقدي إلى آخره، في مساعدات نقدية وعينية وغيره. بال2026 راح يكون هذا المبلغ 58 مليون دينار. في وزارة التربية والتعليم مشاريع المستقبلية، إنشاء 10 مدارس ثانوية في المحافظة بين 26-28 بقيمة 28 مليون، إنشاء 5 مدارس أساسية في المحافظة 15 مليون بين 26-28، وإنشاء مدرستين مهنيتين 12 مليون. مشاريع وزارة الإدارة المحلية خدمية في مختلف البلديات 15.5 مليون دينار. نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات بتكلفة 10 مليون مكتمل، تتضمن قطاع البلديات منجز بالكامل بتكلفة 2.4، مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة 1.5 مليون دينار، هذه أيضا من المشاريع المختلفة. 26-27 36 مليون دينار مشاريع خدمية وتنموية، 35 مليون دينار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر. وزارة الصحة استكمال أعمال

0: في مستشفى الأميرة بديعة، إنشاء مركز صحي سال، أشغال طريق مثلث النعيمة بلعمة الزرقاء 15.5 مليون، وزارة الزراعة إنشاء مشروع المعرض الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية 3.3 مليون.
1: وقبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص. إلى التفاصيل.
2: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة جمعية البنوك بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي، ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وجال رئيس الوزراء يرافقه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ورئيس جمعية البنوك باسم السالم في مبنى المدرسة الجديدة في محافظة إربد، الذي يضم غرفا صفية تراعي التباعد بين الطلبة وأعدادهم فيها، وأخرى للمعلمين، وصفوفا لرياض الأطفال، ومختبرات صممت بمواصفات عالمية وصديقة للبيئة خدمة للطلبة والعملية التعليمية، وتراعي أيضا احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسرح وملعب لتعزيز الأنشطة اللامنهجية وانخراط الطلبة فيها، وتتسع المدرسة لقرابة 500 طالب وطالبة. وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة، من بينها مدرسة مرو الثانوية للبنات ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية، 3 منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل. كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فيما جاء اختيار هذه المدارس ومواقعها بناء على الحاجة الماسة لها، ولتعالج مشاكل أساسية كالاستغناء عن المباني المستأجرة وحل مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلا عن التوسع بالتعليم المهني ولتخدم أحياء جديدة وتواكب التوسع العمراني. وضمن التوجه الحكومي للنهوض بالقطاع التعليمي، تتضمن المدارس الجديدة رياض أطفال، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني، والذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل في مناطق البادية الجنوبية، وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة.
1: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إسحاق دار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق أمريكي إيراني يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن الصفدي في اتصال هاتفي الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبعاته إقليميا ودوليا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان والحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات. بدأت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، وذلك استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد وتأهيل الشباب الأردني. ووضعت دائرة التعبئة والجيش الشعبي جدولا زمنيا منظما لإجراء الفحوصات الطبية، تم فيه مراعاة التوزيع الجغرافي ومواقع سكن المكلفين بهدف التخفيف من الأعباء عليهم. وإلى تطورات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على الصيغة الدقيقة لمقترح السلام الإيراني الجديد، لكنه استبعد القبول به لأن الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي بعد. وتأتي تصريحات ترامب بعدما قدمت طهران مقترحا من 14 بندا عبر باكستان، وتضمنت إنهاء الحرب على جميع الجبهات في غضون 30 يوما، ووضع

إطار عمل جديد لمضيق هرمز. من جهتها قالت إيران إن على الولايات المتحدة الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وتواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله. من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا جديدا بإخلاء قرى خارج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر شمالي المملكة، والله أعلم. هذا ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه من خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها. في نهاية النشرة، إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي ومشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة. رئيس الوزراء يؤكد أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية لمحافظة إربد يسير كما هو مخطط له. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود التهدئة في المنطقة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين مشعل الصلايطة ورامي العواودة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث

وعادات وتقاليد. حلقتنا لهذا اليوم هي عن محافظة عجلون. هذه المحافظة لها العادات والتقاليد والتي تشبه في عاداتها وتقاليدها باقي محافظات المملكة. عجلون درة الشمال الأردني. تقع عجلون في الركن الشمالي الغربي من العاصمة عمان. تحد هذه المحافظة إربد من الشمال والغرب ومحافظة جرش من الشرق ومحافظة البلقاء من الجنوب. هذه المحافظة الجميلة ذات طابع جبلي عبارة عن سلسلة جبال مرتفعة ووعرة تتراوح ارتفاعها بشكل كبير مثل جبل أم الدرج في منطقة راس منيف. يعد التراث العجلوني جزء أصيل من التراث الأردني الفني، مع الطبيعة الخلابة ومع التاريخ العريق والعادات المتوارثة عبر الأجيال. هذه المدينة الخضراء بغاباتها الكثيفة تشكل العائلات في عجلون مكون أساسي في المجتمع الأردني، عائلات متماسكة في الأفراح والأتراح. وما يميز أهالي عجلون لباسهم التراثي الأصيل. لباسهم له طابع خاص لأنه مع اختلاف الطبيعة الجغرافية والطقس والمناخ في المناطق الأخرى، يحكم على الثوب العجلوني أن يكون بخصائص معينة نسبة لبرودة المنطقة الجبلية في عجلون. يتكون الزي العجلوني من قماش الحبر وهو قماش ثقيل، ثوب البريمة وهو قديم جدا من فترة الحكم العثماني، والشرش العجلوني ثوب له رسمة يعني رسمة مميزة، والدلق كمان ثوب ملون ومزخرف شوية وهو من اللباس اللي بيلبسوه الصبايا لأنه يزهو بألوان متعددة.

في حديثنا عن التراث العجلوني يجب أن نذكر معالمه التاريخية، وعلى رأسها قلعة عجلون اللي هي قلعة الربض على جبل عون. قلعة عجلون وهي من أبرز المعالم الأثرية في شمال الأردن، وهي أحد أهم الشواهد على التاريخ الإسلامي في المنطقة. شيدت هذه القلعة عام 1184 ميلادي بأمر من القائد عز الدين أسامة، وهو أحد قادة القائد صلاح الدين الأيوبي، بهدف حماية المنطقة من هجمات الصليبيين. موقع القلعة الاستراتيجي مكنها من الإشراف على طرق المواصلات بين الشمال وجنوب بلاد الشام ومراقبة وادي الأردن. بنيت قلعة عجلون من الحجارة الجيرية، وفيها خنادق وفيها ممرات سرية ودهاليز. طبعا قلعة عجلون أصبحت مقصدا سياحيا وثقافيا لجميع مكونات المجتمع الأردني. طبعا تتكون محافظة عجلون من لواء قصبة عجلون بضم المدينة اللي هي عجلون وعنجرة وصخرة وعبين وعبلين، لواء كفرنجة يضم مدينة كفرنجة وراجب، وهذه محافظة عجلون طبعا منطقة كلها خضراء، يعني بالصيف يعني حتى في وقت الربيع يعني هي مقصد لكثير من الأردنيين لزيارة عجلون وجبال عجلون. وفيها الحالة الاجتماعية متماسكة في مناطق عجلون واللي بتفحها من حوالي عجلون. المواقع الأثرية في عجلون كثيرة طبعا، في تل مار الياس الواقع في جبال جلعاد وكان مقصد للحجيج القادمين إلى الأراضي المقدسة، ويعتقد بأنها مسقط رأس النبي الياس، وفي الكنيسة السفلى، وفي معصرة العنب، وفي المدقن. هي هذه المواقع الأثرية اللي بتبين إنه بأنه عجلون كانت قيمة تاريخية عظيمة. طبعا فيما بعد أضافوا أيضا الدولة أضافت تل فريك بعجلون. تل فريك بين جبال عجلون هذا بيطلع فيه السائح، أعتقد تقريبا مسافة نصف ساعة ذهاب ونصف ساعة عودة بالتل فريك، لأنه الجبال مرتفعة وخضراء ومناظر جميلة جدا. فالدولة ارتأت وعملت تل فريك غاد، وصار يعني مقصد للسياح، ونجح هذا التل فريك في عجلون وأصبح مقصد لكل السياح.

0: وتتنوع العادات في منطقة عجلون الجميلة، وراح نذكر منها يعني مثلا الأعراس. زمان كان العريس بكثير من الأحيان أنه ما بيعرف خطيبته، وكانت العروس تنخطب من قبل أهل العريس وهو ما بيعرف، وبعدها ترجع الأم لأبو العريس وتعطي رأيها وينقد أن يشوفا أنه هاي حلوة، عندها كذا عندها كذا، وطبعا يكدوا جاهة بعدين لأهل العروس، وبعدين يتم مراسم الزفاف والزواج. أيضا له تفاصيل جميلة، يعني بداية كان التحضير للعرس، وغالبا ما يكون الأعراس عندهم بالصيف لأنه يتزامن مع جمع الغلة من الحصاد والزراعة الزيتون
1: الموسم. نعم نعم صحيح.
0: ومن هاي التحضيرات موجودة في عجلون، كانوا زمان يحضروا الحطب اليابس، أصحاب العريس قرايب العريس يروحوا يلموا الحطب اليابس ويجوا عند بيت العريس، طبعا هون يستقبلوهم بالطخ زمان وبيجهزوا لهم الغداء لكل واحد شارك في جمع الحطب. وأيضا كمان من التفاصيل الموجودة بعادات الأعراس في منطقة عجلون، كانوا يشتروا اللبسات لحرم العريس.
1: هاي لغاية الآن موجودة اللبسة، هاي حرم العريس وحرم العروس واللبسة هاي موجودة لغاية الآن والله، العادات
0: وهدم الخال وهدم الخال وهدم العم. وطبعا بتبلش السهرات عندهم وغالبا تمتد لمدة أسبوع كامل، بحضر كل شباب القرية وكبارها وختياريتها، والأغاني الجميلة التي تعد موروث شعبي اللي ما زالوا محافظين عليها أهل عجلون، مثل الجوفية بتقابلوا مجموعتين قبال بعض
1: عالشبابة
0: عالشبابة وبيقولوا لحط الألف على المية واخذتش الاصمادية وحط الألف على المية واخذتش يا العبابنية، يعني على أسامي العائلات الموجودة في عجلون. نعم
1: صحيح.
0: وبتردد كثير يعني من الهجيني، وهذا التراث الشعبي اللي ما زال حاضر في قلوبنا، إرثنا جميل بكل تفاصيله. وبدنا نحكي كمان عن شيء كان له أيضا بتراثنا، له فرحة زي العريس تقريبا، اللي هو طهور الصبي.
1: الطهور،
0: هذا الطهور اللي كانت الناس تعزم عليه،
1: يعملوا له تعليل الطهور،
0: زي ما كان للعرس يعملوا عزايم يعملوا للطهور. وبعدين نعم. كانوا غالبا يكون الطهور في منزل كبير للمنطقة عندهم.
1: نعم صحيح.
0: ومن أشهر المطهرين في عجلون اللي هو اسمه الشلبي،
1: هذا شنتو بيدو دائما،
0: هذا أبو أيوب من إربد بيجيهم.
1: أيوة.
0: وما زال أحفاده يمارسون هذه المهنة. ومن أغاني الطهور طبعا طهروا يا شلبي وسمي عليه لا توجع الغالي، بندعي عليك طهروا يا شلبي وناله لأمه حتى ترتاح وتخلص من همه.
1: أيوة.
0: هذه العادات الجميلة والطيبة الموجودة في كافة المناطق الأردنية ومنطقة عجلون الأبية.

من العادات الجميلة في عجلون كانت زمان لما شخص بيبني بيت جديد، يعني بيفتتح هذا البيت بيكون بمناسبة مثلا المولد النبوي الشريف مثلا بهذاك اليوم، فبيعمل خلينا نقول افتتاح لهذا البيت وبيعمل عزيمة فيه، وبيكون فيه قراء وفي بعض المنشدين، بيكون فيه المدائح النبوية الشريفة والأناشيد الدينية، وأيضا يعني بيكون فيه قراءة عن المولد النبوي في حال مثلا كان في ميلاد طفل أو شفاء شخص من مرض، بيحطوه بالمكان اللي بيقروا فيه بالمولد النبوي الشريف، الحلويات والحبوب والأشياء الفاكهة، يعني حتى تعم البركة مثل الراحة والناشد والعيشبان، وفي شغلات مثلا زيت الزيتون كمان بيحطوه بجزايز كانوا لها الناس اللي جاية يعني هدايا. طقوس جميلة كانت تدل على صفاء القلوب عند الناس واللمات الحلوة والفزعة الطيبة، يعني عندهم أيضا بالأتراح والمآتم في عادات وتقاليد

في كان عندهم زمان بالأتراح اللي هي المآتم يعني عادات وتقاليد، لما يموت شخص من أسرة في القرية أو في المدينة يعجلون، كانوا يسموا طبعا أو لا زال حتى يسموا أهل المتوفي المجبورين أو المجابير، يعني على أمل أنه الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطرهم. كان زمان يعملوا الأكل ويمتد أحيانا الكل بده يأخذ يوم للمجبورين، يعني يجيب لهم الأكل أو يدعيهم على الأكل أحيانا لمدة أسبوع أو أسبوعين. وكان الشيوخ القرى المجاورة يجيبوا معاهم على العزاء، يجيبوا معهم لبن ويجيبوا رز ويجيبوا خضرة، وكانت الناس تربطهم علاقة طيبة مع بعض، وخاصة لما يكون في مأتم زي هيك أو عزاء تلاقي الناس كلها وقفت مع بعض، وهي يعني عادة جميلة جدا وعادة كثير طيبة.

وبأول مناسبة دائما لما بصير في حزن وأشياء زي هيك في عجلون قديما ويتوفى الشخص، بتلاقي إخوانه وأهله وجماعته لابسين اللباس اللي يعني قاتم، يعني أحيانا غالبا ما يكون اللباس كثير مثلا الأسود على الزيت، يعني الألوان هاي داكنة شوية زي العادات الأخرى اللي في المناطق الثانية يعني ومدن ومحافظات الأردن. يعني هاي العادات لا زالت موجودة، هي كانت من زمان ولا زالت موجودة. يعني المجبرين دائما يدعوهم القرايب والأهل والجيران على الأكل وعلى الطعام، وهي سنة حميدة يعني.

0: أيضا موسم الحصاد في عجلون، هذا الموسم المهم لكل مزارع في عجلون. الحصاد له طقوس جميلة، يتعاون الجميع في جمع إغلالهم، ولما ينهي أحدهم حصاده بروح ويفزع لجاره وبيقدم له العونة من ضمن هالأكل، وهو الرز بحليب والسكر، وبعديها ببلش الغمار، هو جمع ما تم حصده من قمح وشعير بكوم واحد بسموه البيدر. طبعا بيدرسوا البيدر على الحيوانات أجلكم الله من البقر والخيل والحمير،
1: نعم،
0: وبعديها يتم التذرية بمساعدة الهواء والريح حتى يفصل حبة القمح عن القش، وكيل القمح زمان كان بالصاع. من الأمور الجميلة في موسم الحصاد إنه أول صاع من القمح بطلع من البيدر اسمه صاع التفاحة، وصاع التفاحة هذا بنعطى للأولاد وبيشتروا لهم بيها حلو راحة حل
1: عيشبان
0: الناشف.
1: نعم صحيح.
0: وطبعا في لفتة جميلة عند أهل عجلون، وهذا بدل على التماسك والحب بين أهل عجلون، كان الرجل اللي بتأخر نضج قمحه بيساعدوه وبعطوه إشي اسمه خروجة من قمح جيرانه، وهذا بعدين بسد الخروجة لما يحصد محصوله. ومن أشهر أغاني الحصيد منجلي ومنجلاه راح عالصايغ جلاه، ما جلاه بعلبة ريتها العلبة عزاه. هذه العادات والتقاليد الجميلة بكل تفاصيلها بتحكي لنا قديش كانوا أهلنا وأجدادنا رغم صعوبة الحياة والمعيشة لكنهم كانوا مبسوطين. هاي الحياة الصافية، الجار اللي بتفقد جاره والقرايب مع بعض وبتجمعوا بالحوش عبريق الشاي، وهالتعاليل شغالة، كم نفتقد لمثل هذه الأيام الجميلة.

0: تشتهر محافظة عجلون بالزيتون. طبعا كثير أشجار الزيتون في مناطق عجلون كثير موجودة وبيهتموا فيها، وأيضا العنب، العنب بعجلون كمان يعني مشهور جدا. في موسم الزيتون بيكون هذا الموسم له يعني أيام الناس كلها بتفزع لبعض بالقطاف، يعني الكل بيساعد الثاني في قطاف بموسم الزيتون، وبتجمعوا كل عيلة وبتنزل على كرم الزيتون أبو فلان وبيقطفوا معاه الزيتون، وبعد ما يخلصوا قطاف الزيتون بيلتموا وبتعللوا هذاك الليلة وبتعشوا، وثاني يوم بيسروا على المعصرة بيعصروا الزيت، وبقوموا بعد هل ما يعصروا الزيت ويجيبوا تنكات الزيت بيقوموا يحلوا الهريسة والراحة والشعيشبان وبيوزعوا على الموجودين اللي بالمعصرة كمانها. ويعني هاي حياة أهل عجلون، حياة جميلة، الحياة الريفية اللي تعودت عليها الناس، وفيها هناك طبعا عجلون عائلات كثيرة متماسكة جدا في معظم مناطق عجلون، وخلينا نقول والقرى المحاطة بعجلون وتابعة لعجلون، وكلها بتزرع الزيتون وكلها بتزرع العنب وبتحصد وبتزرع أحيانا في مواسم القمح والشعير سابقا، ولكن الآن اهتمام كله في موضوع الزيت والزيتون والفاكهة مثل
1: السماق
0: والسماق بيشتهروا فيهم كمان. طبعا أيضا العنب، أنا بتذكر من زمان العنب بعجلون كثير مميز،
1: والرمان
0: جرش وعجلون بالرمان مشهورين صراحة كثير، يعني بزراعته وقطافه، يعني بموسم يعني لما بيكون موسم الزيت الزيتون وموسم الرمان، يعني حقيقة الناس بتروح لجرش ولعجلون دائما يشتروا من هناك الزيت والزيتون والرمان والعنب. فيعني هاي مدينتنا، مدينة عجلون، محافظة عجلون اللي هي شامخة في جبالها الخضراء، نعتز ونفتخر فيها وبأهلها وبعائلاتها وبعشائرها. ما أجمل أن يعيش الإنسان بين الماضي والحاضر، هاي العادات والتقاليد الجميلة بكل تفاصيلها، يعني جميلة بين أهلنا وأحبابنا وتاريخ أجدادنا والهوية الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيها. نتمنى أن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وعادات وتقاليد. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي الانتخابي متعدد العناوين في فلسطين. كان انتخابات مجالس البلدية و مؤتمر فتح خلال الأيام المقبلة، وهنالك وعود لأن تستمر قضية الانتخابات نحو التشريعية ويمكن حتى نحو الرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. وكذلك لا شك أن ما يجري لدى الطرف الآخر، لدى المستعمرة الإسرائيلية، هناك أيضا انتخابات للكنيسة الإسرائيلية قبل نهاية هذا العام، وسيكون تأثير ذلك على الوضع الفلسطيني. كل هذه العناوين ستكون موضع نقاش وحوار مع الأستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وأيضا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ عمر حلمي الغول من رام الله. أستاذ عمر، مساء الخير.
1: مساء الخير لك
0: وللأستاذ المستمع. كل الاحترام، أولا يعني إحنا كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متأثرين ومتابعين لمعاناتكم، أولا في مواجهة العدو الإسرائيلي، وثانيا في الحصار المالي السياسي المقصود الذي يستهدف السلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على المواطنين الفلسطينيين وعلى العاملين في هذه السلطة. ولذلك لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لشعبك الفلسطيني.
1: وتحية لك ولشعبنا الشقيق في المملكة وللقيادة والحكومة ولكل قطاعات الشعب الأردني.
0: أستاذ عمر، جرت انتخابات بلدية في فلسطين، ولذلك يعني شو تقييمك لهذه الانتخابات، قراءتك لها؟ خاصة هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنها جرت في الضفة الفلسطينية وبعض قطاع غزة، في بعض المدن في قطاع غزة، أظن في دير البلح، وأيضا هنالك يعني مقاطعة كان من بعض القوى السياسية لهذه الانتخابات. شو قراءتك لهذه الانتخابات؟ أولا انعكاساتها على الوضع، على المناخ، على المزاج الجماهيري لدى شعبكم الفلسطيني.
1: يعني أولا أنا أعتبر أن إجراء الانتخابات في جناحي الوطن، وإن اقتصرت في قطاع غزة على مدينة دير البلح، المدينة التي لنقل أقل تضررا من المدن والقرى والبلدات الأخرى في قطاع غزة.
0: نعم.
1: يعني إجراء الانتخابات بحد ذاته هو إنجاز وهام وفي كسر لحدة الاستعصاء وإعادة التأكيد وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني من خلال الأدوات الانتخابية والاشتراك في هذا اليوم. وهذا بيخليني أستحضر قصة اتفاقية أوسلو غزة أريحة.
0: نعم.
1: الربط بين جناحي الوطن، وهذا في غاية الأهمية، لا سيما وأن إسرائيل وقوى أخرى محلية وغير محلية تعمل بشكل حثيث لفصل الضفة عن القطاع، وبالتالي
0: نعم.
1: هذا يعتبر إنجازا هاما وضروريا. اثنين، هي رسالة للعالم أن الشعب العربي الفلسطيني هو شعب واحد موحد، لا يمكن الفصل بين مكوناته السياسية الاجتماعية الجغرافية، وبالتالي على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يسعى بكل ما لديه من إمكانيات سياسية قانونية دبلوماسية لأن يدفع بتجربة هذا الشعب نحو الاستقلال والحرية والعودة وتخرير مصر.

0: نعم.
1: وأيضا كان يجب على القوى الممانعة أو التي رفضت ودخلت من تحت الطاولة في قوائم سميت مستقلة أو غير مستقلة، كان الأجدر بها أن تشارك لتعزيز هذا العرس الديمقراطي الذي جرى. لما في انتخابات سيد حمادة باشا أبو عامر ما بيحدث فيها أخطاء ونواقص وإلى آخره، لكن السمة العامة أن يشارك 53% من الناخبين الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع بالانتخابات، هذا يعكس أولا رغبة الشعب بالعملية الديمقراطية وتعزيزها، اثنين أيضا الرغبة باختيار ممثليهم، هناك رغبة أنهم يختاروا ممثلهم دون أن يملى عليهم هذا الممثل أو ذاك. وإن كان جرى في نحو 90% من 90 مجلس محلي وبلدي جرى التوافق بالتزكية في العديد من المجالس، و83 مجلس بلدي ومحلي جرت انتخابات فيها، بمعنى آخر أن الإجراء الانتخابات بحد ذاته هو مكسب هام للشعب الفلسطيني وتكريس للديمقراطية، رغم الاحتلال ورغم الدمار ورغم الموت ورغم الإبادة الجماعية في دير البلح، أن يذهب الناس وأن يصوتوا وأن يقترعوا وأن يختاروا من 4 قوائم قائمة أو من مجموع القوائم تم انتخاب يعني أو اختيار مجلس محلي بلدي لبلدية دير البلح، هذا إنجاز. وكذلك في الضفة الفلسطينية التي شهدت مختلف المحافظات فيها إجراء انتخابات رغم كل الإجراءات والانتهاكات الخطيرة التي مارستها وتمارسها دولة سبارتا الإسرائيلية.
0: نعم. طيب، ولكن كان هناك ملاحظات أستاذ عمر الغول من قبل بعض القوى السياسية على قانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات نفسه هنالك اشتراطات وضعتها، يعني هل ترى بأنه هذه الاشتراطات واجبة؟ هل هنالك وجوب لأن تكون هذه الاشتراطات في الانتخابات المحلية؟
1: أنا كان رأيي وأنا من أصحاب الرأي وسأقول ذلك، أنا لست مع وضع ضوابط في هذا المجال في
0: وهي ضوابط سياسية وليست إجرائية.
1: ضوابط سياسية، كان يجب أن يفتح الباب ليقول من يريد أن يقول أي موقف يريده، أهلا وسهلا به، وخلي الناخب هو يختار من يريد، خاصة وأنه شعبنا أنا بعتقد بتجربته ومن خلال سياق تطور الأمور بس يفرز الغث من السمين. بالتالي لا خشية على الشعب، إن كان صحيح في 2006 تورط وأخطأ خطيئة كبرى أبناء شعبنا بالتصويت لحركة حماس انتخابات تشريعية، لكن أنا أعتقد أن الدرس القاسي الذي نتج عن تلك الانتخابات أدرك وأعلم الناس هذه العبرة ليأخذوها بعين الاعتبار في أي انتخابات لاحقة.
0: شيء مؤكد يعني.
1: أود أن أقول أن أي كانت الملاحظات التي كانت موجودة، أنا يعني كقوة سياسية أتحدث عن القوة السياسية، كان يجب أن تشارك وأن تناضل وهي تشارك، أن تقول رغم ملاحظاتي وتحفظاتي على كذا وكذا كذا لكني سأشارك، بمعنى آخر لأنه الشعب العربي الفلسطيني بقوات مختلفة لم يعد فيما بين قواه السياسية من يسار ليمين لوسط، ما في هناك تباينات، بالمعنى تباينات عميقة، لا في صراع في

0: وأنا في صراع حتى السياسي، وإن كان في ملاحظات هنا أو ملاحظات هناك، ولكن بأبعاد تكتيكية، خاصة وأن القوى المختلفة تعاني من أزمات عميقة بنيوية في مرتباتها، في دورها، في مهامها. كانت الانتخابات لحظة سياسية اجتماعية لخروج هذه القوى من حالة الرتابة والمأزق الذي تعيشه، يعني على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العلاقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
1: نعم أستاذ عمر الغول، يعني بدون مجاملة لحضرتك، يعني أنت شخصية مستقلة ولا تتوانى عن توجيه النقد سواء للسلطة الفلسطينية أو لقوى المعارضة الفلسطينية، ولذلك اعتمادا على هذا التقييم لشخصك أقول ربما كان أقوى للسلطة الفلسطينية وتعزيز موقفها السياسي أمام العالم بأن لديها معارضة، لا أن تكون يعني مجرد هي صدى لقوى هي التي تقود السلطة وبالتالي هي شريك في السلطة. يعني يمكن أن يكون هنالك حجة قوية بيد السلطة أن لدينا معارضة في داخل المجتمع الفلسطيني لكل ما تحاول القوى المعادية، قوى الخصم، فرضه على السلطة الفلسطينية.
0: يا سيدي يا صديقي أبو عمر، نحن بالتأكيد إحنا السلطة الفلسطينية يعني لديها معارضة، وإحنا مجتمع أسوة بكل المجتمعات في الأرض، نحن مجتمع تعددي، وأساسا نقول عن ذلك في نظامنا الأساسي وفي الدستور المؤقت، مشروع الدستور المؤقت أيضا تحدثنا عن ذلك، وثيقتنا وثيقة الاستقلال 88 أيضا، وفي لا يوجد وثيقة من وثائق الشعب الفلسطيني لا تؤكد على المؤكد، بأنه إحنا بطبيعة الحال طبيعة التكوين الاجتماعي السياسي الفكري العقائدي نحن شعب تعددي ولدينا وجهات نظر متباينة، هذا محسوب. ولكن في ظل في الجانب السياسي، في الجانب أنا في الانتخابات المحلية قلت لا داعي لوضع أي اشتراطات. في الجانب السياسي في الانتخابات السياسية التي ستأتي عليها لاحقا فيما يتعلق بالمجلس الوطني وغيره، لا، احنا في ظل الضغوط والابتزاز وماذا اقول لك، يعني القوة المتغولة على الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه ونصائح الاشقاء وغير والاصدقاء، انه علينا ان نضع ضوابط حتى لا نقع فيما وقعنا به بال 2006. في انتخابات 2006 عندما كان الباب مفتوحا جاءت الطامه الكبرى، لانه الخروج على منظمه التحرير وتجاوز برنامجها السياسي، يعني كان في برايي كان في خطيئه وكان في نواقص، و يعني استفادت منه القوى لنقل الغير ايجابيه في الشارع الفلسطيني في اوساط الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: وثاني انا مع الضوابط السياسيه في الانتخابات البرلمانيه القادمه، انتخابات المجلس الوطني. لكن في الانتخابات المحليه لا، أنا مع إطلاق يد الناس وتختار وتتحدث كما تشاء. وأيضا في الانتخابات الوطنية اللي بده يشارك وفق المعايير المحددة بما يخدم المصالح الوطنية، لأنه إحنا مطلوب منا الدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتجاوز المطبات والألغام السياسية اللي مطروحة على مدار وعلى مسار نضال الشعب العربي الفلسطيني. في كل يوم في كل ثانية في كل ساعة هناك ألغام، يعني وأنت شخص متابع وكاتب وباحث سياسي لديك باع طويل في إدراك الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية.

0: التي ما زالت متواصلة، وفي ظل الجرائم المتوالية، وفي ظل الضغوط والحصار والقرصنة على أموال المخاصة، نحن يا رجل نعيش لحظات استثنائية لم يعشها الشعب العربي الفلسطيني حتى في زمن النكبة الأولى 1948.
1: نعم، يعني واضح أستاذ عمر الغول بأن المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها وامتداداتها مع الأسف المتواطئة معها لا تمارس فقط عمليات القتل والتدمير والإبادة، بل هنالك محاولات فرض الرضوخ والخنوع والاستسلام لشعبكم من قبل المستعمرة وأدواتها وحلفائها والمتواطئين معها، بحيث أنكم أن العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن لا يقبضون رواتب، وإذا قبضوا رواتب يقبضون رواتب يعني أقل من 50% من الراتب، وبالتالي هذا يعني جزء من الحرب الاقتصادية المعيشية لشعبكم يحول دون مواجهة الاحتلال والبحث عن عوامل الصمود والبقاء على أرض بلادكم، على أرض شعبكم في فلسطين. فبدلا من القوى الخارجية التي يفترض أن تقدم لكم الدعم والإسناد، فهي تمارس التواطؤ مع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في إضعاف يعني صمودكم وبقاؤكم على الأرض.
0: بالتأكيد أنت تعلم من خلال أيضا المتابعة أن المشروع الصهيوني وصل إلى الذروة.
1: نعم.
0: لم يعد يخشى أي شيء. فات يعمل بالمكشوف وعلى الملأ. يعلن عن مشروع الاستيطاني الاستعماري القائم على نفي النفي وعلى شعار تطبيق وترجمة الشعار، شعار الحركة الصهيونية الأساس، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وهذا يستهدف ليس الشعب العربي الفلسطيني ونفيه وتطهيره من أرض وطنه الفلسطيني، وإنما يستهدف الأشقاء في الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا ولبنان وكل العرب من المحيط إلى الخليج.
1: نعم.
0: بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا المشروع القائم على النفي والتغول والنازية التي تجاوزت نازية هتلر وفاشية فرانكو في إسبانيا وغيرهم من الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومع ذلك الشعب العربي الفلسطيني بإمكانياته المحدودة، ورغم أن أنت تقول عن 50%، ريت 50% الراتب يعني إذا أقل من 50 أقل من 20%، المهم هذا الراتب يعني يشكل يعني دفعة لنقل بالحد الأدنى، حيث تقوم الحكومة بكل الإمكانيات المتاحة رغم الحصار من قبل كل القوى المحيطة بالشعب الفلسطيني، إلا أنه يحاول أو تحاول الحكومة في تأمين الحد الأدنى الممكن، والشهر الجاي قد لا يؤمنوا 2000 شيكل للموظف من الوزير إلى الغفير، قد يكون أقل من 1000 أو 1000، المهم يعني بكفيش فواتير البنزين ولا السيارة ولا الكهرباء ولا الهاتف، ويعني بالتالي أنت أمام معضلة حقيقية. ولكن أود أن أؤكد أن هذا الشعب الفلسطيني رغم كل الجرائم والانتهاكات والأخطار التي تتهدد، إلا أنه ما زال متمسكا بأرضه وبحقوقه وبأهدافه السياسية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية حتى نهاية الكفاح، ولن نستسلم. وأنت لاحظ والعالم أجمع رأى بأم عين عندما توقفت الإبادة في قطاع غزة كيف اندفع الناس من أبناء الشعب

من الجنوب إلى الشمال في العودة. الآن في الأبناء شعبنا الذين اضطروا للمغادرة إلى مصر ولا غيرها من الدول، من مصر 100 وكذا ألف، 85 ألف إنسان سجلوا منذ اللحظة

0: لهويته وبانتمائه لأمته ودفاعه عن حقوقه ومصالحه، ولن يستسلم وسيرغم الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، الله يرحمك أبو عمار، إلا بالانتصار وتحقيق أهدافه والاحتلال المجرم النازي إلى زوال شاء أم أبى. وهذه حقائق ومكونات وسيرور حركة التاريخ تقول أن الظاهرة الإسرائيلية هي ظاهرة في مكوناتها وجدت أدوات فنائها ومكونات فنائها.
1: نعم، هو دائما التطرف في كل التاريخ، التطرف يؤدي لصاحبه إلى الهلاك. هكذا كان هتلر حينما احتل أوروبا، طمع في الاتحاد السوفيتي فهزم. بريطانيا العظمى التي كانت كما تعلمنا في المدارس لا تغيب الشمس عن مستعمراتها هزمت. الاتحاد السوفيتي طمع بأفغانستان هزم. الولايات المتحدة بعظمتها هزموها شعوب الفيتنام وأفغانستان إلى آخره. ولذلك شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني شعبكم بنضال، أولا بصموده وبقائه، وثانيا بنضاله سيحقق كما تفضلت حقه في الحرية والاستقلال والعودة. طب أستاذ يعني عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي والمتابع، يعني هذه المعايير التي تحدثت عنها عن صلابة الشعب الفلسطيني، وفعلا كما تحدثت أكثر من 80,000 فلسطيني سجلوا لدى الأجهزة الأمنية المصرية حتى يعودوا إلى فلسطين، إلى قطاع غزة، وكان الجيش والمخابرات الإسرائيلية يسألون هذا العائد وين رايح. لذلك السؤال الجوهري أستاذ عمر الغول، الآن حركة فتح كبرى فصائل المقاومة إلى الآن، رغم أن حركة حماس اتفقنا واختلفنا عنها أصبحت شريك وشريك من موقع القوة مع حركة فتح، ولكن تبقى حركة فتح كما هي، ما زالت تقود السلطة، تقود المنظمة إلى آخره. فكيف ترى ما تفضلت به من هذا الصمود والصلابة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على مؤتمر حركة الفتح وإخراجاته ونتائجه، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي الانتخابي الداخلي؟
0: يعني أنت تعلم تأخرت قيادة حركة الفتح في عقد المؤتمر 5 سنوات عما هو مقرر.
1: نعم.
0: حيث كان المفترض أن يعقد في 2021.
1: نعم.
0: نسيم أن المؤتمر السابع عقد في 2016.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني كان مفترض بعد 5 سنوات أن يعقد، ولكن تأخر لأسباب داخلي ذاتي وموضوعي ارتباطا بالتطورات، مع أني أنا يعني لا أرى أن أي ظرف موضوعي يمكن أن يحول دون عقد مؤتمر هذا أو ذاك، لا خاصة وأنه كافة القوى والأحزاب والحركات اشتقت يعني أدوات من خلال السوشيال ميديا وثورة الاتصالات، يعني آليات عمل لعقد مؤتمراتها بما يستوفي الضرورة والحاجة. المهم أن يأتي المؤتمر بعد 10 سنوات فهذا إنجاز بحد ذاته. وأتمنى أولا وقبل أن أقول شيئا آخرا، أن أتمنى أن ينجح المؤتمرون في عقد مؤتمرهم وفي إنجاز أو يعني استخراج مخرجات تستقيم وتستجيب للتحديات الذاتية الداخلية والموضوعية التي تواجهها الساحة الفلسطينية، لا سيما وأن حركة فتح هي العمود الفقري للثورة الفلسطينية، للكيانية الفلسطينية، للشعب العربي الفلسطيني حتى اللحظة التي نعيشها. وبالتالي على هذه الحركة أن تدرك، وأنا دائما أقول لهم طبعا يعني أحيانا بعض يصدقك أو البعض الآخر، لو أدرك

0: حركة فتح. قيمة وأهمية الفكرة التي انطلقت وحملتها حركة فتح وقيمة الطلقة التي أطلقوها وأعلنوا عن انطلاق شرارة الثورة مطلع يناير 1900، لا استفادوا وتعلموا من الدروس. ولكن أنا ألحظ، وهذا ما كتبته أيضا قبل أيام، أن هناك ظاهرة الانشداد للذات على حساب الذات الشخصي الفردي، حتى أكون دقيق لأميز بين الذات الوطنية أو التنظيمية، يريد ينشدوا للذات الفتحوية أنا معني، لكن في حسابات ضيقة عند القطاع أو السمة العامة التي تسم القطاع الأوسع من الأطر التنظيمية بمختلف مستوياتها. آمل على أعضاء المؤتمر والذين يزيد عددهم عن 2400 عضو، طبعا بعد التخفيض خفضوا أكثر من مرة، أن يتمكنوا من اشتقاق برنامج سياسي ورؤية كاملة لقراءة المرحلة واستشراف المستقبل، وأيضا استخراج وإنتاج آليات كفاحية وبرنامج كفاحي يستجيب، وأيضا تطوير العمل التنظيمي الداخلي، لأن ما زالت حركة فتح تعاني من الفوضى إذا جاز التعبير والإرباك، لأن الآليات التنظيمية الناظمة للحركة فضفاضة واسعة. صحيح هي تمثل كما الله يرحمه الرئيس الرمز الراحل أبو عمار، أن فتح هي صورة وانعكاس لصورة الشعب الفلسطيني، لكن التنظيم بالأول وبالآخر بده يكون تنظيم، بده يكون عنده ضوابط، عنده آليات عمل محددة، مش يعني كل حرب من إيده إله. من هون أنا أعتقد أنه يعني هناك تحديات كبيرة أمام المؤتمرين في الملفات المختلفة، إضافة للعامل الإسرائيلي والعامل العربي وغيرها من العوامل والدولي التي تؤثر بالضرورة على المؤتمر. آمن وأنا أراهن على القوى الخير وهم كثر في داخل فتح أن يتمكنوا من دفع الحركة بالاتجاه الإيجابي للجادة التي يتمناها الفتحويون والشعب العربي الفلسطيني، لأني أقول دائما وكثيرون قالوا ذلك، إذا ما نهضت حركة فتح ستنهض الحركة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم.
0: آمل أن تتمكن حركة فتح من النهوض بغض النظر، لا حماس بغض النظر عن كيف صارت وعن كيف تطورت وعن كيف تنيلت، لكن ما زالت حتى اللحظة التاريخية التي نتحدث فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح هي في مقدمة الصفوف. وللأسف وأنت تاريخيا ابن اليسار وإحنا أبناء وأنا ابن اليسار، للأسف اليسار تهمش وتراجع ولم يعد لليسار وجود بالمعنى الحقيقي، ما زالت الشعبية والديمقراطية والحزب موجودة وغيرهم من القوى، لكن تأثير اليسار في الشارع الفلسطيني يتضاءل إلى إلى إلى حد الغياب أو عدم الوجود إلا عبر بيانات تصدر بين الفينس والأخرى.
1: شيء مؤكد أستاذ عمر الغول، يعني بالنسبة لليسار ليس موضوع حديثنا، ولكن شيء مؤكد لأنهم تنظيمات غير خلاقة، وهم كانوا امتداد للمعسكر الاشتراكي الذي هزم في الحرب الباردة 1990، وبالتالي أخفقت أحزاب اليسار ليس فقط الفلسطينية بل العربية أيضا، لأنها شكلت نعم شكلت امتداد يعني لأحزاب المعسكر الاشتراكي، وبالتالي هزيمة المعسكر الاشتراكي في الحرب الباردة أمام المعسكر الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي تأثروا بذلك. لكن حينما نعود لحركة فتح، يعني حركة فتح أيضا واجهت إخفاقات وإخفاقات كبيرة، يعني إضافة إلى عدم القدرة على مواصلة انتزاع الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاق الذي وقعته اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل، ولكن على المستوى الشعبي في الانتخابات التي جرت عام 2006 التي ذكرتها، حركة حماس حصلت على 74 مقعد بينما حركة فتح حصلت على فقط 45 مقعد. اثنين، في الانقلاب الدموي اللي حصل بال2007 حركة فتح لم تتمكن من حماية سلطتها الفلسطينية على امتداد، يعني كما تتفضل وتذكر جناحي الوطن. وخلال 17 سنة لغاية 7 أكتوبر 2023 لم تتمكن حركة فتح من استعادة قطاع غزة بشكل أو بآخر. وكان أين الإخفاق الأخير 7 أكتوبر، أن المجازر التي ارتكبت بحق شعبكم الفلسطيني في قطاع غزة كانت قيادة حركة فتح وكأنها لا يعني لا لا لا تعنيها، إلى الحد أن هنالك تصريحات من أحد المسؤولين أن الصراع في غزة هو بين المستعمر الإسرائيلي وحركة حماس وكأنه حركة فتح لا تعنيها. هذه إخفاقات كبيرة يعني بحق حركة فتح، وبالتالي شيء مؤكد أنها تشكل يعني عناوين لهذا الإخفاق ولهذا الفشل الكبير لحركة فتح وقيادتها التي تقودها خلال المرحلة الماضية.
0: سيدي العزيز، مع الاحترام لوجهة نظرك، وأنت أشرت للعديد من النقاط الجوهرية والأساسية والتي لا يمكن غض النظر عنها، ولكن أود أن أقول أن الانقلاب الذي قادته حركة حماس، بغض النظر عن كيف واجهت حركة فتح أو لم تواجه حركة فتح، وهذا من خطايا ما ذكرناه في 2006 عندما سمح في 2005 عندما 6 عفوا عندما سمح لهم بالدخول للانتخابات دون ضوابط وطني أن يأخذوا. والسبب الأساسي، وأنا قلت ذلك وكتبت وأعلنت على الملأ، أن السبب في صعود حماس لم يكن قوة حماس. أرجوك أن تدقق حمادة
1: بصرف النظر. نعم نعم
0: العزيز، ليس بقوة حماس، وإنما نتيجة تخلف أبناء حركة فتح وصراعاتهم وتشرذمهم آنذاك.
1: هذا بالانتخابات صحيح. نعم
0: هذا في الانتخابات.
1: نعم
0: في الانتخابات.
1: نعم
0: و 75 عضو من حركة، من كوادر حركة فتح خرجوا عن إرادة حركتهم ونزلوا الانتخابات لوحدهم بشكل فردي ودون حساب للمصلحة التنظيمية. وإذا عدت للأصوات، عدد الأصوات التي تم التصويت فيها لأعضاء حركة فتح وكتلهم ولع حركة حماس، ستجد أن الأغلبية حصدتها حركة فتح، ولكن نتيجة التشرذم انهزمت أو صعدت حركة حماس. فضلا عن ذلك، أن الرئيس محمود عباس رغم أن حركة حماس، وهو يعلم ويعرف الإخوان المسلمين جيدا أكثر مني ومنك، مع ذلك قال لنعطيهم فرصة وتفضلوا هاي الحكومة العاشرة. قالوا عن الحكومة العاشرة حكومة ربانية، وقاد الشعب الفلسطيني سيدي العزيز سمت حروب متتالية استنزفوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة 2008 2009 2012 2014 2017 2019 و2021 إلى أن جاءت إلى الإصرام الكبرى 7 أكتوبر 2023 التي أودت وقدمت ذريعة للإبادة الجمعي. وكانت إسرائيل، وأنا أقول وأنا من أصحاب الرأي ودون أن أخجل وكتبت ذلك، هناك توافق كان التواصل معلن أو غير معلن.

0: بين إسرائيل وحركة حماس في الذهاب إلى ما ذهبت إليه هذه العبادة الجماعية التي استهدفت وتستهدف الشعب الفلسطيني. فتح عندها خطايا من هون لرب السماء. ولكن علينا أن نقرأ اللوحة جيدا صديقي العزيز حتى لا نضع غمامة على عيوننا ويعني لا نرى الحقائق.
1: أستاذ عمر الغول، يعني الآن جرت الانتخابات البلدية في فلسطين ومقبلون على الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، يعني كيف ترى وكيف يمكن أن يكون ذلك، لأن يشكل فعلا يعني هذه الانتخابات رافعة لشعبكم الفلسطيني؟
0: يعني هي ستكون فرصة مجددا للديمقراطية الفلسطينية لأن يختار أبناء الشعب العربي الفلسطيني مجلس الوطني حيثما أتيح له أن يصوت وأن يختار مندوبي أعضاء المجلس الوطني. وأنت تعلم أن المجلس الوطني المفترض أن يكون مجلسا وطنيا جديدا بقوام 350 عضو في غرفتين، الغرفة الصغرى في الوطن وتتشكل من 200 عضو والغرفة الكبرى اللي هي من الشتات 150 عضو، بالتالي هذا المجموع 350. الغرفة الصغرى ستكون في مثابة البرلمان لبرلمان الدولة الفلسطينية لمتابعة تفاصيل المسألة الداخلية. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة إذا أتيح لها أن تتم وفق المعايير الوطنية ستشكل قفزة هامة في مسار.
1: طيب، ولكن حسب مجلسكم الوطني أن أعضاء المجلس التشريعي حكما هم أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني، فكيف يمكن التوفيق بين إجراء انتخابات، أتركني في المنافي والشتات معروف في المواقع التي يمكن أن يحصل فيها، ولكن أحكي عن الوطن، عن وطنكم، عن فلسطين، كيف يمكن أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، علما كما قلت أن حكما حسب النظام عندكم أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني طالما هم من المنتخبين من شعبكم؟
0: النقطة التي يجب أن تنتبه وتلاحظها الصديق، أن المجلس التشريعي هو 200 عضو اللي بالداخل، وهم أيضا جزء كما أشرت سيادتك، هم جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني العام، اللي هو أعلى هيئة
1: فلسطينية
0: في الشعب العربي الفلسطيني، والذي يعالج المسائل الداخلية والخارجية. الغرفة الصغرى 200 عضو اللي هم المجلس التشريعي أو البرلمان سميه مشهد، هذه ستقوم بمهام من مراقبة الحكومة، المراسيم الرئاسية وغير المراسيم، تشكيل الحكومة، مساءلة الوزراء، إقالة الحكومات، سحب الثقة من الحكومات، مصادقة.
1: أوكي، يعني أريد أن أفهم، يعني سيكون هناك انتخابات للمجلسين؟
0: نعم، هذا بيكون هناك تكامل بين يعني بين الداخل والخارج.
1: لا، يعني في الداخل يعني سيكون هناك انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اللي هم 200، وسيكون هنالك انتخابات للمجلس التشريعي حسب القانون 132 الآن المجلس التشريعي الفلسطيني.
0: هلا بدي في ضوء التوسع بده يصير 200، لأنه الداخل بحكم هذا بده يكون هو 200 عضو اللي بالداخل هم اللي بدهم يكونوا بمثابة البرلمان أو المجلس التشريعي.
1: يعني برضو ما فهمتش، يعني أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين 200 هم حكما سيكونوا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؟
0: 100%.
1: إذن مش انتخابات للمجلسين، انتخابات يعني واحدة
0: للمجلس الوطني الواحد.
1: نعم،
0: ولكن المجلس الوطني يا صديقي أبو عامر يا حبيبي 200 هم من الداخل،
1: وسيكونوا حكما
0: 150 من الشتات،
1: وسيكونوا حكما أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
0: 100%.
1: نعم، كل الاحترام. طيب فيما يتعلق بال150، هل هنالك توزيعات للجاليات الفلسطينية في العالم، يعني الأمريكيتين، أوروبا،
0: كل دول العالم حيثما يوجد فلسطيني سيكون له صوت في الانتخابات القادمة؟
1: نعم. نفتح ملف آخر، المستعمرة الإسرائيلية أستاذ عمر الغول، يعني الآن يعني شو تقييمك لوضع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في كل سلوكها الإجرامي ضد شعبكم الفلسطيني؟ أولا
0: الحكومة الإسرائيلية كما ذكرت هي طلعت على السطح فوق،
1: نعم،
0: وقالت أنا دولة لطيفة ونازية بامتياز،
1: نعم،
0: وأنا مدعو ومغطى بالفيتو الأمريكي، ولا أحد يستطيع بالعالم، لا هيئات دولية ولا محاكم دولية ولا أقطاب دولية. أريد أن أقول أن بنيامين نتنياهو الذي حكم أكثر من بن غوريون، المؤسس الأول، رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، هذا بصراحة الرجل لديه هو، يعني أنا أطلق عليه تسمية الحاوي أو الساحر، هو ساحر، وتمكن من إخصاء المعارضة الإسرائيلية التفرد بالحكم على مدار 16 عاما مش 14. وبالتالي كنا نتوقع، وأنا وإنت وغيرنا من الذين يكتبون ويراقبون، أنه في مسار الأربع سنوات الماضية من المطبات من 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، يعني الهجوم على القضاء الإسرائيلي، ما هو قضاء استعماري، ولكن بالنسبة لهم هو ملف من الملفات الأساسية. كان في 40 مظاهرة على مدار 40 أسبوع ولم يتمكنوا من هزيمة حكومة بنيامين نتنياهو. جاء 7 أكتوبر، فضيعة 7 أكتوبر، طبعا هي تمت في مسائل لم يتحدث بها بنيامين نتنياهو ولا حتى رجال الأمن، عما يعني كان فيما بين ليبرمان، ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، هو اللي قال إنه قالنا في اجتماع في الحكومة إنه إحنا ندعم حماس لنحقق أهدافنا، ويعني بالتالي بقاء حماس في الحكم في غزة والسيطرة بالانقلاب هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية، وأعلنها على الملأ، وهو الذي كان يرسل لهم الأموال. بكل الأحوال أقصد أقول أن حكومة بنيامين نتنياهو تمكنت من تجاوز كافة العثرات والعقبات والألغام بطريقها على مدار، وستستمر حتى أكتوبر القادم في الانتخابات القادمة. هل الأحداث مثلا حزب معم الذي تشكل قبل أيام بين بنت ولبيد، نفتالي بنت ورئيس الوزراء الأسبق ويائر لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، هل غير من اللوحة الحزبية السياسية في الشارع الإسرائيلي؟ حتى اللحظة في استطلاع الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي تحول، بالعكس في أحد الاستطلاعات كان أجرت استطلاع ثلاث قوى، القناة 12 والقناة 13 ويدعو تحر النور، في الواحد تجاوز بنيامين نتنياهو بمقعد، وفي الثانية في القناة 13 ناقص واحد، يعني هم ناقصين عن نتنياهو، وفي 13 انه يعني بتجاوز التعادل فيما بين الطرفين. أقصد أقول أن اللوحة السياسية الحزبية حتى اللحظة لا تشير إلى تغير جدي، ولكن هل سيتمكن بنيامين نتنياهو بائتلافه الحاكم من البقاء في دائرة الحكم هذا أمر مشكوك فيه، لأنه هناك إمكانية إذا ما توحد الأشقاء العرب في القائمة المشتركة مجددا وفقا لوثيقة تخنين في يوم الأرض 30 مارس آذار الماضي، فأعتقد أن بيضة القبان ستكون القوة والأحزاب الأربعة العربية.
1: نعم.
0: هون هي التي ستؤثر في من سيكون الحاكم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل لبيد وبنت سيأتوا بخيار سياسي جديد أم هم جزء ليتجزأ من المنظومة الفكرية السياسية التي يتغذى عليها بنيامين نتنياهو؟
1: الحقيقة أستاذ عمر الغول، يعني باقي دقائق ولكن في غاية الأهمية، لأن نذكر أن اليسار الصهيوني الإسرائيلي فشل في حل الموضوع الفلسطيني رغم كل المحاولات والتوصل لاتفاق أوسلو، ولكن كانت النتيجة الآن حزب العمل كان عنده 42 مقعد، الآن عنده 4 مقاعد. حركة ميرتس كان عندها 12 مقعد، الآن سقطت في الانتخابات. هذا اليسار الصهيوني. الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني المعتدل جدا ولا اليمين المتطرف جدا تمكنا من حل الموضوع الفلسطيني. فبالتالي هل يمكن إنجاز التعبير اليمين المعتدل الذي يمكن أن يمثله بنت ولبيد أن يصل إلى وعي بأنه لا حل، لا أمن، لا استقرار إلا بالموضوع الفلسطيني؟ واضح بأن أحزابهم، تصريحاتهم، بياناتهم إلى الآن لا تشير إلى ذلك.
0: يا سيدي، أولا بنت ليس معتدلا. بنت هو صهيوني متطرف يضاهي بن يمين نتنياهو وبن قفير وسمطرش، ولكن بأسلوب آخر. هذا أول.
1: اثنين،
0: اليمين الصهيوني المتطرف الفاشي لأن لديه حل، طرح حل، حله هو الإبادة والنفي.
1: نعم، وبالتالي فشل أيضا، فشل في ذلك.
0: أي بمعنى آخر أنه لا يستقيم ولا يقبل القسمة على أي عملية سياسية تقبل القسمة على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.
1: نعم.
0: ولا أي حل سياسي. الحل الذي يريده هو إقصاء ونفي وتطهير عرقي وإبادة الشعب العربي البلد.
1: ومع ذلك فشل في ذلك في إنهاء الموضوع الفلسطيني. نعم.
0: فشل. وهذا الشيء العظيم. أهم. نعم. بالمناسبة أهم أشكال النضال الوطني الفلسطيني الآن هي الصمود في الأرض الفلسطينية.
1: صحيح.
0: التجذر، لأنها عنوان الرد الصريح والمباشر على كل الهمجية والفاشية والنزية الإسرائيلية الصهيونية.
1: نعم.
0: من هون أنا أعتقد أن على إسرائيل أو على القوى السياسية الإسرائيلية، إذا كانت هناك قوى سياسية تؤمن بالحل السياسي، وللأسف يعني من خلال مشاهدتنا للوحة السياسية الحزبية في الشارع الإسرائيلي، في معظمها 99% منها يميل إلى اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض التعايش والتسوية السياسية.
1: يعني كما قلت أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل كامل، وتم طبعا من قبل اليمين تم اغتيال شركاء أوسلو، تم اغتيال إسحاق رابين، وتم اغتيال ياسر عرفات، وأيضا النهاية أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل واقع عملي وفشل في نجاح هذا الحل. حينما ننتقل إلى اليمين المتطرف أيضا، رغم كل المجازر التي تفضلت وذكرتها والإبادة والتطهير، ولكنه أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني في قطاع غزة، عندكم في غزة، لم يستسلم الشعب الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء، وأنت تحدثت عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الجنوب أو الشمال إلى آخره، من الجنوب إلى الشمال. والظاهرة الثانية هي تسجيل أكثر من 80,000 من أبناء قطاع غزة من خارج فلسطين لدى أجهزة الأمن المصرية لأن يعودوا إلى قطاع غزة. وبالتالي يعني أيضا رغم كل المجازر، رغم كل المآسي، رغم كل الوجع والألم الفلسطيني، لم يستسلم الفلسطيني، وبالتالي فشل اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنهاء الموضوع الفلسطيني. وبالتالي ما زال هذا الموضوع مفتوح يعني بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار لكليهما لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين، المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي والمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بالحل الذي يعني قدمتوه أنتم في المجلس الوطني والمجلس المركزي وحتى في معاهدة السلام، عفوا في مبادرة السلام العربية 2002 في بيروت، هو الحل القائم على حل الدولتين. إذن يعني ستبقى الأمور معلقة، ولكن هنالك حزب جديد، حزب الديمقراطيين المشكل من حزب العمل ومن حركة ميرتس، حزب الديمقراطيين يائير جولان. الحقيقة في مؤتمره أمس وأول أمس يعني خلال الأيام الماضية تحدث بوضوح في الخطابات بالأمن والسلام وحل الدولتين والآخري. هذا الحزب الصهيوني الوحيد الذي يتحدث عن حل الدولتين.
0: مظبوط، هذا صحيح. فقط في سيناريو ممكن إذا ما تدخلت الأطراف والقوى الدولية وفرضت حلا وألزمت إسرائيل عندما تفرض عليها عقوبات، ومع تراجع الولايات المتحدة وانكفائها للخلف وتشكل يعني، وهذا مفترض أن يكون يعني في المدى المنظور وليس البعيد، تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا سيما أن الولايات المتحدة باتت رغم كل جعجعات الرئيس دونالد ترامب لأنها تسير بخطى حثيثة نحو
1: الإخفاق والفشل
0: والإخفاق والفشل والهزيمة. فترامب أم أبى، وقد ما يجعجع كل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الأمور، وبالتالي إذا ما تدخلت الأقطاب الدولية وفرضت خيار حل الدولتين، عندئذ ستلزم حكومة إسرائيل أي كان رئيس الحكومة القادم.
1: كل الاحترام أستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، كل الاحترام على مشاركتك معنا بلد. واستجابتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تحياتي لك وللأشقاء بالأردن جميعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.